0: دفء الكلمة واللحن والصوت الثلاثة جمعوا في أغنية ثلاث سلامات وصوت الفنان محمد قنديل هو اللي اخترنا نبدأ معاه لقانا اليوم في جولة الأرشيف. اللي يكتب الكلمات هو صاحب الألف قصيدة وأغنية كيف ما لقبوا، ولا أيضا زادة مهندس الأغنية المصرية الشاعر مرسي جميل عزيز، واللحن للملحن المصري اللي عام 46 تزوج من أم كلثوم لكن انفصلوا بقرار ملكي. نحكي لهنا على الملحن محمود الشريف وقصة كبيرة ياسر كنت وراء زواجهم وانفصالهم بعد فترة قصيرة، ثم اللي يقول بعد أيام، ثم اللي يقول بعد أسابيع أشهر عام اثنين، وربما زاد ثم حديث كان على ضغوطات من القصر الملكي في عهد الملك فاروق. يقال هنا أن القصر الملكي تدخل بسبب رغبة شريف باشا صبري شقيق الملكة نزلي في الارتباط بأم كلثوم. تحكي زاد على تهديدات بالقتل طالت محمود الشريف، وبعد الانفصال اكتب الصحفي مصطفى أمين مقال شهير برشا حكي فيه على قصة الانفصال وسماه بجنازة الحب، حتى أنه بعد الانفصال العاطفي وقع انفصال فني بين الطرفين، ومحمود الشريف ما لحنش الأم كلثوم بعد الانفصال، هو اللي كان من المفروض قبلها بشي لحن شمس الأصيل لكن لحن هذا مشي في الأخير لرياض السمباتي. نحكي شوية كرة، 1-0 للبي اس جي، مقابلة البي اس جي والبايرن ميونخ في أكيد تقديم آخر المستجدات بالتعاون مش وحدي مع زميلي حسين قدرية اليوم في الجانب التقني. حصلوا باش خليكم في الوقت هذا مع تصريح للشاعر المصري فاروق جويدة يحكي علي كنا نحكيه في قبيلة شوية، أسرار الزواج والانفصال، زواج وانفصال أم كلثوم من الملحن محمود الشريف. وبعدها ومادام باش تسمعوا فاروق جويدة باش نخليكم تسمعوا واحدة من روايعه اللي غنيتهم سمية القيصر في عينيك عنواني.
1: تصريحات. أنا ما كنتش أعرف محمود الشريف، كان ساكن في عمارة استرند في شقة متواضعة، وكان كبر وكان شكله مهيب كده، يعني شكله فنان بيفكرك بالنماذج القديمة. قعدنا معاه وقعدنا نحكي، وقرينا القصيدة مرة واثنين، وبعدين ياسمين سألت قالت له يا عم محمود انت طلقت أم كلثوم ليه؟ كان ده الخيط الأولاني اللي أنا مسكت فيه بقى. ايه يا عم محمود، عرفنا قصة محمود الشريف أول أزواج أم كلثوم إلا إذا كانت قد تزوجت في البلد قبل ما تيجي، دي قصة تانية ويقال إنها قصة حقيقية. لكن عم محمود الشريف الفنان الشاب اللي كان مصارع على فكرة، هو كان أول أزواج أم كلثوم. الحياة الدنيا ايامها ارتبكت، يعني ده شاب عادي فقير بسيط، ودي أم كلثوم النجمة اللي حولها الأمراء وحولها شريف صبري خالي الملك فاروق أخو نزلي أمه اللي كان بحب أم كلثوم، وكانت بتغني في القصر بتاعه في جاردن سيتي اللي هو دلوقتي بقى الفور سيزون. قعد عم محمود يحكي لنا قصة زواجه من أم كلثوم. القصة أم كلثوم حبت محمود الشريف، حبته، والدكتورة نعمات فؤاد في كتابها عن أم كلثوم قالت تحليل عجبني قوي الله يرحمها، قالت ان ام كلثوم كان لسه في خيالها نموذج الشاب الريفي ابو عضلات واللياقه البدنيه، وده كان مصارع وكان قالت فيمكن ده اللي بهر أم كلثوم بمحمود الشريف. اتجوزها فعلا وراح اسكندرية، وبصوا لقوا بعد أربعة أيام بالضبط. هو اللي حكالي المعلومات دي يعني من مصدرها. لقوا الدنيا مقلوبة عليهم، الشرطة والأبن والبتاع. فروحت هي بيتها، وهو خدوه قالوا له أنت هتروح أخبار اليوم دلوقتي. راح أخبار اليوم قابله مصطفى أمين وقال له في مرسوم ملكي صدر إنك تطلق أم كلثوم لأن الجواز غير مناسب لا اجتماعيا ولا أدبيا، ومش معقول واحد زيك يتجوز أم كلثوم، فلازم تطلقها النهار. طبعا كان في يعني ايه شكل من اشكال العنف المتخفي، وطلق محمود الشريف ام كلثوم وبدا يلحن القصيده اللي هتتغنى في حفل نصر اكتوبر امام السادات. و لكن في حاجة مهمة جدا، أن ذكرى أم كلثوم كلما كانت تعود إلى محمود الشريف كان يبكي.

0: فاروق جويد على مستوى الكلمات, موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على مستوى الألحان, ومش وحده كان أيضا معاه محمد الموجي والصوت المغربي المتميز اللي اختار الابتعاد في أوج العطاء والنجاح سمية القيصر. شوية آخر نرجعوا لثنائية عبد الوهاب والموجي على مستوى لحن في عينيك عنواني, ونفتحوا القوس لهنا باش نقولوا أنو عبد الوهاب بدأ في تلحين الأغنية لكنه ما كملهاش لأنه القدر سبق وتوفى قبل استكمال اللحن اللي كمله من بعد الملحن محمد الموجي. وقيل وقتها أنه القصيدة كانت محظوظة هكا كتبت الصحافة لأنه اجتمع عليها زوز عمالقة, وللتاريخ في قصيدة فاروق جويدة نلقاو بعض الكلمات والأبيات اللي ما نلقاوهمش في القصيدة المغنيت من ذلك. وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثل ما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني. ثلاثة أبيات هذوما مثلا ما تغنيوش لكن موجودين في القصيدة الأصلية, فما أبيات أخرين بطبيعة على كل متأكدة اللي يوصل للسامع في حد ذاته رائع ورائع جدا. اليوم هو 6 مايو وخلينا نتوقفوا مع أعلام ارتبط اسمها بهذا اليوم. كيف
1: أنا عضوة في جبهة التحرير الجزائري وأنا بأدي واجبي كجزائرية ومش هتكلم من غير محامي.
2: أنا هنا المحامي بتاعك.
1: مين قالك كده؟
3: المحكمة عينتك.
2: أنت معترضة علي ليه يا مدمزيل؟
1: أنا أرفض أنه يدافع عني محامي اختاروه خصومي. أنا منتظرة محامي من باريس.
3: المحكمة ما عندهاش وقت الانتظار وطلب التأجيل يوم ورفضنا.
1: ما دمت مش معترفة بالمحامي اللي عينته المحكمة يبقى كل الإجراءات بطلة والدفاع جزء من الدعوة, مش ده القانون؟
3: انت هتعرف القانون قدنا؟
1: أنا أفهم في القانون قد ما تعرفوه.
0: كيف ما اليوم عام 1931 تولدت إحدى جميلات وأيقونات السينما المصرية والعربية الفنانة ماجدة, ماجدة الناعمة وصاحبة الصوت الرقيق والرقيق جدا عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي, اللي بدأت في الفن وعمرها 15 سنة من غير ما عائلتها تعلم, فغيرت اسمها باش يعرفوها الناس باسم ماجدة. البداية كممثلة من عام 49 في فيلم الناصح مع إسماعيل ياسين, وبعد سنوات دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة إنتاج سينمائي, ومن أبرز الأفلام اللي أنجتهم فيلم هجرة الرسول. ممثلة أخرى لكن المرة هذية سورية, والمرة هذية توفيت في نهار كيف ما اليوم عام 2017 هي الفنانة السورية الكبيرة نجاح حفيظ اللي الجيل كامل يتفكرها من خلال دور فطوم حيس بيس في مسلسل صح النوم, واللي كان شخصية ذي حبها بطبيعة غوار الطوشي. نحكي على الفنان دريد لحام, ونجاح حفيظ كيف ما قلت توفيت في نهار كيف ما اليوم عام 2017.
4: يا سيد.
5: نعم.
4: لك شو هاي؟
5: صحن حمص لمعلمتي.
4: عاد لكان اتأمنت الترويقة ببلاش اليوم.
6: ولك ايه مكسورتك؟ انه انت عادت النقوبة ما عاد تبطلها تضرب بها النفس الدنيا.
4: لين معلمتي اشركتي الانوار, أنا الحقيقة حبيت أتبارك فيه لأنه صحن صحني هيك.
6: تضرب بصحنك أنت اللي لشو؟
4: نعم.
6: فاء حسني أفندي.
4: إيه نعم فاء, ووصى على فنجان قهوة عم يعمل له يا ياسين. معلمتي.
6: نعم.
4: في شي بتريدي تقليلي إياه؟
6: لا ما في شي, روح انقلي على شغلك لشوف.
4: طيب معلمتي إن شاء الله بالهنا والشفا.
6: الله يشفيك.
4: معلمتي.
6: نعم.
4: لحظة. أنا في كلام بدي قلك ياه.
6: شو هو الكلام؟
4: الحقيقة كلام ما تقلشي لحد تاني أبدا. لأنه بتعرفي يا معلمتي أنه أنا دمي عم يفور.
6: ليش عم يفور؟
4: صار لي كل هالمدة قاعد بالأوتيل وعم أكل من خبزك وملحك. وشوف زلمي عم يأذيكي واسكت.
6: ومين اللي عم يأذيني
4: يا ستي؟ ما بيجوز شوف واحد عم يأذيكي وخلي تمي مسكر.
6: هلا انت لا تسكر تمك عن الأذى بس سكر لي تمك عن صحن الحمص.

0: حاب نوجه تحية خاصة للعزيزة برشا على قلبي صاحبة السعادة بسمة مزالي الهرقلي، جايين الهيني شاكر الله يرحمه. تحية كبيرة ليك على كم التشجيع، وين ثم فرصة لذلك ما تقصرش معناه، وانا ديما نحس روحي مقصرة في حقك. تحية كبيرة كبيرة ليك. رجعني لكم بصوت عبد الحليم في كلمات لحسين السيد، ألحان محمد عبد الوهاب. أهواك واتمنى لو أنساك، وثنائية العندليب مع موسيقار الأجيل كانت الحقيقة أثمرت برشا روائع. شنو باش نقول وشنو نخليه، معناها أهواك فاتت جنبنا نبتدي من الحكاية. قولي حاجة أنا لك على طول يا خليل القلب اللي باش يسمعوها بعد شوية، لكن من باب الطرافة الليلة في الأرشيف ومن نوادر تسجيل صوتي عبر الهاتف جمع عبد الوهاب بعبد الحليم حافظ.
1: ألو
2: أستاذ عبد الوهاب موجود؟ والله
1: حاضر.
2: قول له عبد الحليم. والله
1: ايه؟
2: قول له عبد الحليم.
1: حاضر يا صاحبي.
2: الو
1: حبيبي
2: ازيك؟
1: حبيبي
2: حبيبي
1: حبيبي
2: ايه
1: انت حبيبي
2: ازيك؟
1: مفيش حد غيرك.
2: ازيك انت؟
1: ازيك؟
2: وحشني جدا.
1: حشني.
2: والله
1: حيدر ريجا.
2: كل سنه وانت طيب. ما انا عايز اشوفه.
1: ما هو جاي يفطر. تيجي؟
2: ها
1: هو جاي يفطر.
2: طب انا هخلص تسجيل هنا واجي لك على طول.
1: طيب انت خلصت الاسطوانه الرابعه الخامسه ولا لا؟
2: كله
1: خلصت.
2: حصل المراد من رب العباد.
1: كله
2: لان
1: لغايه الصبح كان فاضل واحده.
2: حبيبي
1: حبيبي
2: اسمع. انت هتسافر؟ قال
1: عاوز اسافر شويه.
2: هتسافر اسوان يعني؟ طيب انا عرفت كده اهو، امبارح سالت عليك قالوا لي
1: مش مصر. ايام كده ايه رايك؟
2: وماله
1: تيجي معايا؟
2: انا ما اقدرش اجي، انت عارف انا مسؤوليتي هنا كبيره.
1: قول لي
2: ايه؟
1: قول لي ايه؟ قول لي ايه الاغاني؟ قول لي
2: حاجه مش معقوله.
1: والله وحياتي
2: انا ده انت لازم تروح تشوف الفيلم.
1: طبعا طبعا ما انا هروح. قول لي
2: ها؟
1: قول لي رتبهم لي حسب الجمهور ايه.
2: شوف يا سيدي. القصيده يعني. الو
1: بس بالحق وحياتي.
2: وحياتك عندي القصيده. وبعدين جبار.
1: بلاش
2: عتاب. الدويتو احبك طبعا لانها
1: لا السمك. احبك دي ما هي انت تعرف احبك دي يا استاذ. اللي انت مش عاجبك انا استلف هنا يا استاذ.
2: طيب
1: يا استاذ.
2: طيب وانت ايه اخبار؟
1: حاجه تجنن.
2: الحمد لله
1: حاجه تجنن.
2: وانت بتعمل ايه في مصرفوه؟
1: اللي انا كنت بعمل ماذا اقوله.
2: والله
1: والله.
2: طب حلو
1: خلصتها.
2: طب عال. طب انا هجيلك
1: بقى. احنا منتظرينك.
2: طيب يا حبيبي. باي باي.
0: هذا تليفون اللي جمع عبد الحليم بعبد الوهاب ويقول قايل كيفاش صار التسجيل. التسجيل هذا راهو عبر برنامج إذاعي ضيف هو عبد الحليم، وسجل التليفون هذا بدون علم عبد الوهاب باش يبث في البرنامج. وقلوا احنا تليفون كاشي ولا هو ميكرو كاشي حاسيلو. وقديش انا شخصيا معاش انتم كيفي وإلا لي المست معناها اللباقة واللطف والتلقائية بيناتهم. والحقيقة أنا في وقت سابق حكيت على عائلة عبد الوهاب خلال استضافة أخيرة كانت في برنامج منى الشاذلي. حكي وقديش عبد الوهاب كان يعز برشا عبد الحليم ويعتبره حتى بمثابة الابن متاعه، وحكي على مدى تأثره بعد وفاته. وحكيت على الجانب هذا أنا في لقاء مش بعيد ياسر عليك ولا الله يرحمهم الاثنين، ولا يرحم زيدا فنين فقدته الساحة الفنية مؤخرا، العندليب الأبيض كيف ما لقبوه، وإلا أمير الإحساس أمير الطلب الطرب هيني شاكر. اليوم كانت الجنازة متاعه وطويت الصفحة عن مسيرة لها تاريخ جمعه في بدايته مع الكبار، وهو بعد سنوات أصبح من كبار الفن في مصر والوطن العربي. رحلة متاع نصف قرن، وأول ظهور ليه كان عام 66 في فيلم سيد درويش من إخراج علي بدرخان، ووقتها أدى دور سيد درويش وهو صغير، ومن بعد

غنى مع عبد الحليم في الكورال في أغنية بالأحضان مسيرة طويلة. الحقيقة كان فنان ودود لطيف، ما نسمعوش برشا مشاكل في علاقة بهني شاكر، سواء كان في مسيرته كمطرب وإلا في المسيرة متاعه زادة كنقيب الفنانين المصريين في مرحلة ما. لكن في بدايته الحقيقة طالته الإشاعات، لكن في علاقة بشكون؟ في علاقة بالعندليب الأسمر. برشا صحف وإعلاميين لعبوا دور كبير في تأجيج معناها مشاكل ما عندهاش لاساس لا راس، نقولوا نحن تحديدا بعد ما قدم محمد الموجي هاني شاكر كصوت جديد. فكتبت الصحافة برشا مقالات على أساس أنه هذا الصوت اللي بشيخذ مكان عبد الحليم. على المرحلة هذية باش تسمعوا هاني شاكر يحكي بعد شوية، لكن قبله مقتطف صغير من بدايات هاني شاكر، ومقتطف صغير زادة يهم راي عبد الحليم في صوت هاني شاكر. وبين قوسين في إطار حديثي على دور الإعلام والصحافة في تأجيج التوتر وفي توتير العلاقة بينتهم، نهار 1 أبريل 1972 الصحفي المصري نبيل عصمت نشر تصريح ساخر يقول فيه أنه عبد الحليم باش يمشي لمعهد الموسيقى ثماش ما ياخذ حنجرة هاني شاكر، والتصريح هذا أخلق توتر إعلامي كبير وكبير برشا.

0: ما رأيك في هاني شاكر وأحمد الصنباطي وماذا تتوقع لهما؟ كويسين وأتوقع لهم النجاح، لأنه وإحنا في حاجة إن إحنا ناس كتير تنجح وناس كتير تبقى كويسة وتظهر، تبقى موجودة في حياتنا وفي حياتنا الفنية، يبقى لها أثر كبير.
1: الحمد لله، هو فعلا توقيت زي ما حضرتك بتقول، توقيت ظهوري أنا الحمد لله فضل من عند ربنا إنه فعلا يتحسب لي إن أنا قدرت أظهر في عصر كان العمالقة كلهم موجودين على الساحة الفنية وبيغنوا.

0: إنا خلقنا تعسى.
1: استاذ هاني، في ناس كتيرة قعدت تتكلم عن علاقتك بعبد الحليم حافظ. ناس تمام. تقول ان هو كان بيسندك وبيأزرك، وفي ناس تقول لا ده هو كان زعلان منك. يعني مش فاهمين هي ايه شكل العلاقة. ومرة في حوار قال هاني شاكر هو كويس بس مش طموح. دي كلام اقاويل ولا ده فعلا حقيقي حصل؟
2: لا، هو دي قالها، انا شفتها، يعني دي متسجلة مع طارق حبيب. يعني في بداياتي انا اما قال الجملة دي قالها، يعني قالها متسجلة موجودة على اليوتيوب. والله هو قد يكون وقتها زعل مني، يعني غصب عني طبعا. لانه الحقيقة الصحافة وقتها والاعلام يعني خلى ظهوري على الساحة الفنية وكأنه يعني استاذ الموجي الله يرحمه بيحارب عبد الحليم حافظ بهاني شاكر. فابتدى يعني يبقى فيه كلام كتير.
1: هو ده وقت خلاف الموجي مع عبد الحليم؟
2: مع عبد الحليم. يعني على حظي السيء ان انا طلعت في هذه الفترة، مع ان والله ده طبعا ما كانش يعني في بال الاستاذ الموجي خالص. هو استاذي ومعلمي الاول وله الفضل الكبير عليا. لكن بالصدفة
1: فضل كبير من اغانيه ولا بشكل مباشر قابلته او كده؟
2: لا، قابلته وقعدت معاه بتمرن سنتين قبل ما يقدمني في حلوة يا دنيا اللي هي اول غنوة انا غنتها. فكنت على اتصال بيه وشاءت الاقدار ان احنا نغني في الحفلة اللي فيها استاذة فايزة احمد بتاعت مصلحة الضرائب انه يعمل لي غنوة. فانا كان صديق والدي استاذ فتحي الغندور الله يرحمه هو كاتب الكلمات غنوة حلوة دنيا. فروحنا وقدم الكلام للأستاذ الموجي على أساس أنا يقدموني في الحفلة بتاعت مصلحة الضرب، إن أنا وردي كان بيشتغل في المصلحة. فقدمني في الوقت اللي كان فيه فعلا خلاف مع الأستاذ الموجي، وابتدت الأقاويل بقى يعني.
1: ما حاولتش تدوب ده أو ما حاولتش تكلمه وتقوله؟
2: لا، الحمد لله دوبت ده طبعا. يعني أنا عايز أقولك أنه الحمد لله انه انا حضر لي مرتين استاذ عبد الحليم الله يرحمه.
1: حضر حفلتك؟
2: كنت بعمل حفلات في احد الفنادق القاهره. وحضر حفلتين. اول مره بقى جالي، يعني انا قلت لهم انا استحاله هطلع اغني وهو فاكر ان انا ممكن اكون قايل الكلام اللي بيتقال على صفحات الجرايد عني، او ان انا الموجي مقدمني عشان يحارب عبد الحليم. فعشان كده انا يعني اصريت انه لازم اقابله قبل ما اطلع. فكلمت الاستاذ محمد حمزه، كان وقتها هو موجود معاه حاضر، والاستاذ حلمي بكر وكده. قلت لهم انا بعد اذنكم عايز بس اسلم على الاستاذ عبد الحليم قبل ما اطلع اغني. ففعلا
1: هو حضر الحفله جاهز.
2: جاء ورا المسرح في الكواليس، سلمت عليه. وعايز اقول لك انا من الاطفال اللي غنت مع عبد الحليم حافظ بالاحضان، من الاطفال الصغيرين اللي خدوهم في حفله من الحفلات. فهو عشقي الفني الكبير. ولقيتني انا اتفتحت في الكلام، مش عارف اقول لك ازاي، مع ان انا خجول بطبعي. لكن انا لما شفت هذه القامه الكبيره اللي انا بحبه فعلا، انا قلت له على فكره لو ما كنت سمعت صوتك ما كنتش عرفت ان انا بعرف اغني، من كتر ما انا حبيت صوتك وحبيت اغانيك. فازاي تتوقع ان ممكن يكون الاستاذ الموجي بالحب ده عايز يحاربك بيا؟ ازاي انت هرم رابع؟ يعني انا ما اعرفش.
1: انت قلت له كل جواك من غير ما هو حتى يقول لك حاجه؟
2: لا هو طبعا هو جاي وشكله زعلان. يعني فاهمه قصدي ازاي. بس انا اصريت انه قلت له مش هينفع.

0: للأرشيف.
1: كده برضو يا قمر تصاحبني عصر، كده هو برضو يا قمر تصاحبني عصر، كده هو برضو يا قمر تصاحبني عصر، وتفوتني معاه وتمشي لحس وانا خبر يا خبر، كده برضو يا قمر.

كده برضو يا عمر تصاحبني عالسهر، كده برضو يا عمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر.

وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنت

وعليك وحشتيني يا حبيبي وحشتيني وعليك وحشتيني يا ريتك خدتني ولا كنتش

هو بكرة فتمنوني منك حتى الأمان صدقتك لما قلت أنا بكرة جاي تاني وهو بكرة فتمنوني

صحاب اللهفة والحنين والسهد للعذاب تعرف دلوقتي حياتي بقوم صحاب اللهفة والحنين.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
2: في برمجتنا،
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: تمام التاسعة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت بلدية سوسة في بلاغ لها مساء اليوم أنه تم تجريد مستلزم محطة توقف السيارات بمقابل تحت السور انطلاقا من مدخل المدينة العتيقة على مستوى نهج عثمان عثمان حتى باب جديد لسنة 26 و2000. وأكدت في ذات البلاغ أن استغلال المحطة المذكورة آنفا يكون بصفة مجانية للعموم إلى حين تركيز العدادات الآلية. انطلقت لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ووحدة النهوض الاجتماعي بشبيكا وعمادة رويساتة اليوم في عملية مسح ميداني لمعينة المساكن المتاخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فجر رويساتة التابعة لعمادة رويسات بمعتمدية شبيكا. تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل تعهدات وللقيروان خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، أين التقى بعدد من الأهالي الذين ينفذون اعتصاما سلميا للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة ووضع حد لمصادر التلوث وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. تنطلق غدا أولى الرحلات التونسية نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج انطلاقا من المحطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج المعروفة بمطار الحجيجة، لتتوصل الرحلات لاحقا انطلاقا من المطارات التونسية في كل من المنستير وصفاقس وجربة وجابسة. هذا أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة. افتتح كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم فعاليات الدورة السادسة للصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيا المائية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك بحضور ثلة من الخبراء والباحثين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب 25 و2026 و2000، مرجحة أن يتجاوز الإنتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة تناهز 20 مليون قنطار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة جيدة للغاية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قبل زيارته إلى الصين المقررة يومي 14 و15 من مايو الجاري، لافتا إلى أنه من المقرر تخفيف العقوبات المفروضة على طهران حال التوصل لمثل هذا الاتفاق. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. أهلا وسهلا، شرفونا حبابنا.

0: ورجعنا لكم الجزء الثاني من لقائنا معكم وجولتنا في الأرشيف. تحية لكم من إذاعة المنستير. رجعنا لكم باقتراح غنائي من عرش. أنتم اللي تسمعوا فينا عرفتوا شكون يجمع وإلا لي ديو ذي ثنائية نقولكم تونسية لبنانية من عرش. تبدل عليكم صوت الفنانة التونسية صوفيا صادق أي ولا في المقطع هذية, خاطر هي الفنانة اللي حاضرة في الديو هذية وتتسمى وقتها في مرحلة البدايات بلا مرة هوكا شعرها كارية. كان برفقتها عزفا على العود وغناء الفنان إحسان صادق اللي للمعلومة لليوم ما زال على قيد الحياة تقريبا في عمره 90 والأكثر. معناها اللي يقول إحسان صادق بطبيعة جيل كامل متأكدة يتفكر الاسم هذي, يتفكر صوته الرخيم اللي كان حاضر في عدة برامج إذاعية وتلفزية منهم برنامج مسرح النجوم اللي سمعته منه المقتطف والديو مع صوفيا صادق. معناها يستدعوا فيه البرنامج هذي مجموعة من النجوم العرب وتلقى ثم دي ديو يغني حسين صادق هو والضيف صوفيا صادق غسين صليبة الكل كل متاع زمان ذيك نجوم الوقت هذيك. خدم زادة في إذاعة لبنان أيضا في راديو مونتي كارلو وطبعا جيل كامل يتفكر ثنائيته مع الفنانة سميرة البارودي. أي سميرة البارودي وكل الصوت الجميل وكل حضور وكل أناقة, ثنائية تتسمى فنية وإنسانية خاطر تزوجوا بعضهم في الأخر. اسم من الزمن الجميل حسين صادق. والحقيقة من أرشيف المسرح حبيت الاختيار يكون مرتبط باسمه, اختيار يحمل اسم إحسان صادق المسرح التلفزي بالتحديد. رمال بين الأصابع بطولة إحسان صادق وسميرة البارودي, هما عندهم رمال بين الأصابع وإحنا عنا ابحث معنا مثل أجواء هذيك شوية البوليسية. اخترنا لكم الاختيار هذية من أرشيف المسرح. انتم معنا إن شاء الله حتى العشرة متاع الليلة تسمعونا من إذاعة المنستير. مرحبا بكم الناس الكل
1: من أرشيف المسرح.
2: الحمد لله الذي منحني المقدرة على تحصيل العلم كي أنفذ من خلاله إلى طريق النور, فبسلاح العلم والمعرفة بدت أشعر ولله الحمد أنني أتمتع بنعمة البصر الحقيقي الذي من خلاله أرى طريق القانون والحق والعدالة. تعلمون يا سيد الرئيس أن المتهم الماثل أمامكم ينتظر كلمة العدالة هو أخي, ولكن من يقف الآن أمام محكمتكم الكريمة ليدفع عن المتهم تهمة القتل عمدا هو قبل أي اعتبار آخر رجل قانون عليه أن يكبت عواطفه في قلبه, لأن طريق العدالة تمر عبر العقل, ومن يتنكر لهذه الحقيقة لا يستحق شرف الأمانة التي حملها ضميره منذ اللحظة التي أقسم فيها أن يكون خادما أمينا لجوهر العدالة ونصرة المظلوم. وانطلاقا من هذا المفهوم أقف هنا لأثبت لمحكمتكم الكريمة بالوقائع والأدلة أن هذا الإنسان هو بريء وقد وقع ضحية حادث فرض عليه وعلى رفيق له من أعز أصدقائه. نعم أقول حادث لأن تسميته بالجريمة جريمة بحد ذاتها بحق الحق وكرامة الإنسان الذي يبقى بريئا حتى تثبت عليه التهمة.
3: تعطي هالرسالة لكاتب العدل وهو بيتصرف.
4: حاضر ومنربح القضية.
3: هويتك معك؟
4: لا سيتها بالبيت.
3: مر على البيت خد هويتك وبتسلمها مع هالرسالة لكاتب العدل, ولما بتخلص الوكالة بتجيبها لهون
4: ومنربح القضية
3: إن شاء الله.
4: الله يطول عمرك وينصر الأستاذ وينصرك وينصرنا, لولا الأستاذ كنا بالشارع صرنا.
3: الله يصبرنا.
4: الله يديمك يا أستاذ. ومش عارف كيف بدي اشكرك, مصيبتي ما بعرف احكي, مش متعلم لو متعلم.
5: كفيت ووفيت يا ابو السعد.
4: بخاطركم.
3: مع السلامه.
5: مع السلامه.
1: من ارشيف المسرح.
6: بختم معك يا شاعر ويا عبقري. انك غني بالفكر ورفيق أكثر.
7: آه
6: وين الفرس دق وين روح البحتري هو جميل بوسينة يلي فيكم ما دري. يهني المنابر بهيك شاعر مفتري ورفيق مثله الشعر فيهم لو دري كان فضل ينتهي من هالوجود وليعيش لحظة مع الفكر المهدي.

0: ضايع محسوس اما رفت عين صغير عقلك بيطير.
1: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي.

واشر احلاها عن حبايبي واشر احلاها عن حبايبي.

0: واليوم حابين نتوقفوا مع المطرب والممثل السوري الراحل ابن السويدي فهد بلين اللي أثر الخزينة الموسيقية العربية بأسلوب خاص به ما ينجم كان يشبه له على مستوى خامة الصوت، نوعية الأغاني اللي قدمهم. اليوم الأرشيف الفنان القريب من الناس والفنان اللي كان شعبي بطبعه والشخصية متاعه، واللي هو أساسا زاد ابن البيئة هذية، ابن البيئة البدوية الشعبية، والفنان اللي ما كانتش حياته وهو صغير سهلة، خاصة بعد انفصال بوه وأمه، الشيء اللي خلاه مضطر باش يخدم هو صغير باش يعيل الوالدة متاعه. على هذا الكل، على مرحلة الطفولة، يحكي وعن علاقته بالمال خاصة بالفلوس. يحكي مع واحدة من أشهر الإعلاميات المصريات فترة الستينات، ليلى رستم. ليلى رستم وفهد بلين من الأرشيف.
1: تصريحات. أستاذ فهد، قبل ما تعرف طريقك إلى المغنى والسينما كنت فلاح في سوريا.
2: أولا لي الشرف أني أكون فلاح، بس ما مسكتش المحراث بيدي أبدا، إنما بيئتي وأصلتي هي فلاح، يعني فلاحين.
1: يعني كنت ما كنتش بتحرث الأرض يعني ولا بتزرع؟
2: كنت صغير وحرس نبي طلق أمي وأنا سني حوالي 9 سنوات، فلا شك إنه ما كنتش أصلت إني كفلاح وأعتز بهذا الشيء.
1: المهم يعني أنا إيه سبب إنه بسأل إنه بعرف من معظم الفنانين إنهم بيتعذبوا كتير في حياتهم في الأول، لأنه معظمهم بينشأوا في بيئات متواضعة وبيقولوا ده بصراحة يعني، وبيعتزوا بي أحيانا إنهم طريق الفن كله كفاح وعرق ودموع ودم. هل كان لك نصيب من العذاب في هذا المشوار؟
2: النصيب الأوفر كان لي.
1: الأوفر؟
2: نعم. بادئ حديثنا بالمقابلة كنت قلت لك إنه انزل على الإذاعة السورية معيش فرنك ونص، حق الأتوبيس، انزل على أساس الشغل أو الوظيفة الفنية اللي هي مثلا مترتبة من قبل الحكومة. فكنت أنزل ماشي، ولا شك أنه أنا تعذبت وغنيت في الكورس لا يقل عن 3-4 سنوات
1: في الكورس.
2: نعم. وأنا باعتباري يعني أعتبر الكورس هو معهد لأي فنان، أو أعتبره معهد أقوى من أي معهد تاني، لأنه بيمر على الكورس النشيد والأغنية العاطفية والأغنية الشعبية والموشح، فده كل شيء مرق على على على هذا الكورس. فمر علي لا يقل عن 3-4 سنوات وأنا بشتغل بالكورس، وتعذبت جدا لحتى أنه أنا جربت أني أفكر أنه هعمل شخصية فنية مستقلة لشخصيتي الخاصة حتى الناس تقول أنه هذا فلان، وبتعرفي كل إنسان عنده طموح. وبعدين كان الله سبحانه وتعالى يعني مع طلبي، ومع العلم أنه بقول أني أنا لسه ما وصلتش لساني بأول درجات السلم.
1: طب أستاذ فهد، إيه اللي استخلصته من هذا العذاب؟
2: لا شك الفنان إذا ما تعذبش، ومعلش أقولها بالطريقة الشعبية، ونام على الأرصفة وتعذب، ونام على الحجارة، ونام على ريش النعام حتى يدوق يعني حتى يفصل بين الحلاوة من المرارة، ما بيكونش فنان.
1: أنت ثري النهاردة تعتبر نفسك رجل غني؟
2: نعم.
1: نعم. طب كويس والله، ده منتهى الشجاعة، لأن عادة الفنان يخاف من الضرائب فما يقولش أبدا.
2: أنا ثري بحب الجمهور.
1: دي فلسفة بقى، ده موضوع.
2: لا أبدا، ده بقول لك الصراحة.
1: طيب لكن أنا بتكلم من ناحية المادية يعني.
2: أبدا، مادية معيش ولا قرش.
1: ده بس عشان جبت سيرة الضرائب.
2: لا معلش الضرائب. تقولي ثري، قلت لك نعم. قولي لي، هقول لك على أساس الجمهور مثلا.
1: يعني أنت ما عندكش دلوقتي، ما بتعتبرش نفسك ثري يعني. قالوا لي عندك عمارات وعندك حاجات.
2: عندي عمارة وعليها شوية ديون، وجربت أني أرتاح نفسيا، أرتاح نفسيا، لكن ما ارتحتش مع العلم أنه لازم يكون الفنان دائما متعذب حتى يخلق يعني الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوهبوا انه يخلقوا. فالحقيقه انه جربت انه يعني ارتاح شوي من ناحيه الماده فما ارتحتش، وده شيء مع الاسف يعني.
1: طب قول لي ايه نظرتك الى المال؟ هل تعتقد ان المال طريق للسعاده؟
2: لا، اعتقد القناعة هي الطريق للسعادة.
3: من الأرشيف.

0: يحبش مرتي ما يحبش مرتي.
1: شادية في لقانا معاكم ومن اختياراتنا من الأرشيف إن راح منك يعين الغنية اللي غنيتها شادية أول مرة قدام الجمهور في حفل أضواء المدينة واستقبلها الجمهور استقبال كبير برشا. نحكي راهو غنيتها قدام الجمهور لكن قبلها الغنية تغنيت في فيلم إرحم حبي عام 59 كلمات للشاعر فتحي أورا وألحان المبدع منير مراد. الغنية اللي ما زالت حية لليوم في الذاكرة ويقال أنه صاحبة الفكرة متاع الغنية كانت شادية نفسها وهي اللي أوحات وألهمت الشاعر فتحي أورا بالكلمات على أساس زادة سيناريو الفيلم. يعني خذيت بعين الاعتبار الشيء هذية. احنا مصين معاكم في النص ساعة اللي ما زالت من لقانا معاكم في جولة الأرشيف ومتواصل لقانا مع أعلام وحكايات لكن بنفس خاص جدا. تسمعوا به الحاجة علي صوة أي ولا لا؟ تسمعوا بي مستشفى الحاج علي صوة في قصر هليل، المدرسة الابتدائية الحاج علي صوة في قصر هليل. الحاج علي صوة هذية اللي لقبوه بحاتم تونس نسبة للشاعر العربي حاتم الطائي اللي اشتهر بالكرم كيف ما تعرفوا حتى أنه قيل أنه أكرم العرب. اليوم من الأرشيف هاو شنو حكي العروي على الحاج علي صوة.
2: أعلام وحكايات.
3: أواخر الشهر اللي فات كنت قمت بزيارة سلمونجي الكعلي والي بن زرت، وفي أثناء المحادثة اللي وقعت بيناتنا قال اللي هو تعليمه الابتدائي كان وقع في مدرسة الحاج علي صوة، وفكرني في الحاج علي صوة، فكرني في تاريخ هاك العام. أنا مروح من المهدية للمستير، تعديت على قصر هلال، تعديت وراء البلاد لقيت مرمى، ثم واحد هلالي نعرفه قال لي اهبط تفرج. واهبط ولقيت ناس تبني وناس تخلط في البغلي وناس كل واحد حط طبق كذال قدامه وفي يده حجر يغطسها في الماء ومنها يبدأ يحك فيها في كذال هذاك باش يردوا أرطب كيف البلار، خاطر هذاك باش يعملوه في الأقواس متاع البيبان. واحد

قال لي هذاك اللي يحكيوا عليه. ايش يحكيوا عليه؟ ولو هو في الساحل كل بلاد بماليها معروفين، وحتى حد ما هو محتاج باش يلبس مليح باش يقدروه، ولا باش يخزروا له بعين كبيره، كل واحد يخزروا له بالعين اللي هو يستاهلها قد. بالرغم عن هذا الكل، ثم ناس يبداوا يتفيسخوا عليهم هكايا، كيف ناجي صيادي في المستير مقاول الاشغال العامه، صاحب الملاين المتالفه اللي يبدا لابس كدرون وبلغه صفرة وعمره بلبس كلاسك في ساقيه، وفي قصر هلال الحاجه اللي سوى يقولوا يكسب ميات الملاين، وكيف تشوف الهيئه متاعه وتقول هذا يا طالب، هذا ولا يضرب به الامثال في كل بلاد من بلدان الساحل كعنوان الشحه والتونه. واذا به قال لهم اخرصوا الكل، وبداها بهاك المدرسه هذيك اللي قلنا لقيته يبني فيها، وعامل يد الله مع الجماعه يخدم بيده باش ربي يثبت الاجر. بناها مدرسة قرآنية وعليها الكلام بست أقسام، وبدأ يكبر فيها كل عام حتى ولو فيها 18 قسم، وحط ولده هو المدير متاعها، وعب الأقسام الكل بالطواول والخزاين والصبورات وكل ما يلزم، والشهاري متاع المعلمين من عنده هو، وشهريت هاك المكلف بالتنظيف من عنده هو. وبالرغم على المضايقات متاع حكومة الحماية زمانتها اللي وصلت حتى حطت البعض من المعلمين في الحبوسات، المدرسة تجد فيها التعليم الثانوي، ولو الناس الكل يجيبوا لها أولادهم. في هاك العصر هذاك كانوا الناس اللي يقريوا ولادهم في المدارس القرآنية كانوا يخلص عليهم شهاري، أما في هذية ما يدفعوا شيء وما ينشدوكش من بلاد جاي، ادخل اقرأ برك. وإذا كان ما يدفعوا شيء مش معناه ما موجودة إلا لأولاد الفقراء برك، أما أولاد قصر للكل يقرأوا فيها مهما كانت حالتهم. ومدرسة كيف هذه ما يخفاش عادة إيش فيها من أناشيد ومن حماس ومن وطنية، اللي تلامذة اللي يتخرجوا منها يمشي ويبثوها وقت اللي نقلوا لتونس. وهاك التلامذة اللي يتخرجوا من المدرسة متاع الحاجة اللي صوى، اش تكون حالتهم وقت اللي نقلوا لتونس؟ اذا كان ما يلقاوش وين يسكنوا، كان في تونس مو ثم مدرس البياتة والنص بياتة وثم مدرس الطلبة متاع جامعة زيتونة وغيرهم، امشى هو بنا مدرسة في رحبة غلب فيها 43 بيت، كل بيت ترفع 3 تلامذة، وهذو 150، وناظر المدرسة هو ولده، وبدأ يتسبب في تكوين الأساتذة والطب والمحامين والمتظفين العائليين من أولاد قص هلال. وهالمدرسة هذه حبس عليها الدخل متاع وتيل صبرة، وبما أنه شدها طريق هذايا زال توغل فيه قدام، عنده أرض 10,000 متر مربع مشى بنا فيها مستشفى، وجهزوا جهاز كامل من الفروشات للآلات الطبية لكل ما يلزم.

0: والكل من ماله خاص، وحتى من شهاري الطب والممرضين من ماله الخاص، وحبس عليها شيل البزازية، موصي من حياته اللي يجيه مريض حتى حد ما يسأله عنده شهادة الفقر اللي ما عندوش، وحتى حد ما يقول له انت من بلاد وبرا امشي للمستشفى نتاع بلادك، اللي يجي مريض يقبلوه. وزاد بنا حمام حبسه على المدرسة، وأسس كثير من المساجد والجوامع كذلك من ماله الخاص، كيف جامع نتاع المنزل نتاع جابس، وجامع بوحجر، وجامع شراحيل، والجوامع الكل نتاع قصة هلال ومنطقتها جد لهم المنابر نتاعهم والثريات والحصر وكل ما يلزمهم، وبلا فسقية في الجم هاك اللي منول الدنيا ناقصة ماء. وفي زمان الحرب عمل الكوشة، وكل يوم الكوشة هذيك تفرق في 500 كيلو خبز على الفقراء المسلمين. هذا هو الحاج علي صوة، صاحب الأيادي البيضة على أولاد بلاده وعلى غيرهم، والله يرحمه ويوسع عليه ويكثر من أمثاله في هذه البلاد السعيدة.
1: أعلام وحكايات. من الأرشيف التونسي.

ومعكم نوصلوا لاخر جولتنا الليله في الارشيف. وسام قدر يوصل معكم الرحله تقنيا، ما بقى لي كمش نقول لكم نخليكم على خير، ان شاء الله ديما نتلاقوا على خير، تصبحوا على خير الناس الكل. مسك الختام مع صوت ميادة الحنابي، تصبحوا على خير.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99. يا من تسمع هذه الكلمات، إنك ترحل إلى قلبي معها، تتجول في ركن منسي من زوايا.
2: أمين الشملان، مع كل كلمة تسمعها نفتح معا بابا من الماضي إلى المستقبل. فلحظات الحب هي أجمل ما في قلوبنا ومستقبل حياتنا.
1: حسن كمال،

في حضرة من أخوى عبثت بي الأشواق. حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق، وزحمت براياتي وطبولي الآفاق. عشقي يفني عشقي وفنائي استغراق، مملوكك لكني سلطان العشاق.

أعلم أنك حزين، وكنت أمنيك بالأمل المنتظر، ولكن اليوم يا حبيبي ذورة أسقط تحت سنابكه، أسقط وأسقط.

0: حبنا يا حبيبتي كزهرة الساكورة اليابانية، تنبت مع الفجر وتموت مع الغروب، فليس غريبا أن يزورك الحزن حينا أو بعض حين.
1: صدقني وأنا أكتب إليك أقطر حزنا.
0: وماذا كتبت اليوم يا غالية؟

0: أهواك، وأنا لا أطلب التفسير، إني أهواك وذاكرتي في أقصى حالات التخدير. أهواك وأجهل ماذا كنت ومن سأكون وأين أصير. أهواك إلى حد التدمير، وأسير إليك كما البوذي إلى أعماق النار يسير.
1: حين يأتيني صوتك عبر رسائلك ينهمر كما الأعجوبة، كما الألحان العذبة. وحين يأتيني اليوم حزينا كما الدمع المخنوق في سنوات القحط، لا يبقى أمامي من الوجود سوى أنت وخرائط العالم تركض فوقها ونركض معا. فلا أملك سوى أن أناديك تعالي، فحبنا كوكب لا ينطفئ، فتعالي يا غالية.

0: لا، لا تنطق الكلمة، دعها بجوف الصدر منبهمة، دعها ممزقة على الشدق، دعها مقطعة الأوصال مرمية. لا تجمع الكلمة، دعها رمادية، فلون في الكلمات ضيعنا، دعها غمامية، فالخصب شردنا وجوعنا، دعها سديمية، فشكل في الكلمات توهنا، دعها ترابية.
1: تقولين لا تنطقي الكلمة، كم مرة جاشت بي الكلمة وبدت لعيني وهي تستأني، فوق الشفاه رقيقة تحني جيدا وتستدني، خدين مضمومين في بسمة، وتكاد تغلبني على قصدي لأقول ما أعني، وأجمع طلسمي وأجمع من حلق الشباك لتفلت الكلمة، وأعود أذكر مرة سلفت عامين من بأسائها اغترفت روحي الكتوم لأنها اعترفت وسقطت تحت سنابك الكلمة.

0: ما أحببتك قط كما أحبك الآن. أية فرحة عصفت بي، وكان الزلزال الرائع حين قلت لك ولأول مرة أحبك. أرددها اليوم، إني ألف ألف أحب.
1: عانقيني، بعدي من بيننا الليلة، خذيني وأذيب الثلج من فوق جبيني. جزري ظامئة للدفء، للنار، لأنهار الخطايا، للجنون. وحنيني لك موت وانفلات، وهوى يصرخ في نهر سكوني. عانقيني، قبليني، آه من طوفان شوقي لك، من عنف حنيني.
0: أعزائي، مع حنانكم قطفنا من غصننا زهرة، ويظل الغصن والزهرة كما كانا نرويهما بحبنا.
2: أوتار المساء.

0: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
1: ولد القارئ الشيخ توفيق بن سعيد بن إبراهيم الصايغ في مدينة أسمرة عاصمة الجمهورية الإريترية عام 1394 للهجرة الموافقة لعام 1974 للميلاد، وتربى وعاش في كنف والديه، وقد ألحت على والديه منذ سنين عديدة فكرة الانتقال من إثيوبيا التي عاشا بها آنذاك إلى المملكة العربية السعودية للعيش فيها ولتعليم أبنائهما وتربيتهم فيها التربية الإسلامية الصحيحة، نظرا لما تمثله المملكة من أهمية عظمى في قلوب المسلمين، حيث إنها مهوى أفئدتهم وقبلتهم التي يتجهون إليها في كل يوم 5 مرات.
2: لذلك كان لهما ما أرادا، حيث وصل إلى جدة واتخذاها مقرا لإقامتهم. ولما بلغ ابنهما توفيق 6 من العمر ألحقه بالدراسة الابتدائية، وذلك في مدرسة الملك فيصل بجدة، وبعد أن أتم دراسته الابتدائية وحصل على شهادتها انتقل بعد ذلك للدراسة في المرحلة المتوسطة، وذلك في كل من مدرسة البحر الأحمر المتوسطة ومدرسة الرازي.

0: ولما أكمل القارئ الشيخ توفيق الصايغ دراسته المتوسطة التحق بالمرحلة الثانوية، وكانت من خلال الدراسة في معهد جدة العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث نال شهادة ثانوية المعاهد العلمية بامتياز. ولم يكتفي القارئ توفيق الصايغ بهذا القدر من العلم، فسعى للالتحاق بكلية الشريعة، ثم انتقل بعد ذلك لاستكمال تعليمه الجامعي في فرع جامعة الإمام في القصيم،
1: حيث أتم القارئ الشيخ توفيق الصايغ دراسته الجامعية هناك بحصوله على الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، إضافة إلى حصوله من الجامعة على لقب الطالب المثالي لقاء تحصيله وجده واجتهاده وتميزه بين أقرانه من الطلاب، وهذا ما مكنه من إكمال دراسته للحصول على درجة الماجستير من خلال التحاقه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة لاستكمال حصوله على هذه الدرجة العلمية.
0: وقد تشرف القارئ الشيخ توفيق الصايغ بالدراسة على يد العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في فرع الجامعة بالقصيم وفي مسجده من خلال دروسه ومحاضراته التي كان يلقيها. ولم يكتفي بما أخذه عن الشيخ العثيمين، بل قرأ على بعض كبار طلابه سواء أكان ذلك في أروقة الجامعة أو في غيرها.
1: ومن أبرز من أخذ القارئ الشيخ توفيق الصايغ عنهم الشيخ خالد المشيقح، حيث قرأ عليه في الفقه، إضافة إلى الشيخ عبد الرحمن الدهش الذي قرأ عليه في النحو. أما الشيخ خالد المصلح فقد قرأ عليه في العقيدة، ولم يكتفي بما أخذه عن هؤلاء العلماء الأجلاء، بل درس على عدد من العلماء الفضلاء من أمثال الأستاذ الدكتور صالح السلطان في الفقه، والأستاذ الدكتور محمد صدقي في أصول الفقه والقواعد الفقهية.
2: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود.

0: أما في مجال التلاوة فقد قرأ الشيخ توفيق الصايغ على كل من الشيخ محمد حبيب الرحمن وكذلك على الشيخ محمد إبراهيم شتا، إضافة إلى تلقيه طرفا من القراءات المتفرقة على يد الشيخ يحيى عبد الرزاق العثاني، كما استفاد من كثير من العلماء والمشايخ في العلوم الشرعية وفي القراءات.
1: ويمتلك القارئ الشيخ توفيق الصايغ عددا من التلاوات المتفرقة إضافة إلى تسجيله المصحف كاملا، وهذه التلاوات تذاع من خلال أثير إذاعات القرآن الكريم في الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى القنوات التلفزيونية المختصة بالتلاوات القرآنية.

0: وإلى جانب اهتمامات القارئ الشيخ توفيق الصائغ بتلاوة القرآن، فله اهتمامات دعوية داخل المملكة وخارجها، من ذلك أنه عمل رئيسا للجالية الإريترية في مكتب توعية الجاليات بجدة، إضافة إلى كونه مشرفا دعويا بمستشفى الأمل بجدة، إلى غير ذلك من النشاطات الدينية والدعوية التي تمثل جل اهتماماته.
1: ولعل من أبرز اهتماماته الدعوية هو مشاركته في لقاءات خارج المملكة في كل من جنوب أفريقيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا والسويد، وكذلك مشاركاته في دول عربية كمصر والإمارات وقطر وسوريا، إضافة إلى مشاركته في عدد من الفضائيات العربية. كل ذلك جعل له حضورا في كثير من المناسبات الأهلية والرسمية، كما استطاع أن يكون جمهورا من المستمعين الذين عشقوا صوته فأحبوه.
0: ولم يكتفي القارئ الشيخ توفيق الصايغ بهذه الأعمال التي يقوم بها، بل إنه عمل رئيسا للجنة جائزة الشيخ فالح الثاني للقرآن الكريم بالدوحة، ولا يزال، إضافة إلى ذلك فإنه يعمل إماما وخطيبا لأحد المساجد بمدينة جدة.

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. قد لا نرى لدعائنا أي أثر في الحال، وقد لا نشعر بقرب الإجابة رغم دعائنا ومناجاتنا لله سبحانه وتعالى. لا نستعجل ولا نيأس، فالدعاء مخبأ لنا بالخير، وقد يتأخر علينا ليبتلينا الله صدق افتقارنا إليه وطول مناجاتنا له ودوام تعلقنا به. حين يشاء الله سبحانه وتعالى لا مجال للحديث عن الأسباب والحسابات المنطقية أو المستحيل. صباح الخير لكل من استغاث بالله تعالى ونادى يا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنب والخطيئات، يا حي يا قيوم. باسمك اللهم نبدأ يومنا راجين رحمتك، متوكلين عليك، ملتجئين إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. ومع نسمات هذا الصباح النقية رفعت يدي للسماء فدعوت الله لي ولكم: اللهم ادفع عني وعن مستمعين الهموم، وارزقني وارزقهم عافية تدوم، وارفع مقامي ومقامهم يا رافع السماء ومجري الغيوم، يا حي يا قيوم. مستمع الفاضل، كن صادقا في حياتك قولا وفعلا، ولا تكن متناقضا بين قول جميل وفعل لا يليق بك. فمن جمال الحياة وروعتها أن يتوافق كلام الإنسان مع فعله. من لم يشرب من بحر التجربة يمت عطشانا في صحراء الحياة. فالحياة مدرسة، أستاذها الزمان ودروسها التجارب. يأتي البعض لحياتك كنعمة، ويأتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. قال أحد الحكماء لابنه: يا بني، إن علاقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي، وتزداد انسجاما بالتراضي، لكنها تمرض بالتدقيق، وتموت وتنتهي بالتحقيق. بالابتسامة نتجاوز الحزن، وبالصبر نتجاوز الهموم، وبالصمت نتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية. تميز بما شئت، لكن لا تتكبر أبدا. اكتب ما شئت، لكن لا تستفز أحدا. انتقد كما شئت، لكن لا تطعن أحدا. روعة الإنسان ليست بما يملك، بل بما يمنح.
2: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيقة الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوشكي.
3: عاد جيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة بني المصطلق للمدينة، لكن عائشة رضي الله عنها بقيت في آخر موطن للجيش، حيث تأخرت بسبب بحثها عن عقدها. فلما عادت إلى مكانها وجدت أن الرجال الذين كانوا يحملون الهودج وضعوه على ظهر البعير وهم يحسبون أنها فيها، فقالت في نفسها سيفتقدونني فيرجعون إلي. فقالت غلبتني عيني فنمت. تقول فكان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وراء الجيش، وكان هذا بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وجد شيئا سقط من متاع الجيش أتى به. تقول رضي الله عنها فلما رآني صفوان عرفني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت من نومي على استرجاعه، يعني على قولة صفوان إن لله وإن إليه راجعون، إنها عائشة أم المؤمنين زوج نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول رضي الله عنها والله ما سمعت منه كلمة غيرها، فأناخ راحلته وقد خمرت وجهي بجلبابي، فركبت وانطلق يقود الراحلة حتى أدركنا الجيش مغرين في الظهيرة، أي وقت شدة الحر. وفي غير رواية الصحيحين قال رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول حين رأى صفوان يقود الراحلة وأم المؤمنين على ظهرها، من هذه؟ قالوا عائشة. فقال ومن ذاك؟ قالوا صفوان بن معطل. فقال امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح؟ والله ما نجا منها وما نجت منه. يرمى عليه الصلاة والسلام في حرمته وهو القائم على الحرمات كلها، ترمى الحصان الرزان في شرفها، وهي زوج من؟ وابنة من؟ من بيت العز أتت، وها هي حادثة الإفك تهز بيت الصديق هزا، ويؤذى الحبيب صلى الله عليه وسلم في حبيبة قلبه، ويعصر الألم كبده، ويفتت الحزن فؤاده، ويقول في كلمات حزينة والله ما رمين بهذا في الجاهلية، أفنرضى بهذا في الإسلام؟ ويرمى صفوان هو الآخر في شرفه وعرضه ودينه وعقيدته حين يتهم بخيانته لحبيبه صلى الله عليه وسلم. يمضي شهر كاملا وحادثة الإفك بين الرائح والغادي، لكن أم المؤمنين لا تعرف شيئا عن ذلك وعما يقوله أهل الإفك. فتقول لما عدنا للمدينة ومكثت شهرا أشتكي وأنا مريضة ولا أعلم شيئا وأهل الإفك يخذون. يرمى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وترمى عائشة، ويرمى الصديق، ويرمى صفوان، بل يرمى المجتمع المسلم كله حين يرمى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر. وذات يوم تأتي أم مصطح وهي امرأة معها في البيت النبوي فتخبرها بما يقوله أهل الإفك. قالت الحصان الرزان أهو يتحدث الناس بهذا؟ تقول رضي الله عنها وأنا لا يريبني شيء في وجعي إلا أنني لم أكن أعيش اللطف الذي عهدته وكنت أعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتكي، بل كان عليه الصلاة والسلام يدخل فيسلم ويقول لي كيف تيكم، والألم يحطم فؤاد الحبيب عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم كيف تيكم. وسيدة عائشة تستغرب وما عهدت منه هذه اللغة ولا هذا الحوار. تقول رضي الله عنها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى بيت والدي، فدخلت على أمي فقلت يا أمه ما يتحدث الناس عني؟ فقالت أهوني عليك الأمر يا ابنتي. فعرفت أن أمي تعلم بالقصة، فقلت أهو يتحدث الناس عني بهذا؟ فبكيت تلك الليلة بكاء حتى لا يرفأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت رضي الله عنها فبينما نحن كذلك على ذاك الحال استأذنت علينا امرأة من الأنصار فأذن لها، فدخلت فوجدت البيت كله يبكي. وتخيلوا معنا هذا المشهد، الصديق يبكي وزوجه أم رومان تبكي والحصان الرزان تبكي، فجلست المرأة الأنصارية هي الأخرى تبكي بكاء هذا البيت الطاهر، بيت الصدق والعفاف. تقول فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا ثم جلس إلى جوار عائشة فحمد الله عز وجل وأثنى عليها، ثم التفت إليها رضي الله عنها وقال يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليها، فإن العبد إذا أذنب ذنبا واعترف بذنبه وتاب إلى الله تاب الله عليها. فقالت رضي الله عنها فقال صدمعي جفت الدموع، ثم ألتفت إلى أبي وأقول يا أبي أجب عني رسول الله. فيقول الصديق والله ما أدري ابنتي ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت ألتفت إلى أمي وقلت لها يا أمه أجيبي عني رسول الله. فتقول والدتها والله يا ابنتي ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى ما هذا الذي يحدث في بيت الصديق؟ والله لا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف عليهما السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة رضي الله عنها فتحولت واضطجعت في فراشي، والله أعلم أني لبريئة وأن الله مبرئي، لكن ما كنت أعلم وأظن أن الله سينزل في وحيا يتلى، وكنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني بها الله عز وجل. ثم تقول أم المؤمنين عائشة: فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى نزل عليه الوحي وأخذ منه ما كان يأخذه، وكان إذا نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي بتحضر العرق له مثل حبات اللؤلؤ، وهذا من شدة ثقل ما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم وما تحرك أحد، وتنزل الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم فينطق الحبيب عليه الصلاة والسلام: أبشري يا عائشة أبشري، أما إن الله قد برأك من فوق 7 سماوات. وانظروا كيف تعلم أم رومان ابنتها عائشة احترام الزوج وتقديره، فتقول لها والدتها: قومي عائشة واحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول رضي الله عنها: لا والله لا أقول إليه شيئا وأنا أحمد الله عز وجل الذي أنزل براءتي من السماء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليها براءتها من السماء، وتجهز عائشة رضي الله عنها نفسها لتعود إلى بيت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقفل على الأمر فورا. يعني لم يرد أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت، أو أن أم رومان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنتي وتربيتي، أو أن عائشة ذكرته في النازل أو الصاعد بما حدث، نزلت براءتها فلتطوى الصفحة. وهذا تنبيه أيضا لأولئك الذين يخربون أمن المجتمع، فما أذاع مسلم عن مسلم يريد شينة إلا أصيب بها هو حقيقة. ضف إلى ذلك فلنتعلم كيف نطوي الصفحة ونكمل الرحلة. انظروا إلى عائشة، نزلت براءتها، حمدت الله عز وجل، وجهزت نفسها للعودة إلى بيت زوجها صلى الله عليه وسلم، ويا لها من كرامة. فهكذا خرجت رضي الله عنها من المحنة التي قال الله فيها: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكيف في رأيكم يكون هذا البلاء خير وهناك فتنة وألم وبكاء؟ أين هو الخير وقد رمي صلى الله عليه وسلم في عرضه؟ لكن ولو لم يكن في هذا الأمر خير، إلا أن الله عز وجل أظهر للمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم رأس المنافقين الذين دسوا في الصف المسلم لكفى. كانوا يصلون مع الجماعة ويحذرون الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن هذه المحنة ليعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فما من فتنة أو شر إلا وتحمل من الخير ما هو الله به عليم، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

تنفس الصبح والرحمن يكرمنا بالخير بالفضل بالإيمان بالنعم. يا ربي يا ربي حمدا كما يرضيك، خالقنا أكرمتنا بالرضا يا واسع الكرم. أحبتي الكرام، أخبر قلوبكم أنها تستحق الفرح، واملؤوها بالابتسامة واستودعوها الله تعالى وكونوا مطمئنين، فالسعادة ليست حلما ولا وهما ولا بأمر محال، بل هي تفاؤل وحسن ظن بالله تعالى. فارفع يديك واسأل أكرم الأكرمين، فهو يسمعك ويراك، وهو أعلم بك منك وأقرب إليك من حبل الوريد. يجيب دعوة الداعي إذا دعاه،

اللهم يا رب الفلق، افتح لي من غلق، وتولني في من توليت، ولاية أغتني بها وأكتفي، لا يضرني ضار ولا يمسني نصب ولا وصب، أنت ولي في الدنيا والآخرة. اللهم صحبة صالحة تشد على قلوبنا، ترشدنا وتعيننا للاستقامة، صحبة تأخذ بأيدينا حتى الظلال الوارفة، حتى القصور الفارهة، حتى الجنة ورؤيتك. اللهم إن في صدري كلاما لا أستطيع ترتيبه في الدعاء، أنت أعلم بنفسي مني، فحقق لي ما أتمناه يا رب، وأرح بالي وقلبي. اللهم ارزقنا الزهد فيما لم تكتبه من نصيبنا، واكفنا عذاب التمني، ولا تذهب قلوبنا إلى ما صرفته عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا بما تنصر به أولياءك، استعملنا فيما تشغل به أحبابك. اللهم دلنا بهدايتك لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إليه. ربنا حل بيننا وبين ما يغضبك، واصرفه عنا يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم. مستمعي الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم. أنا البخاري بن صالح، أسعد برفقتكم في هذا الفجر الكريم.
1: صباح الخير،
2: أحلى بشحافك،
3: صباح النور.

أيها الحبيب، لا تتضايق من أيامك، فالحلوة منها أعطتك سعادة، والحزينة منها أعطتك خبرة، أما القاسية منها فقد أعطتك دروسا. وبعد، إن أردت أن تسعد لا تقف عند كل محطة، ولا تجعل من كل موقف معركة، ولا تدقق على من حولك، ولا تنبش ما غطي، ولا تفتح ما أقفل، ولا تداهم النوايا، ولا تحرص على معرفة كل التفاصيل. خذ من الناس ما ظهر لك منهم من خير، ولا تنبش باحثا عن عيب. دع الخلق للخالق، ودع الحياة تسير. ونسكت عن أناس ليس عجزا، فنحن على الردود لقادرون، ولكن إن أجبناهم خشينا بأن تبدو سمات الحمق فينا. فأجمل ما نقوم به سكوت، وإن أحيا بنا ألما دفينا.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: يقول العماد الأصفهاني: إني رأيت ألا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. وقد أجاد الشاعر في قوله: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. وقال آخر: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه.

0: سألتني حفيدتي:
1: جدي، لماذا تهرب العصافير حين أدنو منها؟ قل لي.
0: ضعي في كفك بعض الحبوب وستأتي إليك العصافير مرفرفة لتأكل ثم ترحل. هذه اللحظات تكفي يا ابنتي، ستمنحك شعورا رائعا في داخلك.
1: ولكنني أريد أن تكون العصفورة ملكي أنا جدي.
0: لا يا عزيزتي، لا، دعيها تحلق بعيدا وراقبيها، ستكتشفين حينها كيف أن الجمال يكمن في ما لا نستطيع الإمساك به، مثل طائر عابر، فراشة ترعى الأزهار، نجمة في السماء. تلك الأشياء لا نمتلكها ولا ندنو منها كثيرا، لذا فهي تدهشنا دائما. أقول لك يا ابنتي، ابقي على المسافات، ففيها سر عجيب يجعل الأشياء تبدو أجمل. سأهديك أبياتا رائقة، تعلميها واحفظيها، سينتشي بها عقلك وتورق بداخلك جمالا. فالأدب حلية نتزين بها. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها، والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم، والنور، النور يبني حولك في السفوح وفي الذرى دورا مزخرفة وحينا يهدم. فكأنه الفنان يعرض عابثا آياته قدام من يتعلم. هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلامة لا تتبسم. انظر، فما زالت تطل من الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم. ما بين أشجار كأن غصونها أيد تصفق تارة وتسلم، وعيون ماء دافقات في الثرى تشفي السقيمة كأنما هي زمزم، ومسارح فتن النسيم جمالها، فسرى يدندن تارة ويهمهم. صور وآيات تفيض بشاشة حتى كأن الله فيها يبسم.

لا نفسية سيئة ولا مزاج متعكر ولا غيره. والمحترم الخلوق مهما مر بظروف صعبة يبقى محترما خلوقا. إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم، والأصل غلابٌ.

القهوة السمراء عشق وتعفف، هي مذاق الذكريات ونكهة البدايات، بدايات اليوم وبدايات الحب وبدايات أول دقة قلب، هي الشاهد على أغلى جلسات الأهل وأجمل جلسات الغزل والتفاصيل جلسات الأصدقاء، هي الشوق حين تشتاق وتحن، لأن مذاقها مختلف مع كل شخص يشاركك إياه، حتى وإن كانت القهوة واحدة. القهوة مع الأهل تختلف عنها مع الأصدقاء، وتتغير مع من تعشق. القهوة لا تشرب منفردة، إنما بكافة تفاصيلها، باليد التي أعدتها، بالطبق الذي يحملها، بعرق الياسمين أو كأس الماء معطراً

عالم لمن يعشقها، صديق لمن يبوح لها، رواية كاملة لمن يعيش معها تفاصيل يومه، سادة كانت أم تعانقها ذرات السكر، هي رفيق للجميع وشاهد على جلسات نشتاقها ونحن لها في كل مرة نشتم بها رائحتها تعبق بالمكان. رائحة الشوق عند اللقاء كرائحة الأرض بعد المطر، لأن حياة الثرى بعض ماء وتحيا القلوب ببعض البشر. ولقد ذكرتك في ضحوة كثرت بها الأنواء، فوددت أنك زهرة أو غرسة، ووددت أني عاصف أو ماء.

معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح نافذة يوم جديد، تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة. خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الشوك والأزهار متئدا، غنت لك الطير أو غنت لك الرجوم.

أطفالنا، أكبادنا تمشي على الأرض. قل لي بالله عليك، ما الذي تصنعه مع الطفل وقد احتمى بطفولته؟ ما الذي تصنعه مع الطفل وقد أقسم الله تعالى به، ووالد وما ولد، وبشر به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام. صدق الله العظيم. ما الذي تصنعه معه والله تعالى هو المدافع عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اصنع ما بدا لك، فسيبقى طفلك سيد القلب، فدمعة صغيرة منه تثير فيك كل أحزان الضمير، وضحكة واحدة تهدم عليك كل أركان المنطق ببرهان أشعة الثغر المنير. اصنع ما بدا لك، فطفلك قد يرضى منك أي طعام إلا الذي على المائدة، فاحذر أن تغاضبه، لأنك لو فعلت ستخضع له طويلا حتى يرضى، وحتى لو ضربته سيكون هذا الضرب سببا للقبلات والاعتذار. فامسح بيديك أو بشفتيك عن خده الدموع، ولا تطمح أن يخضع لك إلا جوابا على خضوع. اصنع ما بدا لك، فطفلك سيأسرك عندما يشكوك إلى قلبك بنبرة حزينة لحنها الدلال والطفولة. وهكذا فليكن الجمال خروجا كاملا عن عالم المنطق والحساب.

ماذا نصنع مع الأطفال وهم قرة العين وزينة الحياة الدنيا وإخوة الأمطار والأموال والجنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. ماذا نصنع مع أطفالنا وهم أوراق الورد في شجرة العمر وألحان الفرح التي تلون لنا الحياة؟ تشرد منهم طرفة مرة فنستمتع بها ألف مرة، كل حركاتهم تدهشنا كأن لم يأتها قبلهم إنسان، اللفتة والبسمة وعثرة اللسان كلها تعجبنا ويعجبنا منهم حتى ما قد يعاب. كم ذا بللت ثيابهم، بل كم تخطيت الثياب، فتضاحكوا وتلاثموك كأن فعلتك الصواب. مهما أتيت فلا جناح ولا ملام ولا عتاب. ماذا نصنع مع أولادنا وفي قلوبنا كنوز رحمة وحب نعيمنا في أن يكتشفوها لينهبوها؟ وكلما ازدادوا لها نهبا ازددنا لهم حبا. وكما تمتص النبتة كل روح الحبة، يمتص أولادنا أعمارنا. فإذا نحن شيخوخة وإذا نحن سعداء. وما أصدق قول الشاعر: خذني إلى عمر الصغار لعلني إما بكيت تضمني الألعاب، أغفو فلا شيء يؤرق خاطري والقلب صفو إذ خلاه عتاب. في قطعة الحلوى نسيت قضيتي، أقصى الأمان ملعب وتراب. خذني إلى عمر الصغار فإنني لي بينهم مستودع ومآب.

نور الصباح. نور الصباح نافذة يوم جديد، تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة. سيجمعنا فجر يوم سعيد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجاتنا، سعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية، أصدر عدد من جمعيات الشابة بيانا أعلنت فيه قرارها تعليق نشاطها لمدة شهر بداية من يوم الغد، كما لوحت بتصعيد مطالبة بجلسة مع السلطات الجهوية. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد السنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام، تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذا العام بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل. ووفق السنوسي، فإن هذا التطور الرقمي سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج تونسي، بما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. تمكنت ديوانة تونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من سنة 26 و2000، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبرية. ارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان إلى 25 قتيلا وأزيد من 100 جريح منذ يوم أمس، بحسب إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية. حذر المدير العام لاتحاد المطارات الألمانية من أن نقص وقود الكيروزين قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص عدد كبير من الرحلات الجوية خلال الصيف المقبل في ألمانيا، وأوضح أن شركات الطيران المنخفضة التكلفة ستكون الأكثر تأثرا، حيث قد تلجأ إلى تقليل أو إلغاء رحلاتها على عدد من الوجهات، بينما ستصبح الرحلات المتبقية أقل توفرا وأكثر تكلفة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

إن شاء الله صباحكم مزيين وبالخير مليون. صباح النور، صباح الصحة، صباح العافية، صباح الكلمة الطيبة. اليوم الأحد 10 ماي 2026، اللي وافق 23 ذو القعدة 1447 هجري. بداية يوم سعيدة وموفقة الكل من اختار إنه يبدأ معنا المشوار في الوقاية هذية، وإن شاء الله يتواصلوا معنا حتى لتسعة. ماتينال جديدة، صبحية جديدة، ونهار جديد، ونهار راحة، ونهار تعب زاد البرشا الناس خلينا. إن شاء الله الناس اللي تسمع فينا في الطريق، في كل مكان هي موجودة فيه، في ديارها، في خدمتها زادة، في أي مكان أنت موجود فيه، إن شاء الله يا ربي تبدأ معانا نهارك وتتوكل على المولى عز وجل وتتقدم له بتبيعة بالدعاء وبالاستغفار وبراحة البال وتدعي بالصحة في أيام فضيلة ومباركة، في أيام على إيقاحة نعيشه، على أجواء جميلة برشا، أجواء الحج اللي طبعا كما قلت على إيقاع الأيامات هذية الناس تستعد، ناس تحضر في روحها، وناس قصدت ربي إن شاء الله يا ربي يمشي ويجي وسالمين. هذا هو اختيارنا لول وإيقاعنا لول، شوقك ناداني يا مكة، وإن شاء الله يا ربي بدعوة الخير يمشي ويرجعوا النازدة هكا برشا دعاء خير ودعاء مستجاب لبلادنا، الأرضنا طيبة، لحياتنا إن شاء الله يا ربي، للناس اللي نحبوهم وعزيز علينا، إن شاء الله موفور الصحة والسعادة للجميع. نهاركم زين وطيب. مروة زيدي من قدام الميكرو، وتحية جي من عند أيمن شابي من قدام الكونسولات. نتمنى لكم نهار مبروك سعيد.

ان شاء الله يا ربي يوصلوا ويجيو لاباس ويوصلوا ويجيو بصحة وعافية ان شاء الله يا ربي يمشيوا لأداء مناسك الحج ان شاء الله في ايام افضلة ومباركة. واحنا نحكيوا على ايقاع اجواء خاصة كما قلت في موسم الحج لسنة 1447 هجري 2026 ميلادي. التسجيل كان مفتوح من نهار 11 اوت حتى لنهار 8 سبتمبر 2025 عبر موقع وزارة الشؤون الدينية التونسية. واول رحلة للحج التوانسة نحو البقاع المقدسة كانت نهار 7 ماي وما زالت الرحلات هذه طبعا متواصلة وإن شاء الله يا ربي يمشي ويجي لبس إن شاء الله يا ربي يعيدوا فرحانين ومستمتعين بحجهم والله لا يحرم حتى حد إن شاء الله يشبعونا هكا بدعاء الخير وبدعاء مزين هكا وللصحة وللعافية ولينا وللأحباب وللناس والأقارب وللناس اللي تحبنا الكل إن شاء الله موافقين في هالرحلة الجميلة هذه اللي يظهر لي مفهمش كيفها رحلة في طبعا أرض مباركة. تحياتنا للناس اللي تسمع فينا وين ما كانت ونقول لكم معلومة الطقس حاضرة تتسويت في بشائر الصباح. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي الحراره اليوم باش تقعد في استقرار نسبي. علاش؟ خاطر هي البارح كانت في ارتفاع طفيف تراوحت بين 22 و25 درجه بالمناطق الداخليه والمرتفعات وبين 26 و31 درجه ببقيه الجهات وبين 30 و36 درجه بالجنوب الغربي ووصلت حتى ل 41 درجه باقصى الجنوب. وكي نقولوا استقرار باش تتواصل في الاستقرار هذيا لكن غدوه ان شاء الله ارتفاع باش يكون طفيف في الشمال والوسط واستقرار في الجنوب في انتظار انخفاضها التفيف نهار 3/12 ماي. طقسنا اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق. ريحنا من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحار اليوم مضطرب في شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. غدوة الحي إن شاء الله باش يكون طقس مغيم أيضا بأغلب المناطق ومحليا كثيف السحب ويتواصل مغيم حتى نهار 3 إن شاء الله. طقس اللي في داخلكم انتم يكون خير برشا يكون طقس مشمس طقس مزيان هو المحله الطقس يشجع حتى على الجولات هكا والتحويس والخروج نهار حد نهار راحه. صحه لكم جميعا وان شاء الله متفرهدين انتم وحبيبكم وعائلتكم وملمومين في الخير يا ربي. خليكم معنا الموعد في الوقت هذيا يتواصل مع الايقاعات والاغاني والاختيارات الغنائيه. ما تنساوش باش تتابعوا معنا بعد شويه فقره حلم يوم جديد. ما تنساوش باش تتابعوا معنا زيد على ايقاع طبعا الصباح فقرة حدث في مثل هذا اليوم. وما تنسوش باش تتابعوا معنا صباح بلا حدود في الوقيت هذية نمشي والصوت نهاد ودي حداد الاسم الفني فيروز والإيقاعات جميلة ورائعة بعد ما غدرتنا في الأيام الفارطة نستمتع بصوتها في هدير البوسطة.

0: خدمين من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبون. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد وصحة.

0: بشائر الصباح كنهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: لقد درج الناس على تقسيم السنة إلى 4 فصول، ثم شبهوا العمر بالسنة، فهم يتكلمون عن

استفتائه. من الناس من لا يتردد في القول بأن مدنيتنا في ميعة الربيع، ومنهم من يقول إنها تخطت ربيعها إلى الصيف، ومنهم من يؤكد أنها اجتازت صيفها إلى الخريف، ومنهم من يزعم أنها في صميم الشتاء. وهنالك فريق يؤمن أوثق الإيمان بأن مدنيتنا قد اكتشفت سر الشباب الدائم، فهي باقية ما بقي الإنسان والزمان، ولكل من هؤلاء حجة يسوقها وبرهان يدلي به ودلائل يستند إليها. أما الأمر الذي لا يختلف فيه عاقلان فهو أن المدنية الحاضرة ما أدركت بعد ولا هدفا من أهداف الإنسان، فهي ما أخرجتنا من ظلمة حتى أوقعتنا في ظلمات، ولا حررتنا من وهم حتى كبلتنا بأوهام، ولا فتحت لنا بابا حتى أقفلت في وجهنا أبوابا. لأن ذللت لنا الماء والهواء فقد جعلتنا أرقاء للغاب والتراب، ولئن وسعت بطوننا حتى لا تكاد تملأها الأرض والسماء فقد ضيقت قلوبنا حتى لا تكاد تتسع لدرهم من العطف واللطف والحنان، ولئن مدت بأبصارنا إلى أقاصي الفضاء فقد حجبت بصائرنا عن أقرب ما يتصل بنا من الكائنات، وها نحن في مشاكلها كالأسماك في الشباك نتخبط ذات اليمين وذات اليسار، فما نهتدي إلى منفذ للنجاة. فنعود نتلهى عن بلايانا بإنزال أنواع البلايا بسوانا، ونعود نتشاتم ونتعاير ونتقاتل، وكلنا يلوم جاره ويحمله أوزاره، فنحن ما فعلنا غير الخير كل الخير، وجارنا ما فعل غير الشر كل الشر، إذن فالموت لجارنا والحياة لنا. لقد تنكر الإنسان للإنسان، فالقلوب جليد ونار، والعقول مكر ومين، والشفاه فخاخ وشراك، والألسنة عقارب وأصلال، والوجوه تضليل وتمويه. تقاربت الأجساد وتباعدت الأرواح، وتشابكت المصالح المادية وتفككت الأواصر المعنوية، حتى أصبح الناس ولا شغل لهم إلا أن يقبح بعضهم بعضا، وأن يكيد بعضهم لبعض، وأن يرقص بعضهم في مآتم بعض. لعمري إن مدنية توغر قلب الإنسان على أخيه الإنسان لمدنية تقوض أركانها بيدها، وهل قامت المدنيات إلا بمجهود جميع الناس؟ وهل من غاية لأية مدنية إلا النهوض بالإنسان من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى؟ وأي خير في مدنية تحاول تعزيز الإنسان بتذليله أو إحياءه بموته؟ إنها لمدنية حل بها الخرف فهي من عمرها في الشتاء، وأنا إذ أقول إن مدنيتنا قد خرفت وأن ربيعها وصيفها وخريفها أصبحت وراءها، لا أقول ما يحط من قدرها، فقد قامت بواجبها وأدت رسالتها بارك الله فيها، ولا أنا أقول ما يزعج أحدا إلا الذين يعتقدون هذه المدنية أقوى من الزمان ومن تقلبات الإنسان، وذلك اعتقاد صبياني، وإنه لمن دلائل عظمة الإنسانية وجبروتها وخلودها أن تخلع عنها المدنيات كما تخلع الأرض الفصول، وأن تتجدد بمدنياتها كما تتجدد الأرض بفصولها. إن فيما نشهده اليوم من زعازع وأعاصير تجتاح البشرية لبشائر غالية التي تحملها إلينا أعاصير آذار وزعازعه، فقريبا تنجلي السماء عن ربيع بكر لإنسانية ما فتئت تحبل بالعجائب وتلد العجائب، وستبقى تحبل وتلد إلى أن تلد العجيبة الكبرى، وهي عجيبة الإنسان المنعتق من ربقة الفصول، وقد عانق أخاه الإنسان عناقا تصفق له الملائكة وتباركه السماء

0: وتغني له المسكونة بكل ما في قلبها من قوة وغبطة وحياة.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباح الصباح، إن شاء الله صباح مزيين وحلول. الناس اللي تسمع فينا الكل، ذي صوت نجاح سليم اللي وصلنا التوقيت 46 دقيقة معاكم مكملين في بشائر الصباح. نهاركم زين وطيب. حدث في مثل هذا اليوم، شنية أهم الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ؟
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: برشا أحداث مرت على تاريخ اليوم باش نتعدو عليها بسرعة ونحاول نقدموها لكم. بالنسبة لليوم، وفي تاريخ 10 ماي، الذكرى هذه ترتبط بعام 1869 تدشين أول خط لسكة حديدية عبر القارات وذلك في الولايات المتحدة. عبد الرحمن الكوكبي يصدر في حلب صحيفة الشهباء، وكانت أول صحيفة تصدر باللغة العربية في سوريا، كان ذلك عام 1877. ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا وذلك في الحرب العالمية الثانية عام 1940. وينستون تشرشل يتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة في نفس اليوم ونفس التاريخ عام 1940. الإعلان عن قيام جمهورية الكاميرون كان ذلك عام 1960. أما سنة 1994 فكان فيها يوم استثنائي، لأنه نيلسون مانديلا الزعيم الأفريقي أصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا. في تاريخ اليوم عام 1995 زاد المملكة المتحدة تقرر رفع الحظر المفروض على المحادثات الوزارية مع الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي تشين فين، الذي يخوض صراع من أجل استقلال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة. كيما اليوم ونرجع بكم التاريخ هكا مش بعيد برشا، ولكنه تاريخ عشناه الكلنا عام 2020، عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا كانت خطات وقتها حاجز 4 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 279 ألف حالة وفاة وحوالي 1,375,000 ألف حالة تمثلت للشفاء. كانت هذه أهم الأحداث. ما باش نمشيو توا لأهم الشخصيات المميزة والمؤثرة في تاريخ اليوم. وكيف نحكيو على الشخصيات، دائما ننطلق بالشخصيات التونسية. في تاريخ اليوم من الأهم الأحداث، ولا من أهم عفوا الشخصيات اللي نجمو نقدموها ونحكيو عليها في تاريخ 10 ماي، هو طبعا الشيخ والمجود للقرآن الكريم اللي يعتبر رمز التلاوة القرآنية بالطريقة التونسية، اللي توفى في عام 1981 عن سن يناهز 82 سنة، وهو من مواليد اليوم عام 1899، وكان من أبرز أركان الثقافة العربية الأصيلة بمدينة القيروان. يعتبر عنده يعني منزلة مقرأ للقرآن الكريم تجويدا وترتيلا بالقراءات السبعة، وهو المقرأ والمؤذن بجامع صاحب الطابع بالحلفوين. وحظي طبعا الشيخ علي البراق بشرف تدشين البث الإذاعي التونسي الرسمي سنة 1938، فيما بدأت تلاوات الشيخ البراق برواية قالون عن نافع في الإذاعة التونسية بعد ذلك. من الشخصيات الأخرى اللي تعتبر أيضا من رموز يعني النضال، ونحكيه على نجيب الحمروني، صحفية تونسية اللي اتولدت كيما اليوم عام 1967 وتوفيت في 29 ماي 2016، واللي تعتبر اسم الأسماء اللي تعرضت للمضايقات الأمنية الشديدة بسبب إصرارها على موقفها عفوا الرافض لمخرجات المؤتمر، ويعني كانت عندها برشا رغب بيت وإلى عفوا سامحوني نضالات في فترة من الفترات، فدافعت عن الصحافة، الصحافة الحرة والصحفيين المستقلين، ودعت إلى أنهم يعملوا في أفضل الظروف دون تدخل في إطار الحسابات المضايقة. ارتبط اسمها بنضال مهني ونقابي من أجل حرية الصحافة وكرامة الصحفيين في تونس، وبقت تجربتها علامة بارزة في مسار الدفاع عن استقلالية الإعلام وترسيخ قيم الحرية والمسؤولية. من الصحافة إلى العمل النقابي، من الصحافة ومن الاسم التونسية إلى اسم تونسي اللي لليوم اسم راسخ في أذهان التوانسة الكل، ونقرأ عليه في الكتب. وطبعا التاريخ يشهد بنضال شخص ما عاشش برشا في حياته، ولكنه تولد كما اليوم عام 1928 وتوفى في عام توفى في نهار كما اليوم عام 1928 وتولد عام 1890، توفى عمره 38 سنة. السنة، ويعتبر كما قلنا زادة رمز من رموز النضال، كان من أوائل من وضعوا أسس العمل النقابي المنظم في تونس، وأسهم في بلورة وعي عمالي حديث خلى الدفاع عن حقوق الشغل المشروع نضالي مبكر في تاريخ البلاد.
5: من أبناء الشعب الفقراء، لكن يتقد ذكاء وحماس كل مناسبة وكل فرصة تسمح له باش يغذي فيها فكره، باش يتعلم، باش يرفع مستواه، باش يفتح الأفق متاعه اللي اغتنمها.
6: زار معنا العمال في قفصة، ثم زار عملة الرصيف في صفاقس، ثم في تونس، كان يتحرك بصفة سريعة وخاتفة. مر على تونس مرور الشهاب.
7: ينتمي محمد علي الحامي إلى أولئك الذين يعبرون كشقائق برية في مهب الريح، أو كشهب مسرعة في ليل طويل تلمع لحظة ثم تختفي، كأنما أدرك بحدث خفي أن العمر لن يمهله طويلا.
1: اتفكوا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، فكروا قول بورقيبة قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

في ببيع الدواء، وانا ياللي كنت طبيب الهوى، ولأهل العشق ببيع الدواء. من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

شفايفه قمر ضحك لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشقي ده بيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشقي ده بيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى

أهل العاشق ببيع الدواء وأنني كنت طبيب لواء لأهل العاشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من

0: معكم مكملين مع صوت وديعة صافي نوصل 56 دقيقة وفي الوقت هذه ناخذوا معكم فقرة صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: أبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية نبدأها بصحيفة الـ WSG قائد في الظل وصور بالذكاء الاصطناعي. هذه الصحيفة تكتب أنه غياب المرشد الإيراني خاميني عن مسار المفاوضات مع واشنطن يعتبر تحديا استراتيجيا يعرقل جهود إنهاء الحرب ويضاعف انقسامات أجنحة النظام الإيراني. في القدس العربي نقرأ مقال حول أنه مؤسس واتساب يتبرع ب 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيلي. أما المجلة الأمريكية فورين بوليسي فتنشر تحليل بعنوان كيف أشعلت اتفاقية أبراهام حقبة جديدة من الصراع. فريد زكريا يكتب أن إيران لا تضاهي أمريكا، لماذا لم تهزمها واشنطن؟ الصحفي والكاتب الأمريكي الذي كتب مقالا في صحيفة واشنطن بوست بعنوان إيران لا تضاهي أمريكا، لماذا لم تهزمها واشنطن؟ فلسطيني سوريا في حفرة التضامن، هكذا كتب عمار ديوب في صحيفة العرب الجديدة. أما في الشرق الأوسط فنقرأ عن تصعيد إسرائيلي واسع يسبق انطلاق التفاوض مع لبنان ملاحقات بالمسيرات حتى تخوم بيروت ومجازر جنوباً. هذه أبرز العناوين على عناوين الصحافة العربية والعالمية في فقرة صباح بلا حدود لقيت هذا باش تكون على موعد مع الموجز الإخباري الثاني في إذاعة المونستير مع طبعا زميلي مختار كمون، وبعدها تكونوا على موعد مع فقرة عيشها أحلى. تابعونا وخليكم معنا.
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد ناطق باسم الإدارة العامة للديوانة أن الاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج انطلقت وتشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية اللازمة إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية هذه الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد السنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج ما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. أعلن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد التي ستكون إما بأسواق الدواب بكل من جمال والمكنين أو بمختلف نقاط البيع المعتمدة في كافة معتمديات الولاية، وأضاف أنه تم التنسيق مع مختلف السلطات لتركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء معرض المنستير بداية من 16 من ماي إلى غاية اليوم السابق لعيد الإضحى. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع للتيار الكهربائي اليوم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء بعدد من مناطق ولاية صفاقس بسبب أشغال ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد المتوسط والمنخفض. كشفت رئيسة جمعية السلامة المرورية أن عدد ضحايا حوادث المرور في بلادنا تجاوز 400 قتيل منذ بداية السنة، وأوضحت أن حوالي 50% من ضحايا هذه الحوادث هم من فئة الشباب، وطلبت بتجديد العقوبات والترفيع في قيمة الخطايا الموجهة ضد المخالفين. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب

0: عيشة أحلى.
1: سمعتوشي بالثرثرة الذهنية؟ احنا الحق نثرثروا برشا نساء، اما راه فما ثرثرة نعرفش نساء ورجال كبار وصغار للناس الكل. شنية ثرثرة الذهنية والتفكير الزائد، وعلاش مخنا يتعبنا؟ تقنية بسيطة لتهدئة هذا طبعا التفكير الزائد، ورسالة طمأنة نقولوها للي يسمعوا فينا، راه مش انت وحدك، هذا الكل باش نحكيو فيه في عيشة احلى مع الكوتش نجلة بركاتي، اللي ديما نكون فرحانة كي تكون معنا. صباح النور والنوار نجلة.
2: اهلا بيك مروه، واهلا بالمستمعين نتاعنا الكل.
1: صباح الصحه والعافيه للا، شنو احوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: اي ديما يتهمونا بالثرثره.
2: سامحني،
1: قلت لك ديما يتهمونا بالثرثره رجله، ما فما الثرثره خاطئه نسى، معناها القلب حاجه اخرى معناها.
2: ثرثره للنساء والرجال الكبار والصغار.
1: وي اكزاكتومون، هذه ثرثره ذهنيه. اش معناها الثرثره الذهنيه نجله؟
2: الثرثرة الذهنية وقت اللي مخك يبدأ ما يحبش يسكت، انت بدنك تعب، تحب ترقد، تحب ترتاح، تحب تهدي شوية، والمخ يرفض يرفض هذا الأمر، ويقعد يشبد لك في حكايات قديمة ولا حكايات متاع المستقبل. شبيك عملت هكا؟ علاش قلت هكا؟ لازمك تعمل هكا وهكا، لا يهدي ولا يسكت ولا يخلينا نرتاحوا.
1: مربوط بضميرنا معناها اللي أنب فينا، ولا مربوط بأفكار سوداوية، ولا مربوط بحاجات احنا عايشينها هكا ومتقلقين منها، ولا انتظارات ربما نستناو فيها؟
2: هي ثرثرة ذهنية وقت اللي السيستم المنظومة العصبية نتاعنا تبدأ مشدودة، تبدأ متوترة، تبدأ تعاني من ستريس ومن الضغط. المخ ديما يحاول باش يلقى حلول. المخ معمول ديما باش يحمينا ويلقى لنا الحلول المناسبة. كل ما احنا مضغوطين كل ما المخ يثرثر ويحب يلقى الحلول.
1: واضح به، معناها مربوطة أساسا بالضغط، هذيك علاش احنا ديما نقولوا فوق عليكم الضغط، فوق عليكم الستريس، ديما رتحوا بالكم، وش خير من راحة البال؟ يظهر الثرثرة الذهنية وراحة البال مش ما يتلقاوش، ما يتفهموش،
2: ما يتلقاوش، على خاطر نحن لازمنا نتعلموا نتعاملوا مع الستريس والضغط في عالم متغير متبدل، وفما تغييرات اقتصادية اجتماعية سياسية، مربوطين باش معناها مضطرين باش نعيشوا في هالضغط هذايا، اما لازمنا نتعلموا نتعاملوا مع هالضغط حتى ما نجموش نحيوه من حياتنا.
1: خبيا بيه، شو نعملوا مالك؟ كيفاش نتعاملوا مع هالثرثرة الذهنية هذي؟
2: بيه، فما هي حلول بسيطة، اما يمكن احنا ما تعودناش بها وما تعلمناهاش. اول حاجة، ساعة كي تبدا مضغوطة وعندك برشا حاجات محيرتك، نجبدوا كالوريقة وستيلو ونصبوا كل شيء. كل ما الفكرة تقعد تدور في مخك وانتي ما تخرجيش البرة، كل ما تبدأ تكبر وبالحق تقعد تدور. دونك نخرجوها يا إما بالورقة والستيلو، يا إما نخرجوها مع عبد عنا فيه ثقة، نفرغه بفريغ المخ. هذه الحل. الحل الثاني هو الاتصال بالجسد نتاعنا. شو معناها الاتصال بالجسد؟ تظهر حاجة هكا صعيبة. تذكروا البانو السخون اللي نعملوه للبيبي اللي ما يحبش يرقد؟
1: نتفكروا.
2: البانو السخون هذيك يخلي المنظومة العصبية نتاعنا تسترخي، وقت اللي نسترخي المخنا نتاعنا يهدي. نجمو نعملوا البانو السخون، نجمو نخرجوا نتمشيو في الطبيعة بلاش تليفون خاصة، هذيك يعاون باش يخلي المخ يسترخي. وإلا كان ما عندكش برشا وقت، عندك بعض الدقائق، ثم زيد حلول فيها بعض الدقائق. التنفس تقنية معروفة برشا وقديمة برشا، اللي هي الشهيق والزفير، والزفير يبدأ أطول من الشهيق، يعاون باش يخلي الجسد نتاعنا يسترخي. هذا ماهوش باش ياخذ منا سويع، هذا باش ياخذ منا بعض الدقائق، وقبل ما ندخلوا نرقدوا مثلا، وإلا قبل اجتماع مهم ولا لقاء مهني يبدأ هكا فيه التوتر كبير، نعملوا هالدقائق هذوما باش نخليه المنظومة العصبية نتاعنا تسترخي.
1: بيه، هذه حاجة.
2: هذه حاجة، وحاجة أخرى اللي احنا ننسيوها، اللي قبل ما نرقدوا لازمنا نبعدوا على الحاجات اللي تعملنا التوتر. كيف مثلا أكل جبدة صغيرة نتاع المنصات ونبدأوا نطلوا شفاما وصار جديد، هذوكم كلهم راهم معلومات تتصب في المخ ومصدر آخر نتاع توتر. كيف كيف الأخبار، وكيف كيف زاد النقاشات الحرجة في وسط العائلة، يبدأ فما مشاكل، هذوكم الكل ماذا بينا قبل الواحد يدخل يرقد نخليهم خلي الامر يسرح ان شاء الله غدوه ربي نوب ونلقاو حلول ونعملوا اتفاق حتى في العائله اكل وقت الساعه قبل ما نرقدوا ماذا بينا ما نحكيوش في مواضيع حساسه ونعرفوا تنجم تعمل التوتر على خاطر ما نجموش نلقاو حلول واحد تعبير واخر النهار الناس الكل تبدا تعبه والناس الكل تبدا مضغوطه خليوه وقت باش بالحق نتصلوا مع بعضنا نحكيوا مع بعضنا نتفرهدوا مع بعضنا وهكاك ينجم يكون الجوده نتاع النوم نتاعنا خير.
1: هي ساعه الاخرى هذيك نجله سامحني قطعتك برشا ناس يعطيوش اهميه كبيره على خاطر توا ممكن حتى نخصوا لها حصه مرجيه راهي الساعه الاخرى هذيك حتى لصغيراتنا فما عشره دي باغون كان يتبعوا فينا ولا لا ولا يتبعوا في البرامج اللي تكون عندها علاقه هكا بعقاب وضرب الاطفال يقول لك رد بك ضرب صغيرك ساعه اللي قبل ما يرقد خاطر يعدي ليلته كل موتر ولا تعاقبه ولا تعاتبه برشا ولا تلومه كيف الكبير راهو مش كان الصغير الكبير اذا كان باش يرقد وهو متشنج راهو سبحان الله معناها يعدي ليله كلها مكدر وكوابيس وقلق وجيعه هكا ساعات تحسها في القلب ويقوم النوم مغتوت فالحاجات هذه الكل كي لازمنا بالحق نتجاوزوها وجرب معناها عن تجربه الناس اللي ترقد متغشر هي بالحق الهرمونات اللي في الدرن كلها تتفرعس خاصه المراه وتتعب ياسر دونك ردوا بالكم بالحق من الساعه الاخر هذيك كما قلت انت خليها ساعه راحه ساعه هكا تنفيسه سهره مزيانه فرجه ضحكه بعيد على التليفون بعيد على المشاكل الكل الواحد يحاول يسيز روحه في الساعه الاخر هذيك حتى تعدى عليه ديجا نهار كامل بالستريس وبضغطه بخدمته ببعيات بربما مشاكل فعلى قليله ساعه الاخر هكا بوس راحه
2: بالضبط والسرسرة الذهنية راهي هي كينا نسكل باش نتعاملوا ونتعلموا معاه رانا ما نجموش نسكتوا خاطر لازم باش يلقانا الحلول نتاع الحاجات اللي مقلقتنا اما لازمنا نتعاملوا مع التوتر اللي في الجسد نتاعنا نحاولوا نقصوا منه بكل الطرق الممكنة التدويش الماء السخون يخلينا نسترخي والخروج في الطبيعة البعد على وسائل الاتصال الاجتماعي الحميمية زادة واللطف راهو مع الصغار مع بين الأزواج هذيك الكل ينقص من منسوب نتاع التوتر
1: وضحكة من القلب زادة بربي يضحكوا
2: بالطبيعة ونبعدوا برشا على الأخبار والحاجات اللي توترنا والحاجات اللي تقلقنا قبل ما نرقدوا راهو نعرف اللي عندنا الناس الكل مشاغل أما قبل ما نرقدوا خليها هذيك بربي نخدموا عليها
1: الجوده نتاع النوم نتاعنا وراحه بالي. أيوة انت لاحظتش نجله تصديقا لقولك وتدعيما للكلام اللي قلناه الكل انه قبل ما نرقدوا قبل ديما نحكي شويه هكا مقارنه بين قبل وتوا كنا هكا كي نسهروا مع العائله مثلا نحطوا مسرحيه ضحك نحطوا من عرشنا حاجه كوميديه حاجه فيها اجواء حتى كان يكون مسلسل اجتماعي ما فيها كلقطات ربما مريحه متفرهد توا ليه توا الناس كل شده تليفوناتها تفرج هذا صار له كذا هذا فيضان هذا زلزال هذا انقلاب هذا معناه أخبار كمية أخبار تعيسة وحزينة وموجعة ومؤلمة تتراكم عليك كلها مع أحداثك اليومية بصراحة متعبة الحكاية دونك حتى على المخ إذا كان أنت بالحق عندك القابلية أنك تقبل لو مخك معناه يجيك وقف في وقت معين يقولك ستوب هذيك علاش حابين نوصلوا اليوم المساج للناس اللي تسمع فينا اللي راهو سلاحك في يدك باش تقاوم الثرثرة الذهنية اللي تجيك في الليل وتقلقك هكا ولا نجلة
2: هذا هو بالضبط وهو راهو ما نجموش نسكتوه معناها بصفة مطلقة نجمو جوست نعملو حاجات باش نقصو منه ويخلينا جودة النوم تكون خير هذا هو المهم.
1: ممتاز جدا نسيسوا على رواحكم ان شاء الله الثرثره الذهنيه ما تجيكمش في الليل تجيكم في النهار شويه هكا وتمشي على روح على قليله الواحد يعدي ليل ونهار برشا معناها متعبه تولي الحكايه تحياتنا ليك نجله بركاتي نورتنا كالعاده في عيشه احلى نهارك زين وطيب نجله وانت والساده اللي يسمعوا فينا الكل توا 7:22 دقيقه مكملين معاكم مشوارنا في بشائر الصباح فقراتنا اللي مازالت تستنى فيكم فقرات مختلفه ومتنوعه ما تنساوش تتابعوا معنا الرياضه في سبور انفو ما تنساوش تتابعوا معنا احوال الطقس والناس كلها مركزة على الطقس دونك باش تكونوا على موعد مع الميتيو ان شاء الله كي العادة والعويد بعد شوية زادة عناوين النشرة الإخبارية الأولى اللي تجيكم في توقيت 8 متاع الصباح مع زملائنا في قسم الأخبار احنا ليكيب الكل في صبحية لحد نصبحوا عليكم ونتمنى لكم يوم سعيد وموفق للجميع.

0: الحرول مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي أمام، مش نحكي لكم عن الريف متاع بابا. الريف متاع بابا هو فيه برشة تراب وبرشة كلب ملقحين، وفما كلب مش ملقحين، فما كلب مش ملقح حلوفي ياكل يمس العبيد. نجم وقت اللي ما كان نهار خرجت من بيت ماما هو يقرب لي بشوية هيك هيك يتسرسب هيك، أني هربت عدو بدا يجري، مشيت لبيت ماما سكرت على روحي ما خلطش وراي كهو. من بعد وقت اللي بابا رمى عليه حجر بدا يجري هرب، عاد بابا خلاني عاد مشيت. ايه وسامي ماك النهار وقته مشيت لوك وقت رميت عليه حجر عمل لك هيك خلطت ورايا، جريت جي 5 سوايع راني نجري اكهو تخبيت حدا بابا. عاد بابا بعد عليا وفي الريف ما برشا حاجات اخرين، الكراهب بسبة والكريطة اللي هي نشيو عليها اللي بالحصان، والمعزات تذكم والعليل تذكم يذبحون في العيد. وفي الريف يأكلوا المكلة العادية، كسكسي مقرونة أي حاجة، هما العبيد عاديين كل بشر. عاد صار النهار يسكم معايا شيخ وعندي شوية معزات بقرات. عاد باي باي.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على دواء هشاشة العظام. أول حاجة لازمنا نعرفوا إنه العلاج يبدأ من تحسين طريقة العيش. نحاولوا نتجهوا للأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم كما الحليب ومشتقاته وإلى الخضروات وإلى البقول الجافة. ما ننساو زادة الفيتامين دي اللي ناخذوه غالبا من الشمس، وإذا ساعات عنا نقائص طبيبنا ينجم يكتب لنا مكملات غذائية من الكالسيوم والفيتامين دي. ثاني حاجة لازمنا ما ننساوش الرياضة، نحاولوا نحافظوا على مثلا مشي لمدة 30 دقيقة يوميا، هذاك يخلينا نقويوا في عظامنا. وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة اللي هو الدواء. الدواء موجود وفعال باش يحمينا ضد الكسور، ينجم يكون على شكل حراب تتشرب مرة في الأسبوع وتكون على خوي قبل 30 دقيقة من الماكلة، ولا ساعات في حالات متقدمة تنجم يكون دواء في العرق ناخذوه مرة في العام. المدة الزمنية متاع الدواء تتراوح بين 3 و 5 سنوات، هذه مدة يحددها طبيبنا حسب الحالة متاعنا. وشكرا، إن شاء الله لاباس. مع تحيات الدكتورة مروة الغالي.
0: دقيقة صحة.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بمعتمدية الشابة، جمعيات تقرر تعليق نشاطها. وزارة الفلاحة تكشف عن التوجه نحو أحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة، وأنه بانتظار أوامر إطلاق النار. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7.
4: شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية، وضع الكشافة التونسية اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7
2: شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بالرابطة المحترفة الأولى، قمة الجولة قبل الأخيرة تجمع اليوم ترجي الرياضي بالنادي الإفريقي. مباراة باش يكون شعارها بطبيعة الحال تحقيق الانتصار من أجل ضمان أوفر الحظوظ للحصول على لقب البطولة. الزوز فرق يتنافسوا على لقب البطولة بينتهم نقطتين، النادي الإفريقي عنده 62 نقطة والترجي الرياضي التونسي عنده 60 نقطة قبل الجولة من نهاية البطولة. اليوم مقابلة تلعب في الأربعة، باش يزفرها طاقم تحكيم نمساوي كريستيان بيترو حكم رئيسي، وفي البار باش يكون هارالد ليتشنز. هذا بالنسبة للقاء الأجوار. والبارح كانت تلعبت الدفعة الثانية من منافسات الجولة، مستقبل مرسى خسر 3-0 أمام النادي الرياضي الصفاقسي، النجم الساحلي فاز 1-0 على النادي البنزرتي، ترجي جرجيس فاز 1-0 على نجم المتلوي. النتائج هذه تعطينا الترتيب المؤقت، نادي الإفريقي 62 نقطة تنقص مباراة، في المرتبة الثانية ترجي 60 نقطة تنقص مباراة، في المرتبة الثالثة نادي الصفاقسي 59 نقطة، الرابع الملعب التونسي 45 نقطة، الخامس الاتحاد المنستيري 42 نقطة، السادس النجم الساحلي 41 نقطة، في المرتبة السابعة المتلوي 39 نقطة، المرتبة الثامنة ترجي جرجيس 38 نقطة، المرتبة التاسعة اتحاد بن قردين 35 نقطة مع شبيبة العمران، في المرتبة 11 مستقبل المرسى 34 نقطة، في المرتبة 12 نادي البنزرت 33 نقطة، المرتبة 13 الأولمبي البيجي 31 نقطة، بعيد نقطة على شبيبة القيروان 30 نقطة. وكما تعرفوا لعبوا في الدفعة الأولى مقابلتهم قلت البارح، وأكيد الجولة القادمة باش تكون حاسمة لتحديد الفريق الثالث اللي باش يلتحق بالرابطة الثانية بعد مستقبل سليمان ومستقبل جابس. بالنسبه لبرنامج الجوله الاخيره باش يكون على النحو التالي، نهار 3 نادي صفاقسي يواجه نجم الساحلي، شبيبة العمران مستقبل مرسى دفعه اولى، في الدفعه الثانيه نهار 4 نادي بنزرتي يواجه ترجي جرجيس، المستقبل الجابس مستقبل نادي بجابس يواجه الملعب التونسي، ويوم الخميس النادي الافريقي يواجه الاولمبي البيجي، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، نجم المتلوي باش يستقبل شبيبة القيروان، واتحاد بن قردين باش يستقبل الترجي الرياضي. في كرة السلة البارح كان المعرض مع انهيكاس تونس في صنف الكبريات والأكبر في الكبريات، النادي الرياضي الصفاقسي يتوج باللقب الثامن في تاريخه بعد الفوز على الجمعية النسائية بجمال في النهائي بتيش 57-43، وفي الرجال النادي الإفريقي فاز على الاتحاد المنستيري بنتيجة 67-50، والنادي الإفريقي هيك يرفع رصيده إلى 8 ألقاب في مسابقة كأس تونس. كرة اليد كان البارح الموعد مع منافسات الدور الربع النهائي الدفعة الثانية من المقابلات، والنتائج كانت على نحو التالي، ترشح النادي الإفريقي بعد الانتصار على ابن خيار في ابن خيار 29-20، جمعية الحمات ترشح على سبورتينج المكنين بعد الفوز بفارق هدف 28-27، الملعب التونسي نادي ساقيت الزيت مباراة وفات في وقتها الأصلي 24-24، ثم تم المرور الحصص الإضافية وأيضا فات بالتعادل 28-28، ثم ساقيت الزيت تأهل برمية السبع أمتار 4-3، وكان الترجي الرياضي فاز نهار الجمعة أو ترشح على النجم الساحلي بعد انتصار بنتيجة 28-19. كرة الطائرة النجم الساحلي نادي الترجي الرياضي التونسي طرفي النهائي مسابقة كأس تونس باش تلعب اليوم السبت القادم، النجم كان ترشح على مولدية بوسالم وترجي البارح على نادي الرياضي الصفاقسي. الكرة الأوروبية الليلة في البرنامج في الليغا الإسبانية في 8 متاع الليل، الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد، في البطولة الإنجليزية من أهم المقابلات في 4:30 وستهام يستقبل نادي أرسنال. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين، بشائر الصباح تتواصل مع مروة وأيمن، متابعة طيبة.

الدليل يا حبي ما تشوف مني الله تعودنا انا وقلبي على دلال الايام ايام تبكينا وتضحك من تحت لتحت وحتى كي ترضينا شمت فينا الوقت الدليل يا حبي ما تشوف مني ملام تعودنا انا وقلبي على دلال الايام ايام تبكينا وتضحك من تحت لتحت وحتى كي ترضينا شمت فينا الوقت وانا طبع ذري يعاند كل صعيب.

0: معكم مكملين المشوار ولقيت هدية باش يكون موعدكم مع المتيوح. سرحان الرحل يعطينا فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم والأيام القليلة القادمة، كيفاش تكون نهاية أسبوعنا وبداية أسبوعنا القادم إن شاء الله. مرحبا صباح النور والنور سرحان.
1: نهارك زين، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: يعيشك. إذن تفاصيل الطقس، وأكيد خاصة في علاقة بالتقلبات اللي فما شكون بدا يحكي عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: صحيح، ولا محل راهو ما يلزموش نتبعوا الناس اللي تحكي بكري ياسر على التقلبات الجوية.
0: نعم،
1: في هذه الفترات احيانا تضيع شويه تقلل التوقعات الجويه، سيما ولا كونه احنا في فترات انتقاليه، كنا في الشتاء وتدريجيا ربيع ثم الصيف.
0: نعم،
1: في هذه الفترات معروفه بنسبه نسبيه صحه التوقعات، او كل ما نقرب تبدا المعلومه اكثر مصداقيه. لكن بدايه حبيت نهني الفلاح التونسي اللي كون نعرفه يوم 12 ماي هو اليوم الوطني للفلاح.
0: نعم،
1: نعرفه الفلاح التونسي استبشر بما حققناه من كمية أمطار على امتداد فترات السنة، الحمد لله طبعا، والحمد لله أكثر حتى على تحسن إيرادات السدود، نسبة امتلائها معناها أرقام جيدة جدا فين كنا وين أصبحنا، وبالتالي هذا من جميع يعود كان بالنفع على فلاحتنا اللي تلعب دور أساسي وريادي في الاقتصاد التونسي.
0: نعم سرحان، احنا حلينا القوسة كالصغير وبش نسكره فيه ساعة، ما ولا فما كل هوس بالطقس عند التوينسة، منعرش إيجابي سلبي، أما كما قلت أنت مش باهي أنه نتوقعوا على معناها أو ناخذوا الفكرة على التوقعات على بكري برشا، خاطر سبحان الله ساعات تلقاك مبرمج حاجة وتنجم تعملها تأجيل بسببها كتوقعات هذيك اللي في الأخير غلطة.
1: نعم، في الحقيقة مهم جدا هذا القوس الصغير، خاصة وقتا ديما احنا نأكد اللي كونه راهو المعلومة الرسمية والصحيحة والأكيدة، يعني بإذن الله تصدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: نعم،
1: الجهة الرسمية المخولة باش تعطي حالة الطقس.
0: نعم،
1: ثم عدة مواقع يعني أو عدة هواة للطقس عادة ما يبحثوا على يعني تقديم معلومات سابقة لأوانها، ما نعرفش علاش يعني يتبعوا عندهم كيفاش نجم نقولوا هي نسبة متابعة الصفحات متاعهم يحبوها ترتفع، ولكن في الحقيقة ما نلعبوش بمثل هذه الأخبار، سيما ولكونه معلومة الطقس باتت مهمة في الحياة التونسي، مهمة في أخذ القرار، ومهمة حتى في حماية أنفسنا وممتلكاتنا الخاصة والعامة.
0: بالضبط، نعم هذا هو.
1: هذا هو. بالنسبة للتوقعات الجوية لهذه الأيام، نبدأ على بركة الله بالأحد إلى حدود يوم الأربعاء فترات من الاستقرار، يعني مش تكون ملحوظة لا وجود الأمطار، بالعكس الأجواء تكون تميزها
0: ربيعية
1: مرتفعة، ربيعية، أجواء مغيمة جزئين، الحرارة اليوم ترتفع بشكل طفيف، تكون القصوى ظهرا بين 22 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب، المرتفعات كذلك وبين 28 إلى 32 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 34 بالجنوب الغربي و 39 بأقصى الجنوب. غدوة بداية الأسبوع حرارة مرتفعة أكثر. علاش؟ فما رياح من القطاع الجنوبي، عامل أساسي ومهم في ارتفاع في درجات الحرارة، المرتفع للضغط الجوي يعني المهيمن على الربوع التونسية، وبالتالي الحرارة باش تكون مرتفعة، ولكن ديما المناطق الساحلية الشرقية، الواجهة الشرقية للبلاد من جهة الوطن القبلي وصولا إلى سواحل مدنين، هذه الأماكن نعرفوا دور البحر في تلطيف الأجواء، وبالتالي الأرقام تاعها باش تكون بين 25 إلى 31 درجة، وداخل البلاد أكثر من بين 32 إلى 37، توصل حتى 41 بأقصى الجنوب. صحيح الأرقام غدوة تفوت المعدلات العادية، ولكن ما هيش أرقام يعني فارق كبير.
0: نعم،
1: بمعادل درجتين إلى 4 درجات، وبالتالي تشسوا يعني بسخانة. ممكن بعض الناس معناها يصيفوا على بكش، ولكن هذه ما هيش مدعاة إلى التخفيف من الملابس بشكل نهائي. علاش؟ على خاطر في الأفق احنا نعرفوا نجم نقدمه في المجال الزمني يعني للتوقعات، نعرفوا اللي كونه في الأفق فما عودة ومؤشرات عودة تقلبات جوية أخرى، ما زال بكر عليها، ما نجمش نعطي يعني معلومات كأني متأكد، ولكن هذه لمحة كل ما نقربه باش نحافظوا على مصداقيتنا ونحافظوا على صحة المعلومة للناس الكل.
0: نعم.
1: نمدكم بكل التفاصيل في الوقت اللازم إن لازم الأمر نشرات متابعة.
0: نعم.
1: نحن موجودين.
0: نعم.
1: لكم منا المعلومة ولكم اتخاذ القرار المناسب.
0: نعم شكرا لك سرحان. وهاكا اللي ما سمعناش اليوم يسمع غدوة مش غدوة بعد غدوة ولا تبع الموقع متاعكم دونك معلومة ديما موجودة. تحياتنا لك سرحان الرحالي معنا المعهد الوطني للرصد الجوي. نهارك زين وطيب وأكيد احنا معاكم وين ما انتم موجودين. صباحكم صحة وعافية وكلمة حلوة وصحة وبشفي هكا قيود صباحكم صحة عليكم لمتكم إذا كنتم ملمومين على طويلة هكا قدام طبعا قدام صغيراتكم ولا مع صغيراتكم ولا في العائلة. صحة وبشفي لكم إن شاء الله يا ربي نهاركم زين وطيب. أنتم اللي تسمعوا فينا راجعين بعد نشرة أخبار الساعة الثامنة صباحا وأكيد موعدكم باش يكون مع دبارة باش يكون مع أسعار السوق وباش يكون زادة مع عناوين الصحافة الوطنية وأيضا مع فقرة الكلمة ليك أنا مروة زيدي أيمن الشابي من قدم القنصلية. نصبح عليكم نتمنى لكم يوم سعيد ومبارك جميعاً.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بمعتمدية الشابة، جمعيات تقرر تعليق نشاطها. وزارة الفلاحة تكشف عن التوجه نحو أحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا الدورة 26 و2000. إلى تفاصيل الأنباء. تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية، أصدر عدد من جمعيات الشابة بيانا أعلنت فيه قرارها تعليق نشاطها لمدة شهر بداية من يوم غد، كما لوحت بالتصعيد مطالبة بجلسة مع السلطات الجهوية. قالت رئيسة المدير العام لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلية إن الإدارة تعمل على أحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، خاصة في ظل أن معهد الزيتونة فرع سوسة لا يتوفر على المخابر اللازمة حتى بعد نقله إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالساحلين.
1: المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية اللي هو يتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، واللي عنده محطة تجارب في ساحلي. محطة التجارب هذية دونك عملنا لها زيارة، وهي قبلت معهد بحوث البيطرية اللي هو في سوسة، والفرع متاع سوسة ولا أي للسقوط، حولناه بصفة وقتية في محطة التجارب متاع ساحلي على خاطر لازمنا نلقاو حل جذري لليرفي تاع البحوث في الطب البيطري اللي يلزمها تكون قريبة من اللي سير ديها، خاطر هي محطة سوسة تخدم على ولاية سوسة ولاية مستير ولاية المهدية ولاية القروال والقسرين. كي تبدأ فما مشاكل تاع صحة حيوانية يتوجهوا لهم لكل التحاليل.
0: أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد السنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام، تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذا العام بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل. ووفق السنوسي فإن هذا التطور الرقمي سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج تونسي، بما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة.
2: احنا عملنا بروجرام انفورماتيزي سور تابلت، كل طبيب نتاعنا عنده تابلت يكفي باش يحط نمر الباسبور نتاع الحاج اللي هو معلق في البادج نتاعو، باش يعرف كل المعطيات الطبيه وكل النتائج نتاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من ادويه اللي ياخذهم، وتلقى المتابعه نتاعو. بالنسبه للمجموعه 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم، والطب باش يشوفوهم كل يوم. المجموعه الثالثة اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة، اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا لهنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في أقرب الأوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم إلى عرفة إذا حب ربي في أحسن الحالات.
0: أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان أحسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
3: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكون فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش من برا كما عديد الدول الأخرى، أنترطان بني قطاعنا وفلاحنا لكل الأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوف في توجه للدور الاجتماعي للدولة لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعاضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذي اللي يدعون اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوة الشعب التونسي، مس من قوة المواطن.
0: من جهتي أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان اعتماد سعر مرجعي للأضاحي يتراوح بين 23 دينار و 800 مليم و 27 دينار، ودعا المجمع كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس السويسي يوضح:
4: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي. الأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزانها من 45 ل 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
0: في بقية أنبائنا، جدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري الجبري التأكيد على أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. ومن جهة ثانية، تمكنت الديوان التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. في الشأن التربوي، الآن أفادت وزارة التربية في بلاغ لها أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبيط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأضافت وزارة التربية في بلاغها أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 مايو الجاري لفائدة 4058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنتظم أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 و24 مايو الجاري بمشاركة 21677 مترشحا موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية، فقد برمجت أيام 16 و19 و20 و21 و23 مايو الجاري، وسيجتازها 162435 مترشحا موزعين على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشحا موزعين على 87 مركز اختبار. بتكليف من رئيس الجمهورية، تودي رئيسة الحكومة السيدة سارة زعفراني زنزري أيام 10 و11 و12 مايو الجاري زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، التي ستنعقد يومي 11 و12 مايو 2026 بالعاصمة الكينية نيروبي. يؤدي رئيس مجلس العمومة الكندي زيارة رسمية إلى تونس من اليوم وإلى غاية 13 من الشهر الجاري على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربلا. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا، لا سيما على المستوى البرلماني، وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. العالم الآن. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت قريب جدا، قائلا إن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. في الأثناء نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري قوله إن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة وأنهم بانتظار أوامر إطلاق النار. وختاما، أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم سوسة المدينة بأن التيار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال الصيانة اليوم، وذلك من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بالمناطق التالية: سوسة، خزامة الغربية، حي الولاية، سهلول 1 وسهلول 2 وكامل شارع ياسر عرفات، إضافة إلى تقاسيم إيمان. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000. تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بمعتمدية الشابة، جمعيات تقرر تعليق نشاطها. هي النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور.
5: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الترجي الرياضي والنادي الإفريقي مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي الأحد انطلاقا من 4 عصرا.
6: ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

0: اختيار مزين برشا مهما دائت هالأحوال. بالحق مهما ضيق بيكم يقعدوا فما ناس قراب من قلوبنا من حياتنا من تفاصيل يومنا اللي الحقيقة على إيقاعهم هما ولا على حياتهم هما ولا معهم هما تنجم ربما تغير هك المود الخايب هذاك. فربي فضلكم العزيز عليكم انتم اللي تسمعوا فينا وين ما انتم موجودين. صباح الصحة والعافية, صباح الكلمة طيبة, صباح الزين والعين, وصباح التطيب والتصنيف. 8:17 دقيقة الشيف حاضر بحرنا في دبارة اليوم.
1: دبارة اليوم
0: دبر عليا يا شيف, دبر عليا باش نطيب اليوم. هلا بيك, صباح النور ونوار, شنو حوالك؟
2: صباح الخير مروه, صباح الخير ليك وليكيب الكل وكيف متابعين اذاعه منسير.
0: اعطيني دبره سهله مهله هكا وفي ساعه في ساعه طيب وفي ساعه تحضر وماذا بيا هكا شي لبيل, عرفت سحر فما موجود.
2: ما احنا نحاولوا ديما نقول انا نهار حد وحتى انت نقص تعب عليك شويه ودخل الوليدات والصغار وكذا
0: ما يدخلوش كل مره تقولي ما يدخلوش
2: بس مشي زياده
0: ما يدخلش
2: ما عملنا لهم حاجه يحبوها
0: ما يدخلوش يحبوا ياكلوا
2: كا ما يحبوا ماكلة الشارع, عملنا لهم حاجه نتاع ماكلة الشارع هكا كذا فهمت.
0: انا من ماكلش, خلينا في الصحي شايف
2: لا تبدا صحيه انت تحب ولا تكره. لا غالب يقول لك نحبك الجو التكوس ونحبك الباجيت
0: طيب وانا اكل طيب في ماكلة الشارع في الدار ما
2: نعملش نعمل ما احنا خلينا نربحوا حاجه مواكل لما هذيك فوالا
0: صحيح هي لما اهم حاجه والاهم زاد الماكله نظيفه وصحيه. كريت ايامات التالي معناها والبارح هذولي ولا اوت البارح ظهر تقرير نتاع الجانب الصحي الخاص بالإشكال اللي صار في صفاقس تسمم غذائي في باتسوري معروفة ياسر ياسر ياسر, عرفت كي يقول لك الاسم العالي. ومن بعدها ظهرت جثومة السلمونيلا هذيك اللي المربوطة بالعظم دونك بشكل كثير باش تظهر توا في الفترة هذه وخاصة كي تسخن الدنيا.
2: مازال ما سخنش هذا معناتها المشكح في السلمونيلا ديما نقوى في الفولاي في الدجاج ولا في العظم خاصة. وديما نقولوا العظم راهو يزمو في الجدار وحده, انت في الدار تنجمش تعمل في الجدار وحده, حطوا العظم اللوطو ما تغسلش العظم قبل الخدمة متاعه. وعمرك خلنا نبدأ من الأول, احنا كي تمشي تشري عظم انت مثال ما عادش ميزان الوقت ولا
0: عنا خد راحتك شيخ.
2: اول حاجة شوف العظمة فريشكة ولا راي بعد الجمعتين العظمة 12 يوم تبدأ تطيح في الكريتير تدخل في الكريتير معناتها كذا سهلة برشا. هي العظمة دوبا شوف عملها في وذنك حركها بحذا وذنك كان تسمع فما حس لقليق راي عظمة قديمة ما تاخذهاش
0: كان لقلقت معناها قديمة
2: فوالا يعني اش معناتها لقلق يعني الاصفر قاعد يمشي ويجي مش فيكس في بقعته يعني فما هو خلى الاصفر يمشي ويجي يعني انت كي تصمت كعبة العظم وتقصها على اثنين تلقى الاصفر هارب برشا سواء على اليمين ولا على اليسار هذيك راي قديمة
0: معناها ما تستنيش انت سامحني شايف ما نمسانيش انت هنا تشم ريحتها ولا تلقاها
2: بل ما تحلق بل ما تحلق اي
0: معناها انت تنجم تعرف حكي ما قلت انت جودتها من لو
2: صحيت ونعرف احنا العرض متاع العظم وين يجي معناتها في لك شفت البرة وكذا المكسرة ما ناخذهاش واحد اكل مسخة برشا ما كذا ما ناخذهاش اثنين هذا نحكي في الدار فهمت وثلاثة قبل ما نخدم بها مكسرة نغسلها سينو ما نغسلهاش خليها كيك.
0: الله يهديهم تو بعض الناس هذوما اللي هما يخدموا كما قلت معناها حتى اسماء كبيرة في مجال الحلويات مثلا تو انت كي تشريه مشقق ومكسر وتمد هك هي شو ربحت فما معناها يغلقوا لك المحل نتاعك في الاخر تخسر مورد رزقك وتخسر الناس معاك.
2: ساعات تلقى واحد انكومي ولا استاجير عملها العمله ما يراهمش معناتها فهمني يعني ساري بتصير
0: ما تفعليش يا شيف ما تفعليش
2: موجود ما تغلقش فيهم هذا هو ريفلكس تولي الحكايه
0: على التفاصيل الدقيقه على خاطر صحه الانسان عمرها ما كانت لعبه معناها. وهنا نحكيو على انواع نتاع ديكريم مثلا عشان كريم الكريمات اللي تطيب العظم اللي هي برشا في الباتسوري والحقيقه تولي يختار ونعرفوا ياكلوها كبار وصغار وحاجه حلوه وتتغطى بالسكر هكا ولا ما تظهرش من حتى فما مطعم خايب ولا حاجه مش يظهر خاطرها فما سكر.
2: احنا نقولوا باتسيري سيتي لابوراتوار في اللبسه الكوجين اللي يبدا لابس باتسي لبسه كينو في اللابوراتوار كله في الابيض في كل شيء يلزم ديما تحاول باش تعطي حاجه زيرو ميكروب للكليون فهمني برشا يعني سنسيبل برشا باتسيري مش كيما الشو اوموا فما سخانه ونار و180 درجه واكثر كذا تقتل الميكروبات ولكن باتسيري لا يخدم برشا فروا هذاك علاش الكليماتيزير توا يلزمو يخدم الخدمه انت ساعات كل شيء بون اذا كان هما القوا راهو ظاهره من الفولا والباتسيري يخدم راهو بهذا بهذا كي يخدم العظم يخدم يعملوا كلي باتي اللي يحط فيهم الدجاج يحط فيهم التن ويحط فيهم كذا يعني خدمه دوبل وريسك اكثر اذا الانتباه يلزمو يكون دوبل.
0: نعم ربي يحفظ الجميع. انا نوصيه هكا ديما ونوصله رسائل كي من هذه شيف. علاش؟ على خطر ساهل برشا انك في لحظه تنهي لطفي ربي حياه انسان بسبب جرثومه حكايتها معناها تجم تكون فارغه تظهر لك ولا تفصيله صغيره. عليه معناها واحد يبدا منها ضعيفه
2: وصحيت هذا هو فوالا ساعات اني ناكلها كل شيء تجي شويه ولا ما نتقلقش واحد داخل ياكلها ما عندوش مناعه توصل حتى الموت. راهو
0: بالضبط هذا هو معناها اشكال كبير ينجم.
2: انت ها نحكي لك الاخطر اني مره في عرس صارت الحكايه دي.
0: صحيح.
2: في عرس يعملوا فقط مش لازم نحكيه على الولايه وين فهمني سمعنا لا فهمني في الطاجين كاك في العظم وكذا صار انت في عرس ماشي نفرح انا للسيده ذاك قربت 300 واحد رساتهم في السبيطار فوالا
0: مش لعبه
2: نردوا بينا خويا لابس توني مش المهم نعيط لك شاف لازمك تخدم كيما شاف هذا هو مش في التسميه اي شاف اي شاف لا اعطيني شاف انت شنو تنجم تخدم شنو التسميه ذيك ثقيله برشا والتوني اللي لابسه ثقيل برشا. انا نقول تو مثال للناس الكل تولي تغزل لي باتسيري الكل كيف كيف لا مش باتسيري الكل كيف مش كل الشيفان الكل كيف كيف
0: ما تمسش القطاع الكل اكيد
2: ما تجاوزت هذيا
0: اي اما تجاوزت هذيا ما يزمش تمس القطاع الكل فما الباهي وفما الخايب كيما في القطاعات كلها فما تجاوزت موجوده كيما في البلايص الكل. اما راهو نردوا على بالنا انه وقت اللي قبل ما تشري تو كيما قلت ما مش نمشي نشري من قارعه الطريق انا شريت من باتسوري معروفه هذيك اللي يوجع قد فلوسها ولا حتى ساعات تلقى الفلوس برشا معناها غالية غالية معناها تلقاك رابح ما رابح وبعد في الاخر تحطني في السبيطار فهذه مضرة كبيرة. ربي يحفظ الجميع وربي يحفظنا وردوا بالكم على صحتكم وصحة صغيراتكم. هذه دورة هكا باش رجعنا الكلمة طيب في الدار وعمل حاجة
2: تاع الشارع في الدار على عينيك وكذا حتى في الدار يزمك لي زابيسي نتاع ليجيان يزمك تطبق معناتها
0: صحيح صحيح ساعات تاكل من يدين حتى تقلق خاطر سبحان الله ماهوش لهي بالنظافه
2: بالنظافه فوالا
0: باهي شوف شنو نطيبوا اليوم دبر عليا
2: السلاطه نتاعنا اش نعملوا سلاطه سيزار ولكن الدريساج نتاعها بطريقه اخرى وكذا وكذا
0: شحطوا لها بولي
2: نحطوا له كل شيء المكونات الكل كاس البولي بطاقه الخبز الكروتون الكرميشه نتاع الخبز
0: شويه في
2: الفرماج وكذا فهمتني لا خليك هيك اذا خلينا نفهموا على حاجه السيزار هي في الصوص سيزار نتاعها اللي هي احنا تو يعملوها مايونيز يدوها لونشوا راهو ان سالاد سيزار ستين صوص سيزار سيزار هي صحيح عظم يبدا مروب نزيدوا له الزيت لونشوا ونضربوه في الميكسير يولي كي المايونيز ولكن الجو نتاع لونشوا عملنا كالصوص هذيك تو سامبلمون المكونات الاخرين الكل نعرفوهم على باش نقف فيهم الخبز الاسكالوب مش نعملوا بانيش نعملوا مشوي داكو والخبز نسوتيه شويه هكا نقصه مربعات صغار والسلاد رومان يعني الخس ماذا بينا نقصه اون شيفونه ما تبدا غليظه شويه واخر وقت وبيان سي نغسلوها مره واثنين وثلاث ريت باش نركز انت على جبت الموضوع
0: باش نركز احنا باش نركزوا على توسكي نظافه
2: شو احنا نعرفوا كي تبدا الطقس يبدا مطر اكل الخضار الورقيه المعدنوس وسقون نغسلوهم كان جم حتى خمسة مرات تقفين برشا تراب على خاطر فهمت وانت حتى كيف تاكل حاجه فيها قزه سي سيراتي صحن ما عادش نجم نصلحه مش هذه مسوسه شويه نصلحها ولا مالح القزه راهو سيراتي كي الحاجه المحروقه الصوص نتاعنا ناخذوا لاسيات نتاعنا نحطوا الصوص هذيك على طول لاسيات هذيك ناخذوا السلاد على قصيناها الخس هذاك قصيناه ونحطوه فوق الكسوس هذيك طومات سيريز على اثنين كعبات هكا زينة الخبز اللي قصينا سوتيناه والاسكالوب كيف كيف بجنب الطومات هذيك اذا نريد كيفاش الصوص
0: وفما تخيل
2: تخيل في الالوان
0: عايشتها ايه
2: فوالا ومن بعد شويه فرماج فهمني النوع تبدا به كذا نرشوا جيس فوقك السلطه هذيك وخيط هكا زيت زيتونه فوق ماكا ونقدم السلطه نتاعك هاكا خاطر احنا ديما نحطوا الصوص فوق السلطه كي تحط الصوص فوق السلطه ساعات تغم لك على الالوان
0: صحيح.
2: تغم لك على الطماطم تغم لك على الواحد ما تراهمش هذوما الكل المره دي لورون فيرسي معناتها نقلبوه وبطبيعته الكليون كي يهز او ولدك يهز بالصوص
0: واش خاصه شي
2: حاجه
0: وكي جيت نخلص عاد لك اليوم فيها فلوس الحكايه فهمت
2: تخلص كلمه طيبه تخلص
0: وي ربي يفضلهم ان شاء الله ربي يفضل العائله الكل اي صحيح
2: والله ساعات تقعد تعمل في بلا سوايع وكذا كي ترى بعد الابتسامه نتاع الكليب دوبة حطك
0: الماكله
2: في فم في فم وتفرح تنسى كتعب هذاك الكل
0: صحيح ربي يفضلنا لعائلتنا الكل ان شاء الله ونفرحهم ونودوهم بالحاجه البنينه
2: انا الكوشه عدمت اليوم باش نعمل خبزه محشيه اما من غير الكوشه
0: تسمع يا هذيلي الكوشه عدمت له شيء
2: فوالا
0: راس الميل
2: سيء نجم نعملوا حاجه ما غير كوشه
0: يلا
2: البات نتاع الخبز الريسيت ناخذوا 400 غرام سميده ارطب نزيدوهم 100 غرام فرينه نزيدوهم قرابه الساشي خميره نتاع خبز والساشي خميره نتاع جاتو
0: ونخلوين
2: بالضبط تشارس لنا فيها ملح قرابة 10 غرامات وشوية سكر فهمتني وشوية ماء دافي نحطهم كل ببعضهم ونركضه. البات هذه وين تركضها أكثر وين تعطيك نتيجة ما خير داكوردو. وقلنا نزيدهم شوية قرابة 400 مليليتر ماء دافي نركضهم وخليهم يرتاحوا أقل حاجة ساعة من زمان نغطيهم وخليهم يرتاحوا حتى وين يخمروا كذا. في نفس الوقت نمشي نعمل الفارس نتاعي باش نعمل فارس عادي عربي مرقاز كاين شي عارف يعجها مرقاز ولكن فيهاش برشا صوص. المرقاز نقليه مع شويه ثوم مع شويه بصل طماطم مكعب فهمتني مهم جدا طماطم كونسونطري مغرفه هريسه صغيره كرويه ملح شويه تابل كركم فلفل اكحل ونمرق شويه جيست نيفو نخليه يغلي افيدو حتى وين في الاخر نحط الفلفل ونحرك ونزيد الفلفل ونحط الزيتون المقشر فهمني اكحل ولا اخضر اوكي. الصوص هذيك نخليها تستقطب مش تستقطب معناتها ترتاح شويه وتبدا عاقده برشا نجبد داك البات نتاعي اللي ارتاحت ندقازيها يعني نقول معناتها نعاود نفشها نقسمها على اثنين نحط شوية سميد أرطب نحل على شوية سميد مش على شوية فارينة نحلك شطر هذاك نحطه على بابي كويسون تباني نحط الفارس سلات حضرته وكشطر الاخر نعاود نحطه فوقها داكوردو ومن بعد نعاود نسكرها على جنب الباهي ونحطها على البواله تاعي البواله وتبدا على البواله نار ضعيفه ومن بعد نحاول نقلبها بصحن ولا كذا طيب بالفوق طيب من اللوطه فهمتني والفارس ديجا يبدا طيب ونسينا باش نحطوا برشا فرماج في الفارس
0: تخشيخه
2: فوالا الفرماج هذاك باش يشد ويعطيها زاده جو فهم مضبينك المربعات يبدا زاده مزيان برشا كان عندك زوز ولا ثلاثه انواع تاع فرماج اما ابعدوا على المستحضر وكاو
0: المستحضر لا
2: برشا ما وما في لا مطعم لا حد شيء
0: داكوردو ما عنده ما يعمل لاستيك
2: عباره نخلي يعني قرابه 6 دقائق على فاس و6 دقائق على فاس اخرى تتقسم بعد كل مثلثات وتتقدم تبدا حاجه مزيانه برشا مع معك سلايف هاكا مش لازم تشري المخبز في السلايد هاكا ديجا عندك كلبا فارسي
0: ما شاء الله حاجه بنينه وكيما قلت انت نتاع الشارع هذه نتاع الشارع في الدار
2: نشيو نجيو للجلاس نتاعنا اليوم شنو نعملوا جلاس
0: اليوم اكل بوله جلاس اكل باش نزيدوها
2: باش نحكيوا عليها البوله هذه
0: تحولت الى جلاس
2: اليوم باش نحكيوا عليها
0: الطبق الرئيسي جلاس في الحلو
2: باش نعملوا جلاس سيترون 4 كعبات قرص تعصرهم بالباهي فهمتني نزيدهم حكه حليب مركز
0: معروف
2: كذا نضربوهم بالفويه نحركوهم بالفويه وناخذوا قرابه 350 غرام مليليتر كريم ليكيد هذه بالفوي اون فالي مونتي اون نيج خلي تطلع ونخلو نعملوا الخليط الاول مع الخليط الثاني
0: سامحني شيف اللي عنده روبو يستعمل الروبو والا يستعمل الفوي العاديه ذيك تاعي ركاز العاديه
2: خير.
0: هي روبو خيره
2: الناس كلها
0: الاغلبيه باش ما نحرموا حد من الكلاس
2: ما عندكش روبو عادي ميسي خلي يعاونك يطلع لك
0: اركض اركض اركض حتى لين تولي اون نيج ما تولي ثلج
2: هذيك اللي كريم ليكيد
0: سامحني نخدموها وحدها
2: اللي كريم ليكيد نخدموها وحدها نخل نزيدوا للخليط الاولاني فيه السيترون وفيه الحليب المركز نخلطوهم زوج بعضهم ولكن بمغرفه نحركوهم ببعضهم باش ما يطيحوناش تو سامبلومون بعد ناخذ الصحفه نتاعي او اش عندي البلاك نتاعي نحطهم في البلاك هذوك بالمغرفه ونزيدهم شويه زيت دي سيترون فوق ونحطهم بعدها في الكونجيلاتير اقل حاجه 4 سوايع يجيو يغلاسي هذاك الجلاس نتاعي تو سامبلومون
0: صحه وبشفاء
2: فما برشا فريز اللي مات هذه
0: باش نعمل جلاس بالفريز
2: لا باش نعمل حاجه بسيطه
0: جدا نعمل جلاس بالفريز نفس المكونات نعمل بها جلاس بالفريز نجمو
2: بيان سي
0: نفسها هي بدل سيترون
2: جلاس جلاس غله اي نوع نتاع غله عندك نجم تزين بهم ولكن جي الفريز نحكيو على الليجيين ونحكيو كذا ديما الفريز ما ضابين نغسلوش بالجفان نغسلوه بالخل اغسل مره واثنين حطه في صحفه حط له خل خليه يتشلل شويه قرابه زوز ثلاثة دقائق وعاود بدل له في صحفه اخرى وعبيه بالماء وزيدوا الخل داكور ومن بعد نحيلو الاخضريه نتاعو ونحطوا له احنا شنو نعمل نقصوه ونحطوا له السكر ونخليوه كاك
0: داكور هذا اللي يتخبى
2: هذا لا يحط سكر بعد ترحيه تو يخرج احمر ويخرج حلو خاطر هو بعد كي تخبيه تخليه ترتحوا قبل حاجه ساعتين تو يسيبك الماء نتاعو
0: معناها انا باش نعصروا العشيه عندي ضيوف
2: أي.
0: في القايله نخدموا نحط السكر في نحطه في كاتو
2: اغسلوا كيما تفهمي نحط له السكر وخليه هو مقصوص ديجا نحينا له الشابو الاخضر نتاعو وخليه هو مقصوص فوق السكر ونغطيه وخليه في الفريجيدير يبرد تو يسيبك الماء نتاعو كل ومن بعد ولي ارحيه يخرج احمر كوليرو مزيان برشا وحلو
0: اللي ما يستحقش اضافات ولا ملونات ولا
2: حتى شيء فوالا تو سامبلومون قلت لك اسي صغيره جيس ناكد على الغسله الفريز بالخل كي حتى في الخضره ما ضابينا نغسلوا ديما الخضره نتاعنا بالخل فوالا
0: ربي متعنا بالصحه والعافيه هكا ديما نطيبوا ديما ناكلوا ديما ملمومين في الخير يا ربي ان شاء الله شكرا لك الشيف عمل لكم الكلاص عمل لكم قول ما يحبكمش عمل لكم الباجيت فارسي السلطه سيزار دليل ما هو دليل اليوم يا ايمن وهدي لي دونك صحه بشفي لكم الناس الكل خليكم معنا في الاستماع والمتابعة راجعين بعد شوية باش نكمل معكم بشائر الصباح.
1: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب.

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من الصباح نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت: على قدر الاستعداد تكون قيمة الحصاد. وكتبت الصحيفة: استعدادات حثيثة تعيش على وقعها بلادنا في هذه الفترة قبل منتصف العام لجني وحصاد نتائج عدة قطاعات حيوية تعد ركائز أساسية في الدولة، لا سيما في ظل تواصل المسار الإصلاحي اقتصاديا واجتماعيا وإداريا وتشريعيا والنزعة الرسمية للدولة لتكريس السيادة الوطنية في مستوياتها المتعددة ومفهومها الهادف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتطور والنمو. ومن أبرز هذه القطاعات الفلاحة والتعليم بجميع مستوياته وغيرها من الخدمات والمجالات الأخرى، سواء في سياقها الموسمي أو العرضي أو العادي والدائم. نواصل مع صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: الصحيفة تنقل عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان قوله بأن المحجوزات تجاوزت قيمتها 51 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة. وفتح باب المشاركة في برنامج لمرافقة المؤسسة التونسية بشأن آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية. واستعدادا للمناظرة الوطنية للاختراع، المراهنة على الابتكار وبراءات الاختراع خيار استراتيجي، ومخترعون تونسيون يتميزون دوليا. وفي أخبار الرياضة عنوانة الصباح: الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم درب الإثارة بين استعادة الترجي للصدارة أو حسم الإفريقي لللقب. وأمس النادي الصفاقسي يشدد الملاحقة وانتصاران معنويان في سوسة وجرجيس. والصحيفة تنقل عن رئيس مستقبل سليمان قوله: ذاهبون إلى الطاس بملف قوي لتثبيت فريقنا في الرابطة الأولى. وفي أخبار كرة السلة: الإفريقي يهزم المنستيري ويتوج بالكأس، والنادي الصفاقسي يحرز كأس السيدات. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: فوائده جمع على الفرد والمجتمع، تخفيض الأسعار ضرورة وليس اختيار. وكتب

0: الإسرائيلية وإنتاج ونقل المحروقات إلى أزمات تختلف حدتها من دولة إلى أخرى، ولا يستطيع أحد الآن التكهن بما هو قادم. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: تونس على وقع إحياء العيد الوطني للفلاحة، السيادة الغذائية قرار وليس اختيار. ووزير الخارجية في احتفالية بيوم أوروبا يشدد على مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها. ووزير التربية يؤكد إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية. وفي أخبار الرياضة، عنوانة الصحافة: الترجي والإفريقي في نهائي البطولة، حسابات عديدة في الدربي والتاريخ سيكتب. إلى صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: لأول مرة في المؤتمرات العلمية ببلادنا، روبوت جراحي يقتحم المجال الطبي. وفي أخبار الرياضة التي خصصت لها الصحيفة عددها: في الإفريقي لحسم اللقب والترجي لقلب الطاولة، ديربي من النار. وجماهير الترجي الرياضي: البطولة لن تغادر باب سويقة. وجماهير النادي الإفريقي: نحن الأجدر باللقب. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية، وضع الكشافة التونسية اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: معكم مكملين وخليكم معنا في الاستماع والمتابعة ديما للأخبار للملتقيات للتظاهرات اللي تنتظم في الأيام هذية كما اليوم ولا الأيام القليلة القادمة. تابعونا ديما في إذاعة المنسير في فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك الكلمة لي.
0: يوم دراسي حول قطاع الزيتون. عمادة المهندسين التوانسة بالتعاون مع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي وصيد البحري بمجلس نواب الشعب باش يدعو الناس الكل باش تغطي فعاليات اليوم الدراسي الوطني اللي ينتظم تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة. قداش عجبني الشعار، رؤية هندسية وتشريعية لإنقاذ قطاع الزيتون في تونس. الموعد باش يكون إن شاء الله نهار 2/12 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد الظهر. التفاصيل باش ناخذوها من عند كاتب عام الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بصفاقس السيدة سنة سماوي. صباح النور ونوار.
2: صباح النور، مرحبا بكل مستمعين منستير.
0: يعيشك نبدأ بالاسم ولا بالشعار من الأزمة إلى الفرصة، خلينا نفسروها أكثر للناس وكيف يمكن إنقاذ قطاع الزيتون.
2: كما قلت نبدأ بالعنوان. احنا الموسم هذايا اللي نتاع زيت الزيتون الفلاح خلينا نقولها كلا على راسه، الزيتون قاعد ما تجمعش، فما برشا مشاكل متراكمات معناتها من المشاكل. فما المناخات، التغيرات المناخية اللي قاعدة تغير في المشهد العام للفلاحة. فكيف اجتمعنا احنا ولجنة الفلاحة صلب مجلس النواب، قالوا لنا نحبوا حلول هندسية، نحبوا وبالحلول الموجودة لكن حلول سريعة لإنقاذ الموسم القادم، وحلول على المدى المتوسط، حلول على المدى البعيد. كما قلت لك احنا انظر كما يقولوا انظر طيلة غو، ما احناش باش نجيبوا جديد لكن باش نظهروا على السطح الحلول اللي تنجم تنقذ ما يمكن انقاذه. خاطر توا الموسم القادم راهو سيء، معناتها جوان الزيتون تنجم تعرف تصابها تطير من جوان. لكن شنو اللي نجمو نعملوه احنا للموسم القادم وللمواسم القادمة؟ هذا هو الفكرة العامة اللي خلقت اليوم الدراسي هذايا.
0: نعم، ممتاز جدا. شنو نجمو نعملوه؟ كان نحكيو حتى على مقترحات عامة كالناس اللي تسمع فينا تو.
2: والله المقترحات العامة هما متعددة ومتعددة إن شاء الله نشوفهم احنا نهار 12. لكن كي نحكيو بصفة سريعة احنا نجمو نحكيو على تبسيط الفلاح بين المشاكل، تبسيط الإجراءات الإدارية. الإجراءات الإدارية اللي تاخو وقت ولا تاخو ديبابراس كبيرة. كيف نزلنا نلعبوا على التوعية ثم التوعية، مش نلعبوا معناتها نخدموا بالباهي على التوعية ثم التوعية ثم التوعية. الوكالة هو بالاستثمارات الفلاحية مش تكون حاضرة معنا ومش تحيا ولا بلوتو. فما برنامج كامل اسمه برنامج مرافقة بريميا أطلقته وزارة معناتها لابيا، وفما أكثر من 300 مرافق على الجمهورية التونسية كاملة ويمشوا مجانا للفلاح ويعطيه المعلومة ويتبعوه لمدة 3 سنوات. دونك المهندس الفلاحي لازم يكون قريب الفلاح، ولازم يكون تقريب اللغة متاعه تكون قريبة للغة الفلاح. دونك هنا الخلايا الإرشاد ما تاخذ تتعود تاخذ القيمة نتاعها وتاخذ الفالور اللي كانت تخدم فيها. دونك مش نحكيو برشا على الإرشاد. ودير عنا ورشة لنهار 12 إن شاء الله تكون ورشة استشارات هندسية لنجم الفلاح. عنا مرافقين جايين كما قلت لك من البرنامج هذا، مش يجيو للفلاحة ويعطيو استشاراتهم مجانا نهارتها. بالنسبة لذا كيف البعض الحلول اللي مش نطرحها ولا اللي هي خلينا نقول الحلول العاجلة اللي لازم تظهر على السطح هي المكننة. تعرف كما قلت لك اللي الزيتون قعد الوقت طويل وما تطرحش في الموسم هذا، ففي مش نطرحه ماكينة جمعان زيتون مختصة ولا مؤقلمة على الزيتون متاعنا وعلى الزيتون متاعنا وتتصنع بأيدي تونسية. طبعا هي بروتوتيب صارت مع الليزات ومعتها هي تخدمت ديجا البروتوتيب هذا، علاش مش يكون مشروع اتفاقية يتصحح نهارتها وتخرج ماكينة مصنوعة بأيدي تونسية؟ خاطر الماكينة اللي نجمع فيهم كلهم مستوردين. نحكيو تدك كيف على جودة زيت الزيتون وكيفاش نخرجوا بزيت زيتون ذو جودة. لكن نحكيو على مستوى فلاح عادي والمستوى معطري عادي، وتدك كيف مش نحكيو على مستوى المصدر. حقيقة مش نحاول نمسو العديد من القطاعات ولا مش نحاولوا نعطيه الحلول العاجلة كما قلت لك لإنقاذ ما يمكن أنقذه للموسم القادم وحلول كيف كيف على المستوى البعيد.
0: نعم ممتاز جدا يعطيك صحة سيدة سنة سماوية كاتب عام الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بس في قصة حدثنا على هذا اليوم الدراسي من الأزمة إلى الفرصة حول يعني إنقاذ قطاع الزيتون في بلادنا. تحياتنا لك مدام شكرا لك يعيشك. أنتم اللي تسمعوا فينا وخلنا نحكيوا شوية جانب صحي وتحياتي لجمعية نادي الأجيال بالمستير اللي تنظم تظاهرة صحية ثقافية بتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين بالمستير تقديم الدكتور عبد الرزاق عبيد اليوم 11 ماي بمقر نادي الأجيال في شارع المجاهد الأكبر المنستير. العنوان هو هشاشة العظام اللي بتبيع ترافق بارش كبار السن. جمعية يعني نادي الأجيال تشتغل ديما على التثقيف الصحي للمسنين فالمشروع ثقافة صحية للمسنين انطلق وابتداء من 10 صباحا اليوم إن شاء الله. موضوعنا الرئيسي في هذه أو في هذا المشروع هو هشاشة العظام مع الدكتور عبد الرزاق عبيد. خليكم ديما في الاستماع والمتابعة. مرحبا بكم بعد شوية أسعار السوق.

0: بنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: 95.7
2: شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.
3: طبعا هكا نوصل لختام مشوارنا في بشير صباح بعد ما تعذر علينا الاتصال بأسماء سليمة لتقديم أسعار السوق. شكرا لكم أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما أنتم موجودين، إن شاء الله نهاركم زين وطيب. تحياتنا لكل من يسمعنا ديما في إذاعة المنستير، بقية طبعا الزملاء في بقية البرامج حاضرين معاكم. شكرا للكيب الكلها اللي كانت موجودة معاكم. تحياتي لك أيمن الشابي على الخدمة المريحة، هكا قولها مريحة. أنا وأيمن إن شاء الله كل ديما هكا فما بنيتنا هكا لونتونت هذية هذي اللي تحياتي ليك. إن شاء الله نهارك زين وطيب. نتلقى مع السادة المستمعين العشرة متاع الصباح. هو ده في التنسيق مروة زيدي من قدام الميكرو. سلام عليكم، تعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في ملفاتنا التربوية من العشرة حتى النصف نهار. إن شاء الله نهاركم مزيان وإن شاء الله نهار حد هكا مريح للعائلة التونسية الكل. إلى اللقاء وبسلامة.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. بتكليف من رئيس الدولة، تؤدي رئيسة الحكومة أيام 10 و11 و12 ماي زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد يومي 11 و12 ماي بالعاصمة نيروبي. جدد الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارة وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، وأوضح أن للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية ولا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوم. أعلن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد التي ستكون إما بأسواق الدواب بكل من جمال والمكنين أو بمختلف نقاط البيع المعتمدة في كافة معتمديات ولاية المنستير، وأضاف أنه تم بالتنسيق مع مختلف السلطات الجهوية لتركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء معرض المنستير بداية من 16 ماي الجاري. تنطلق بداية من الخميس القادم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، و9، و10 جوان، وذلك وفق بلاغ لوزارة التربية. وسيتم وفق البلاغ ذاته الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لهذه لدورة جوان يوم 23 من نفس الشهر. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم الأحد على الساعة 3:26 صباحا، وبلغت قوة الرجة 3.1 على سلم ريشتر بالمركز الحدودي الذي حدد حسب التحاليل الأولية شمال شرق سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: انتم تسمعوا
4: في إذاعة المنستير
3: معكم
4: وين ما كنتم
3: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

بالصغار. غناء، عزف، شعر، قصة، مسرح. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: صباح الخير يا أطفال، شنحويلكم؟
1: لبس
0: بشوية هذي، كيف حالكم؟
1: بخير.
0: صحة ليكم صحة ليكم. تعرفوا على بعضنا، أنا اسمي ريم، بعد ريم شكون فما؟
2: ياسين.
0: قديش عمرك ياسين؟
2: خمسة.
0: مرحبا بيك ياسين. بعد ياسون شكون عنا اليوم؟ عنا
3: أسيل.
0: مرحبا أسيل، عرفنا بروحك.
3: أني أسيل جويلي، عمري 11.
0: في نقرأ في المدرسة في السنة
3: خامسة،
0: السنة الخامسة، ونسكن في
3: العقبة.
0: تسكن في العقبة، مدينة المنستير. مرحبا أسيل. بعد أسيل شكون عنا؟
4: منيار.
0: منيار، مرحبا يا منيار.
4: من العقبة
0: بحقكم. ملا تعرفوا بعضكم أنتم ولا لي؟ لا ما تعرفوش. ماميتك وأمها واحدة بعضهم. واو. منيار؟
5: عمري 7 سنوات ونقرأ في مدرسة العقبة.
0: مدرسة العقبة في سنة
5: ثانية.
0: سنة ثانية، مرحبا منيار. وبحضة منيار عنا
6: ناصر شنين.
0: ناصر شنين، ولي أخفى القمر بكل هكا أريحية. ناصر شنين، قد شمرك ناصر؟
6: 11 سنة.
0: دوك تقرأ في السنة
6: سادسة.
0: سنة سادسة وجيتنا من
6: المنستير.
0: المنستير، مرحبا. وبحضة ناصر في الدائرة اللي من غادي عنا
7: ياسمين نصر اللي.
0: عسلمة ياسمين.
7: عسلمة.
0: قد عمرك؟
7: اسمي ياسمين نصر اللي، عمري 10 سنين، نقرأ سنة خامسة.
0: بيش مرحبا. وبحضي ياسمين عنا
8: هديل.
0: المحل مزيانة هديل، عجبتني هديل من بكري وانا نفضلك انا وهديل. عرفنا على روحك يا هديل.
9: انا اسمي هديل بزقارو، عمري 9 سنين.

0: شنو باش نقدمو باش نتعديو الفقرة حكاية للأطفال.
1: حكاية للأطفال.
0: عسلامة، مرحبا بك، عرفنا بروحك.
2: عسلامة، اني اسمي اسيل جويلي، نقرا سنة خامسة وعمري 11.
0: واليوم باش نقدمو لكم
2: محفظة ماهر. كان ماهر طفلا صغيرا نحيفا، لا يقدر على حمل اخف الاشياء وزنا. ولما بلغ السادسة من عمره سجله ابوه في احدى مدارس البلدة. وقبل دخوله الى المدرسة بأيام، شرى له أبوه كتبا وكراسات وأدوات مدرسية، فرح بها كثيرا واعتنى بتنظيمها وترتيبها. وفي صباح يوم الدخول إلى المدرسة رتب كتبه وكراساته وأدواته في محفظته وهم بحملها فلم يستطع. وجد ماهر المحفظة ثقيلة، طلب من أخيه أن يحملها عوضا عنه فرفض. ثم طلب من أخته أن تحملها مكانه فما رضيت. فكر في حملها على نقالة البيت فخاف سخرية الناس منه. ثم فكر في حملها على دراجته، لكنه تذكر أن الطريق المؤدية إلى المدرسة رديئة. لجأ في آخر الأمر إلى أبي وطلب منه أن يحمل المحفظة عوضا عنه، فرفض حملها وقال له: إذا أردت الخلاص من ثقل هذه المحفظة فعليك بالحفظ عما تحويه كتبها من نصوص ومعلومات، وسيغنيك ذلك عن مشقة حمل محفظتك الثقيلة. فابتسم الطفل ووعد أباه بأن يفعل ما أشار به عليه ونصحه به.

0: صباح الخير ومرحبا بكم. اليوم أنا باش نقدم لكم نبذة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة في 12 ربيع الأول سنة 570 ميلادي في عام الفيل، نسبة إلى الفيل أبرهة الذي أراد تدمير الكعبة بجيشه، وقد ذكرت هذه الحادثة في القرآن في سورة الفيل. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبيلة قريش. نشأ الرسول صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، فكان أفضل قومه رجولة ومروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا ونسبا وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا حتى سمي بالصادق الأمين، وهذا لأنه نشأ في رعاية الله سبحانه وتعالى. من علامات النبوة التي ظهرت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة، فهو لا يرى رؤيا في منامه إلا كانت صادقة في الواقع. كان الرسول محبا للخلوة، يخلو بنفسه، يبقى بمفرده في غار حراء، حتى أنزل الله عليه جبريل وتلى عليه أول سورة من القرآن الكريم، وهي سورة العلق، وهو في سن 40 حوالي 610 ميلادي. ثم علمه أركان الإسلام 5 وأمره بنشر الإسلام ودعوة قريش إلى عبادة الله وتوحيده والابتعاد عن الأصنام. وقد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوتي أولا في مكة المكرمة، وكان ذلك سرا خوفا من كفار قريش. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم.
1: يعطيك الصحة.

شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: معلش نضحكوا، تخيل روحك قاعد مع صاحبك، الجو عادي حتى يمكن شوية ملل، وفجأة واحد يقول كلمة ولا تصير حركة صغيرة وتبدأ تضحك، الضحكة تكبر وتعدي من واحد لواحد حتى تلقى روحك تضحك وانتي ماكش فاهمة علاش بالضبط. أما هنا يجي السؤال، علاش نضحكوا؟ شنو هو اللي يصير داخل مخنا وقتاش نضحكوا؟ وعلاش الضحك يخفف علينا ويخلينا نحسوا بالراحة؟ وهل الضحكة مجرد تسلية ولا هي حاجة أعمق فيها إحساس وعلم؟ الضحك في الحقيقة مش حاجة بسيطة كما تظنوا، هو نتيجة تفاعل بين مخنا، أعصابنا وحتى مشاعرنا. كي نشوفوا حاجة مضحكة المخ يفسرها إذا فيها مفاجأة تناقض ولا حتى خارج العادة، يعطي الإشارة للبدن مش يضحك. يعني الضحكة يبدأ من تفكير ومن بعد يتحول لإحساس. وقت نضحكوا المخ يفرز مواد كيميائية مهمة كيما الاندروفين اللي يسميوه هرمون السعادة. المادة تخلي الإنسان يحس بالراحة، ينقص التوتر والقلق. وكا نفهموا علاش كي نكونوا معصبين ولا تعبانين الضحكة تصير نجم تبدل حالتنا وتخلينا نحسوا رواحنا أخف. وجد الضحك عندها تأثير كبير على الدم، كي تضحك تنفس يتبدل ويولي أعمق والقلب يدق بطريقة تنشط الدورة الدموية، حتى الجهاز المناعي يقوى. يعني الضحك ينجم يعاون الجسم باش يقاوم الأمراض. بمعنى آخر الضحك مش كان يفرح بل زاد يداوي بطريقة طبيعية من غير دواء. أما الضحك مش كان حاجة فردية، هو زاد وسيلة تواصل بين الناس. كي تضحك من غيرك يصير نوع من التفاهم من غير كلام، المخ يبعث إشارات تقول أنا مرتاح معاك، وهذا يخلي العلاقات تقوى وتولي أقرب. وعلاش الضحك معدي؟ خاطر المخ متاعنا فيه خلايا تخليه يقلد اللي يشوفه. يعني كي نشوف واحد يضحك مخك يتفاعل وتحب تضحك حتى كان أنت من جهة أخرى. يلزمنا نكون واعيين بنوع الضحك، فما ضحك باهي يفرح يقرب في الحالة هذه، وفما يضحك ينجم يوجع كي يكون فيه استهزاء ولا تنمر. في الحالة هذه الضحك يولي حاجة سلبية ويخلي الإنسان الآخر يحس بالحزن ولا النقص. وهنا لازمنا نفهمه اللي الضحك الحقيقي هو اللي يكون فيه الاحترام مش الأذية، وزيد الضحك يعاوننا باش نتعداو مواقف صعيبة. برشا مرات بعد موقف محرج ولا حزين نقاور وإحنا نضحكوا عليه بعد شوية وكنخففوا من الثقل علينا. يعني الضحك زاد طريقة من طرق المخ باش يحمينا نفسيا. وفي الأخير الضحك مش مجرد صوت ولا حركة، هو مزيد بين العلم والإحساس، بين المخ والقلب، وحاجة بسيطة أما تأثيرها كبير برش على حياتنا. خلي الضحكة جزء من نهارك حتى لو كان على حاجة صغيرة. أضحك باش ترتاح، باش تعيش خير، وباش تتقرب للناس اللي حواليك. أما تذكر الضحك مع الناس مش عليهم، وكون سبب في ضحكة غيرك، خطر يمكن الضحك هذه تكون أهم حاجة صارت في نهارك.
1: أحسنتي.
2: غناء
3: عزف
2: شعر
3: قصة
2: مسرح
3: في إبداعات الطفولة
2: إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: ماشي شكود الشخصية هافي.
1: صباح النور والسرور لأحلى مستمعين، كما تعودنا كل أسبوع إليكم بعض المؤشرات اللي بيشتعوينكم باش تعرفوا شخصية هذا الأسبوع. تاريخ الولادة، ولد في 12 جويلية 1910. تاريخ الوفاة، توفي في 3 جانفي 1982، مسقط رأسه صفاقس. دراسته، درس في صفاقس وحفظ القرآن كاملا وتعلم أصول الترتيل. كان شغوفا بالفن فآثره على الدراسة وقرر احتراف الغناء والتلحين. عاش فترة طويلة في باريس خلال الثلاثينات، لقب بفنان الخضراء. هو أحد أعمدة الفن التونسي والعربي، فهو مطرب وملحن ومشاعر وممثل ومخرج. شارك في عدة أعمال سينمائية مصرية وفرنسية وإيطالية. كانت له مدونات شعرية بعنوان النهار والليل والفجر، سميت عدة أنهج ومركبات.

0: طويلة إلى اليوم مثل ريحة البلاد تمشي بسلامة. معلوم معلوم يا ريت الناس وخيان. وهيك نصور عرفتوا شخصية هذا الأسبوع زعما شكون.
1: يظهر لي مايكل جاكسون هذي.
0: لا
1: شكون يعرف شخصية الأسبوع شكون؟ قل لي.
2: هو عبد العزيز.
1: عبد العزيز العروي. عبد العزيز العروي شنو صحيح ولا غلط؟
0: غلط.
1: ترى شكون يقول شخصية الأسبوع؟ عيش عطينا شخصية.
3: رغب علامة.
1: رغب علامة تونسي هو.
0: لا
2: غلط.
4: عرفت شكون هادي الجويني؟
1: هادي الجويني. لا ماما
0: قريبة
1: لهادي الجويني. أي أنت يا فنان الكمانجة؟
4: عبد العزيز المرشاوي.
1: غلط. لا تخافش تقول عبد العزيز بوتفليقة. طلعوا حتى ما طلعوا عاش الغني.

0: بلا ما فماش عزيز محمد الجي
1: الجاموس.

0: عسلمة، إني اسمي خالين، نقرأ في السنة الرابعة، واليوم باش نقدم لكم مسرحية عن التنمر. التنمر كي واحد يبدأ يضحك عليك، ها ها ها ها ها ها، يبدأ يضحك عليك ويسخر منك، حاجة خايبة. كتبت المسرحية إني وماما، وتو باش نمثلها لكم. التنمر. كريم، ها ها ها، سامي، لماذا حقيبتك قديمة؟ ألا تملك نقودا لحقيبة جديدة مثلي؟ سامي، لا يهمك الأمر، إن حقيبتي وأنا أحبها. كريم، ها، تبدو ككيس قديم. ها ها ها. سامي، كلماتك تؤلمني يا كريم، إن أبي عاطر عن العمل هذه الأيام، لذلك لم يستطع شراء حقيبة جديدة مثلك. أفهمت الآن؟ كريم، لم أفكر في ذلك، آسف يا صديقي. سامي، شكرا، لكن تذكر لا أحد يحب أن يسخر منه. معك حق، من اليوم سأكون لطيفا وأحترم الجميع. سامي، وأنا سأدافع عن نفسي بالكلمات الطيبة.
1: شكرا خليل بوزقرو، تصفيق على خليل. أحسن خليل، برافو، ممتاز ورائع.

0: عسلامة يا وليد.
1: عسلامة.
0: مرحبا. دونك عرفنا بروحك.
1: رينا دمباركي، سنة خامسة، عمري 10 سنين،
0: وتنشط في نادي المسرح عند الأستاذ
1: وسام طيب.
0: مرحبا. نتعرف عليك انت.
2: براء ليشري، عمري 10 سنين، سنة خامسة.
0: ولينا مباركي، قدش عمرك؟ 8 سنين. ثم
3: سارة فرجية، عمري 10 سنين.
0: وشنو باش تقدموا لنا اليوم؟ حضرتوا لنا مسرحية
1: حول المدن.
0: المدن كيفاش؟ تعرفوا برشا مدن انتوما؟
3: حتى وسط مدينة المنستير.
0: كان مدينة المنستير كهو. شنو باش تكون شي مثل الادوار ذي؟
3: اني المدينة العتيقة.
1: وانا مدينة المنستير.
2: وانا الرباط.
0: وانت قصر الرباط. خافش نتعرفوا على الشخصيات نتاعنا.
4: مرحبا بكم، من انتم؟
1: انا مدينة المنستير، انا المدينة الساحلية الجميلة، مدينة ضليعة في التاريخ، سميت عدة اسامي، منها قرطوئين، ثم فارسفينا، ثم استقر الامر على مدينة المنستير، فكل مكان يروي احداثا وتاريخا قديما او حديثا.
4: اما انا المدينة العتيقة، وانا قلب التاريخ النابض وشاهد على النمط العمراني القديم قبل نشأة الحواضر والاحياء الحديثة، واتميز بازقة الضيقة واسواق التقليدية وجوامع الاثارية، مما يجعلني ارثا حضاريا معماريا واسلاميا، واروي كل منها فصلا من تاريخ البلاد.
5: انا قصر الرباطي، انا الشامخ عبر التاريخ، مرت علي عديد الحضارات، وكنت ولازلت حصنا حصينا من لهذه المدينة. أنا الجمال العمراني، وأنا درة مدينة المنستير.
6: أنا أحبكم.
7: هذه مسرحيتنا اللي تمرنا عليها مع أستاذنا مسوي سامي الطيف، وإن شاء الله تكون عجبتكم.

حزف، شعر، قصة، مسرح. في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: عسلامة، أنا ريلا دنبارك، نقدم هدايا لأمي والأمهات والنساء التونسية.
1: من خلال شنو؟ تقديم قصيدة؟ شنو قادم من القصيدة؟
0: من خلال تقديم قصيدة.
1: شكون القصيدة هذه؟ صغيرة ولاد أحمد؟ ترى سمع.
0: كتبت كتبت فلم يبقى حرف، وصفت وصفت فلم يكفي وصفي، كتبت كتبت فلم يبقى حرف، وصفت وصفت فلم يكفي وصفي، أقول إذا باختصار وأمضي، أقول إذا باختصار وأمضي، نساء بلادي نساء، نساء بلادي نساء، نساء

مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: ومنها صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار، بتكليف من رئيس الجمهورية تؤدي رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري انطلاقا من اليوم وإلى غاية 12 من مايو الجاري زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك المشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، التي ستنعقد يومي 11 و12 مايو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي. كما يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى تونس انطلاقا من اليوم وإلى غاية 13 من الشهر الجاري على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا خصوصا على المستوى البرلماني، وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. انطلقت صباح اليوم أولى رحلات حجيج ولاية سوسة للبقاع المقدسة، وذلك من محطة الحجيج بمطار المنسير الحبيب بورقيبة الدولي. ويبلغ عدد حجاج ولاية سوسة لهذا الموسم 741 حاجا وحاجة، تم توزيعهم على 4 رحلات لنقلهم إلى البقاع المقدسة أيام 10، 11، 13 و19 مايو. تنديدا بتدهور الوضع التنموي والبيئي والبنية التحتية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية، أصدر عدد من جمعيات الشابة من ولاية المهدية بيانا أعلنت فيه قرارها تعليق نشاطها لمدة شهر بداية من يوم الغد. تنظم البريدة التونسية اليوم بالشراكة مع وزارة التربية المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كذلك من خلال المندوبية الجهوية للطفولة بالقيروان بمركب الطفولة رياض صحنون بالجهة، مسابقة لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والأطفال لإنجاز تصاميم مجددة ومبتكرة في مجال الطوابع البريدية. صادق الرئيس الفرنسي اليوم على قانون يسهل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إبان فترة الاستعمار تترقبه دول إفريقية منذ سنوات ورحبت به الصين. ويتيح هذا القانون للحكومة الفرنسية إخراج عمل ما من الملك العام بموجب مرسوم بحسب النص المنشور في الجريدة الرسمية ليل البارحة، من دون الحاجة بعد الآن إلى إصدار قانون خاص لكل حالة على حدة. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، موعدنا القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 11. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور
4: من 10 النصف النهار
5: برامج إذاعة المنستير.
6: لكل الاهتمامات
7: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
8: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين
9: إريتروفيزور،
8: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين. برشة حنين
9: إريتروفيزور. إريتروفيزور مع لذيلين فتني.
10: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام إرضاية الوالدين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من روتروفيزور لحد 10 ماي 2026. كل عادة باش نرجعوا بكم البرش حكايات وقصص للتاريخ للطرايف ومعلومات على عام جديد. مناش بش نبعدوا بيكم برشا 44 عام التالي، بش نرجعوا بيكم لسنة 1982. إن شاء الله مع الجمعية بش نعيش معكم أحلى ذكريات الثمانينات وبداية الثمانينات. وإذا تحبوا تشاركوا معنا تنجموا تكلمونا على 73 460 800. علاش لا ما تفوزش معنا كيف كيف وبوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام الحي السادس المونستير، أفضل شوى لكل الهواتف والإكسسوارات الإعلامية وجديد ديما متوفر بأقل الأسعار. سعيد جدا انه يكون حاضر معنا في الاخراج التقني الكابيتان ولوت في المكي في التنسيق وهيدا بن ساسي. البدايه كالعاده تكون بالاغاني، وفي عام 1982 خرجت واحده من احلى الايقاعات التونسيه الفنان محبوب برشا وقت الشبابي، وهو ديما شباب تبارك الله عليه ربي يمتعه بالصحه والعافيه، الفنان الكبير عدنان الشواشي اللي كان من نجوم مهرجان قرطاج في صيف 82، وخرج البوم كاسيت في اغنيه الليل مونيا عيني على سحر الهواء صراحة، وخاصة العمل اللي جمعوا بنية صغيرة كبرت ولات واحدة من أهم المطربات في تونس، ووصلت تكون وزيرة الثقافة. نحكيو على السيدة سونيا مبارك، والغناية نصوركم عرفتوها وتحبوها، احكي لي عليها يا بابا. هذه إذاعة المنسير، نهاركم زين.

0: هذا عدنان الشواشي سونيا مبارك نوصل معه مستمعين العشرة وثلاثين دقيقة واحدة من أنجح أغاني سنة 1982 ولليوم محبوبة مسموعة من التوانسة الكل والحقيقة صديق كبير برشا معناتها شو قديش عمرها 44 سنة الأغنية هذه ولليوم يحبوها السادة المستمعين اللي نوصلوا معها في من خلالها نرحبوا بالجمعية اليوم 50% من الجمعية حاضرين فريق الفراشات فقط. نحب نوجه تحية للسنديانة والمدير اللي تغيبوا لأسباب مهنية وإن شاء الله باش نعديو حصة مزيانة مع صاحب العقلية الألمانية الخبير في الشؤون السياسية والموسوعة الرياضية دكتور أنور بطيب. نهارك مبروك.
1: نهارك سعيد ومبارك خويا الهديلي خويا محمد عسلامة ومرحبا بيك الفريق التقني اللي مصاحبنا اليوم وتحياتنا إلى كافة مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة المنسير وكذلك تحياتنا كذلك للسنديانة وأخويا معز ونتمنى لهم معناتها أحد مبارك لأنهم عندهم التزامات مهنية ونقول لهم راهو قلوبنا معكم
0: وإحنا مشجعينهم. باهي كي تبدأ تلوج على المعلومة يا دكتور. أيوة. مع هذا لا تستحق لإنترنت الكتاب إنه الأستاذ محمد البواب.
2: مرحبا العفو مرحبا بيك ديما نقولها شعاري حفظت شيئا وغابت عنك اشياء
0: ناس ما شفتش الكريماس نتاع لطفي المكي
2: كيما نقول اخويا لطفي اخويا يعطيه الصحه اسكت خلينا توا بعد الرحله وتكويره وجو اجواء اخرى رياضيه
0: الكابيتان
2: في الفن وفي الكابيتان وفي الفن وفي الرياضه تبارك الله عليه
0: هو تعرف الحبيب الهباش نوجه له تحيه شنو نقول على لطفي المكي الكابيتان وراه يقول لك مدافع صلب ومدافع صلب ومهاجم فذ معناته اغزر لطفي ما شاء الله عليه يبدا التالي ومن بعد يكمل القدام
2: وكرتني بسي الحبيب تحيه ليه الله يا ربي يفرجه ويمتعه بالصحه والبدن العميد الله يفرحه بوليداته وربي يمتعه بالصحه والعافيه على كل قلت تحيه طيبه لكل المستمعين تحيه للدكتور تحيه ليك ولكن كما قلت اليوم في غياب السنديان وغياب المدير ان شاء الله نسعى انه ناثوا الحصه هذه باللي نعرفه وبلا النجم وديما قلت الذاكره الحيه يعني صحيح واحد يراه ممكن مراجعه ما مش مراجعه كبير اما كل حاجه تنطبع في ذهنك تقعد ديما هذيك موجوده نتفكرها يا نعرف يا ما نعرفش على كل
0: وعام 82 فيه برشا احداث وصارت فيه برشا حكايات ان كان في تونس او في خارجها اما خلينا نبداو معاكم مستمعينا زعما شنو اللي صار
3: شنو اللي صار
0: مع بداية الثمانينات وتحديدا في سنة 1982 تونس بدأت تشهد تحولات ديموغرافية كبيرة أولها عدد السكان اللي ولا قداش عدد من الناس مع عام 1982 قداش قولوا
2: شو نقولوا نقولوا احنا وقت اللي ب 78 احنا 4 ملايين فما 6 ملايين
0: فما 7 ملايين 7 ملايين معناتها صارت طفرة ديموغرافية كبيرة تزادوا عدد السكان بشكل كبير ونحكيه على حوالي 50% من سكان تونس أعمارهم ما بين 14 و 44 عام هذا معناته حسب الأرقام مع المعهد الوطني للإحصاء والعامل الديمغرافي الثاني نحكيه زاد على التوسع العمراني الكبير داخل المدن الكبرى وبدأت وقتها تشهد تونس الأحياء الشعبية وحتى الأكواخ في بعض المدن كيما العاصمة بدأت تكثر الأكواخ والأحياء الشعبية وولات معضلة كبيرة برشا للدولة خاصة مع التطور والنمو الديمغرافي اللي عاشته بعض المدن الكبرى هذا بالنسبة لتونس واللي فيه برشا تحديات خاصة واللي ما لقينا لهاش حلول خاصة منذ البدايات هيك علاش ما كانش فما سياسة انه يصير ذلك التوازن ما بين الجهات على مستوى الديمغرافي هيك علاش وصلنا في فترة ما التحديات هذه تشهد تونس بعض الصعوبات خاصة كي نحكيو عن النقل نحكيو على التعليم نحكيو على السكن هذوما الكل خلاو فما تفاوت ما بين الجهات هيك ولا دكتور
1: فعلا كما تعرف اللي يكونوا التزايد الديموغرافي يتبعوا تزايد عمراني وخاصة نحكيو على المخطط العمراني ومشروع الزنايدي فيما يخص البلان داميناجمان يعني كان تخطيط كبير ياسر وفما تزايد ديموغرافي علاش عنده أسبابه أسبابه خاصة نحو المدن الكبرى عملية التحول وتنقل السكان وفي والاستقرار حول المناطق الكبرى بحثا على التشغيلية بحثا على موارد الرزق اللي يخلي لك المخطط العمراني يشهد تحول ولكن تحول ساعات يبدأ زاد عنده نتائج سلبية على مستوى عدم احترام يعني الشكونا بالبلان داميناجمان اميناجمون سي سويت.
0: مادام حكيت على المثال تاعي مثلا نحكيوا 2026 اليوم احنا مثلا ولايه المنستير ولا مدينه المنستير مثال تاعي العمرانيه نتاعها معطل منذ سنوات فوق ال 20 سنه معناتها مازال ما تمش تطبيقه انه تكون بمواصفات خاصه مع عدد الكبير اليوم نحكيوا للسكان وانه ما عادش فما ناس باش تلقى وين باش تبني وين باش تسكن والحقيقه معضله كبيره برشا لازم يسرعوا لازم نلقاو الحلول وتكون فما رؤيه مستعجله خاصه في الوضعيه الديموغرافيه والتحولات اللي تعيش فيها بلادنا اليوم.
1: كما تعرف اللي يكون مخططات التهيئه العمرانيه وتغيير مثال التهيئه العمرانيه هو راهو يتعدى بعديد المراحل وعديد الادارات المداخله وكذلك عديد الاستشارات في بعض الأحيان اللي يكونوا فما زادة وقت اللي أنت بشتعمل مثال التوسعة مثال التوسعة للتهيئة العمرانية فما أولا الأجيال فما التراخيص فما يعني الإسعاعات الانتزاع للمصحة العامة وهذه كلها تتطلب توقيت وفما كذلك الاعتراضات الاعتراضات
0: معناتها تنجم عادي تنجم توصل 20 سنة معناتها
1: هو راه كل 10 سنوات جينيرالمون يصير مراجعة مثال التهيئة العمرانية ولكن ساعات يفوت وعلاش لانه عديد المتدخلين عديد الوزارات متدخله وكذلك يعني والاعتراضات تاع المواطنين ما تنجمش تنتزع بدون اتخاذ الاجراءات اللازمه اجل الاعتراضات ولكن الامثله تاع العمرانيه ولا تخضع الى مواصفات اخرى مواصفات ايكولوجيه مواصفات بيئيه مواصفات يعني ما يسمى بالتنميه المستديمه والمستدامه من خلال مثال تاهي العمرانية للأجيال المقبلة ناخذ بعين الاعتبار عديد الأشياء والمناطق اللي تمثل خطورة منطقة الوديان منطقة كذا منطقة كذا يعني عديد التقنيات اللي يقع أخذها بعين الاعتبار باش أنت تنشر مثال تاهي عمرانية.
0: الحمد لله سيفتك السابقة كرئيس بلدية استغليناها في المحور هذا. نمشي للنقطة الثانية في تونس. للأسف في تونس كان نصوركم تتذكروا نهار 31 أكتوبر 1982 شهدت مدينة صفاقس أمطار غزيرة تواصلت لأكثر من 8 ساعات بدون انقطاع وصلت الكميات لل 290 مليمتر كارثة طبيعية خلفت فيضانات كبيرة وخسائر بشرية ومادية سيول تغمر المنازل والمحلات والأودية تغزو المدينة وضواحيها شلال تام في حركة النقل وكل الخدمات إذاعة صفاقس توقفت عن البث زادة معناتها في الوضعية ذيك وقتها كان تدخل الجيش الوطني بالمروحيات وقتها في إطار مد المساعدات لإغاثة الناس ووقتها الحقيقة وضعية كانت كارثية للغاية والحمد لله معناتها إن شاء الله ناخذ بعين الاعتبار انه هذه ما عادش تتكرر صفاقس ما عادش بعدها معناتها الكارثه بالحجم هذاك الله يرحم كل من توفى لكن تبقى جو نقول لك لازم تكون عندنا رؤيه كما حكينا على التهيئه العمرانيه نقراو حسابنا في كميات الكبيره نتاع الامطار
2: هذه والله
0: رقم واحد ما يدخلش في حساب ربي معناتها كي تصبر اما زاد انت كي باش تعمل بنيه تحتيه تقرا حسابك في كل معناتها في كل حلقه تقرا حسابك في تصريف المياه باش نجم ما تصيرش كوارث
2: الحق هذه اللي صارت طرفه هذه نتذكر اني صغير بكل اما نش نحكي الشخص فما واحد يقرب لي نتذكر انه في كل الظرف هذيك وفيضانات تونس فما شخص يقرب لأحد الأعظم هو كان خو فنانة معروفة بلدت ممثلة عد وقتها يخدموا في السعودية وقتها الناس كل سمعت بالحكاية نتذكر الشخص هذا كان الأمير شبيك وشبيك عمل له صراحة ورجع بالفلوس عاونوا الشخص هذا ورغم اللي هو ما تضرش معناتها أما في مصائب من عند قوم فوائده رجع بالفلوس وعاونوا الأمير باش داره قالوا دارنا طاحت وظروفنا هو كان هذا شخص طريف جدا الله يرحمه توفى هيك علاش قعدت نتذكر الحكاية وحققت الحكاية لنا حكاية واحد من العائلة متاعي هو صاحب
0: قمنا نضحك استغل المأساة متاع ناس باش هو يستغنى بيه واضح نمشيو الإقليمية نتوا معك يا دكتور في يوم 16 سبتمبر 1912 على مدار 3 أيام شاهد العالم واحدة من أشنع وأكثرها فظاعة في حق البشرية عملية إبادة جماعية في مخيمي صبرة وشتيلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع القوات الانعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني اللي يقوده إلي حديقة على الأقل الأحداث هذه استشهد خلالها 2000 فلسطيني أغلبهم أطفال ونساء خلنا نسمع واحدة من الشهادات وبعد ناخد تعليقك دكتورة
4: يعني لو ما تصور وتدون كان ما حد بصدق اللي حصل هذا لأنه اللي حصل فوق الخيال تحس انك انت مش واقع مش واقع مش واقع انه تذبح الناس. انا قلتها هنيئا لكم شهادة الابطال، يا من ذبحتم كطير الحمام وتناثرت اشلاءكم بين التلال والجبال، هنيئا لكم شهادة الابطال كحمزة وخولة وبلال. انه فعلا زي طيور انذبح، زي طيور. تشبهونني بالخنساء والخنساء مني، إذ بكت اثني الأهل وأربعة الفؤاد، فما لبكائي عشرة الأهل والحادي فؤادي. ويستغربون لكثرة شعري بالرثاء، فهل من قدم سواي من الشهداء؟ خمسة من صلب أبي ذكورة وثلاثة عذارة، ومن حملتني وحملته بالأحشاء، ومن كد علي دون عناء، والباقون أكرمه. الحمد لله، دائما أقول الحمد لله. الله وسمنا ب 54 وسام، 54 شهيد، 54 وسام، وهذا الشرف لإلي إني أقدم للوطن والحمد لله.
0: تبارك الله عليها، ربي يعطيها القوة والجيش الكبير اللي حكيت به السيدة هذه اللي كانت شهدت عيان على الحادثة هذه. 54 شهيد،
2: واستأنست بالخنساء، معناتها الخنساء اللي فقدت أربع أولادها في معركة بعد ما كان جايب قبلها في أخوها الصخر توفي، أما خاصة أولادها واحتسبتهم لله. هذه ما تتأسست بالخنساء وكانها تعم في معارضة شعرية أو مأساوية، سامحني المعارضة، شنو هي المعارضة؟ أكل قصيدة كما يليل وصبوا يعرضوها برشا جي 100 واحد، شو كيفاش معناتها خذت وكيفاش بتجلد وصبر كبير والله،
0: وقوة إيمان.
2: قوة إيمان بالأمر.
0: دكتورنا، أحداث صبر شتيلة تبقى وصمة عار في حق الدول الكبرى اللي كانت شاهدت زور وصمت أمام المجازر التي وقعت في حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
1: قبل كل شيء الله يرحم جميع الشهداء، شهداء صبر وشتيلة، صبر وشتيلة.
0: وهيك علاش لازم نتعلموا من التاريخ،
1: نتعلموا من التاريخ، وهذا العبرة.
0: راهو ما يصفاوش، وراهو ما عندهمش لا ثقة ولا عندهم لا كلمة لا عندهم لا سلم لا أمان لا حد شيء،
2: وفي نوع من التواتر.
1: دونك حتى مأساوية في تاريخ الإنسانية، باش نحطوا الأمور في نصابها في قراءة جيوسياسية لأحداث صبرا وشتيلة ولغزو لبنان بصفة عامة 1982. بل كل شيء فما إطار إقليمي منذ 1975 كما تعرف لبنان راهي منقسمة، هناك حرب أهلية، فصائل مسيحية، منظمات فلسطينية، مسلمين، تدخل سوري، يعني فما احتقان عالمي في الفترة هذه، والأراضي اللبنانية أصبحت ساحة حرب إقليمية. تقول لي ساحة حرب إقليمية لماذا؟ لأن هناك تواجد منظمة تحرير الفلسطينية اللي متواجدة الغديكة في جنوب لبنان، وبعد ما خرجت كما حكينا المرة اللي فاتت خروجها من الأردن، إسرائيل تعتبر الوجود الفلسطيني في لبنان خطر بالنسبة لأمنها. وكذلك يزم كي نقرأ ونشوفه اللي يكون إسرائيل هي المحور وهدفه هو القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، والقضاء على الهوية الفلسطينية، القضاء على المقاومة الفلسطينية، وكذلك تقليص الشرعية متاع منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. وإلى جانب ذلك هناك يعني اللي منحبش نذكر اسمه اللي شد الكيان وقتها يرغب في وصول حلفاء مسيحيين من لبنان إلى الحكم. هذه الأجواء يعني، وتعليل كذلك النفوذ السوري، ما تنسوش اللي يكون السوري لعب مات، فما صراع إسرائيلي سوري، كذلك الأزمة اللبنانية منذ
2: اغتيال بشير جميل،
1: ولا جميل علاش ضمن منطق الحرب الباردة، ما تنساش إسرائيل إيران، وعلى إثر الأحداث متاع صبر وشتيلة وخفم حزب الله اللي يكون تواجد، وكذلك هناك حلفان، عن حلف الغرب اللي بقيادة أمريكا والمساند الرسمي إلى العدو للكيان، عندها مساعدة عسكرية، عندها مساندة دبلوماسية، منطقة ضد الأيديولوجيا الشيوعية من غادي اللي يترأسوا الحلف الآخر الاتحاد السوفيتي اللي قاعدة الدعم في سوريا، بعض المنظمات العربية كذلك المتواجدة ضد الكيان، ولبنان أصبحت ساحة حرب بالوكالة. هذا من ناحية. وما تنسوش اللي بيروت راهي هزت الرأي العام العالمي 1982، هدم قتل أزمة إنسانية تحت الضغط العالمي الوالبي تغادر لبنان وجيت لتونس وكذلك صبرة وشتيلة كانت هي يعني. ومن نتائج متاحة قلنا ظهور حزب الله إيران، تراجع المقاومة المسلحة ومنطق السلم ولا متواجد وربي، توازن القوى، ضعف لبنان، انشقاق عديد المؤسسات. يعني كان 1980 وأحداث صبرا وشتيلة هي غيرت وكانت عندها حدث مفصلي في التوازنات الإقليمية وأدوار عديدة القوى اللي لعبتها، وقعدت بعتلي عندها ما يسمى نتائجها على مستوى يعني، ولكن حتى على تونس عندها راه وكانت
0: تبعات وتأثيرات
1: أخرى، تبعات أخرى بقدوم واستقبال تونس للمنظمة الفلسطينية، وقالش احنا مساند شرعي وتاريخي ورسمي وعالمي،
2: دور تاريخي للمجد وسيلة بورقيبة وبورقيبة بالحق،
1: حتى على مستوى الدبلوماسية والعلاقات العالمية ووزن تونس على مستوى العلاقات الخارجية راهي من ناحية لعبت لنا دور أساسي في شهرة تونس في احتضانها لهذه القضية الفلسطينية الشرعية، ودور الرئيسي اللي لعبه بورقيبة فهمت
2: البث المباشر
1: خاصة دونك كانت حدث مفصلي واللي كانت عندها إيجابياتها حتى على مستوى الدبلوماسية الخارجية التونسية.
2: هو فما حدث زاد ممكن عنده دور كما قال الدكتور، الصراع الإسرائيلي السوري خاصة للبشير جميل الوقت صغير في العمر معتها ما في الثلاثينات، شد الحكم 24 أوت 4 سبتمبر من باشر ولا قداش معتها، وتم اغتياله
0: رسميا ما زي ما قعدش على كرسي الحكم،
2: على الكرسي رسميا وخلف أخوه أمين جميل طبعا 40 سنة باش غطوا الحكاية، ولكن هي السبب ممكن متضلع في الأمر سوريا وهكا علاش يعني حتى الكتاب معتها نوع من الانتقام، فما نوع من التواتر مع المسيحية كما قال الدكتور معتها حبت تستقطب الكتاب المسيحية باش يكون موجود، نعرفوا أمين جميل المسيحي وبشير جميل كما قلت
0: يعني كما ما صاير طول اليوم في سوريا. لازم العباد تفهم في الدروز اللي في سوريا اللي قاعدين يستقطبوا فيهم الكيان على أساس باش يحميوهم كأقليات موجودة وعايشة في سوريا، وماناش قاعدين نتعلموا من التاريخ اللي قاعد صاير. هو الحادثة هذه كل صارت على محاولة اغتيال السفير للكيان الصهيوني اللي كان في لندن من قبل جبهة التحرير، هيك علاش حملتها المسؤولية وصارت المزة دي اللي حسب الأرقام نحكيوا على الهلال الأحمر فوق 2000 شهيد الله يرحمهم ونعبهم وإن شاء الله نتعظوا من هذه الدروس.
2: فما الغناية تتفكرها معناتها صبرة احنا صغار كصبرة وشتيلة دمنا متاع ناس صغيران صبرة وشتيلة
0: كنت طلبت مليار ديجا مبرمجة هي الغناية
2: ربي يعطيك صح نعرفك ما يفوتك شيء والله لعكم بتلقى يعطيك صح نعرفك ما يفوتك شيء تبارك الله عليك.
0: واحدة من أحلى الأغاني اللي تغنيت الحقيقة وفيها إحساس كبير برشا الفرقة المغربية الناس الغيوان صبرة وشتيلة

0: هذه نسر غيبة المستمعين الكرام، وصلنا العشرة واربعة وثلاثين دقيقة من إذاعة مونستير. مرحبا بكم في ريتروفيزور سبيسيال 1982. تحية خاصة لزميلنا وصديقنا روف غدير على مستوى الإخراج الرقمي من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة مونستير، ولا من خلال القناة الرسمية على اليوتيوب إذاعة مونستير. شكر كبير لكل من يتفاعل وتواصل معنا، إما من خلال هاتف 73 64 800، أو من خلال صفحتنا الرسمية سالي الإسكندراني مدام مناساسي مدام محبوبة. نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم في ريتروفيزور. وإذا تحبوا تشاركوا معنا وعلاش ليه تفوزوا بوصل شراء بقيمة 100 دينار من هذا مزالي جي اس ام الحي السادس المنسير، ما عليكم كان تكلمونا على 73 64 800 وتقيدوا مشاركتكم في فقرة أثبت وجودك. أما توا خلينا نرجع للكويز، وأهم ما صار في عام 1982. بعض المعلومات على عام 1982. نبدأ بالدكتور ولا نبدأ بالأستاذ؟ برا نبدأ بالأستاذ، ما دامنا في أيام عيد. قد كان كيلو الحم العلوش في عام 1982؟
1: 82
0: هاي قد بالتقريب
1: بكر السبعينات 350 فرنك، نتذكروا ذاك في آخر السبعينات قداش زعما فات 2000 فات دينار ولا خاطر نتذكر السبعينات آخر فترة 350 فرنك
0: هاي قداش قول
1: زعما 2000
0: 2000
2: كيلو اللحم تشاور انا كان 3500 3800.
0: برافو

0: للأمم في عام 1982. دكتور تخيل نفسك على كأس العالم. نعطيكم احتمالات.
1: أعطينا احتمالات. أعطينا.
0: هل هي السودان، غانا، وإلا ليبيا؟
2: طبعاً.
0: طبعاً.
2: هي. السودان، غانا، وليبيا. فكر يا غانا يا ليبيا. السودان في الخمسية في أو أول الدورات. فكر دور نهائي بين ليبيا وغانا هكا. نعم به. 82 نعرف 81 ليبيا. ليبيا في الثمانينات أو الثمانينات ولعبت الدور النهائي وخسرته.
0: وخسرته وربحت تونس زادة. والمميز في الكأس أفريقيا هذه تعتبر الأسوأ في تاريخ الكأس
2: وعلى أرض على تبية أول مرة في أرضية اصطناعية.
0: بخلاف حفل الافتتاح حضروا معمر القذافي الله يرحمه، عمل خطاب فوق الساعتين يسب في أمريكا وفي بريطانيا، ما عنده حتى دخل بالكل. المقابلات اللي كانت تبث وقتها للدول الأفريقية كانت تتقص وتتعدى الخطابات نتاع معمر القذافي كل مسجلين والا الكتاب الاخضر. وقت شكاو معناتها الدول ذوما الاتحاد الافريقي قال لهم كيفاش تقصون على المقابلات وتعديونا في خطابات ما دخل معناتها الدخل نتاعنا فيها. حسيت تعتبر الاسوء. وصلت وقت ليبيا للفينال ومعمر القذافي قال يلهيوا فيكم وقتها وعمل خطاب ساعتين اكثر من الماتش وخر الماتش وصارت حسيله شيء يعمل كيف. من تحصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1982؟
2: غارسيا لويس ماركيز في 100 سنة من العزلة نذكرها مع رواية رائعة جدا الكولومبي.
0: كولومبي طبعا. برافو. هو جابرييل غارسيا ماركيز عن روايته 100 سنة من العزلة. برافو يا محمد. يوم 9 جويلية سنة 1982 أي دكتور الملكة إليزابيث الثانية راقدة في بيتها
2: أي
0: في قصر بيكينغها
2: أي
0: قامت عقاب الليل مفجوعة حسب رايك
2: علاش يا دكتور
0: شنو اللي فجع الملكة إليزابيث الثانية من خطايه نومها؟ نعطيك احتمالات. هل فار تسبب في تشغيل أجهزة الإنذار، نسيت الشمعة قبل ما ترقد وكانت باش تصير حادثة متاع حريقة شاب ربي معناتها شمت الريحة وقامت مفجوعة، وإلا قامت تلقى راجل ما تعرفوش قاعد على فرش؟
1: اي دكتور الاحتمال الثالث صعب شويه هناك معناش، ولكن نتصور انا كون الشمعه
0: نسيت الشمعه نتاع محمد. عندك معلومه؟
2: عندي المعلومه توش تلقى شخص في هذا راوغ الامن راوغ معناتها السيكوريتي نتاع القصر الملكي والله نسيت فهمتني اسمه تقريبا ميتشيل فافان هكا نذكروا الشخص هذا تخلى الواحد راوغ الناس كل تلقاه قال عندي شيء خطير باش نقوله ومن بعد تركت مش راوغ الشرطة تقوم المرأة تلقى في بيتها.
0: أنا أعطيك الفيرسيون. الملكة إليزابيث فاقت تلقى مواطن عمره 32 عام اسمه ميكائيل فاجان قاعد على حرف الفرش. الملكة قاعدت تحكي معه بين 6-9 دقائق لينجي الأمل وتم الإلقاء على القبض عليه. حكي لها على مشاكله اللي هو ما يخدمش مشاكله العاطفية. معناتها تصور أنت الملكة معناتها حتى ردة الفعل متاحة معناتها برزانة المرأة. وحكيت معه 6-9 دقائق لين خلط الأمل ولنا تم إحالته على مستشفى ومصحة نفسية لمدة 3 شهور. السؤال كيفاش تخلي القصر وانت قلت مستبعدة جدا. هو طلع فوق سور
1: البرانس مش في البيت معها.
0: لا البرانس عنده سهريات وقعدات فيليب ما يغركش راهو عاقل الله يرحمه به. السؤال هو طلع فوق السور وتخلي من أنبوب تصريف في المياه شقوا الكل ومن بعد هيك طلع فوق شباك دز شباك وقعد وتخلي البيت. وهذه ثاني مرة يعملها. دخل المرة الأولى ما فاقوش به ودخل المرة الثانية قابل الملكة. هذه تعتبر من أكثر الحوادث غرابة في واحد من أكثر الأماكن المحروسة والمحمية في العالم. نمشي للسؤال اللي بعده. كأس العالم لكرة القدم في إسبانيا 1982 ما هي فضيحة خيخون يا دكتور؟
1: والله ما عنديش فكرة على الفضيحة لأني تبعت الكوب دي موند معناتها
2: من أحسن كوب دي موند
1: من أحسن الكوب دي موند. فهمت بالمناسبة أنا راه تفرجت في الكوب دي موند هذه في إيطاليا أي خاطر جافي 19 سنة كملت القراية الوالد الله يرحمه عطاني 30 دينار خذيت البطو حلق الواد نقى روحي في باليرمو ساكادو عديت 3 شهور مونديلو بيتش وخدمة وكذا وتفرج في الكوب دي موند غادي
0: والله اللي يسمع واحد قلبه يوجع شنو 30 دينار وخذيت تعريف ومشيت
2: كل جمعة في الفترة هذيك صدقوني نتذكر في حي بحذا جامعة نقولها في المونستير كل جمعة يخرج كار من غادي الناس تمشي لإيطاليا فلوسنا كل أسبوع فما ناس ولات عادة عادي تقول شري مشي تونس العاصمة شو ريك قيمة الفلوس
0: نتذكر
2: نسير يخرجوا من غادي
0: حكاولي حكاولي مماتي الله يرحمها زهزت ابنتها الكل تمشي لإيطاليا
1: ما غير فيزا أخذينا البتو

0: يعني وزوج صحابي ومشينا وهبطنا في كاجلياري وبعتلي في باليرمو ومشينا نخدموا زادة ثلاثة شهور خدمنا في الريستوران وغسلنا المعون وخدمنا وكذا ونحوس ونعومه سيتي اكستراوردينير. دونك الحاج ابراهيم تلحقوا رحمه اليوم فهمني يعني كانت سنه متميزه والكوب دي موند تفرجت فيها غاديك وخرجت احتفلت مع لي زيتاليان في الكوب دي موند هذيا.
1: احنا عندنا حب وميل خاص للمنتخب الايطالي.
2: اما الحادثه معروفه الحادثه فضيحه كبرى ومن وقت هذيك الفضيحه هي المقابله المشهوره بين المانيا والنمسا والتواطؤ الكبير مش انه الجزائر ما تترشحش لان ربحت لانه فما جولافيراج والمقابله هذيك كيفاش الكوره نتذكر كرانكل وساشنر نتاع اشهر لاعبين للنمسا واحنا صغار نحكي لك وكيفاش معناتها في الاخر ولات المقابلات من منذ ذلك التاريخ مقابلات الاخرانيه نتاع المقابله الثالثه الفاصله تتلعب في نفس الوقت بالحق عشناها بألم كبير لأنه الجزائر وقتها عملت كأس عالم مزيان برشا
1: في 10 دقائق ألمانيا ماركيت قدام النمسا جولة النمسا واقفين ومن بعدها وفات المقابلة قاعد يدور الكرة في الوسط وتعتبر أسوأ مقابلة في تاريخ كرة القدم في نهايات كأس العالم جوف. وتم إقصاء المنتخب الجزائري
0: جوف تارديلي بينيتي بيتيغا باولو روسي ماير بيتور سيتي فريمان
2: اللي هو تو مش نحكيوا عليه كما عندنا الوقت تو نحكيوا على المقابلات وأشهر مقابلات معرفش باش ترجع للحديث عليها
1: هو مع نحكي كأس العالم 82 أفضل منتخب في تاريخ كأس العالم الكل ملي تعمد يحكيوا على منتخب البرازيلي
2: نقطة الضعف متاعه السيرجو الجول متاعه كل أصلع شوية بعد جيت تفرالي جول مزيان واللافون سونتر متاعه أما كي تلقى جوارد كيما سكراتيس جونيور ألدير تسمع معتها
1: زيكو
2: الأب ذاك من معتها لاعبي غول برشا ناس حتى نتذكر في المدينة متاعنا وفي الحوم سميو زيكو تأسيا باللعب هذا وطبعا هي أشهر مقابلة دي تقعد في التاريخ للدور نصف النهائي بين فرنسا
1: والمانيا
2: معتها 1-1 وبعد 3-3 وكيفاش 3-3 يعني كانت في البرونغاسيون رابحة فرنسا 3-1 ثم عدلت ألمانيا ثم ضربت جزاء بوسيسي ضيع الركل الأخرى كلهم جابوه وروباش هذا روباش كان يلعب في نتذكر في هومبورغ جنب
0: بعدين يعبت لك رومينيغا
2: رومينيغا ذاك بعد تعطي نحكي لك
0: رومينيغا
2: إلا مركة صحيت يعطيك الصحة مركة منتو تعادل فرنسا هانك رومينيغا كنت مغروم به نتذكر وقتها كيفاش معتك الخرجة بين بسسمو
1: شوماخ
2: لا بن شوماخر وبين اسمه باتيستون ايوه باتيستون كيفاش نحلوا زوج سنين ثلاثه سنين وكيفاش ما خرجش ورقه حمر راهو الراجل هزوه للسبيطار
1: كيفاش من اكبر نجم نقول القرارات التحكيميه
2: الغريبه بالحق
1: فرنسا كانت رابحه ومترشحه
2: وماشي كوب دي موند وعد عزكي بعثها
1: وميشيل بلاتيني ممكن شي هز
2: بلاتيني وتيغانا وجيراس معناتها نحكي لك صغير كانت بالحق تفرجنا عليها وكانت مقابله فما تعاطف كان فما تعاطف
1: وباستوني خارج رصاص الجول شي مارك الهدف الرابع
2: حارس باتيستون
1: بس باتيستان حارس ألمانيا شوماخر يخرج معاه راس راس يعطيه ضربة معناتها في وجهه فمه السنين القدامين طيرهم الكل وتعدى طول للسبيطار وهو ماشي في باله ترشحت فرنسا مع حتى هو في السبيطار خايب فرنسا سيبه مع مازال وتقاه والماتش الكل يتقلب كومبليتمون وتترشح ألمانيا وتوصل الفينال لكن عدالة السماء خلات إيطاليا تربح في النهائي وتقصي المنتخب الألماني إيطاليا اللي كانت من أضعف المنتخبات اللي مشيت ثلاثة تعادلات حتى حد ما كان مؤمن بها فما مدرب ما لقاش مهاجم خرج فما مهاجم ذاك خرج من الحبس
2: وعنده
1: اسمه باولو روسي باولو روسي ناقص كومبيتيسيون مازال خرج من الحبس قالوا له ادخل كور كوب دي مون يا اخي مركز 6 بونتو
2: 6 بونتو في كاس العالم
1: يرشح كاس العالم ومن بعدها ياخذ البالون دور كافضل لاعب في العالم
2: فتبات الحاله فما قصص تاع البرازيل ويركي ضد بولونيا بالحق نتذكر بالحق كانت
1: مقابله ايطاليا البرازيل في نصف النهائي تم عنوانها اليوم التي قتلت فيه كرة القدم علاش على خاطر وقتها إيطاليا الفريق اللي ما كان فريق دفاعي بامتياز فاز على البرازيل 4-1 كاس العالم 82 حاجة تنزيدوا نحكيوا فيها
2: أو رجعت الريفانش متاع 70 4-1 البرازيل رفعت 4-1
1: نواصلوا مع الكويز رقم قياسي
2: حبيت أقول فقط كاميرون شو معناتها من المفارقات ثلاثة تعادلات تتعادل مع إيطاليا وما أدراك تتعادل مع البيرو وتتعادل مع بولونيا وما تترشحش وفما ساعات يربح مقابلة يترشح الكاس العالم وقت زوج نقاط بالحق ما تترشحش
1: إن شاء الله حتى احنا نعمل ثلاثة تعادلات ونجم نترشح كوب دي موند رقم قياسي حقق في 23 جويلية 1982 رقم قياسي ما زال اليوم صامد صاحب الرقم القياسي هو قطوس اسمه هيمي القطوس هذا عاش في أستراليا حسب رأيكم الرقم القياسي يتعلق بالوزن متاعه قديش كان يوزن القطوس هذا نعطيكم احتمالات 12 كيلو 17 كيلو 22 كيلو محمد
2: مدام حدث نجم يكون 22 ممكن
1: 22 كيلو 22 كيلو
0: سترو 22
1: يجيب لك قطوس بمليون و500 من الرحب
0: انا نقول
2: وسط
0: ما 17 حتى 17 برشا اثناش
1: كيلو محمد هو الصحيح 22 كيلو
2: والله التصوير في بين عينيا شفتها في مجلة والله
1: عاش 14 عام القطوس هذا تعرف قد يشري بستاي في الحزام متاعه 48 عارف شنو قطوس دخل نجم تدخل تفرجوا فيه في الانترنت وعنده فيديو هو في السالون مع مولاته راهو مش دور باسد معناته وهو
2: تصوير جد قدامي بالحق
1: وهو وعلاش وتسمى توفى بكري 14 عام خاطر مدلل خاطر ما يتحركش كومبليتمون ما يتحركش
2: ماكله ورقه هذاك
0: يشير عندي كافيه معاه
1: 14 عام عاش القط هذا اللي اسمه هيمي وهو لليوم وهو توفى مع
0: وي ديكور ولكن راهو في اذا كان جات توا مولاته تقدم فيها قضيه ودعوه لانه قد انسان حيوان ويزمو كيما يتحرك ويعمل النشاط ويخرج ويتمشى وفما ريجيم وكذا دونك جريمه في حق القط
1: واه جريمه ما دام نحكيوا على النشاط ونحكيوا على الحركه نواصلوا مع الارقام القياسيه في 3 فيفري سنه 1982 الانجليزي جون تشاربرز حطم الرقم القياسي في الرقص على انغام الديسكو قد تقولوا قاعد يشطح من ساعه
2: يشطح على تربو فلس نعرف
1: 71 ساعه قاعد يشطح معناتها بيناتهم 5 دقائق راح 171 ساعه ولا 371 ساعه يشطح على انغام الديسكو رقم قياسي عالمي 71 171 371
0: واخو منشطات
1: واخو كل شيء
0: ولا كلي بقى خلينا نقولوا في الوسط 171
2: انا قلت لك نتبع اكزام في الوسط
1: 171 يعطيكم الصحه زوز غلطين 371 ساعه هو يشطح معناتها
0: سون بوز
1: اي يا اخو عنده حر بعد ساعه عنده درج معناتها تصور
0: إيه لكن
2: بدون انقطاع عليه
0: والله شو اقول لك نيرو فيزيولوجيين فيزيولوجيين
1: انت نعرفك الارقام هذوما المعلومات المتقبلهم من هي الممثلة من هي الممثلة العالمية الجميلة وكلمة جميلة الحقيقة شوية عليها هي خارقة الجمال والسحر في سنة 1982 قدمت روحها للسلطات الإيطالية وعديت 17 يوم في السجن
2: سوفيا لوران متبات لها قد 17 من إيطاليا مروحة
1: هزت القفة ذا
2: لا لا في الحق بالحق بالحق وقتها ويستغربوا خطر أمور جبائية معتها
1: تهرب ضريب
2: تهرب ضريب كي تفكرها وقتها بالحق
1: وكان حدث تصور أنت الميديا والتلفز والجرائد والمصورين كل قدام الحبس يستناو في سوفيا لوران كي قد متروحة وهي خارجة حكم عليها شهر عدت منهم كان 17 يوم معناتها حاجه ما كانتش يستوعبوها في الوقت هذاك
2: في العام هذاك ما فماش عندك شي سؤال على مصر توفات رومي شنايدر وما ادراك الممثله العبقري طبعا هي فرنسيه ممثله وقتها كون مع كاترين دينوف ولكن هي اصلا نمساويه وقتها خلت عدد كبير يعني الممثله هذيك توفات وقتها هي نجم تقول نوع من الانتحار بعد ما مات ولدها فقدت كل شيء في الامل فقدت فكرها
1: عام 82 تاسس مهرجان كبير في تونس
2: مهرجان أغنية وشنو؟
1: مهرجان المدينة في تونس ليالي رمضان.
2: ليالي رمضان
1: هو اللي تأسس في سنة 1982 تم إجراء أول عملية زرع قلب صناعي ناجحة نحكيه على بيرلي كلارك. كلارك اللي هو صارت عليه العملية هذه أما حسب رأيكم معناتها العملية هذه نجحت ولا فشلت؟
2: والله يظل لي نجحت وبعد في فرنسا صارت العمليه هذه تقريبا المريض 61 سنه عمره اما صارت في فرنسا مانيش عارف الطبيب اللي عمله وهو صغير في الثلاثينات 30 38 سنه
1: هو ما طولش برشا الحقيقه
2: ما طولش برشا لانه فهمت صارت له تعكرات لكن اول مره هو حادثه هي تسمى قلب اصطناعي يظل لي
1: قلب كامل وعاش بعد العمليه دي 112 يوم اكاو قرابه 3 شهور ونص معناتها بعد العملية وقت يعتبر نجاح
2: كبير,
1: كبير وكبير برشا هذوما من أهم الأخبار نحكيه على لاري ويلدر لاري ويلدر هذا عمل حادثة قاعدة التاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية سافر حسب رأيكم بس سافر معناتها طلع للسماء هل كيفاش سافر سافر معناتها خذي البالونات معناتها مفخ مبايل في كرسي وطلع طار خذ المنطاد ولا سرق طيار
2: مش عارف نعرف اني في العام هذاك فما صارت ما اطول مسافه في طياره انه من لوس انجلوس حتى لسيدني اكثر من 12000 كيلومتر. هذيك اللي نعرفها المعلومه وقت
1: في لا نحكيه في امريكا في كاليفورنيا صارت نحكيه على لاري ويدلر. شنو تقول دكتور
2: من طاد ولا من طاد ولا شنو
1: ولا امبي ولا اسرق طياره
2: نجم يكون من طاد
1: من طاد هما امبي تعرفوا فيلم اب الراجل الكبير اللي الدار مفخه بالامبيل وطار هو مقتبس على السيد هذا اللي هو مفخ امبيل وحطهم على كرسي وحط معاه فرد باش كي يطير برشا الامبيل ويهزوا الريح يبدا يترشق فيهم باش يتهبط الانخفاض نتاع الواحد نتاع الامبيل ويقعد في معناتها مستوى باش ما يهربش برشا وين وقف وين تعطل خاطر الناس الكل هبطت الطامه والعامه دخل في المجال الجوي نتاع المطار نتاع كاليفورنيا هيك علاش معناتها تعطيل طيارات والسيد مشى للحبس وخلص صغرامه على جيل انه باش يعمل جو باش يعمل ضحكه
0: الادرينالين طالع.
1: ب 1982 خرج فيلم اسمه الهروب من المنفى. الفيلم سامحني مش الهروب من المنفى اسمه من يطفئ النار. من يطفئ النار في الفيلم هذا مثل فيه واحد من الفنانين المطربين اللبنانيين.
2: فيلم بالعربي ما تبقى
1: أي فيلم بالعربي مع فريد شوقي ومعه أثر الحكيم فما مطرب لبناني يمثل فيه عام 1982 شكون نقولوا الميجا ستار نتاع لبنان
2: وقتها اسمه نصري شمس الدين هو اللي كان يغني هو نعرفه من الميجا ستار قلت فنان هذاك
1: اي نصري شمس الدين مش يحب أثر الحكيم ما
2: لا تحكي أثر الحكيم تحكي على مثل حب لبناني
1: اي
2: لبناني
0: فنانين
2: وقتها شكون فما يعني ستار وقتها شكون
1: فما زوز
2: زي
1: زوز كبار
0: وديع
1: به نعطيه ثلاثة به هل هو ملحم بركات راغب علامة ولا وليد توفيق
2: لا راغب علامة مازال وقتها مازال ياخو من عمره يعطيها وقتها شعره مشبشب قد نكي تفكر وقتها مازال مغناش الأغنية ذيك أما مناش يكون ملحم سنة ملحم
1: وليد توفيق
2: زعما ملحم بركات
1: وليد توفيق للفنان اللوجو عليه اللي خرج في عام 1982 في الفيلم هذا واحدة من أشهر الأغاني الأغنية اللي ديما نحتفلوا بها في كل مناسبة سعيدة ومن خلال نهديها للناس اللي تحتفل بعيد ميلادها الأغنية هذه نهديها للناس الكل لمواليد 1982
2: تغنى في الأفراح في كل فرح في كل عيد ميلاد بارح سمعتها
1: وتقعد
2: في سهرة معينة فما عيد ميلاد متاع
1: انت عاد مالكش السهرات والحفلات
2: الحمد لله في السهرات في الخير وفي الواحد وفطارة بوراقية وإحنا منشوش بلاي صغر
1: لا بيش انت تأثث الحفلات لكل الحفلات الخاصة والعامة نجم وتريزرفي ومحمد البواب صيفية كاملة نجم موجود ومتوفر باش يفرحكم ويشارككم فرحتكم وربي يكثر افراحكم ومسراتكم مستمعين
0: وعيد ميلاد سعيد الى كافه مواليد 1982 ذكورا واناثا
1: وتحيه خاصه لسيل بشير القرشي اليوم عيد ميلاده وان شاء الله كل عام
0: سيل بشير كل عام وانت حي بخير
2: وانت عليك يا بشره

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. انطلقت صباح اليوم الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة للبقاع المقدسة، وذلك من مطار الحجيج بمطار المنستيرة الدولية، ويبلغ عدد الحجيج ولاية سوسة لهذا الموسم 741 حاجا وحاجة، تم توزيعهم على 4 رحلات لنقلهم إلى البقاع المقدسة أيام 10، 11، 13 من ماي الجاري. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد السنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذا العام بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل، ستتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المعرض الوطني للأسرة المنتجة من 14 إلى 17 من ماي الجاري بتونس العاصمة، وذلك تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 من ماي من كل سنة. جدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكر الجبري تأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، وأوضح لوكالة سفريق للأنباء للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام العفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية ولا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. تنطلق بداية من الخميس 14 من مايو الجاري الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية، والتي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، 10 من جوان 26 وفق بلاغ لوزارة التربية، وسيتم وفق ذات البلاغ الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا هذه السنة يوم 3، 23 من جوان القادمة. قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن مرحلة ضبط النفس قد انتهت، مهددا بأن أي عدوان على السفن الإيرانية سيقابل برد ضد القواعد الأمريكية. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع القطرية صباح اليوم أن سفينة بضائع بالمياه الإقليمية لدولة قطر تعرضت لاستهداف بمسيرة شمال شرقي ميداء سعيد. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشرة إخبارية مفصلة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.
3: في صبحية الأحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين،
4: ريتروفيزور،
3: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين، برشة حنين
4: ريتروفيزور.
3: ريتروفيزور مع لذي لبستني.

0: وردة الجزائرية نبدأ معها مستمعينا الكرام. ساعتنا الثانية من روتروفيزور، واحدة من أحلى أغانيها اللي خرجت عام 1982، غناية بعنوان أنده عليك، كلمات محمد حمزة، ألحان محمد عبد الوهاب. الأغنية أنده عليك اللي خرجت عام 82، تحية لكل عشاق وردة، خاصة زميلنا وصديقنا ذاكر الزرافي، نقول له تحية كبيرة برشا. اللي أكدنا نفس المعلومة اللي أكدتوها لتوما الاثنين الحقيقة، قال لنا كأس العالم 82 بالنسبة لي أفضل كأس عالم عاشها وتفرج فيها. كأس العالم هذيك البرازيل وإيطاليا،
1: بربي على فكرة نذكر كأس العالم كتاب بانيني، كتاب كأس العالم صدقني يهليلي حافظهم تصور كل قديش رقم، عاد نذكر وقتها في مكتبة الله يرحمها هي مدام شاوش، مكتبة شاوش اللي كانت بحذا، عاد كنت بحذا فما شكون يخدم غادي يقول لي شنو رقم التصوير هذه، نعطيها رقمها، وكنت قبل نعمل لك تصور عندي كأس العالم 82 صغير التو ما عاد خذيتك الكأس العالم، عاد وقتها والله بالسرقه وقتها مازالت القرايه والله دكتور أيه. امي وقت القرايه وبالسرقه نلصق تصور ندخل البيت نخبي اللصقه تصور نتاع كاس العالم، متعه كانت فيها ونتبدلوا نبداو نتبادلوا، وكان نقول لك شنو نبدلوا كل التصاور بين بعضنا، نتذكر فما شخصيات فما شخص توفى وزارتي كان لفاق بالانقلاب كان يشتري ضد بورقيبه، مغروم يجي يبدل وقتها خلص وقتها ريتريت، مغروم يجي قدامك المكتبه مبدله في التصاور صدقني كبير
2: صغير. التمرين حلو برشا راهو في الفتنه والذاكره وتحفظ الاسامي
1: اسامي والله هاي. صدقني وفما كيما قلت لك
0: معناتها علاش هي بانيني فيس
1: فيس وتصويره تصويره بلاتيني بدلوها باربع تصاور ومارادونا بعد 86 هذاك التصويره نتاعو
0: بانيني هي آخر نسخه باش تكون موجود وحاضره فيها شركه بانيني الايطاليه نتاع الصور نتاع كاس العالم والالبومات باش تكون الدوره هذه ابارتير من الدوره الجايه باش تكون شركه امريكانيه
1: هي اللي شركه فرنسويه ما نجحتش وقتها معاها باراليل وقتها
0: هي البانيني اللي عندها شركة كبيرة برشا. تحية لكل السادة المستمعين اللي تواصلوا معنا، تفعلوا برشا مع أغنية وليد توفيق. عيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بعيد ميلاده خاصة في عام 1982، كل المواليد أمال مزالي نوجه لها تحية كبيرة برشا، تحية توصل لها من الوالدة فوزية، تحية كبيرة برشا مدام منيرة حسني العويتي اللي عام 82 هو تاريخ زواجها، ربي يفضل لها المسيو سي محمد والأولاد سي سيف الدين ونجم الدين وعماد الدين والأحفاد الكل فردوس وسماء وضياء الدين ويسمى، إن شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين في الخير. برشا تحيات من السادة المستمعين، حب نحاول نقراهم الكل الكل. تحية كبيرة برشا مدام منى ساسي، مدام نجاة الدماسي، تحية كبيرة لك أنت يا محمد وتوجه لك تحية وقاتلك ديما إن شاء الله متألق
1: يا رحمة السدالي.
0: نواصلوا مع الفقرات كالعادة، الفقرة الموالية هي أكثر فقرة يحبها الدكتور وجاوب فيها صحيح والمدام تتشكى منك، وصلتني الأخبار قتلي المدام وصلتني الأخبار المدام قتلي زوجي ما خيبتوش ضعيف في الموسيقى، ما هوش رومانسي في الموسيقى
2: صحيح، ما نسمعش مانيش لاهي بسمع الأغنى هاي
0: أي بالعب ماكش لاهي بيه عبش نشوفوك أنت ومحمد ونحاول ونعاونوك اليوم باش تعمل مجهود كبير برشا نتأكد بهذا وباش طلعوه من خلال فقرة طلع الأغنى
3: طلع الغنية. طلع الغنية.
0: نبدأ مع أسهل كعبة معاك يا دكتور. أيه. تروح طلع البداية تكون من تونس، واحدة من أحلى الأغاني الوطنية والثورية، غنية تونسية.

0: كلمات آدم فتحي، الحان براس شمام، فرقة البحث الموسيقي بجابس، واللي غناتها
1: يا مطر،
0: اي صح، غناتها امال الحمروني.
1: الحمروني وي
0: يا مطر، هذيك هي. هلا هلا يا مطر،
1: هلا هلا، وعملوا لنا حفله في الجامع.

الأغنية هذه كان عاود غناها المطرب المصري حمزة نميرة ولقات انتشار كبير في كل أنحاء الوطن العربي. نقعدوا في تونس يا محمد توا باش نسمعكم مقطع الأغنية. الأغنية عنوانها كانوا عزيز علينا عزيز من ألحان بليغ حمدي كلمات عبد الرحيم منصور. المطلوب منك شنو باش تطلع؟ تطلع الفنانة التونسية اللي غنيتها. أي ركز بباي.

0: الله الغنيه مزيان
1: مزيانه. وشكون اللي مشات مصر وتعرفت غادي عليا بطبيعه الحال؟ هي علي قرا وحلمي بكر. وهذه غنيه مش مسموعه برشا مبارك حمدي. شيء شيء كبير.
2: ليه خويا؟
0: ما هيش علي.
2: مش علي. لا مش علي. نجم
0: نجاوب. لا اش نعطيك احتمال
1: معناتها مطربه تونسيه مشات في الفتره هذيك.
0: اي 82
2: محمد دتلب جوكر تو صاحبه كانوا يعاونك.
1: لا قول لي جوكر سنعطينا احتمالات.
0: لم يريحي هل هي زينه والا ذكر زينه؟ زينة التونسية ولا ذكرى محمد؟
1: لا زينة التونسية صوت زينة. سامحوني صوت زينة قناتها كيف معتها زينة التونسية. زينة التونسية
0: ونعتبر الإجابة صحيحة للدكتور.
1: زينة التونسية صحيح. لا في الفترة ذيك كانت في الخليج وبعد مشات الحقيقة بالحق صوت ممتاز خسارة ما قاش نسمعوها بالحق. هي وهزار زوجة الأولى الحبيب المحنوش معتها كانوا على الساحة معروفين ويغنيوا وهي كانت في الخليج وقتها فترة من فترات ومصر صحيحة غابت عني اللعب.
0: وكانت من الفنانات اللي قدموا حفلات في مهرجان قرطاج سنة 1982. ما نشبش نبعدوا برشا على تونس. طبعا عندك يا دكتور واحدة من أشهر الأغاني في دول شمال إفريقيا الكل. الأغنية هذه معروفة بشكل كبير.

0: هي من كلمات وألحان مطرب جزائري.
1: مطرب جزائري تميز معتها بالأغاني بالحق رائعة برشا. المطرب
0: رابح درياس الفنان
1: غنى على الممرضة، غنى على الجزائر كلها. فما غناية أول ما شريت كاسات متاعه مغمورين كاسات ماتوا مش كل الشركات معروفين اللي قلدوهم بالحق رابح الدرياس. عندي كاسات قديمة قديمة خاصة وقتها نخاف ماك الزغريطة متاع الزيرية مش وقتها أول ما نكتشفها في الكاسات هذيك. ثم بالحق خاتة مش كيفني كنا سمحوني كنا نوع من النواحي فهمتني وقتها. أما عنده أغاني رائعة خاصة فما الغنية يغني بتزار كاملة أحلاها نمشي والجدة يبدأ طويلة كل ولايات تغنى بالجزائر. حقيقة فنان رائع برشا.
2: مازلت عندك الأباري متاع الكاسيت تسمع الدواء؟
1: اسمع والله مازال عندك أكثر من كاسيت
0: تاريخ حفرة
1: بلاك تدخل الدار لشيخ سنح الكتب والمجلات كاسيتات عندي أكثر من 1000 كاسيت بخلاف التونر شان
0: باهي. الأغنية هذه كانت إهداء لمنتخب الجزائر بعد ما فاز على ألمانيا في مونديال 1982. الأغنية هي مازال
2: مازال مازال
0: هذه البداية
1: هذه البداية.

على وقع الزغاريط المغربيه والجزائريه. محمد فرح بيك لطفي المكي نقعدوا في الجزائر تو باش نلوجوا على صوت فنان في العمر هذاك في 82 عمره 12 عام لاول مره يشارك في مهرجان وفي منوعه اسمها الحان وشباب. طلع على الركح وبدا يغني. من وقتها بدات انطلاقته الحقيقيه صوت وحضور شيء يعمل كيف زعم. طلع عمره 12 عام.

0: على وقع على وقع هذا الجدال. دكتور أنور برافو عطيت الإجابة صحيح.
1: والله شيخ مامي يعني خاطرتي ضيعني هما غنى
2: شان شو مغنى هي بيدا
1: موجود من الغاني الجزائري تسمى الشاويك الراب شمامي
0: شمامي ما غناش
1: غنى شوية الراب نتاع شيخ حسني بدا تخلي مع شيخ حسني وغنى. أما علاش ما طلعت وني باش نقول لك صوته مزيان يغني منيح كي غني مثلا مع الغاني نتاعه الوحيد في الأسماء اللي نجحت عالميا وصوته فنيا ومتميز على المطربين كيما شاب خالد وشاب ما عنده صوت كيما هذا احسن اصوات اليوم شافي والله شاب مامي
0: شاب مامي. ومن وقتها بدات الانطلاقه الحقيقيه نتاعو. نحكيو على اغنيه من التراث البورسعيدي المصري باش نسمعوها توا. المطلوب منكم مره اخرى انكم تطلعوا اسم المغنيه.

0: تحس المسلسل هذا قصامي. أغنية من جينيريك مسلسل كان خرج عام 1982 هو ليلة القبض على فاطمة من إخراج محمد فاضل.
1: محمد فاضل زوجها
2: واللي غنيت
0: فردوس
2: عبد الحميد.
0: برافو يا دكتور.
1: اسمع الأغنية دي تغنى في استاد واللي غنوها هازيش معناتها التعويذة بتاع الأغاني في استاد.
0: طب تغني غني استاد معناتها
1: صار تقول لي تغني
0: ما دام نحكيو على الكورة اليوم نهار كورة عندك
2: الحسم
0: عندك ديربي غلاسكو عندك ديربي لندن ما بين وستهام وارسنال عندك ديربي العاصمة وعندك الكلاسيكو ما بين البرسا والريال. اما ريش هذوما كل الكورة غدوة الكرة صحيحة الدربي الصحيح الكبير إذاعة المنسير ضد إذاعة جوهرة وإن شاء الله تتعدى ماتش مزيان وإذا ربحت إذاعة مستير وإلا خسرت جوهرة باش نقعدوا حباب وصحاب وخيال نوجهولهم تحية الناس الكل
1: شنو نقعد بكري اليوم
0: أي لا الناس الكل باش ترقد بكري نحضر روحنا غدوة عنا بالدربي كبير بقيادة الكابيتان لطفي المكي وميسترو خط وسط الميدان كما يقول سي الحبيب يذكر بالخير ذاكر الزرق
2: والله لحقتني أخبار فهمت لا وسمعت اللي يكون لطفي تبارك الله عليه قائم بدور كبير برشا وهو الموتور نتاع ليكيب وبصراحه فهمت لا يا خويا لطفي ربي يشرك من
0: هاك احفظهم الهزيجه نتاع استاد وغنيهم لنا غدوه يا محمد نورنا راهو نواصلوا مع الاعمال الخالده ونقعدوا في جو رمضان واحده من اشهر الشخصيات اللي تقدمت في الفوازير هذه عندك

0: تحية الهويدة قاعدة تعاون فيك.
1: بابا جاي امتى؟
0: فاسيتا
1: راكب ولا
2: ماشي؟ سمعت ما تملي الفلسانين فوزير المراسة لا راجل جمال ابيل ممثل سمير غانم
0: صحيح فوزير فطوطه اللي كانت من بطوله المبدع الخالد سمير غانم واحد من افضل
2: كوميديانات يا ودي شبابنا الكل عندنا مع سمير غانم
3: واحد رقي روحه اليوم في الفن شنو تقول تبارك
0: الله اول مدامته قتلوا الكلمه وجعته
3: حضر حضر
0: حضر اما نحكيه على فوزير فطوطه واحده من اهم قاعدة 3 سنين تخدم كل رمضان والحقيقة سمير غانم بالنسبة لي واحد من أفضل كوميديانات في تاريخ الفن العربي كان يضحك من أجل الضحك وهي أصعب حاجة كان يقوم بها سمير غانم ما بين
2: عفوي سبونتاني
0: لا الحقيقة ممثل كبير الله يرحمه. المقطع الموالي لليوم الناس تبدأ تستنى فيه وفيه برشة طاقة وجو استثنائي ما أكثرش جو استثنائي وبرشة طاقة عندك يا دكتور
2: هيت خوي هيت
0: عندك
2: والله فريمون ما عرفتكم صحه في الشواء كل اللي كيعيشوا مرا والله يعيشوا ما دم ليه
0: الاغنيه هذه لا كابش نجيت الاغنيه هذه قدمتها ممثله مصريه
3: ومقدمه برامج متزوجه من سعودي
0: اللي هو مولا القناة اللي تقدم فيها في البارح
2: مرشي محمد فرمان ومشيت عاد في السعودية ممثلة صفاء أبو سعود
0: برافو لا يسحق اليوم تزغريت وتصطيف
3: جمال سلامة ومادرات الملحن

0: هذوما من الغنيات اللي نجموا عيشوا معنا 200 و300 عام القدام كان ان شاء الله. الحقيقه من عيد مبارك على الناس الكل في ليله الفضيله هذه، ان شاء الله ربي يدوم الفرحه في ديار التوانس الكل وفي كافه انحاء العالم الاسلامي. به سنه 1980 خرجت واحده من اهم الاعمال المسرحيه الكوميديه في العالم العربي. نعم
1: 82
0: سنة 1982 عفوا. ونتصور انه اغلبيتنا حافظين هالمسرحية هذه.
2: اي راجل بيتعزل
3: يا ما انت معذور من اول ما جوزتني وفي حاجة
2: قلت لي حاجة
3: انا ما قلتش.
2: آه. ابويا تعذر في قرشين قاعد مع عمي في قاعدة صفة وقال له بيع الكردان اللي في صدرك يا سحر.
3: ايوه
2: قلت له ليه؟
3: مين سحر دي؟
2: امي.
3: ايه
2: بيع الكردان يا سحر.
3: سحر ازاي وتخلف عبعال تيجي منين؟
4: بعلي اجي
3: هاي تمانا المتكلم عاقل ولا المستمع مجنون؟
2: ايه سحر
3: وعبعال. سحر وعبعال.
2: ايوه امي سحر
3: تسمي سراج.
2: ايوه خلاص خلاص
3: سارة
2: قدام الله فهناك. ايه سحر ده اسم الدلع.
3: ايوه
2: اسمها الحقيقي رشا.
0: نجم تسمي أنور مش عبعة.
4: عبعة وي لا عددي العيد ريا وسكينة أحمد بجير وسهير ناس.
1: أي سهير شكون
0: البابلي
1: أسكو سهير المرشدية.
4: ليه
1: سهير البابلي
4: البابلي
0: وخاصة شادية
1: شادية
0: والقيدوم
1: عبد المنعم
0: مدبولي. وشكون الممثل اللي يمثل دور المذيع متاع الإذاعة في المسرحية يعطي البلاغات نتاع الاختطاف؟ هذه
4: اي محمد عندك هذه
1: عندي صارت تعطيني
0: صلاح السعدني سيد صالح والا نور الشريف.
4: يا صلاح السعدني الاخر مش نور الشريف.
0: صلاح السعدني سعيد صالح
4: سعيد صالح
0: نور الشريف.
1: ما والله ما مش متاكد.
4: سعيد صالح
0: سعيد صالح
1: سعيد صالح خاطر سعيد صالح جيت تخشين شويه نعم تفكر بعد نعيش
4: باللي ما بديت البرامج فهمت
1: اليوم. لا اسمع اليوم اليوم اسمع اون فورم فهمت شنو اسمع شنقول كانش عامل لك اوبستاكل ديفا والا لا لا
0: لا لا كيركز كيركز
4: يا ودي كيركز كيركز
0: كيركز. هو كانت السنديانه تعاونوا الحقيقه اما معناتها خذاب توصيه زوجته وحضر درسه اليوم نمشيو توا نحكيو على برنامج نلوجوا على واحد من اشهر البرامج التلفزيون. نسمعوا الجينيريك يا محمد.

0: يا ديني خليك كمل.
1: سرحت
0: يا ودي لزانيه كترفان يا ودي اللي احنا جينيراسيون اللي عشنا لزانيه كترفان محدودين.
1: ما دام ب 30,000 تمشي لإيطاليا وتمشي تخدم في الوتلة ثلاث شهور وتكون وترجع تخدم على روحك
0: على قلوبها ترزاق.
1: احنا احنا وقتنا خايب شنو؟ انت يا خويا ب 30,000 تكمل قرايتك تمشي تعدي صيفية في إيطاليا ثلاث شهور وتخدم وتدبر مصروفك وتعوم وتبحبح وتتفرج في كأس العالم.
0: إيه وتاخذ تشري التروسو نتاعك والدبش نتاعك الكل. بربي نحكي لك
1: احكي لك
0: انا واحد كسان جبت من إيطاليا فهمت ليه؟ ما هو تقضي وتجيب الدبش واليمانيتو دونك جبت برشا باش نتاع الشتاء دونك نحب نلبسهم هكا وماشي نقرا وكذا ودخل بعد ودونك الدنيا ما باش نبرد
1: على قلوبها ترزاق هذيك
0: سيدي. خرجت الصباح بارده شويه حد باش لبستك الكابوت الجديد هكا مع الثمانية ونص سخن رزاق تقول مش نحبك دونك وليت زميلي ما قصرش زين مشيت الكابوت خليته في دارهم وبعتلي
1: حبي فيس هكا هو عادي. نواصلوا مع الغربي تو لانه في عام 1982 تحديدا في يوم 30 نوفمبر خرجت اكثر اغنيه نجاحا في العالم البوم يتربع لليوم على عرش المبيعات في تاريخ الموسيقى. ما فماش من اسهل من الاغنيه هذه يا محمد. مايكل جاكسون.
2: مايكل جاكسون
1: مايكل جاكسون نغني
2: ما نحفظ ليش مش تقدر
0: هاودك يا معروفة
1: ملك البوب
0: ثريلر
1: ملك البوب في التاريخ هذا فرض اللقب متاعه للجميع هو مايكل جاكسون أغنية ثريلر اللي تصورت كليب قام بإخراجه

0: لا تبارك الله نخدم مع مخرجين كيحطوا مايكل جاكسون ما يحبش يعطي لهم يسرحوا مع مايكل جاكسون.
1: مو هيك قلت له مو الماتش غدوه ان شاء الله.
0: لا لا مايكل جاكسون هو موجود فيلم مايكل معناتها اقم اهم فيلم سيره ذاتيه اصدرته هوليوود الحقيقه. فيلم عمل ممتاز للغايه، مازال الجزء الثاني. ننصح الناس حتى اللي مش مغرومين بمايكل جاكسون راهو قصه انسانيه مؤثره للغايه ومن الشخصيات اللي خليت بصمه كبيره برشا في تاريخ الموسيقى بشكل عام وعلى المستوى الانساني. واحد يحاول يفهمها ويتفهمها معناتها الحاجة اللي وصلتها، خاطر أكثر إنسان كثرت عليه الإشاعات في التاريخ معناتها كثرت عليه الإشاعات بشكل كبير، أما هو الفيلم يحاول يقرب لك من خلال السيرة الذاتية متاعه قداش هو كان إنسان مرهف الحس، قداش كان فنان، قداش كان طيب، قداش ما
2: عطى برشا
0: قداش كان خدام خدام ومبدع معناتها مايكل جاكسون ما زال موجود في القاعة التونسية. اللي ما تفرجش في الفيلم إن شاء الله يمشي ويتفرجوا في العمل المميز هذا. الختام توي واحدة من الأغاني التي تعبر على برشا وجيعة، خرجت في عام 1982. كي تسمعها حتى كما عندكش مشكلة عاطفية دكتور بعيد الشر عليك وعلى المشاكل العاطفية كيف كل السادة المستمعين، أما الأغنية تخليك تركز معها خاطر صاحبتها غنيتها بإحساس كبير وكبير برشا. تصوركم مش تعرفوها.
1: هذيلي نجم نعطيك الجواب.
0: فكرتك بحاجة؟
1: فكرتني بحاجة لكن بش هذيلي أغنية الجالي بعد يومين بتاع سميرة سعيد. ولكن أنا قعدت التاريخ ما نعرف المعلومة جاني التاريخ من بعد، يعني أنا متأكد هذيلي عام 82 خاطر جمال سلامة، خاطر عام هي وقت اللي جات. طب شو نحكي لك، عمرها 20 سنة جات المستير مارجي خنات الأغنية اللي تشهرت بها احنا أطفال كل الدنيا، خذت بها جائزة عالمية احنا
0: شاركت فيها
1: كل الدنيا،
0: شاركت فيها في الأوروفيزيون في
1: عام
0: 1980.
1: اي اما 82 زعما طلعت الأغنية هذيك، متأكد هذيلي
0: سجلتها عام 82 وتصورت الأغنية عام 1984.
1: فوالا فوالا، اما الأغنية روعة جمال سلامة.
0: نعطيك التسجيل
1: محمد كلمات،
0: عبد الوهاب محمد كلمات، ألحان جمال سلامة. خليكم مع الديفا سميرة بن سعيد.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7 في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الترجي الرياضي والنادي الإفريقي مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس، الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي الأحد انطلاقا من 4 عصرا.
1: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
3: رجعنا لكم مستمعينا في الريتروفيزور، 13 دقيقة توصلنا على نهاية هذا الموعد، الوقت يجري فيسع
4: فيسع وروعة. أنت خليتنا نعيش ونتمهاو مع الغناية ذي، بالحق روعة. قلت يعيش معها الشخصة ذي اللي بربي مدام أنت حكيت على الفن وإحنا كملنا بالفن. السنة هذه عرفت وفاة أيقونة الفن التونسي طبعا محمد الجاموسي، اللحن في التونسي لحن في الشرقي، ويوم 3 جانفي 82. وقبل ما نجيو البرنامج أختنا ريم الهاني مع الولدات صغار عدت الشخصية هذه، حكاوا عليها التلميذ، قال شكون الفنان هذا وعطاه معطيات محلاهم. كنا نذكروا الولدات صغار حتى المعلومة شكون هو الفنان والمطرب، وقعدوا يتجادلوا الصغيرات كل واحد يطلع في اسم، قال العروي الآخر قال الجويني، المهم عملوا مجهود. قلت الفنان هذا يعني كان حدث وقت توفى، وزعيم الراحل الرئيس الحبيب بورقيبة يعني كان نعاه وقال كلمتين باين معتها وقت نذكر، وخذيتهم استقيته من كتاب محمد بودينا. محمد الجاموسي شقال بورقيبة هو فنان أصيل مثقف عاش محترما، وأكرمته منذ تولية الحكم واعتنيت بصحته، كانت روحه عطشة برائحة الوطن. تابعت أخبار مرضه الأخير وقد تأثرت لفقداني، وسأبقى أذكره خاصة كلما التقيت ببعض الفنانين من صفاقس، وهذا ما حرصت على أن يكون عليه الفنان في تونس عامة.
3: الله يرحمه، هو كان فنان وملحن ومؤدي وممثل ومقدم برامج ومنتج.
5: اكتشف ورد جيش في 30 ثانية أن نتواصل مع محمد في عهد بورقيبة، وفي الثمانينات شهدت مرحلة بورقيبة ترسيخ مشروع التحديثي بناء الهوية الوطنية عبر الثقافة والفنون والإعلام، حراك فكري جامعي لإنتاج المسرح والسينمائي، صعود لغنة تونسية، والثقافة كانت لبناء الدولة الوطنية وسيلة للتحديث، أداة لترسيخ الهوية وآلية لنشر قيم الدولة الحديثة، ودعم المسارح ودور الثقافة والمهرجانات، وكان ازدهار المسرح النقدي كما فاضل الجزيري، محمد ريس، فاضل شعايبي. دونك كانت مرحله حلوه ياسر، والله يرحم بورقيبة.
3: والله يرحمه. وانت يعطيك ابدعت اليوم دكتور، معناتها نجم الحصه بامتياز.
5: لا نجم الحصه
6: ريت المدام سي تمريض نفهم. اسمع قال لنا باش ندخل بكتافي، قال لك
3: لا برا نمشيو، طولنا برشا على الساده المستمعين، ناخذوا تليفوناتهم من خلال فقره اثبت وجودك.
1: أثبت وجودك. وجودك.
3: شكون باش يفوز معنا بوصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام الحي السادس المونستير؟ ألو، عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا.
7: لا خير،
3: نهارك سعيد. شكون معنا للا؟
7: نافعة، نافعة من سيدي بوالي.
3: مدام نافعة،
7: وي
3: مرحبا للا، شنو أحوالك للا؟
7: عايش الحمد لله، عايش
3: لاباس. ديما تسمعنا؟
7: ديما نسمعكم.
3: وأول مرة تشارك؟
7: اي في البرنامج هذايا اول مره.
3: اي باهي، ان شاء الله مربوحه للا. كان تركز مليح مع المعطيات نتاع عام 1982، نتصورك تو تجاوب برشا اسئله صحاح. اذا جاوبتنا ما دامنا في عام ما غير احتمالات تاخذ 3 نقاط.
7: 3 نقاط كان بالاحتمالات نقطه واحده.
3: لا عندك المعطيات الكل ما دامنا في عام.
5: اي
3: اخترنا قائمه من 1 2 3. ترى
7: باهي، نحب رقم 2 الوسط.
3: طيب. الوسط. أفلام سنة 1982 سهلة برشا القائمة، سهلة سهلة برشا. السؤال الأول يا مدام نفيعة، من هو بطل فيلم عصابة حمادة وتوتو؟
7: عبد الإيمان.
3: برافو، يعطيك الصحة، 3 نقاط. إيتي، في إيتي هذا فيلم أمريكي من إخراج ستيفن سبيلبرغ، حقق أعلى الإيرادات في العالم في عام 1982. سؤال يا مدام نفيعة، شنو هو نوعية الفيلم هذا؟
7: نعطيني احتمالات.
3: هل هو فيلم أكشن، خيال علمي، وإلا فيلم رعب؟
7: ما نعرفهاش المعلومة، أنت ما قلتهاش اليوم، ما سمعتهاش.
3: وليت مطلوب مالت أي نسالش.
7: خطرة شيء، أنا خيطت الدارتيك الكل اللي قلتهم وكل خيطتهم.
3: باه، هاي ترى؟
7: نقول يا ربي، أنا حسب التقريب أكشن.
3: أكشن.
7: ما شنو ان شاء الله ما
3: نعرفش للاسف. مدام نافع هو خيال علمي، خيال علمي. اما في المعروف برشا نصور برشا ناس كنا نتفرجوا فيه قبل في فرانس 2
6: الشخصيه كيل نتاع الكائن الفضائي، الكائن الفضائي الغريب تذكروا.
3: مدام نافع
6: حشاك الجرماله وكل واحد.
3: مدام نافع المعلومه هذه قلتها في السؤال هذا ومثبت. من هو الفنان اللبناني الذي قام ببطوله فيلم من يطفئ النار؟ فنان فنان لبناني، مطرب لبناني قام ببطولة فيلم مصري عنوانه من يطفئ النار.
7: ولي توفيق.
3: برافو. واللي غنى فيها هابي بيرثداي تو يو،
6: تزوج من ملك جمال وقت الفنان
3: هي واللي كانت متزوجة محرم فؤاد قبل. اجي نقول لك امور حاله مدنيه تلقاها كان عندي راه في جرة البرنامج. يعطيك الصحه مدام نافع نورتنا، 6 نقاط شكرا جزيلا. نمشي للمتصل الموالي. لو عسلامه. لو سهلا. مرحبا. الو عسلامه.
8: اهلا بيك.
3: مرحبا يا ليلى. شكون معانا؟
8: حنان.
3: مدام حنان منين تكلم فينا يا حنان؟
8: من جمال.
3: من جمال. شنو حوالك يا حنون؟ امورك باهيه؟
8: لاباس
3: الحمد لله. ركزت معنا من الاول حنان؟
8: والله ان شاء الله.
3: باه. اختار لي قائمه، 1 ولا 3؟
8: 3.
3: مغرومه بالرياضه؟
8: رياضة.
6: ممكن بالركبي من جمال مغربة.
3: سهلة سهلة حنان القائمة. أين أقيمت كأس إفريقيا للأمم في عام 1982؟
8: ليبيا.
3: ليبيا. برافو. 3 نقاط. من هو المنتخب الذي توج بكأس العالم سنة 1982 بإسبانيا؟ البرازيل. البرازيل للأسف إجابة خاطئة. إذا حاجة ماكش عندكش فيها متأكدة منها خذ احتمالات. هي إيطاليا. هي إيطاليا. من هو الفريق الإنجليزي الذي توج بدوري أبطال أوروبا في عام 1982 على ملعب فاينورد بهولندا وربحوا البايرن ميونخ؟ شكون الفريق الإنجليزي هذا؟ خذ احتمالات.
6: خذ احتمالات. كانت بتعرش معروف.
8: مقيدة خديك سياني في الكرات.
6: لا ما تقالتش معلومة ذي. ما تقالتش
3: راي. أرسنال، أستون فيلا ولا تشيلسي؟ بالزهر ترى.
6: أيه خير الأمور. خير الأمور.
8: عاود شنو قلت لي؟
3: أرسنال، أستون فيلا ولا تشيلسي؟
6: خير الأمور.
3: يا محمد يا مشوش.
8: ثانية.
3: أستون فيلا. برافو. يعطيك صحة حنان. نقطة تنضاف لك. زربت في السؤال الثاني وأسهل سؤال اللي جاوبت عليه غلط. حكينا عليه إيطاليا هزت كأس العالم. أما مشكورة جدا يا حنان، شكرا جزيلا على التفاعل نتاعك. نعم.
6: أستون فيلا ترشحت الآن باش تلعب دور نهائي نتاع
3: دوري الأوروبي.
6: صحيح.
3: إمري المدرب الإسباني
6: مع إشبيلية
3: سادس فينال أوروبا ليج. معناتها الملك نتاع اوروبا. معناتها هزها مع فالونس، هزها مع اشبيليا، وهزها مع فياريا. نمشيو للمتصل الاخير. الو عسلامه. الو سهلا. مرحبا.
9: اهلا يا لهذالي.
3: مرحبا بك مدام.
9: عسلامه. شنو اخباركم؟ لاباس؟
3: والله الحمد لله. مدام رشيده.
9: مدام رشيده عندي تكون مولود 11/1/82
3: ان شاء الله كل عام. هو بنتك؟
9: بنتي. نعم.
3: شو اسمها البنوت؟
9: بنتي
3: مريم. واصلة 44 سنة. يقولوا لها بنوتة.
5: يا ولدي ربي يفضلها لكم
3: وربي يخليك انت لرشيدة. وان شاء الله ديما فرحانة بالوليدات والأحفاد.
9: والله اللي هذي زعت علي ظروف قد فيهم برشا ناس في جرد بعضهم.
3: ان شاء الله ربي يعطيك القوة وربي يحفظك ويخلي لك العائله وذيك ويمتعك بالصحه والعافيه. هذا شنو نتمنى لك مدام رشيده. الباقي الكل مخلوف. الفائده انت لاباس وكل ضحكه ونسمع صوتك في الخير، هذيك الفائده بالنسبه لنا. اي مدام رشيده قعدت لي قائمه الاغاني نتاع عام 1982 والسؤال الاول يقول احكي لي عليها. هي غنايه للفنان القدير عدنان الشواشي. من هي الفنانه التي رافقته في ادائها وهي كانت طفل؟ سوني مبارك. برافو. 3 نقاط. نمشي معاك تو مدام رشيده. من ما هو عنوان الالبوم الذي اصدره ملك البوب مايكل جاكسون في عام 1982؟
9: والله ما نعرفش نسميهم. نعرف اغانيه وما نعرفش نسميهم.
3: اي واحده من نعطيك احتمالات. ثريلر، بلاك اور وايت، والا سكريم.
9: خلينا في الوسط.
3: بلاك اور وايت. للاسف اجابه خاطئه، هي ثريلر. أهلا بالعيد. أغنية حققت نجاح كبير منذ صدورها في عام 1982 لليوم مسموعة، شكون مولات الأغنية هذه؟
9: مين؟ فماش موسيقى فماش احتمالات.
3: نعطيك احتمالات، وردة نيلي ولا صفاء أبو السعود؟
9: وردة زعما.
3: من الأسف إجابة صفاء أبو السعود يا مدام رشيدة.
9: صفاء أبو السعود قلت وردة.
3: الله غالب مش مشكلة.
9: شاركت معاكم ودخلت معاكم، خلي بشوي بشوي نخافوا على روحنا شوي أحزان
3: وإن شاء الله. ربي يفضلك وربي يخليك مدام رشيدة، تحياتنا ليك ولكل أفراد العائلة. نقولوا ألف مبروك المدام نافية على الفايزة معنا لليوم، بصل شراء بقيمة 100 دينار من الهدا مزالي جسام الحي السادس المونستير. ومع نص الختام هذا الموعد ومسك الختام شيكون مع واحد من الفنانين التوانسة، يعتبر من أبرز فنانين الأغنية البديلة في تونس مع بداية الثمانينات، وكان 82 انطلاقته الحقيقية، ولد بحمام الغزاز قرا في قليبيا. صوت كبير برشا، صوت ممتاز، كان ناقد، كان صوت الطلبة في الفترة ذيك. الزين الصافي، واخترنا لكم واحدة من أحلى أغاني بحارة بحارة.

0: إشهار باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار الاستثنائيه معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته
1: من اذاعه المنسير مجددا تحيه طيبه مستمعينا واهلا بكم دائما على موجاتنا
2: اذاعه المنسير صوت الذي وحبك كبير
1: إلى عناوين ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعتبر أسعار الأضاحي خيالية وتدعو إلى وضع خطة استراتيجية لقطاع اللحوم الحمراء لتحديد الكلفة الحقيقية. انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية سوسة البقاع المقدسة من مجموع أربع رحلات من المنتظر أن تكون آخرها يوم 19 مايو الجاري. حجم النفايات المنزلية المنتجة وطنيا تتجاوز 3 مليون طن سنويا نصفها قابل لرسكلة والتثمين كسماد أو طاقة وفي النشرة نتابع المجهودات المبذولة لبلوغ ذلك. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن انطلقت صباح اليوم أولى رحلات حجيج ولاية سوسة للبقاع المقدسة وذلك من محطة الحجيج بمطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولية ويبلغ عدد حجاج ولاية سوسة لهذا الموسم 441 حاجا وحاجة تم توزيعهم على أربع رحلات لنقلهم إلى البقاع المقدسة أيام 10 11 13 و19 مايو الجاري. في أثناء ذلك توقع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم ارتفاع أسعار أضاحي العيد لتتجاوز عتبة 1200 دينار للرأس الواحد في الأسواق التونسية واصفا في تصريح للأخبار الأرقام المتداولة بالخيالية ودعا الهياكل المعنية بتربية الماشية إلى وضع خطة استراتيجية لقطاع اللحوم الحمراء لتحديد الكلفة الحقيقية.
3: لاحظنا في الأسواق خاصة في الرحمة والأسواق المتعارف عليها في الأضاحي العيد كونه المنح التصاعد نتاع الأسعار موجود بشدة كبيرة وبالتالي نحن ندعو إلى عقلنة الأسعار هذه ندعو إلى خطة استراتيجية كاملة للحوم الحمراء بمعنى كونه لازم نعرف القطيع متاعنا قديش فيه نعرف خاصة هيكلة السعر متاع اللحوم الحمراء وبالتالي الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء خلينا نشوف في أسعار مشتة بعيدة كل البعد عن الكلفة الحقيقية متاع اللحوم الحمراء وبالتالي بتحديد الكلفة الحقيقية كان عنده انعكاس مباشر على الأسعار متاع اللحوم الحمراء في الرحبة وبالتالي يلزمنا نمشي في المسارات في المخزن الأسعار مشتة نعرف اللي مليون وانتي طالع وبالتالي هنا الأسعار هذه بتمشيش مع حقيقة المنتوج بعيدة كل البعد على الكلفة الحقيقية للعلوش وما بين الأسعار اللي قامت الدولة مش معقول نلقاو علوش ما يفوتش الوزن نتاعو 30-40 كيلو نلقاو بمليون ونص وزنين هذا الأسعار مشتة ومشتة جدا.
1: من جانب أكد رئيس اتحاد الفلاحين بالقيروان مولدي الرمضاني وجود تراجع ملحوظ في عدد الأضاحي مقارنة بالسنوات الماضية على مستوى الجهة وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية وأوضح في تصريح له للأخبار أن من أبرز أسباب هذا النقص الإقبال على ذبح إناث الأغنام نتيجة الجفاف وفي المقابل أشار رمضاني إلى تسجيل مؤشرات يعتبرها إيجابية على مستوى إعادة تكوين القطيع وتحسن نسق الإنتاج تدريجيا.
4: سنوات كانت جفاف وكانت كبيسة جدا على المربي الماشية حيث شهدت سنوات هذه ارتفاع كبير برشا في الأعلاف خلى الفلاحة التجأوا في الأخير إلى التفريط في الجزء من القطيع متاعهم وهذا شفناه كنا نبهنا عليه راهي النعجة تتذبح وتتباع ب 23 دينار آنذاك وراهي القطيع قاعد ينقص احنا لم نحسن التصرف مع سنوات الجفاف وبالتالي انتج انه تراجع كبير برشا في القطيع ذبحة الأنثى اللي صار أنه تحسن من السنة الفارطة في أسعار متاع الأعلاف ثم انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف الفلاح أصبح يحاول إعادة بناء القطيع متاعه ولا تسمى رغبة كبيرة برشا من الفلاح لكن هذي المفعول متاعها ما هوش مش يكون السنة بالنسبة لنا احنا عيد الأضحى اللي فات وكذلك السنة هذه فما نقص حاد في العرض متاع العلوش مع مسك يعني الأنثى بالنسبة للفلاح ما عادش يحب يهبطها للسوق على خاطر هي كانت تخفض شوي في السعر وبالتالي يبقى العلوس الذكر اللي ارتفاع في الأسعار تقريبا في 80% منها تتراوح بين المليون ومليون ونص نعتبره غالي. الأسعار في السنة هذه راهي الحقيقة غالية شوية وهي أضحية لمن استطاع إليه سبيلا. نأمل أن السنوات القادمة يكون عنا إنتاج أفضل ويكون عنا تكلفة أقل ويكون مواطن تونسي يضحي في ظروف أفضل بكثير من هكا.
1: تشير التوقعات الأولية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى موسم واعد للحبوب في تونس خلال هذا العام مع إنتاج مرتقب يفوق 20 مليون قنطار بفضل تحسن الظروف المناخية وتوزيع الأمطار وكذلك تسجيل مؤشرات إنتاج جيدة جدا مقارنة بالمواسم السابقة خصوصا في بعض الولايات على غرار منوبة التي ينتظر أن تحقق صابة تناهز 950 ألف قنطار بزيادة ب11%. وفي سياق متصل بقطاع الحبوب تمكن باحثون تونسيون مؤخرا من إنجاز التسلسل الجيني الكامل الجينوم لصنفين محليين من القمح الصلب في إنجاز يعد الأول من نوعه في شمال إفريقيا. هذا المشروع من شأنه أن يدعم الأمن الغذائي عبر تحديد جينات مقاومة الجفاف والأمراض ويحسن المردودية. الباحث بالبنك الوطني للجينات ماهر مديني وأكثر تفاصيل حول أهمية هذا الإنجاز العلمي ومجهودات البنك في المحافظة على الجينات الوطنية.
5: هذوما صنفين من الموروث الجيني القديم تاع تونس وهما من القمح الصلب. صنفين هذوما نعرفوهم اللي يتمتعوا بخصائص نتاع تأقلم مع التغيرات المناخية وعندهم قيمة غذائية عالية. وهذا هو الإنجاز اللي تمكننا منه هو تحديد التسلسل الجيني الكامل للأصناف هذوما الزوج. نبسطها شوية، هو التسلسل وقت تحكيه على القمح الصلب هو كأنك عندك كتاب فيه 10 مليارات حرف. هو احنا نجمنا طويقا نحدوا 10 مليار حرف هذوما في الكتاب. هذه المرحلة اللي وصلنا لها طويقا. المرحلة اللي ما زالت واللي هي صعيبة ان كيفاش مش نركبوا الحروف هذوكم ونجموا نقروهم وباش نفهموهم. نفهموا الحروف هذوما معناها نجموا نفهموا الجينات اللي موجودة، نجموا نستغلوا ونفهموا الجينات والتركيبات الجينية اللي موجودة في الأصناف. المردودية ما عادش مربوطة بالحقل كهو توليت مربوطة بالجينوم بيدو. التركيبة الجينية هي تعطيك الرندمان المردودية وتعطيك الانتاج وتعطيك النوعية، وهذا هي الفلاحة العصرية الفلاحة العلمية. هي تمشينا السيادة المعرفية السيادة العلمية اللي من بعد خولنا باش يكون عندنا السيادة الغذائية خاصية انت بنك الجينات في تونس انه يشتغل على كل ما هو موروث جيني بجميع الأصناف إلا الإنسان. أي عمل متاع تطوير متاع معرفة يلزم يكون عندك خزان متاع جينات اللي تنجم تخدم بهم. حاليا من البحوث اللي موجودة توا هو تشكيل مخزون جيني للأجيال الحالية والأجيال القادمة. التحديات الموجودة توا مع التغيرات المناخية مع الضغوطات على البيئة وعلى التنوع البيولوجي العديد من الأسافة مهدد بالاندفاع مهدد بالاختفاء. لحد الآن معناها نجمنا نخزن العديد من العديد من الأصناف المحلية. قمنا بعمليات الجرد في كامل الجمهورية التونسية وهي مخزنة، وكملنا حتى استرجعنا العديد من الموارد الجينية التونسية اللي كانت مخزنة في بنوك جينات أجنبية. كملنا استرجعناها وهذوما مخزنين في بنك الجينات في تونس.
1: وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن وزير البيئة في شهر مارس المنقضي وكذلك فإن وزارة البيئة تقدر أن حجم النفايات المنزلية والمشابهة المنتجة وطنيا بلغت نحو 3.3 مليون طن سنويا. وتظهر الإحصائيات كذلك أن المواطن التونسي ينتج في المتوسط 0.8 كيلوغرام يوميا من النفايات مع تركيز لافت في المناطق الحضرية. ورغم الجهود المبذولة ما تزال نسب تثمين النفايات وتدويرها تراوح مكانها عند عتبة 10% فقط، وفي المقابل لا يتم تثمين سوى 5% من النفايات العضوية عبر التسميد. سهيل عبد القادر المدير الجهوي لوكالة التصرف في النفايات والمزيد.
6: نسبة معدل إنتاج للفرد بين 0.8 و1 كيلوغرام للفرد يوميا، النفايات هذه على المستوى الوطني توصل حتى 3 مليون طن سنويا. كي تتجمع تولي تتطلب ثمرات وتتطلب مواقع لمعالجتها. إذا كان ناخذ بعين الاعتبار اللي نسبة 50% من هذه النفايات هي نفايات قابلة للرسكلة بطريقة مباشرة إذا يتم فرز نتاعها، نحكيه على اقتصاد كبير في كلفة معالجة النفايات المنزلية، أما زادة نحكيه على خلق مواطن شغل وخلق شركات واقتصاد دائري يمكننا من إنتاج يا إما السماد وإلا حتى الطاقة من النفايات هذه. مثلا ناخذوا كمثال الزيوت الغذائية المستعملة، كل الزيوت متاع القليان هذيك هي مصدر لتسمين بخلاف اللي متعارف عليه قبل أن يتم تجميعها لإعادة استعمالها في صناعة الصابون. اليوم فما شركات مختصة في تجميع الزيوت هذه وتحويلها إلى وقود حيوي، دونك ثم الإمكانية متاع عندما يتم الفصل بين النفايات هذه من المصدر أنه يتم مباشرة استغلالها وإلا تسمينها في موارد تعوض الموارد الطبيعية. لذا كيف كيف نحكيه على النفايات الورقية الكرتون وإلا نفايات البلور، عدة شركات قاعدة أنه يتم رسكلتها في المصانع في تونس يقتنيوا في المواد هذه اللي هي تعوض في مواد أولية. نحكيه نفايات القماش، فما تجربة بدأت في تونس منذ سنتين اللي هي تتمثل في تجميعها معالجتها ويتم تحويلها مباشرة إلى وقود يستعملوه مصانع الإسمنت والمصانع اللي عندها يوليفور. فما إمكانيات كبيرة لتسمين جزء من النفايات هذه عوض أن نخسرها.
1: الممثل الجهوي للوكالة الوطنية لتصرف النفايات أضاف أيضا أن الحكومة ضبطت ضمن المخطط التنموي 2026-2030 سلسلة من المشاريع الكبرى الرامية إلى تغيير جذري في نمط المعالجة معالجة هذه النفايات، من ذلك الانطلاق في تنفيذ 43 مشروعا بيئيا شملت إحداث 7 مراكز تحويل متطورة في جهة القصرين وتفعيل وحدات إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي في مصبات مراقبة على غرار صب واد لايا بسوسة لتزويد النسيج العمراني بالطاقة النظيفة وتوقيع اتفاقيات إطارية جديدة لتعزيز قدرات البلديات في الفرز من المصدر، من ذلك بلديات سوسة المهدية وقريبا المنستير.
6: ثم بعض الشركات الخاصة اللي توفر سواء للمواطن وإلا للشركات وإلا نزل أن تقول مثلا 5-6 أنواع من نفايات اللف وإلا النفايات المشابهة اللي هي الكرتون البلار القماش، ينجم يحطهم مع بعضهم ويفصلهم على النفايات العضوية، وبعد شركات هذوما هما يجيوا يرفعوا هالنفايات يشريوا النفايات هيك مواد أولية بالنسبة لي. دونك كل مجهود صغير هذاك أن واحد باش ينظم عملية التصرف من لوحش كل شيء يشري ساعات حاجة جديدة في أمبلاج تلقى ديريكتومون كل أمبلاج هذاك يتلوح في البوبيل أو الأمبلاج هذاك أنفع للناس الكل أنه يمشي للرسكلة. فما مجهود يتعمل مستوى البلديات قاعدين يحاولوا شوي بشوي يعموا فرز الانتقائي وإلا يسهلوا للمواطن اللي يحب يحط كل حاجة قابلة للرسكلة في بلاستها. وساعات المواطن يقول لك أنا مستعد لكن ما عنديش الحاوية، وريني كيفاش وخرجت ديريكتومون في المجهود. دونك فما عدد بلديات قاعدين يطوروا شيء في شيء من المجهود هذا. الوتلة النفايات نتاعهم فما تجارب في ولاية المستير، مجموعة من النزول عملوا تجربة خارقة العادة أن النفايات نتاع المطبخ نتاعهم يتم تجميعها ويتم تسليمها إلى صغار فلاحين في الجهة لتسمينها، كسواء استعمالها كقولوا علف للحيوانات وإلا حتى تحويلها إلى سماد. بلدية سوسة عندها المحطة نتاع الاستسماد، عندها في بعض الأحياء ركزت الفرز الانتقائي. بلدية المستير كيف كيف حضرت برنامج نتاع وحدة لتسمين النفايات الخضراء، دونك دراسات متقدمة والموقع موجود وإن شاء الله يعني عن قريب يتم إنجاز المشروع هذا. بلدية المهدية مشروع دخل طور الإنتاج معناها موجود قاعدين يبيعوا في السماد العضوي هذا للفلاحة.
1: أخبارنا الوطنية كذلك، وبتكليف من رئيس الجمهورية تؤدي رئيسة الحكومة انطلاقا من اليوم وإلى غاية 12 من مايو الجاري زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. كما يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى تونس انطلاقا من اليوم إلى غاية 13 من الشهر الجاري على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعتبر أسعار الأضاحي خيالية وتدعو إلى وضع خطة استراتيجية لقطاع اللحوم الحمراء لتحديد الكلفة الحقيقية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: مرحبا بكم مستمعينا من أخبار الرياضة. البداية بالرابطة المحترفة الأولى، تتجه الأنظار اليوم إلى آخر مباراة في الجولة قبل الأخيرة، واللي تجمع الترجي الرياضي بالنادي الإفريقي بدايه من 4 متاع العشية في ملعب حماد العقب برادس. مباراة أكيد باش تحدد بنسبة كبيرة من سيتحصل على لقب البطولة. ترجي الرياضي النادي الإفريقي، نذكروا الترتيب، النادي الإفريقي عنده 62 نقطة، يعني فوز اليوم يأكد حصوله على البطولة، والترجي الرياضي التونسي يلزم يفوز باش يتجاوز فارق النقطتين اللي بينه وبين النادي الافريقي، عنده 6 نقطة في المركز الثاني الترجي الرياضي. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة، يقود النمساوي كريستيان بيترو تشوكيركا، والحكم المساعد في تقنية الفار هو هارالد ليتشينز. البارح في الدفعة الثانية، مستقبل مرسى خسر 3 بلاش ضد نادي رادي الصفاقسي. النجم الساحلي فاز 1 بلاش على نادي البنزرتي، والقطيعة بالتراضي مع المدرب شهاب الليلي. نادي البنزرتي ممكن باش يتعاقد مع سفيان الحيدوسي أيضا، اللي هو انفصل البارح على اتحاد بنجردين. ترجي جرجيس فاز 1 بلاش على فريق نجم المتلوي. فكرة على الترتيب قبل جولة من نهاية البطولة، النادي الإفريقي 62 نقطة تنقص مباراة، في المرتبة الثانية الترجي الرياضي 60 نقطة أيضا منقص مباراة اللي باش تلعب اليوم، النادي رادي الصفاقسي الثالث 59 نقطة، الرابع الملعب التونسي ب 45 نقطة، الخامس الاتحاد المنستيري 42 نقطة، السادس النجم الساحلي 41 نقطة، السابع النجم المتلوي 39 نقطة، في المرتبة الثامنة ترجي جرجيس 38 نقطة، المرتبة التاسعة اتحاد بنجردين 35 نقطة مع شبيبة العمران، في المرتبة 11 مستقبل مرسى 34 نقطة، في المرتبة 12 نادي البنزرتي 33 نقطة، المرتبة 13 أولمبي البيجي 31 نقطة، المرتبة 14 شبيبة القيروان 30 نقطة. الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان الجولة القادمة باش تحدد شكون الفريق اللي باش يلتحق بمستقبل سليمان وفريق مستقبل جابس اللي نزلوا رسميا للرابطة الثانية. برنامج الجولة القادمة والجولة الأخيرة باش يكون على 3 دفعات، نهار 3 نادي الصفاقسي يواجه النجم الساحلي شبيبة العمران مستقبل مرسى، نهار 4 نادي البنزرتي ترجي جرجيس مستقبل جابس الملعب التونسي، ويوم الخميس أهم اللقاءات إن كان في صدارة الترتيب وإلا في أسفل الترتيب، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، نجم المتلوي باش يواجه شبيبة القيروان، واتحاد بنجردين باش يستقبل الترجي الرياضي. في كرة السلة، توج البارح فريق النادي الإفريقي بكأس تونس في الأكابر بعد الفوز في النهائي على اتحاد المنستيري صاحب لقب البطولة بنتيجة 67-50، وهذا ثامن لقب في رصيد النادي الإفريقي. دور نادي رادي الصفاقسي يتحصل أيضا على اللقب الثامن من مسابقة كأس تونس بعد الفوز البارح على الجمعية النسائية بجمال في النهائي بنتيجة 57-43. في الكرة الطائرة، ترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي يضربوا موعد مع نهائي كأس تونس يوم السبت القادم 4 متاع العشية في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس. ترشح النجم كان نهار الجمعة بعد الفوز في النصف النهائي على مولدية بوسالم بثلاثة أشواط نظيفة، والبارح الترجي حقق فوز على نادي رادي الصفاقسي بثلاثة أشواط نظيفة وترشح للنهائي. كرة اليد، اكتمل نصاب منافسات الدور الرابع النهائي من خلال المقابلات التالية، النادي الإفريقي ترشح على حساب بعثة من خيار خارج قواعد 29-20، جمعية الحمامات يترشح على سبورتينج المكين بفارق هدف 28-27، والملعب التونسي ونادي ساقيت الزيت مباراة مشيت للحصص الإضافية وأيضا رميت لسبع أمتار وفات في وقتها الأصلي 24-24، ثم الحصص الإضافية تواصل التعادل 28-28، ساقيت الزيت فاز برميت السبع أمتار 4-3، وكان الترجي الرياضي التونسي حقق الترجح على حساب النجم الساحلي بنتيجة 28-19 مباراة لعبت يوم الجمعة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: فيما يلي سيداتي وسادتي، نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: حين تحلو في الوجوه البسمات يصبح العمر جمالا وضياء، تجذب الروح إليها في صفاء، ينتشي القلب ربيعا يتسامى فوق أمواج البلاء، بسمة فيها من السر العجيب يزرع العمر ورودا فيطيب، ونسيم الفجر لون من ضياء البسمات، تسكب العطر جمالا ونقاء، يا لسحر البسمات. ورقة من دفتر قديم. لكم يأسرك من يجعل جميل الخلق هويته وهواه، من يصيره مفتاح شخصيته والدرب الذي يوصل إلى احترام الآخرين له ومحبتهم إياه. كم يورق الخلق الكريم سعادة وثقة في نفس صاحبه وصانعه تماما، مثلما يتألق في جوانح الناس ارتياحا واحتراما وحبا. الخلق الكريم لا يقتصر على شخص دون آخر، وهو بالتأكيد لا يبحث عن هوية الشخص رجلا أو امرأة، كبيرا أو

صغيرة. إنك تجد الخلق الكريم في الأمير وفي الخفير، وتراه في ماسح الأحذية وأستاذ الجامعة، وتلقاه في أصحاب المناصب الرفيعة وفي الموظف البسيط تماما، كما ترى الخلق السيئة في بسطاء الناس وأفقرهم، وأيضا تلقاه في أغنى الناس وأعلاهم مراتب. إنه لا هوية للخلق الكريم ولا لخلافه، ولكنها هبات من الله سبحانه وتعالى، يعطيها من يشاء وينزعها ممن يشاء.

0: همس القوافي.
1: همس القوافي. لكم يحلم أن يكون قلبه خاليا من أعاصير الهوى، مهجورا كدار مهجورة، هادئا من ضجيج الشوق كليلة قرية حالمة. لكن ذلك الخافق الذي يسكن بين أسوار صدره، مسكون دائما بجمر الحب حتى الاحتراق، متوشح بألق الشوق حتى الاشتعال. إن ضاق العمر بأحزاني، أو تاه العمر بأجفاني، أو صرت وحيدا في نفسي وغدوت بقايا إنساني، سأعود أداعب أيكتنا وأعود أردد ألحاني، وأعانق دربا يعرفني وعليه ستهدأ أحزاني.
2: اتقابلنا وصعب، صعب جداً

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: يوجد أناس متى رأيتهم أو سمعتهم تشعر بنقص في خلقهم، كأنهم صنعوا بغاية السرعة فلم ينالوا حظهم من الإتقان المعهود. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. إذا أعطيت رجلا سمكة فإنك تطعمه يوما واحدا فقط، أما إذا علمته كيف يصطاد فستطعمه أياما كثيرة. قيل لأحد العلماء: هل يحسن بالمسن أن يتعلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش يحسن به أن يتعلم. ليس الجهل عاراً، وإنما العار في رفض تحصيل العلم، والشر الوحيد هو الجهل. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وإن أتيت بجود في ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء.
2: طب تعالوا بقى، تعالوا.

0: أسرار الحياة السعيدة.
1: من ألق الشعر.
2: من ألق الشعر.
1: هي شرفة من وشوشات الأزرق النشوان للشط المسافر بين قلبينا وحلم بالهوى المطلق. هي شرفة للضوء يرسمها النهار من اشتعال الراحة الجذلة تعانق أختها فتذوب طاولة يفاجئها ارتحال القهوة اللمياء من شفة إلى شفة إلى هذا المدى الأزرق. هي شرفة للحلم نبنيها على عطر الكلام رصيص قلبينا ونلهث خلفها حتى تظل كما بنيناها شراعا من ندى الكلمات ننسجه بضوء العين نبض الروح كي ينمو على شفتين من ورد ومن زنبق. هي شرفة في القلب طاولة وكرسيان من وجد وفنجانان من ذكرى وبحر يوقظ الأمواج فينا آن ترتحل النوارس كي تمد وسادها وتنام تحلم بالنهار. هي شرفة تمتد من شريان قلبينا إلى حلم تألق. آه لو تدرين كم ضاقت على حلم بحار.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. بديت منصة يوتيوب إتاحة ميزة الأفاتار الذكي داخل خدمة الشورتس للفيديوهات القصيرة، واللي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو واقعية لأنفسهم بالاعتماد على أوامر نصية فقط دون الحاجة إلى الظهور الفعلي أمام الكاميرا. وتجي الخطوة هذه بعد تمهيد سابق من الرئيس التنفيذي للمنصة، اللي كان أشار في وقت سابق إلى توجه الشركة نحو تمكين صناع المحتوى من إنتاج فيديوهات باستخدام هيئتهم الرقمية. وتعتمد الميزة الجديدة على نموذج الفيو التابع لشركة جوجل، وتبدأ بتسجيل المستخدم مقطع سيلفي وعينة صوتية لمرة واحدة، وبش يتم بعد ذلك إنشاء نموذج رقمي يحاكي الملامح متاعه والصوت متاعه بدقة. بعد الخطوة هذه ينجم المستخدم يكتب الأوامر نصية باش يتولى النظام توليد مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 8 ثواني، مع إمكانية دمج عدة مقاطع لإنتاج فيديو أطول، ما يمنح صناع المحتوى مرونة كبيرة في صناعة مشاهد متكاملة دون الحاجة إلى معدات تصوير أو عمليات مونتاج معقدة. وتتكامل الأداة بشكل كامل داخل منظومة إنشاء الفيديوهات شورتس، إذ تتوفر عبر تطبيق يوتيوب الرئيسي وكذلك تطبيق يوتيوب كرياتور، مع إمكانية استخدام نفس الأفاتار عبر المنصتين. وأكدت يوتيوب أن جميع المقاطع المنشأة باستخدام الأفاتار يتم تمييزها بوضوح على أنها محتوى منتج بالذكاء الاصطناعي عبر علامات مائية تشمل سينت آي تي وبيانات C2PA، إضافة إلى إشعارات مرئية داخل الفيديو، ولا يمكن إزالة هذه العلامات بمعرفة المستخدمين. كما تستخدم بيانات الوجه والصوت حصريا لإنشاء الأفاتار، مع إمكانية حذفها نهائيا عند حذف الأفاتار، إلى جانب حذف تلقائي للحسابات غير النشطة بعد 3 سنوات. وتندرج الميزة هذه ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها يوتيوب لتطوير أدوات الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة مع توسيع استخدام نموذج الفيديو داخل الشورتس اللي يستخدم سابقا في ميزة ريماجن لإعادة توليد المحتوى، لأنه الأداة هذه تمثل نقلة نوعية، إذ تتيح إنشاء محتوى أصلي بالكامل من النصوص بدلا من إعادة معالجة مقاطع موجودة. هكا تصبح يوتيوب أول منصة فيديوهات قصيرة تقدم مولد أفاتار مدمج داخل بيئة إنشاء المحتوى، على عكس منصات كما تيك توك وسناب شات اللي تعتمد على حلول خارجية أو مزايا مختلفة ما توفرش نفس المحتوى من التكامل. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير واضح على العلامات التجارية وصنوع المحتوى اللي يعتمدوا على إنتاج كميات كبيرة من الفيديوهات القصيرة. ومن الناحية العملية باش تسهم هذه الميزة في خفض تكاليف إنتاج المحتوى بشكل كبير، لأنها تتيح إنشاء فيديوهات يظهر فيها المستخدم دون حاجة إلى التواجد الفعلي أمام الكاميرا، ما يلغي متطلبات الإضاءة والتصوير ويختصر الوقت والجهد. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تم في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية استبدال 10,000 مكيف بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف 1 لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما ساهم تجهيز 66 مؤسسة عمومية ب 1600 نظام لقياس ومراقبة استهلاك الطاقة إلى إنقاص 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ومتابعة أدق للاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسات العمومية. ويمتد إنجاز برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية على مدى 4 سنوات وتناهز كلفته الجملية 200 مليون دينار، وهو ممول بقرض من طرف البنك الألماني للتنمية وبمساهمة كل من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي عهد إليها تنفيذ هذا البرنامج. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد السنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذا العام بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل ستتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. تنطلق بداية من الخميس 14 من مايو الجاري الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية، والتي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان القادم، وذلك وفق بلاغ لوزارة التربية. وسيتم وفق ذات البلاغ الإعلان عن نتائج دورة رئيسية لبكالوريا هذه السنة يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم. أعلن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد، والتي ستكون إما بأسواق الدواب بكل من جمار والمكنينة أو بمختلف نقاط البيع المعتمدة في كافة معتمديات ولاية المنستير. وأضاف المثلوثي أنه سيتم أو تم التنسيق مع مختلف السلطات الجهوية لتركيز نقطة بيع من المنتج للمستهلك بفضاء معرض المنستير، وذلك بداية من يوم 16 من مايو الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك. في الشأن الدولي، قال التلفزيون الإيراني أن المرشد مجتبى خمينائي أصدر توجيهات جديدة خلال لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء بمواصلة مواجهة الأعداء بكل قوة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام والتراجع، وحذر الجيش الإيراني الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية على إيران بأنها ستواجه صعوبات في المرور من مضيق هرمز. نقطة ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
3: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية
4: بنكهة
3: ولهجة تونسية.
5: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الترجي الرياضي والنادي الإفريقي مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي الأحد انطلاقا من 4 عصرا.
6: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

بوحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3 شهادات حية شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.

0: وفي برنامج شاهدات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيفا اليوم ليس ضيف، هما قائدان في فوج الكشافة بالمكنين وشاهدان على العصر حول الحركة الكشفية في تونس وخاصة في المكنين التي أنجبت القائد العام للحركة الكشفية اللي قام في 1956 بتوحيد فصائل الكشافة التي كانت متنوعة متعددة في عهد الحماية الفرنسية، وهو القائد عبد الله الزواغي. سعداء باستقبال القائد البشير بن صالح، وهو رجل تعليم ثم معلم ثم مدير وكشفي سابق منذ بالستينات. سعداء كذلك، مرحبا سي بشير.
1: ويكي عايشك.
0: سعداء كذلك باستقبال القائد عامر بن صالح، هما ابناء عم من عائلة بن صالح، وهو تقني سامي في قطاع الصناعة والتجارة، وهو متقاعد اليوم وكان من الناشطين في فوج الكشافة في المكنين منذ أواخر الستينات. مرحبا قائد عام.
2: مرحبا.
0: التحية الكشفية سي بشير، كيفاش نقولوا احنا في التحية الكشفية؟
1: تحية تفسيرها
0: هي
1: التحية الكشفية، هي معناها رفع ثلاثة أصابع
0: نصف. أيوة. أيوة.
1: ثم بالصباع الإبهام.
0: أيوة.
1: والصباع الصغير
0: سبب. أيوة.
1: الإبهام.
0: الإبهام
1: والإبهام
0: والصباع الأصغر. نعم
1: فهمت. هذوما يبدأ معناها القوي يحمي الضعيف،
0: يحمي الضعيف.
1: وهذوما شعار الكشافة، الصراحة والتضحية والإخلاص،
0: هذول الأشياء.
1: أيوة. والدورة هذه هي الرابطة الدولية للكشافة،
0: الرابطة الدولية للكشافة. ومش نجي، وإحنا الحركة الكشفية كما نعرفه أسسها بادن باول على إثر الحرب التي حصلت في إحدى المستعمرات في
1: إفريقيا،
0: وطوعوا مباشرة لمحاربة حمل الجرحى وتلبية، نقول وإحنا الواجب. ظهرت الفكرة، وهذاك علاش أعطاه دفع باش يأسس هذه الحركة اللي أصبحت عالمية سي بشيرة.
1: دولية.
0: نعم.
1: وتو فما أكثر من 50 مليون كشاف.
0: كشاف العالم. إيوة.
1: وكلهم معناها نفس الأنشطة، نفس المبادئ، نفس أيوة. القيم لنشرك القيم هذيك، وإعداد.
0: إعداد أجيال.
1: أجيال
0: جديدة.
1: المستقبل. لأنه من الأشياء اللي حطها بادن باول.
0: أيوة.
1: كأسس لتكوين الكشاف، هو برشا حاجات ما يقولك الكشاف يهدف إلى. خلق مواطنين سعداء سليمين فاهمين معنى الحياة الاجتماعية.
0: وهذا كان نشوف العمل الاجتماعي.
1: نعم. هذا الهدف الكبير.
0: وقتاش كان هذا؟ 1857 كيكا أواخر القرن 19 أعتقد.
1: لا، هو وقت اللي بدأت بمور رسمية.
0: أيه.
1: 1907.
0: 1907.
1: 1907.
0: دخلت مع الفرنسيين قائد عامر مع الكشافة الفرنسية، أول ما دخلوا الفرنسيين
2: مع الكشافة الفرنسية.
0: أيوة.
2: لكن ما كانتش معناها بالدرجة اللي موجودة لها وقت اللي ولات استقلت واخذت القيادة العامة واخذت القادة متاعها،
0: وقاموا بدور هنا قادة عديدين كما المرحوم الدكتور سالم الشادلي، كما عديد مصطفى النابلي من سوسة. عديد القادة اللي كانوا يحبوا يبينوا الخصوصية التونسية، ما تكونش كشافة حكرا على الأوروبيين وخاصة الفرنسيين. ها هكا قائد بشير.
1: وفي المقابل تو مثال كانت عندنا احنا فرقة في المكنين تتبع الكشافة التونسية لزي دي تي، لانه فرنسا كانت عندها لي دي اف.
0: زي دي اف. ايوا.
1: اكليرور دو فرانس.
0: ايوا.
1: واحنا تكونت اكليرور دو تونيزي. القائد نتاعها الله يرحمه المرحوم صالح بن صالح.
0: نعم صالح بن صالح.
1: هو عنده فرقه في المدرسه القرانيه.
0: هو كان معلم رجل تعليم.
1: معلم رجل تعليم. وفي المقابل القائد عبد الله الزواغي اللي هو كان وقتها رجل تعليم ايضا. عنده الكشافة التونسية.
0: أيوة.
1: في ليكول فرانكو عرب،
0: أي المدرسة صالح بن صالح المعروف.
1: مدرسة صالح بن صالح. أيوة. هذيك كانت فيها الفرقة نتاع قائد عبد الله الزواغي.
0: أيوة.
1: فرقة حنا بعد. والمدرسة اللي تو اللي تسمى مدرسة الفتح.
0: أيوة.
1: كان فيها الفرقة نتاع لي زي دي تي المرحوم عبد المرحوم صالح بن صالح.
0: أيوة.
1: اسمها فرقة البيروني.
0: البيروني نسبة إلى العالم العربي. نعم. أيوة. نعم. والتأسيس أول فرقة اللي تكونت في المكنين. وقتاش؟
1: 1945
0: 45 بعد نهاية الحرب.
2: بعد الحرب
0: ظهر كونه حتى قامت الكشافة في وقت الحرب في أوروبا وحتى في تونس بين 42-43 تونس شهدت الحرب، قاموا بأعمال لمساعدة السلطات على نقل المرضى وتقديم الإسعافات إلى غير ذلك
2: والمواطنين.
0: ومن يقول سي عامر الكشافة التونسية يقول المرحوم المنجبالي، منجبالي هذا الهرم ونشوفوا التمثال متاعه في ساحة المنجبالي قبل محطة الأرتال بتونس سفارة إيطاليا سابقا. منجبالي أعتقد وهب نفسه للحياة ومات صغيرا، هذي لم يعرفوش شيء.
2: بالنسبة للمنجبالي يعتبر من المؤسسي الحركة الكشفية
0: نعم.
2: ومن القادة العامين لولاني
0: وكان يحب يوصل دراسته في التعليم العالي ومتفوق، لكن الموت حالة دون ذلك. أعتقد مات صغير.
2: أيوة. كان معه واحد ثاني يقولوا له مصطفى الدالي.
0: مصطفى الدالي أيوة.
2: مصطفى الدالي هذا مدرس أصله جزائري.
0: جزائري أيوة.
2: من الجزائر ولكن كان يحب الحركة الكشفية والاكتشاف وال العمل شو اسمه الغابة وال يعني النشاط بصفة عامة.
0: نشاط خاصة ما نسميها تو الاستطلاع والاستكشاف في الطبيعة.
2: حياة الخلاء.
0: الخلاء. إيش تو نسميها روندوني تو يقولها كلمة روندوني.
2: مصطفى الدالي جاته فترة وينه رجع للجزائر لظروف خاصة.
0: خاصة أيوة.
2: سلم الكل لمقاليد الجمعية اللي تأسست في تونس.
0: للمنجبالي.
2: أيوة. منجبالي يعتبر أول قائد. أيوة. الحركة الكشفية في تونس. بعد القائد منجبالي جاءت مجموعة من القادة العامين، القائد عبد الله الزواغي، القائد زكريا بن مصطفى
0: شيخ المدينة المرحوم
2: المدينة. أيوة. كان القائد الهادي السافي زاد. أيوة. فترة صغيرة. أيوة. جاء فهمت
0: وعديد القادة
2: وش اسمه محمد علي الخياري وعلي. أيوة. فتح الله ومحمد. نعم. رشاد الباجي وحيد العبيدي. أيوة. ومحمد التريكي.
0: محمد التريكي كنا. أيوة. حاورناه في. أيوة. بيته. نعم. من القادة الأوائل في صفاقس ثم انتقل إلى تونس العاصمة. أيوة.
2: هذوما كانوا قادة عامين للجمعية.
0: نعم.
2: للجمعية
0: للكشافة التونسية بعد توحيدها في 56
2: توحيدها لأن الكشافة مرت بثلاثة
0: مراحل.
2: مرحلة الأولى التأسيس إلى 56 وتوحيد الجمعيات الكشفية، لأن كانت فما جمعية الكشاف
0: المسلم. نعم.
2: والكشاف المسلم والكشاف المكارم والكشاف الأفريقي التونسي والكشاف التونسي وحدهم القائد عبد الله الزواغي
0: طبيعة الحال. وعملوا أول مؤتمر خرجوا له في الإسكندرية أعتقد في 56 تقريبا
2: 56.
0: كان بعد استقلال تونس واستقبلوا بكيفية هامة ورحبوا بهم. كان وقتها من بين الشبان اللي مشى في الفرقة الإسكندرية المرحوم رشيد صفر.
2: أيوة.
0: ابن المناضل طاهر صفر وكتبها في المذكرات بتاعه اللي خرجت مؤخرا. نعم. يقودنا قائد بشير هذايا حول الحركة الكشفية خلال الفترة الاستعمارية. كانت تقريبا المخيمات المعروفة في عين سلطان قرب عند راهم، وشارك المرحوم الزعيم فرحت عشاد في إحدى المخيمات. كان قبل اندلاع الكفاح المسلح كان يمشي زكريا بن مصر وقتها كان يقود هذه المخيمات. مخيمات كان في برج السدرية كذلك مقر مخيم عربي يجمع كل تقريبا الدول العربية.
1: وبالنسبة لنا هنا في الساحل.
0: أيوة.
1: كانت عندنا المخيمات في شعاب زرمدين.
0: زرمدين.
1: وعليش معمول حكاية لنا القائد الله يرحمه. أيوة. حميدة يعقوب وقتها. أيوة. قائد هو قائد سرب من المكنين.
0: نعم.
1: قال وقت اللي يبدأوا فهم الثوار.
0: أيوة.
1: وتخبين في شعاب زرمدين يصعب باش يمشيو.
0: يصعب
1: احنا نمشيو باش نعملوا مخيم مره في الجمعه ولا مره كذا
0: في نفس الوقت ينزلهم معلومات
1: ظاهريا
0: مخيم
1: ولكن فما حاجيات الثوار من رسائل من مساعدات
0: من مواد غذائية
1: من كذا.
0: نعم.
1: من كذا
0: توصيات
1: كلها توصل لهم عن طريق الكشافين
0: فلاقة زرمدين ما نسميهم بين ظفرين المقاومين متاع زرمدين.
1: المقاومين متاع زرمدين ذلك. أيوة. كان الكشاف هنا متاع ساحل باتصال بهم باستمرار ثم وقت اللي جات الثورة متاع 52
0: 18 جانفي. نعم.
1: وقت سكروا النوادي متاع. أيوة. الكشاف وكل وقعوا القبض على برشا
0: برشا
1: برشا.
0: نعم.
1: من محاكمتهم من القادة. نعم. وتمت محاكمتهم فما لا حتى تحكم عليهم بالاعدام تبقى لم ينفذ.
0: أيوة.
1: ومعددهم محصور بالقدام.
0: أيوة.
1: هذوما وقت اللي عاد فيهم مشاو تسجنوا في سجن حراش في الجزائر.
0: في الجزائر أيوة. فما في لومبيز مجموعة أخرى. فما أيوة. في عديد السجون والمعتقلات. أيوة.
1: أيوة. أيوة. نعم. لأن نحن المقنين أيوة. العربية متاحهم في سجن حراش في الجزائر.
0: نعم.
1: وقت اللي رجعوا أيوة. بكلهم ولو جنود للوطن.
0: للوطن. ودخلوا في المقاومة المسلحة.
1: وقت بعد الاستقلال.
0: الاستقلال ولو بنات الدولة.
1: ولو بنات الدولة وأغلبية متاحهم في السلك الأمني.
0: بس دخلوهم وفي الحرس.
1: الحرس خاصة نعم. في الحرس.
0: نعم.
1: في الحرس معناه هم قاموا بواجبة متاحهم.
0: قام البعض الآخر في السجون وانت والمستوى التعليمي وغيرها.
1: ايه الأغلبية متاحهم الموضوع نعم. نحكي عن الأغلبية.
0: نعم.
1: بغير ذكر الأسماء لأنه نخاف.
0: صحيح بطبيعة. نذكروا على الآخرين.
1: في السلك الحرس الوطني
0: نعم.
1: والله يرحمهم لين توفى وعندهم كان الأثر الطيب والأخلاق الراقية والانضباط
0: عندكم في المكنين الماني. القائد باشا زاد كيف كيف معروف
2: قائد بالقسم باشا.
1: باشا.
0: باشا معروف باشا. وكان عنده معناه صيت كبير هو من البنات الفوج الكشافة في فترة الاستقلال
2: في فترة الاستقلال
0: نعم. قداش تضم الكشافة اليوم في المكنين
2: في المكنين احنا طوى مبدئيا في عمنا والخمسمية وشوية
0: نعم كل المراحل الأشبال والزهرات
2: الأقسام النشيطة ثم الأقسام النشيطة اللي هي تبدأ من العصافير إلى الجوالة
0: نعم
2: وفما الرابطات
0: أيوة
2: الرابطات هما الرابط
1: الرواد
2: أيوة هذوما للقادة اللي في أعمارنا إحنا
0: القدامى
2: فهمت
0: أيوة.
2: أما مجموع ما هو موجود في الفوج 510
0: البنات قداش يمثلوا كانت الحركة الكشفية رجالية بامتياز يا عامل
2: كانت
0: توا بعد الاستقلال دخلوا
2: موجود
0: البنات
2: موجود
0: ذكر راضية الحداد كانت رئيس الاتحاد القومي النسائي أول من أسست زهرة الأشبال في تونس العاصمة في فوج تونس العاصمة ودخلوا قادة آخرين في الكشافة في الساحل نذكروا نجيبة بن حميدة زوجة الطبيب علي العذاري عديد الأسماء دخلوا بهيجة بوستة كانوا يدعموا النشاط الكشفي في تونس قداش يمثلوا البنات تو عندكم
2: احنا تقريبا يمثلوا ما بين 20-30%
0: في المية به على الأقل خطر مش كل
2: نعم
0: اي فما ممكن
2: الأقسام الكل
0: الأقسام الكل
2: وبما فيهم الرواد
0: نعم
2: الرواد زاد فيهم
0: نعم
2: معناها رايد وتقع معها
0: نعم بطبيعة الحال
2: مرته معناها
0: نعم
2: ولا أخته ولا بنته ولا
0: نعم آخر تقريب النشاط في الكشفي وقع في جزيرة الأحلام مجربة السنة الفارتة في
2: سنة
0: 25 في سبتمبر أكتوبر تقريبا أيوة.
2: كان
0: أيوة.
2: هذاك كان لقاء البحر الأبيض المتوسط
0: وسط صحيح شارك فيه لهنا سي من سي محمود من كودا المعروف القائد شاركوا فيه عديد القادة أيوة.
2: شاركتني فيه
0: شاركت فيه
2: شاركت في لقاء
0: أيوة.
2: البحر المتوسط
0: أيوة.
2: وشاركت في اللي قبله اللي قال الاتحاد العربي في جربة نفس
0: في جربة
2: العملية,
0: نفس الشيء
2: نفس العملية
0: نعم.
2: لكن اللقاء متاع الاتحاد العربي ما كانتش دول كيما
0: العدد السناء قياسي اعتقد في الحضور السناء قداش من دولة حضروا عشرة دول,
2: عشرة دول
0: من بين 21 أو 22 دولة ولا احتسبنا فلسطين
2: عشرة
0: دول قرابة النصف فما ممكن مشكلة خطر الحرب كانت في غزة والتنقل صعيب العديد البلدان القريبة من فلسطين يصعب عليها شيء التوصيات متاع الندوة هذه المتوسطية
2: الندوة المتوسطية هو أكثر إشعاع للحركة الكشفية
0: أيوة.
2: وأكثر التفاف حول هو كل قدماء
0: أيوة.
2: أكثر التفاف للقدماء
0: أيوة.
2: و معناها للأنشطة
0: أيوة.
2: وتشجيع
0: رعاية القدماء
2: وقلوا
0: احنا الأخذ بهم بيدهم خاصة المتقدمين في السن اللي عندهم بعض الحاجيات وبعض المطالب
2: وتشجيع ديما تشجيع الأقسام النشيطة على الأنشطة
0: نعم
2: والاقتداء بالقدماء
0: بالقدماء نعم
2: هذه تهم قريب النقطة اللي كانت أشاعت على اللقاء اللقاء كان معقول
0: أيوة
2: معقول
0: ما
2: نجموش نقولوا
0: ما نجموش تقول استثنائي أو نقولوا هام
2: لكن لقاء الاتحاد العربي كان ممتاز
0: والقائد العام بطبيعة الحال جاء وشارك
2: القائد العام في الأردن
0: وقتها فما ندوة
2: الحمد لله الخير في الأردن
0: أيوة.
2: جاء القائد وحيد العبيدي هو رئيس المجلس الأعلى
0: أيوة. نعم.
2: أما التقاء اللقاء متاع الاتحاد العربي جاء فيه القائد العام
0: أيوة
2: وبعض الأوقات الأقسام.
0: أيوة.
2: وجاء قائد المجلس الأعلى جاء نفس العملية وشاركت معنا بأعضاء القيادة العامة الليبية.
0: ليبيا واش حكم قرب جربة من ليبيا.
2: عندنا اتفاق احنا الأنشطة بتاعنا.
0: عندكم اتفاقية تعاون مع ليبيا.
2: اتفاقية تعاون.
0: أيوة.
2: هم يحضرونا في الأنشطة بتاعنا.
0: نعم.
2: أنشطة بتاع تونس وإحنا نحضرونا في الأنشطة بتاعنا.
0: والحركة الكشفية في ليبيا قديمة منذ الفترة الاستعمارية معناها كانت بدات فما وفود تنقلوا بالخمسينات مشاو ليبيا كانت فما ملتقيات حسب ما شفت.
2: موجودة. نعم. مش كما تونس.
0: مش كما تونس.
2: مش كما تونس لكن شنو
0: عندهم تقاليدهم.
2: عندهم تقاليدهم لكن هم عندهم
0: الإمكانيات أفضل.
2: الإمكانيات موجودة.
0: خير من وقت خاصة من وقت العقيد.
2: الإمكانيات موجودة عندهم مراكز وعندهم
0: قبل أن يشهدوا الحرب الأهلية هذه وغيرها. نعم.
2: عندهم إمكانيات موجودة.
0: نعم.
2: موجودة.
0: قائد بشير نمشيوا للإشعاع وعلاقتكم مع الكشافة والحركة الكشفية العالمية. الحركة الكشفية التونسية بعد توحيدها انفتحت على الضفة الشمالية للمتوسط ما خلتش نفسها منحصرة على الجانب العربي والتونسي فقط. كيفاش عملتوا وشاركتوا في يسميهم ملتقيات دولية الجمبوري تسميهم
1: الجمبوري بطبيعة التوهي بالنسبة للكشافة.
0: أيوة.
1: مش انفتح على جهة دون أخرى لأن منظمة عالمية وفهم هذا الملتقى الدولي يقع الجمبوري انترناسيونال كما يقع أحيانا في مش أحيانا في تواريخ مضبوطة بين من دورة إلى أخرى الجمبوري العربي اللي يقع كل مرة في دولة بعد في دورات
0: بالتداول كل مرة يدخل دولة
1: كل مرة عنده
0: وعلى نفقتها الدولة هذيك تأخذ هي كل شيء على عاتقها في الإيواء وفي التنقل
1: هي
0: في كل شيء
1: هي التنظيم والتنظيم المادي واللوجستي بقى كل مشارك هنا بالنسبة للكشافة
0: يدفع
1: ماله هذه بورية ما يلعبش أنت عندك المشاركة متاع
0: يدفع نصيبه
1: تدفع المبلغ اللي
0: يتعين من قبل البلد المنظم
1: قطع النظر انت شكون ولا كذا ولا كذا وكذا يلزم يدفع فهمت وتونس عمرها كانت خلفت على الملتقيات هذه والجمبوريات هذه والدليل البارح برك ولا قلت البارح القائد العام الكشافة التونسية القائد محمد علي الخياري وقع تكريمه من طرف ملك السويد سيفته
0: سهل معناها ملك السويد فين مقر جايز نوبل وفين مقر
1: باعتباره هو ملازم مساعد رئيس اللجنة الكشفية العربية وقع تكريمه وبالمناسبة نتوجه له أنا بتحية إكبار
0: حيوه بالمناسبة
1: وتحية كشفية حارة
0: أيوة.
1: لأنه تكريمه هذا أيوة. يتجاوز
0: شخصه بطبيعة
1: إلى كل كشاف عربي بصفة عامة أيوة. وكل كشاف تونسي بصفة خاصة هذا
0: نعم.
1: هذا كله شرف للكشافة نعم. التونسية والجمهورية التونسية
0: سي بشير قداش من جمبوري شاركت أنت في مسيرتك الكشفية نعرفها مسيرة طويلة وقتاش بدأت ومن بعد معناها كما قلها تخلفت ومن بعد رجعت بعد التقاعد قداش عندك خبرة تو في الكشافة
1: أنا عندي خبرة بديت من عام 63
0: أيوة
1: وصلت دون انقطاع حتى ال 86
0: أيوة.
1: في الظروف هذيك أنا ما حصليش شرف باش نشارك في الجمبوري
0: أيوة.
1: لأني أنا كنت ننتمي إلى قسمين قسم الأشبال صغار الأشبال العمر ما يفوتوش 10 سنين معنا جمبوريات عالمية ما نجموش نشاركوا فيها
0: أيوة.
1: والقسم الآخر اللي نمشي معه
0: أيوة.
1: بالتوازي معه هو قسم التدريب إعداد القيادات
0: إعداد
1: القيادات بطبيعة الحال تقع
0: مخيمات وطنية
1: تدريب
0: تدريب
1: القادة تدريب القادة في إطار تونس بقى في إطار التعاون
0: في برج سدرية تعملوه في أماكن مختلفة
1: برج سدرية ولا بير البي ولا زادة تجي كما يقولوا الدولة كما ليبيا ولا المغرب والجزائر وكذا تقول أنا عندي الدورة نتاع قادة التدريب تعلم تونس تعين لتونس أربعة ولا خمسة أماكن
0: تمشي تشارك
1: تبعث يمشيوا يشاركوا باش ياخذوا الحبات نتاعهم نتاع التدريب من غادي
0: من غادي
1: وكيما احنا وقت اللي يقع تقع لقاءات هكا أيوة. تدريبية يعلموا الكشافة العربية اللي حاب يجي يشارك يتفضل هذيك بنتقع منها
0: أيوة.
1: تلقح الأفكار نعم. والبرامج وعرضها
0: قائد عامر مشاركاتك في الجمبوري
2: مشاركاتي في الجمبوري العربي
0: إلا هو
2: عام 76 شاركت في الجمبوري نتاع تونس.
0: تونس في برصدرية.
2: في برصدرية. أيوة. وعام 74 لقيت أنت شاركت في اللي شو اسمه التجمع الأولاني للحركة
0: الكشفية.
2: الكشفية في في برصدرية.
0: برصدرية.
2: ضم وقتها 5000 كشاف.
0: قائد وقتها سي محمد التريكي شكون القائد؟ زكريا بن مصطفى.
1: القائد القائد العام هو القائد عبد الله الزواغي.
0: عبد الله الزواغي معناها ولد المكني.
2: أي بعده هو جاء محمد رشاد الباجي.
0: محمد رشاد الباجي.
2: محمد بن القادر هذوما. بالنسبة للقاءات المحلية موجودة بكثرة.
0: موجودة اللقاءات المحلية نعم. كان قبل نقولوا احنا تنسيق كبير ومتين. قداش كان عندنا كل الولايات التونسية منذ الاستقلال كانت فيها الكشافة حاضرة؟ فمش ولايات ولا معتمديات ما فيهاش فوج.
2: الفترة الأولى اللي جات قبل 65.
0: أيوة.
2: كانت موجودة الحركة الكشفية نجم تقول في جل الولايات.
0: جل الولايات من تونس العاصمة والمناطق الداخلية كل إلى مدني. نعم.
2: بعد ما تمر المصير اللي صار في بنزرت.
0: أيوة في 64 أكتوبر 64
2: 65 هذاك الفترة هذيك. أيوة
0: تغير فيه اسم الحزب والاشتراك الدستوري. أيوة.
2: صار توحيد المنظمات الشبابية الكل بما فيها الكشافة
0: ولا
2: اتحاد منظمة
0: الشباب صحيح. وليتوا أنتم عضو فيها.
2: احنا عضو بالطبيعة.
0: أيوة.
2: لكن كنا
0: مثل المصايف والجولات.
2: مثل المصايف والجولات كنا ناشطين وقتها سوسة القديمة.
0: أيوة.
2: التي تمتد من سوسة حتى المهدية والشابة
0: حدود صفاقس
2: سوسة. نعم. القديمة.
0: نعم.
2: كنا من أنشط الأقسام.
0: الأقسام
2: ومن أنشط المنظمات هي الكشافة.
0: نعم. حكم التقاليد والتجربة.
2: حكم التقاليد. نعم. والتجربة والقادة ما خرجوش عليها. نعم. ما بعدوش على الجمعية
0: خاصة جلهم من رجال التعليم وعندهم الصرامة تاع التعليم
2: وأغلبيتهم. نعم. الواحد وأغلبيتهم منظفين موظفين وشنو وأغلبيتهم رجال الأمن وبارك الله فيهم.
0: نجم يجمع ما بين صفته الأمنية والكشفية
2: وقتها مفتوح.
0: مفتوح. أيوة. ما كانش وقتها مفتوح. حزب الواحد وقتها
2: قائد أحمد شاطر كان من الأمن.
0: أي شاطر معروف. أي. واش نعم.
2: برشا من القادة الموجودين في المادي الكل.
0: قائد سي الراوي البداية من سوسة كيف كان في الأمن.
2: في الأمن.
0: أيوة.
2: شو اسمه الآخر قعدنا حتى لعام 73.
0: أيوة.
2: مؤتمر مش مؤتمر 73 مؤتمر لوضوح نتاع
0: مستيري باش
2: لا اقر
0: 73 فما مؤتمرات الحزب 71 و74
2: ايوه هذاك اقر معناها للجمعيات ترجع للانشطه
0: ترجع للانشطه تاعها دون وصايه من الاتحاد المنظمات الشباب. ايوه
2: كان المؤتمر الاولاني.
0: ايوه
2: في خزنه دار عام 73.
0: ايوه
2: ورجوع القائد عبد الله الزواغي
0: في معهد خزنه دار.
2: في معهد خزنه دار.
0: ايوه ومعهد خزنه دار كان فرع للصادقيه من كان دوره كبير وطني مع سي محمد عطيه المرحوم. نعم
2: محمد عطيه.
0: ايوه
2: باهي خذا مقاليد الجمعية نفس العملية.
0: أيوة.
2: أول حاجة نشاط قام به هو ضم الكشافين في ملتقى في جويليا في برج السدية وبير البي.
0: أيوة.
2: كان الملتقى هذا التجمع الأولاني الكشافين كان يضم 5000 كشاف.
0: ممتاز 5000 مش بالسهر
2: مش من
0: نجمعهم وتنظيمهم يلزم
2: كشافة منظمة.
0: كشافة منظمة لكن لا على القدرة التنظيم في مسألة الإيواء في الإعاشة في
2: البشير موجود.
0: أيوة.
2: فمات شكون دشن التجمع الرئيس بورقيبة الله يرحمه.
0: رئيس بورقيبة. أيوة شو ألقى الكلمة ثم سميها الكلمة اليومية.
2: اليومية.
0: أيوة نعم. علاقتكم سي بشير بالرؤساء المتعاقبين من تونس من لامين بي إلى غاية الباجي قايد السبسي كيفاش علاقة الكشافة بالرؤساء والسلطة التنفيذية؟
1: بالنسبة اللي نعرف وين أنا.
0: أيوة.
1: كونوا الكشافة هي من الأول وقت اللي تكونت. كان شعارها أبوليتيك
0: غير سياسي.
1: غير سياسية لا تنتمي
0: إلى غير مسيسة.
1: كل ما شئت وانتمي لأي حزب شئت.
0: أيوة.
1: لكن إذا كان لبست الفرارة ولبست كذا نوليه بكلنا عنا راية واحدة هي
0: الكشافة الحركة الكشفية علم تونس. وهذاك علاش نشوفوا نلقاو على اليمين علم تونس وعلى اليسار موجود الراية والزنبقة الحمراء. نعم.
1: داخل النوادي ودخل الأنشطة الكشفية ودخل كذا لا تذكر السياسة،
0: سياسة
1: ولا باش. مجال للسياسة،
0: لكن من المفروض تتعاملوا مع السلطة السياسية،
1: تتعاملوا مع السلطة بطبيعة، لأننا
0: نجمش تكون
1: لأننا نعترف بسلطة ومنجمش نعيش وإحنا منش دولة داخل أي دولة.
0: لكن فما رئيس أو نقولوا رئيس حكومة أفضل من الآخر في تعامله مع الحركة الكشفية، كيف يجيكم، كيف يسأل عليكم، كيف يقدم مساعدات، كما كذا، عندكم تقاليد في الجانب هذا
1: الكل اللي يجي مرحبا به رئيسنا،
0: لكن توجهوا الدعوة للناس الكل،
1: نوجهوا الدعوة للناس الكل ونحترموا الناس الكل.
0: عادة افتتاح المؤتمر الكشفي يتم توجيه الدعوة للرئيس،
1: توجيه الدعوة للرئيس
0: ويبعث هو ولا يجي هو؟ أيوش.
1: ما يجي هو ولا يبعث
0: من ينوبه،
1: من ينوبه. أما بالنسبة لذي كما نزيد نلح عن النقطة هذه،
0: غير مسيسة،
1: الكشافة غير مسيسة،
0: غير مسيسة. أيوش. لكن انخرطت في بعض المشاريع قائد عامر مثلا في مطلع الاستقلال، في مقاومة الأوبية والأمراض، مسألة التلقيح، في مسألة التعاضد، في مسألة الفيضانات 69، في مسائل الجوائح الصحية وغيرها، في مقاومة الأمية، المشروع الكامل الكبير اللي عمله المرحوم سي عبد الحق الأسود وكان كشفي المعروف كان والي، كيفاش الجانب هذا؟
2: بالنسبة للحركة الكشفية هي من الركائز الأولى متاح هو العمل الاجتماعي،
0: وذلك علاش تأسست هي في عقاب حرب. نعم.
2: والعمل الاجتماعي هذا يضم كل شيء.
0: أيوة.
2: في عمري شاركت في كل التظاهرات
0: اللي عملتها البلاد التونسية السلطة. نعم.
2: وهذه حاجة، والحاجة الثانية وأنه العديد من رؤساء الحكومات اللي مرت على تونس
0: أيوة.
2: أبناء الحركة الكشفية.
0: أيوة.
2: أمثال فهمت ولا شو اسمه الدكتور حامد القرني كان من الكشاف وكان قائد سوسة. أمثال
0: سيرشيد صفر كيف كيف.
2: سيرشيد صفر ابن الجمعية. سير هادي البكوش ابن الجمعية. والعديد من
0: المؤسسين الحركة الكشفية في حمام سوسة 46. نعم صحيح صحيح.
2: ومن التقاليد
0: سي محمد التركي كان والي في نفس الوقت كشاف.
2: كان والي
0: قفصة. نعم.
2: باهي. عنا من التقاليد الكشفية وإنه إحنا عيد الشجرة مثلا
0: أي في أول أسبوع من شهر نوفمبر
2: أيوة.
0: فهمت. لابد تساهموا في غراسة الأجزاء
2: مهما تكون الصيفة،
0: تتصلوا بإدارة الفلاحة وتجيب لكم
2: هم يجيبوا لنا كل شيء وإحنا نقوموا بالعمل،
0: النباتات وتقوموا بالعمل،
2: نقوموا بالعمل متاعنا.
0: تجنيد في الساحات العمومية وسط المدينة وخارج المدينة. أيوة.
2: الأعمال الاجتماعية أيوة. حملات نظافة.
0: نعم.
2: حملات تلقيح مثلا توا
0: في الكوفيد 19 مؤخرا
2: كنا عدد كبير، عدد احنا
0: عملتوا ما نسميه البورتا بورتا،
2: عملنا كل شيء
0: كما قلنا اتصال مباشر بالعائلات
2: والعائلات
0: تلقيح،
2: التلقيح في الدار الشباب او المعهد الثانوي نتاع مكنين منهم يوم من الايام لقحنا 3000 مواطن.
0: شوف معناها مش سهلة،
2: 3000 مواطن ما بين المدرسة الثانوية ودار الشباب.
0: أيوة.
2: وكان عمل عمل كان يذكر فيشكر.
0: نعم.
2: أو يشكر فيذكر.
0: نعم.
2: أي آخر من الأعمال اللي عملناها الأسبوع اللي فات هذا لحد اللي فات هو الفوليم تاع مكنين اللي ضم 6 دول مشاركين وضم 1700 مشارك.
0: جبتوهم المشاركة في مسابقة،
2: في مسابقة متاع الجري
0: العدو الريفي. نعم.
2: كانت
0: شنو الدول اللي شاركت قائد عامر؟
2: الجزائر.
0: اها.
2: شكون اخر قائد بشير؟ اني وقتها باخر.
0: اي اعتقد المغرب، الدول الاخرى نعم شاركوا. وشكون كان النتيجة؟
2: نتيجة أني نعرف الجزائري هو اللي فاز،
0: الجزائري هو اللي فاز المرتبة الأولى. نعم. وكان من تنظيم الكشافة،
2: كان من تنظيم اللجنة متاع العدو. أيوة. والكشافة
0: تحت الجامعة التونسية لألعاب القوى. أيوة.
2: وبالاشتراك مع المصيف.
0: نعم.
1: دار الشباب،
0: دار الشباب اللي احتضنت،
2: دار الشباب اللي احتضنت، ومدير دار الشباب كان هو قائد.
0: شنو هو القاعة المغطاة بتاع المكنين؟
1: في انتظار القاعة الجديدة.
0: أي باش توا مغلقة، مازالت
1: توا مغلقة
0: وعملها المرحوم سي الهادي عطية كان ابن المكنين.
1: هذيك اللي عملها سي الهادي عطية وقتها أول قاعة،
0: أول قاعة رياضية مغطاة في الولاية. صحيح.
1: بقى بعدش صالحة،
0: صغيرة توا تجاوزت، أيوا
1: صغيرة والموقع نتاعها
0: في وسط المدينة،
1: وقع مشروع لبناء قاعة رياضية أخرى
0: متعددة الاختصاصات.
1: الاختصاصات في بقعة قولوا لهنشير لحبس
0: أيوة.
1: تقريبا على 6-7 كيلومتر على المكنين
0: أيوة.
1: هندسة متطورة جدا
0: من نقولوا الطراز العالي
1: مثال
0: آخر المواصفات.
1: وقت اللي مجينا جمعية ضيفة مش تلعب كرة يد معه مش يعب تقدم القاعة وكذا واحد الحافلة تدخل تحت القاعة
0: تحت
1: من نوطة ولين يوصلوا معناها الوليدات ينصحوا يجهم كذا وكذا وكذا والكار تخرج البلد.
0: حاضرة هذه تخدم
1: مش قاعدة تخدم ناقصة ما تعرف كيف برشا
0: تجهيزات
1: برشا مشينيات تعطلت من ناحية التمويل.
0: ونعرفوا أن المكنين مدرسة في كرة اليد كرة القدم وفي العدو الريفي وأنجزت عديد الأبطال في الفريق الوطني لكرة اليد كما هيك المغنم كما الجار وكما عديد الشخصية اللاعبين الآخرين. الحديث ممتع معكم مش نستمع إلى فاصل موسيقي أغنية وطنية تجمع ما بين الكشافة وبين حب الوطن ثم نعود للحوار مع القائد عامر بن صالح والقائد بشير بن صالح من فوج المكنين. لطفي المكي يعدين هاتي الأغنية الوطنية ثم نعود للحوار.

0: يا ولادة العربي، كان ذلك هذا المقطع الغنائي بصوت ماجد الرومي. نعود للحوار مع القائدة الفوج الكشافة بالمكنين، القائد عامر بن صالح والقائد بشير بن صالح. سي بشير، قلت بعد فترة انقطاع رجعت، كيفاش قيت فوج المكنين والأنشطة بعد التفرغ والتقاعد؟ الأمور أعتقد ما كانتش من السهل، في كشفي يخرج ويقضي مدة بعد يرجع يلقى أجيال جديدة ويلقى نشاطات جديدة وتكوين جديد لأبناء جدد وشباب يحمل نقولوا احنا ثقافة جديدة، المسائل الرقمية ومسائل الاطلاع والانترنت وغيرها. ما كانش بالسهل،
1: ما كانش بالسهل، خاصة بالنسبة للشباب نتوا ما شاء الله عليهم. أنا وقت اللي انقطعت في الفترة هيك مانيش بعيد على طول في الشباب، مانيش قايم بأنشطة معاهم
0: مباشرة
1: مواكب واحد، لكن نلقاو روحنا ما شاء الله دار الكشاف اللي انا وقتها عضو في رابطة القدماء والاحباء، وقتها رئيسها القائد عبد السلام بن عيسى. أيوة. ومريض طول الله يفرج عليه،
0: تمنى له الشفاء. نعم.
1: وذاك الصرح مش يبقى يخلده له التاريخ باعتباره هو المساهم في، هو اللي بدا من الاول هو الحرس باش خدا الارض من البلديه، وعنده بحكم علاقاته مع القياده العامه مع القاده مع ياسر ناس.
0: عندكم دار جمعيات في المكنين منها دار الكشافه؟
1: لا لا لا، لا كل واحده وحدها
0: بربي.
1: دار المنظمات،
0: خاطر مشينا وقت عملنا حصه غادي دار المنظمات فيها مقر للكشافه.
1: اي وقتها ما وقتها قلنا قبل ما تكون عندنا. أيوة. دار الكشاف.
0: أيوة.
1: كنت مره في مره انا في دار الشباب،
0: مرة كل مره ما عندكمش مقر قاع،
1: ما فماش المقر قاع بيرو قاع من قاعات دار الشباب مثال
0: فقط.
1: اما تو ولا عندنا نادي بطابقين.
0: ايوه.
1: والنادي رغم
0: كيما حمام سوسه عندهم. أيوة. دار الكشاف فيها معناها زوز طوابق وانشطه متواصله حثيثه كامل ايام الاسبوع.
1: ايوه تو رغم لا والمقر هو اللي يجلب.
0: ايوه
1: هو اللي يجلب العباد ويلجم
0: ويبدا عندك نشاط محاضرات
1: كذا ظاهر كل شيء يبدا ظاهر تو رغم لا هو بطبقين ورغم اللي معناها الكبر نتاعو ما عاد ما نجمش باش يستوعب
0: العدد الكبير.
1: أيوة. ولو معناها تلقى مثال نادي هذايا لفرقه معينه تلقاها مشتركه فيه هي وفرقه أخرى. كل واحد ينسقوا الاجتماعات نتاعهم،
0: ما تنجمش تحتضن كل الكشفيه
1: 500 فوق ال 500 كشاف القاده برك، فما تقريبا 150 قايد
0: ما شاء الله
1: بخلاف اما رابطات الرواد
0: قدام الرواد.
1: قدام الرواد معناش مقر هنا، النادي كله على ذمتنا. نعم. نشطوا ونحبوا نشطوا في دار الشباب نشطوا في واحد. اما ابهرني خاصه وقت رجعت الكشافة نلقى وسائل العمل اللي عندهم
0: طورت،
1: التقنية اللي عندهم التجهيزات المتوفرة لهم، الأفكار ما شاء الله على شبابنا حقيقة فخر. أنا قلتها لهم وقلت لهم في عديد اللقاءات.
0: أيوة.
1: وقلت لهم أنا فخور بكم لأنه معناها حتى القدم تاعهم اللي يقولوا. أيوة. ما يعرفونيش وأنهم اللي كونتهم أنا اللي جاب يمشوا على أرواحهم. أيوة. أما نلقوا الأثر الموجود وأنه ما شاء الله من العصافير حتى للجوالة.
0: أيوة.
1: الناس كلهم يحكيوا لك بلغة العلمية المتطورة. نعم. بلغة الانضباط. نعم. والزي الموحد والتربية.
0: صحيح.
1: وزيد فما بالنسبة للمقر نتاع
0: الكشاف
1: نتاع الكشاف هذا قاعدين قاعد باقي الاشغال
0: جاريه
1: باقي يزيدوا يوسعوا.
0: تكفي المداخيل نتاعكم انخراطات؟ مش كافيه الانخراطات من الكشفيين الكل، يلزم دعم من المنظمه الوطنيه.
1: لا المنظمة الوطنية ما دعمناش، من البلدية تعطي
0: الجمعيات
1: حاليا منحة ب 14 مليون.
0: المنظمة الوطنية تهتم كان بكل ما هو
1: لا عندها أنشطتها وعندها أمورها هي
0: في المخيمات وفي الأمور
1: وعندها تدخل في المخيمات تدخل في بعض المجالات.
0: نعم.
1: والجهة تدخل في مجالاتها. والفوج يدخل في مجالاته.
0: أيوة.
1: بقى احنا نعتمد على الانخراطات.
0: أيوة.
1: نعتمد على المساعدات والمساهمات.
0: قداش قيمة الانخراط سي بشير توا؟ الانخراط قائد عام
2: الثورة بالنسبة للقادة 15 دينار
0: إيوا
2: وبالنسبة للأفراد
0: الأفراد
2: 8000
0: مش برشا معناها مقارنة تو بمصاريف أخرى في الانترنت ولا غيرها. وهنا دعوة ملحة للشبان والتلاميذ والطلبة الموجودين في المكنين أن يقوموا بالأخذ بطاقة انخراط باش يدعموا الفوج الكشفي في المكنين. قائد عامر نمشيوا للمسائل هذه التنظيمية، مشاريعكم شنو ضبطتوا في خلال هذه السنوات مخطط العمل نتاع الكشاف الفوج المكنين؟
2: بالنسبة لفوج المكنين يعتبر من الأفواج الرائدة،
0: نعم، حركية متواصلة،
2: حركية متواصلة. كل ما هو اللي يشجعك هما من الدرجة الأولى الأولياء،
0: أيوة، يجيبوا وليداتهم ويأتمنوا بهم عليكم، أيوة،
2: ويكونوا مطمئنين. ثانيا القادة اللي يتحملوا الوليدات،
0: أي باش ما يكونوا عندهم مستقبل،
2: أي يكون عندهم مستقبل. وثالثا
0: تعملون دورات تكوينية في الجانب هذا،
2: وثالثا هو السلطة المحلية،
0: أيوة،
2: بما فيهم السيد معتمد بارك الله فيه وشكرا له،
0: والوالي بطبيعة الحال
2: لأنه يعتبر ابن الكشافة،
0: ابن الكشافة
2: من رواد الكشافة،
0: من رواد الكشافة،
2: والبلدية متاع مكنين
0: صحيح،
2: معناها ما من الصعب جدا باش تلقى أمثال.
0: قبل كان سي المنجي الشريف أعتقد سي
2: البلدية تقول
0: خاطر توا كاتب العام هو اللي يقوم بالدور،
2: مروا بالتسيير البلدية سواء رئيس بلدية سواء توا أو سواء نيابة خصوصية أو الكاتب العام البلدية اللي مربوط بال
0: المتصرف الحالي توا
2: الولاية.
0: أيوة.
2: بلدية مكنين تعتبر الرائدة اللي تعطي 14000 دينار للكشافة
0: سنويا
2: وطالبة للزيادة وتعطيك في المخيمات الكميونة الكبيرة
0: اللي مش تنقلك
2: تنقلك
0: الأثاث ومن بعد انتم تتنقلوا على الحافلة ولا القطار ولا غيره.
2: والأولياء رجال الأعمال يعاونوا. احنا المدة الأخيرة في نادي متاع مكنين في الطابق الثاني هذا كمل اللي يعتبر كمل حاجة
0: بسيطة
2: بكل تكلفنا ما يعادل تقريب 60000 دينار. أغلبيتها
0: تبرعات
2: من الناس
0: من رجال الأعمال،
2: نعم. وشكرا وألف شكر لقط الأفواج اللي مروا بما فيهم القائد الحالي اللي فوق الطاقم تاعه،
0: نوجه له التحية،
2: اللي
0: هو القائد
2: فؤاد باشا.
0: فؤاد باشا أيواش
2: عضو الجهة،
0: أيوة،
2: وقائد فوج وقائد فوج مكنين،
0: مكنين أيوة،
2: على رحبة الصدر متاعه وعلى العمل اللي يقوم به.
0: وتم تكريمه أعتقد مؤخر أيوة، شفت الصور
2: موجودة، تم تكريمه المدة الأخيرة ويستحق كل خير. والقادة حتى قد الأفواج اللي قبله،
0: أيوة،
2: سواء القائد عادل زرور سواء المرحوم محمد بن عجمية،
0: أيوة،
2: كلهم هذوما يستحقوا ألف خير لأن كانوا ديما ملتفين.
0: عملتوش فرقة باسم القائد صالح عبد الله الزويغي؟
2: فهم
0: هذا موجود، ايوه، خط السؤال يطرح نفسه،
2: اي موجود،
1: والنادي باسمه،
0: النادي باسمه، ممتاز ممتاز، وفاء لنضالات وتضحيات
2: من الحوايج اللي تذكر،
0: ايوه،
2: هو انه عندنا قائد بالقاسم عمامو،
0: اي
2: بالقاسم عمامو هذا اسس الحركه الكشفيه في مدني،
0: ايوه، وقتها كان يشتغل غادي،
2: كان يشتغل غادي، عنده نهج كامل باسمه
0: في
2: مدني،
0: نشوف انا
2: الوفاء، فرقه اسمها فرقه القاسم عمامو في مدين
0: للكشافة
2: قايدها قايد الجهة.
0: ممتاز والله ممتاز والله، شوف معناها لا نفصل ما بين الشمال والجنوب ولا الوسط، تونس رقعة واحدة وكتلة واحدة.
2: وتحول القايد شو اسمه القايد بالقاسم عمامو في قروان،
0: القروان
2: أسس الحركة الكشفية في قروان
0: نفس الشيء، هذا الفترة الاستعمارية
2: وتحول القصر لنفس
0: العملية،
2: كانت هذوما من شعاع القادة،
0: نعم،
2: ومن القادة الكبار لا مش الكبار معناها القادة قائد عبد الله الزواغي،
0: نعم،
2: قائد محمود الحصالح،
0: نعم،
2: اللي كان أمين الجمعية،
0: أمين الجمعية، نعم،
1: أمين
2: مال، أمين مال الجمعية، قائد بالقاسم باشا، قائد شيخ المرحومين، قائد إبراهيم الرجب،
0: نعم،
2: ساسي مراغ من القادة هذوما.
0: تبارك الله القائمة تطويل. سي بشير، قائد بشير، شفنا كل ما حصل في فلسطين، وفلسطين هي جزء من الكيان العربي، نعرف التضحيات الأهالي المكنين للقضية الفلسطينية، نذكروا فلسطين، نذكروا المرحوم الدكتور محمد بن صالح، كان زوجته فلسطينية وناضلة للقضية الفلسطينية، علاقة الحركة الكشفية التونسية بالكشافة الفلسطينية
2: ككل العلاقات،
0: بالجبل لكن بصفة خاصة
2: بصفة خاصة
0: أيوة.
2: القضية
0: الفلسطينية وعشنا احنا طوفان الأقصى وعشنا سنتين وشفنا الدمار والقصف اللي صاب الوحدة فمش شفنا كون مساعدات تولت الكشافة التونسية تحويلها تبرعات وإحنا قمنا في كل المعاهد مؤسسات جامعية بجمع تبرعات ووجهها الهلال الأحمر والكشافة التونسية وصلت لأماكنها وصلت. رغم كل ما قيل لنا قالوا ما وصلوها وكذا تذكر سي عامر قال الحديث نعم اللي يجيوا يعملوا مخيمات في تونس الكشافة الفلسطينية قبل
2: يجيوا
0: بعد الحكم الذاتي بعد ما استقروا في رام الله أيوة.
2: والجزائر
0: جي
2: وليبيا جي
0: أيوة.
2: أغلبيتهم وأكثر الأغلبية بنتاعهم كانوا يعملوا مخيمات في بورسعيد
0: وابو عمار كان تربطه حتى بقادة كشفيين يجي حتى للمخيمات نذكره
2: كان قائد ابو عمار
0: أيوة.
2: رشيد أصفر
0: معاه.
2: ابن الجمعية
0: ابن الجمعية صحيح
2: هادي البكوش ابن الجمعية
0: حامد القروي
2: فهمت حامد القروي ابن
0: صحيح.
2: الجمعية
0: صحيح. كيف كلهم تواتروا
2: كيفاش يكون ما عندوش بهم علاقة وما عندوش بهم واحد
0: صحيح نعم
2: فهمت رغم اللي في
0: الحركة الكشفية سي عامر سامحني قاطعك هل تقصي الفلسطين قبل باعتبار ان ماهيش منظمة مسيسة لا يتم اقصائهم في الجمهوريات الدولية
2: فماش اقصاء
0: يحضر الوفد الكشفي الفلسطيني
2: ما فماش حتى إقصاء سوى لفلسطين أيوة. دولة عربية إسلامية أيوة. سوى لأي دولة كانت لأن احنا في الكشافة العالمية بصفة أيوة. عامة
0: أيوة.
2: اهتمامنا الكشافة العالمية
0: وما عندهاش لغة هي بتقول معناها ديما التحية حتى الأناشيد تكون بلغات مختلفة لكن الأداة والقلوة احنا الصيحات وغيرها تكون موحدة
2: من الطرائف
0: أيوة.
2: هو وينه في تأسيس الفوج مقني في السبعينية
0: أيوة
2: جات لمين العام للاتحاد الدولي
0: ايوه
2: الاتحاد الدولي
0: في 2016 هذا 2016
2: اسرائيلي الاصل بجنسيه سويسريه
0: شو عملتوا ماله
2: ما عملناش شيء
0: ما تنجموش
2: ايش عندك بتعمل هي جايه بجنسيه سويسريه الاتحاد العربي
0: ايوه
2: جا لمين العام للاتحاد العربي
0: ايوه
2: اصله من السودان السودان
0: ما تنجموش تربطوا بتبعد
2: ما ترفض حتى شيء هي جايه
0: اي بري تمثل
2: خلي الديانه نتاعها
0: ايوه شيء
2: لان الكشافه لا تفرق لا. بين الاديان
0: صحيح صحيح صحيح
2: الامور السياسيه هذيك
0: تبقى من مشمولات الحكومه ما تدخلوش فيها الحكومات صحيح
2: مع العلم فتنا شويه وانه الدكتور محمد بن صالح رحمه الله مرته فلسطينيه هذاك يعتبر مؤسسي حركة المصايف
0: المصايف والجولات في الصعيد العربي
2: على الصعيد العربي صحيح. على الصعيد التونسي
0: تونسي ومن بعد العربي واش
2: والدكتور صادق المقدم
0: صادق المقدم المرحوم نعم صحيح رئيس مجلس النواب والوزير السابق نعم
2: اللي حركة المصايف في تونس
0: فماش حاجة ذكر لي سي محمد بن صالح توا فرقة فانهج في المكنين فماش
2: انهج عنا المستشفى
0: مستشفى محمد بن صالح
2: واش
0: وبرمجة منذ الستينات من وقت احمد اعتقد الاول للمستشفى مستشفيات في الستينات التبنات مستشفيات جهوية
2: بدأت في البداية
0: هو شركة تونسية الكهرباء والغاز وعديد
2: شركة تونسية الكهرباء والغاز والمياه هذه كي من عهد الاستعمار
0: من عهد الاستعمار ولكن بعد تم تطويرها بطبيعة الحال
2: واش نعم لأن نعم. هذيك المقنين تعتبر
0: موزع لكامل الساحل الجنوبي نقولوا
2: معصر الزيتون
0: معصر السيم الشركة الكبيرة المعروفة
2: ستينات
0: عادل
2: قبل السيم كانت فيها 47 معصر
0: باعتبار أكبر غابة في الساحل
2: أيوة
0: صار بعدها غابة القلعة الكبرى
2: حط الستاك في مقني
0: أيوة
2: حط الصنات في مقني
0: أيوة نعم قائد بشير حاجياتكم مشاكل موجودة الكشافة تعاني فيها كس على الصعيد الوطني ككل مش كان المكنين فقط شنو مشاكل مادية شنو ولا ما هوش ماشي الكشافة رغم النشاط هذي الكل فما تناغم بين القيادة العامة بين الأفواج في كل المناطق
1: تناغم بين القيادة العامة والأفواج والجهات كله موجود
0: موجود
1: لأنه ما نجموش نشطوا احنا إذا كان مش تولي فما عداوات ولا فما نبزيات ولا
0: فما الخلافات الشخصية
1: فماش
0: لكن وتات فترة خذوا موقف معناها من القيادة العامة فترة ما بعد 2011 أعتقد
1: إذا كان وقع الموقف هذاك المؤتمر هو اللي صفي الكل
0: صفي الكل
1: الفيصل
0: بالانتخاب والصندوق هو اللي
1: انتخاب والصندوق هو
0: اللي يجيب
1: بالضبط هو اللي انتخاب المجلس الأعلى وانتخاب القيادة العامة
0: في كل منظمة ترى الكشافه ومش كان في الكشافه
1: خاصة في الكشافه لانها تقاليدها من
0: الفتره الاستعماريه
1: من قبل ياسر تبقى المشاكل اذا كان يقول لك الازمات تخلق الرجال اذا كان احنا نوقفوا كشاف لما معروف انه يتحمل الشدائد بفم باسم والقلب صابر الكشاف اللي هو معناها نتاع المخاطر الصعبه ونتاع
0: الرجل الميداني
1: ورجل الميداني اذا كان مش يوقف حايل قدام المعجزه المشكل هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ما عادش فما نشاط اي مشكل يا اما نفرعوه
0: حلوه
1: نحلوه الا نحذيوه
0: نتعداوه باش ما نقعدوش في صدامات
1: والمشاكل مهما كانت كما قال بادن باول كن كصخرة تتكسر فوقها الأمواج. هذا الكشاف.
0: العكس
1: لا لا لا المشاكل تتكسر عندي أنا مش أنا تكسرني.
0: كلمة الختام معك قائد عامر نصيحتك وعندك بعض التوصيات أو بعض الطلبات.
2: في المستوى.
0: أيوة.
2: ونحافظ على الرواد وهم يحافظوا على الجمعية.
0: أيوة. باش كيما نقولوها اللغه باش التواصل وننقذوا منظمه تاعنا
2: ما عندناش حتى باب نقولوا مش ننقذوا به الا التطوير
0: الا التطوير
2: يباش. الا التطوير برك
0: ايوه
2: احنا ما عندناش مشاكل في الحركه الكشفيه
0: وهذا اللي نحبوه بطبيعه الحال
2: من القائد العام الى الجمعيه
0: الى عام.
2: الى الشبل او الزهره او العصفور ابن الجمعيه
0: نعم.
2: ما عندناش مشاكل في الحركه الكشفيه ولا عنا نبوذات ولا عنا حتى
0: وهذا اللي يلزم يكون وإن شاء الله ديما الكشافة سند للدولة وسند للمنظمات وسند نقولوا احنا لتونس باش تبقى رايتها كيما رايت الكشافة عالية في المخيم تلقاها العلم التونسي تلقاها موجود
2: والحمد لله نرفع العلم
0: يوميا تحية العلم يوميا كيف كيف مثل المدارس والمعاهد شكر موصول تفضل سي عامر
2: تحية شكر لقائد الجهة متاعنا
0: اللي هو
2: سفيان بن فرج
0: إيباش
2: على النشاط
0: حيوه نعم إيباش
2: وعلى معناها
0: وسع البال إيباش
2: نعم. وحبه للجمعية
0: نعم.
2: وحبه لطرافة
0: تحية أخرى نعم.
2: روادها
0: تحية لكل القادة في كل الأفواج والأشبال في ليس فقط ولاية المنسير في كل الشبر من البلاد التونسية سعداء كان معنا القائد البشير بن صالح والقائد بشير بن عامر عن فوج الكشافة من المكنيد إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد لكم من أجمل تحية
2: شكرا
0: يعطيكم الصحة

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تسعى تونس من خلال تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية إلى استبدال 270 ألف نقطة إضاءة بتقنية LED في 140 مؤسسة عمومية كبرى. وأظهرت آخر البيانات المتعلقة بتقديم البرنامج بلوغ نسبة 50% من الأهداف المنشودة حتى الآن باستهداف 140 مؤسسة عمومية كبرى تتوزع على مختلف القطاعات الإدارية والخدماتية من أجل تحديث منظومات الإضاءة بها ورفع كفاءتها الطاقية وفق ما نشر على صفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان أن الاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المعرض الوطني للأسر المنتجة من 14 إلى 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بتونس العاصمة. يأتي تنظيم هذا المعرض تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 من مايو من كل سنة. في مؤشر جديد على خطورة الوضع المروري بالبلاد، كشفت رئيسة جمعية السلامة المرورية عافف بن غنية أن عدد ضحايا حوادث المرور في تونس تجاوز 400 قتيل منذ بداية هذه السنة، موضحة أن حوالي 50% من ضحايا هذه الحوادث هم من فئة الشباب، وطلبت بتشديد العقوبات والترفيع في قيمة الخطايا الموجهة ضد المخالفين. أخيرا وفي الشأن الدولي، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران أرسلت ردها إلى المقتوع على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب على الوسيطة الباكستانية، وأفادت بأنها وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لبيك اللهم لبيك. شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية، لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال.

من بعد وجهك منظر، كل الدنا عرض وأنت الجوهر. طال الزمان فقصرت أيامه، وأمام وجهك كل طول يقصر. وأمام وجهك للحروف خشوعها، ولها الصبابة والرحيق الأخضر. تأتي إلى عينيك وهي ضوامئ، فتعود وهي بكل خير تمطر. يا قبلة العشاق ألف تحية تسجى، وألف قصيدة تتبختر، وألف قصيدة تتبختر. ارتبطت فريضة الحج بالشعائر الدينية والتجليات، وأصبح الركن الخامس من الإسلام شعيرة يطهر بها الإنسان عن خطاياه. لكن الحقيقة أن الحج أيضا كان منبرا للشعراء، ومكانا يتألفه الأدباء والمجتمعون في سوق عكاظ من كل عام، حتى أصبحت أسواق العرب الثلاثة عكاظ وذي مجاز ومجنة أحد أشهر أعمدة التاريخ، والتي من خلالها بدأت ثورة الشعر بمعلقات سبع علقت على أستار الكعبة. لأدب الحج مفاهيم عديدة سطرها التاريخ العربي، فمذ جاءت قوافل العرب إلى مكة ترابطت ألسنة العرب وعقدت العقود والأحلاف، حتى أصبح الشعر والتدوين والتأريخ الرابط الأقوى بين العرب. حازت فريضة الحج على براعة كثير من الشعراء والمؤرخين، وأصبحت التأملات الشعرية المرتبطة بالوجدان أشهر ما روي على لسان العرب. أورد مؤلف كتاب كنوز الذهب في تاريخ حلب سبط بن العجمي الحلبي قصيدة مطولة فيها ذكر دقيق ومفصل لرحلة الحج يوما بيوم، فقال في مطلعها الوارد في الجزء الأول من الكتاب: دع الدار وارحل للذي جاء بالبشرى، وبع دارك الدنيا من الله بالأخرى. دعينا إلى دار النبوة عزمة، فقمنا ولم نترك لأنفسنا عذرا، ولم نترك لأنفسنا عذرا. في هذه القصيدة يذكر الأيام والأماكن التي حلوا بها وهم في طريقهم إلى الديار المقدسة، كما يذكر تحري رؤية هلال رمضان الذي صادف حين وجودهم للاستراحة بتلك المنطقة، حيث كانت الرحلات تنطلق في ذلك الزمان قبل الحج بأشهر. فيقول: ولما تجاوزنا الفرات وقد غدا، سنى الشمس يلقى فوق قصبها تبرا، فسرنا وولى القوم عنا وودعوا، وأيدي النوى ينثرن أدمعنا نثرا. صبرنا وقلنا إنما الخير في الذي قصدنا، ولولا ذاك لم نستطع صبرا. وحانت إلى نحو الفرات التفاتة، وما امتنعت عيني فرددتها أخرى، وقلت دعوا، وقلت دعوا بحر الفرات وأسرعوا، فسوف نرى من جود خير الورى بحرا. فبتنا بنهر الجوز والناس قد رأوا هناك هلال الصوم واستقبلوا الشهر، وكان على الساجور بعد مبيتنا، فالله ما أبهى وأبهجه نهرا، فالله ما أبهى وأبهجه نهرا. وهنا يتحدث عن بقائهم لأيام من شهر الصيام، ومن ثم شد الرحال إلى المبتغى. فلما نضى عنا الظلام نقابه، كما نضى الجلباب عن كاعب عذرا، رأينا التي قد أكمل الله حسنها، وما خالف الأخبار عن وصفها الخبر، كفى الماء فيها والهواء يقيهما، من الطيب ما لعينين العليل به تبرا. وقد مر شهر الصوم إلا بقية،
إذا زدتها يوما فقد كملتها عشرا، وثالث يوم من حمات بدت لنا حدائق أرخى الحسن من فوقها سترا، ترى النهر يجري كالمجرة وسطها فتحسب غصن الزهر من حوله زهرا من حوله زهرا. ثم مرورهم بدمشق وقد جاء العيد وانطلقت الأشواق للوصول. يقول الشاعر: إلى أن نزلنا من دمشق لبلدة غدت جنة الدنيا فأكرم بها قطرا، وذلك يوم العيد والدهر كله لساكنها عيد فيا حسنه دهرا. قضينا بها الآمال ثم استحثنا إلى المصطفى شوق في الحشا جمرا، فسرنا وشهر الفطر قد مر ثلثه إلى من أرانا شرعة الصوم والفطرة إلى من أرانا شرعة الصوم والفطرة. ثم أثناء المسير يهطل المطر فتغرق الطرقات ويصبح المشوار شاقا أكثر. يقول: فأقبلت الأمطار من كل جانب علينا وعاد البر من حينه بحرا، إلى أن نزلنا من محجة جانبا ولم نستطع نخطو ذراعا ولا شبرا، فقلنا لأجل المصطفى هان كل ذا، وبالله أجرا سوف يعطى به أجرا. نزلنا وقلنا سوف يرحم ربنا ويجعل بعد العسر في أمرنا يسرا. وثاني يوم بيض الجو وجهه وأبدى لنا البشرى وجاء بما سرى وجاء بما سرى. ومع مداد الحجيج ننتقل إلى الأقلام القطرية، حيث كتب الكاتب الراحل الأستاذ خليفة بن عيد الكبيسي في إحدى مقالاته واصفا الوقوف بعرفة: وعلى جبل الرحمة سيقف الرجل الأشعث الأغبر بعد أيام، بعين تسيل منها الدموع وبقلب وجل رهبا ورغبا، رهبا من جلال الموقف العظيم، لأنه بين يدي الله العظيم في مكان عظيم في يوم عظيم، ورغبا في مغفرة رب كريم بالعباد رؤوف رحيم. وعلى جبل الرحمة سيستعرض الرجل ما مضى من سنين عمره الأربعين التي قضاها وكلها آثام ومعاصي، تعجز الجبال عن حملها وتمور البحار منها لو ألقيت فيها، مثلما اهتزت الأرض غضبا حين انتشرت عليها، وكان صاحب الذنوب والمعاصي يتفاخر على هذه الأرض بما كان يفعله حين ذاك، وهو يظن أنه القوي الذي لا يقهر، وأنه المحتال الحاذق الذي لا يكشف ولا يخدع. وعلى جبل الرحمة جبل عرفة سيقف ذلك الرجل القوي ضعيفا والمحتال متوسلا، وهو يتذكر ما فعله في أيام صباه نادما أشد الندم. سيقف صاحب القلب القاسي بالأمس يلتمس اليوم الرحمة والمغفرة بقلب خاشع وجفن دامع وجوارح كلها ترمي باللائمة عليه، تذكره كل جارحة بما ألزمها على فعله، وتزيده بكاء وحسرات وألما. وعلى جبل الرحمة جبل عرفة سيقف هذا الرجل المسكين مستصغرا الحياة الدنيا بما رحبت وضمت، بعد أن كان يراها بالأمس عظيمة واسعة شاسعة فيها كل ما تمنته نفسه، وسيوقن حين وقوفه بعرفة أنه قريب جدا من حساب الله، بعد أن كان يظن أن بينه وبين الحساب أمدا بعيدا، وصار اليوم وفي غمرة الألم والدموع لا يدري أين ومتى وكيف سيدركه الموت. وفي هذه القصيدة للشاعر دكتور عبد الرحمن العشماوي وصف بديع للوحة الحج:
لوحة تمتاز بالإبداع الشعري والإبهار الأدبي. اصعدوا من منى إلى عرفات، كصعود الكواكب النيرات، كصعود الندى إلى كل غصن حينما ترتوي جذور النبات، كصعود الإحساس بالحب يسري في وجوه مليحة القسمات، كصعود الإحساس بالأمن يسري في عيون جميلة النظرات، كضياء الصباح ينساب حسنا في تقاسيم وجهه المشرقات. أسمعون أصواتكم وهي تشدو بنشيد التكبير والتلبيات، بنشيد التكبير والتلبيات. وهكذا فإن للحج مكانته الروحية السامية في نفوس كل المسلمين، وقد حظي باهتمام كثير من الشعراء سواء من القدماء أو المحدثين، ولا سيما من كان عالما أو نال شيئا من العلم، وتناولوا رحلة الحج في أشعارهم بما تشتمل عليه الرحلة من عزم على السفر أو شوق إلى الشعائر، أو وصف للراحلة والركب إلى بيت الله الحرام، أو الحديث عن مناسك الحج وغفران الذنوب وغير ذلك من أمور تلك الرحلة المقدسة. أما من الناحية الفنية فقد سار شعر الحج على مسارين: الأول يلج فيه الشاعر مباشرة إلى موضوعه، والثاني يسير فيه الشاعر على طريقة الشعراء الجاهليين، حيث يبدأ قصيدته بمقدمة غزلية ينتقل منها إلى غرضه الأساسي وهو وصف الحج. وربما نظر البعض إلى هذه المقدمات الغزلية على أنها مجرد تقليد ومجارات لعصور سابقة، وبالأخص القصيدة الجاهلية، أو أنها دخيلة على موضوع قصيدة الحج، لكنها ربما كانت رمزا من رموز المعراج الروحي إلى الله والإسراء البدني إلى بيته الحرام، أو بعبارة أخرى إسراء الأشواق إلى حرم الله المقدس. وقد تراوح أسلوب هؤلاء الشعراء العلماء بين العذوبة السلسة والجزالة الفخمة، والتي ربما تسربت إليهم من كونهم علماء أو في بعض الأحيان متأثرين بسابقيهم من الفحول المتقدمين، ولم تخرج طريقتهم في التصوير وأدواتهم في التشكيل عن سابقيهم من استخدام للمحسنات البديعية وأكثرها الجناس، ويتضح ذلك جليا في شعرهم، واستخدموا كذلك التشبيهات بأنواعها وغير ذلك من أدوات التصوير والخيال التقليدية. أخيرا للشاعر طه الرازمخشري هذه القصيدة: قد سكبنا نفوسنا مذ بلغنا غاية الشوط وارتشفنا منانا، فمن الشوق قد ركبنا المطايا وإلى الوصل قد حثثنا خطانا، ومن اللهفة التي تسكب الفرحة نايا ما ناح إلا أشجانا، نايا ما ناح إلا أشجانا. وختمها بقوله: جرد النفس من هواها ولبي، وعن الإثم يسأل الغفران، وينادى لبيك وعدك صدق، ولهذا الصعيد طاب سرانا، وبنور أشاع أشرف دين، سوف نحيا على المدى إخوانا، على المدى إخوانا. ويبقى الحج قبلة الروح التي تتطلع الأرواح إليه متعطشة، ويبقى الإبداع الشعري يتدفق عن هذا الحدث العظيم كنهر يجري ولا يتوقف.

0: بين الزحام ملبية، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ساعية، لبيك ربي وإن لم أكن بين عبادك داعية، لبيك ربي وإن لم أكن بين الصفوف مصلية، لبيك ربي وإن لم أكن بين الجموع لعفوك طالبا، لبيك ربي فاغفر جميع ذنوبي أدقها وأجلها، إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائي، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا. إلهي فأنت الله لا شيء مثله، فافهم فؤادي حكمة ومعانيا. أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا. إليك إلهي، إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. بين الكتابة والأسفار ترابط عميق، خاصة لدى بعض العلماء والكتاب، ولذا نجد في سيرهم وأخبارهم ما يفيد بأنهم سافروا لأجل الكتابة، إما خلوة أو لأن الموضوع يتعلق بمكان له ذاكرة، أو بحثا عن أجواء ملهمة أو أفضل، ولربما يكون ابتغاء بركة المكان سببا في ذلك. ولهذا كتب العلامة الشيخ بكر أبو زيد آل غيهب مقدمة كثير من كتبه في مدينة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا عن قصد لشرف المكان. فمن أول ما يتبادر إلى الذهن حين الحديث عن الكتابة والحج تلك المصنفات الضخمة والمختصرة التي كتبها علماء وأدباء ورحالة ومستشرقون عن رحلتهم للحج، أو جمعها آخرون عن رحلات الحج، وهي كتب ماتعة للغاية، شأنها شأن كتب السير الذاتية والرحلات، ويضاف إليها قداسة الغاية بالحج إلى بيت الله الحرام، مع تشويقات المغامرين في مروياتهم التي يحكون فيها بطولات متخيلة مصنوعة أو حقيقية أو مبالغا فيها. ويبقى أدب رحلة الحج مفتوحا حتى مع تطور الزمان ووسائل التدوين، وبعيدا عن الرحلات وعنائها وطرائفها وغرائبها، فإن رؤية البيت الحرام والكعبة والمشي بين المشاعر والتنقل مع الناس في وحدة ظاهرة وباطنة في الغالب تعد من دوافع الإلهام الكبرى على الكتابة نثرا وشعرا. فإذا كان مجرد الخيال يعين على الكتابة، كما كان في قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي عن الحج، الشاعر أحمد شوقي قال قصيدة إلى عرفات الله يا خير زائر، تهنئة للإختاوي عباس حلم الثاني بعد عودته من أداء فريضة الحج، وهي قصيدة تأتي اعتذارا من شوقي للإختاوي الذي دعاه لأداء فريضة الحج معه لكنه لم يذهب، وقد قبل الخديوي اعتذاره لمكانة شوقي عنده. يبدأ شوقي مخاطبا الخديوي خاصة، ومخاطبا زائر البيت الحرام، محييا إياهما وذاكرا سحائب الرحمة على هذه البقعة المطهرة، فيقول: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا، وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، تزف تحايا الله والبركات. ثم يصف ما في المناسك وصفا مجملا مستشفيا منها معانية وأخيرة تجمع بين المادة والروح، فعين زمزم لا تفيض ماء بل تفيض رحمات وأجرا، فيقول: وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفاتي، وما سكب الميزاب ماء وإنما أفاض عليك الأجر والرحمات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجراتي، ويرمون إبليس الرجيمة فيصطلي وشانيك نيرانا من الجمرات، وشانيك نيرانا من الجمرات. ويلتفت شوقي إلى ما يرى من مظاهر المساواة بين الناس فقيرهم وغنيهم، فالكل يقف في صعيد واحد وبلباس واحد، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فيقول: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات، لديك ولا الأقدار مختلفات. ثم يقول للخداوي ولكل من يحج ويقصد قبر المصطفى بأن يبتهلوا إلى الله بالدعاء كي يقيل الأمة من عثراتها وترجع إلى ماضيها المجيد الذي كانت فيه عزيزة كريمة، وينطلق منها لكي يعقد مقارنة بين هذا الماضي المنير وهذا الحاضر المرير، متعجبا من ذلة أمة بينهم كتاب الله وسنته وهما النوران اللذان ينوران الطريق، فيقول: إذا زرت يا مولاي قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، وفاضت مع الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية وضاع أريج تحت كل حصات، فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بإيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك ظلمات، وذلك ماضي مجدهم وفخارهم فما ضرهم لو يعملون لآت، وهذا زمان أرضه وسماؤه مجال لمقدام كبير حياتي، مشى فيه قوم في السماء وأنشأوا بوارج في الأبراج ممتنعات، فقل ربي وفق للعظائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات، وزين لها الأفعال والعزمات. أما في هذه الأبيات فإن شوقي يتضرع إلى الله معترفا بذنبه، متذكرا حديث من حج ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيتساءل قائلا: ويا ربي، ويا ربي، هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات؟ لكنه بلسان المؤمن لا ييأس من رحمة الله ويطلب منه العفو والصفح، فيقول: وأنت ولي العفو، فامح بناصع من الصفح ما سودت من صفحات، من الصفح ما سودت من صفحات. أما شاعر الإسلام محمد إقبال فلم يعرض عليه أن يذهب إلى مناسك الحج كما عرض على شوقي، بل إنه لم يتمكن من زيارة البيت الحرام، ولكن هذه الشعيرة عاشت في فكره ووجدانه ليعرف نفسه بقوله: إن جسدي زهرة في حبة كشمير، وقلبي من حرم الحجاز، وأنشودتي من شيراز. ولينطلق بعد إلى الحديث عن مقاصد الحج الكبرى التي منها وحدة المسلمين، فأراد أن تكون فريضة الحج نقطة تحول في حياة المسلم بصفة خاصة وحياة المسلمين بصفة عامة، وله قصيدتان شعريتان من روائع شعره وقد تركتا أثرا بالغا للغاية، ليس في الآداب الأردية فحسب، بل في الآداب العالمية على أوسع نطاق، وشغلت الناس في الهند وغيرها من بلاد العالم الإسلامي. وقد سمى الشاعر إحداهما الشكوى والثانية جواب الشكوى، وقد ترجمهما إلى العربية شعرا الشيخ الصاوي شعلان المصري رحمه الله، وسمى ترجمته حديث الروح، وهي ترجمة رائعة تعبر عن الأصل الأردي تعبيرا صادقا وجميلا. ومطلعها: حديث الروح للأرواح يسري، فتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، هو شق آنينه صدر الفضاء. ثم يقول إقبال عاقدا مقارنة بين ماضي المسلمين المشرق وبين واقعهم الأليم كما فعل شوقي، فيقول بعد تصويره ساعة الصفاء التي يدعو فيها الله سبحانه: شكواي أم نجواي في هذا الدجى، ونجوم ليلي حسدي أم عودي، قد صرت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي. وفي قصيدة أخرى يؤكد على وحدة المسلمين من خلال وحدة المسلمين في البيت الحرام، فيقول: الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا، الكون يزول ولا تمحى، في الكون صحائف سوددنا، بنيت في الأرض معابدنا، والبيت الأول كعبتنا، هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، بحياة الروح ويحفظنا. وهذا غيض من فيض الشاعرين الكبيرين إقبال وشوقي، يجعلنا في عجب من أمر هذه الشعيرة العجيبة التي يبذل الناس فيها النفس والنفيس وهم في فرحة غامرة.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: مداد الحجيج.

في العصور الإسلامية استمر اهتمام الشعراء بالحج، حتى إن بعضهم تحدث عن المناسك من خلال أبياتهم الغزلية، منهم عمر ابن أبي ربيعة والشريف الرضي والأخطل. أما أبو النواس فله أبيات جعلت تلبية للحج فيها مدخلا للتوبة والاستغفار. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك. تألق الحج في الشعر والأدب العربي كما لم يتألق شيء مثله، كما أن بركة الحرمين على أهلها وزوارها وقاصديها وعلى أمة الإسلام قاطبة، لمن الموضوعات التي تفتح للكتاب بابا واسعا من الكتابة والتأليف بعد التتبع والتحليل، وهو أمر جلي في سيرة هذين البلدين الأقدسين حينما انطلقت منهما الدعوة ثم جيوش الفاتحين والمعلمين والهداة، وحينما فزع إليهما الناس والعلماء هربا من بطش أهل الضلالة. وهكذا فإن بركتها باقية على مدى الزمان. يجتمع في الحج أناس وحركة وشعائر ومواضع واختلافات كثيرة تكون دائما مادة خصبة للكاتب الذي يجتهد بصناعة أفكاره وابتكارها مما يرى ويسمع وفيما يلاحظه أو يتأمله، وهو منبع خصب للكتابة حين يركز الأديب على الأماكن وخطوط الحركة وما فيها من حكايات وأحداث وأصوات وغيرها. وحتى لا يذهب بنا العجب، فقد كان مرور الخليل بن أحمد بالسوق واستماعه لطرق الحدادين سببا في إنشاء علم العروض، وهو علم عربي غير مسبوق، ومن أرهف السمع وأرجع البصر وأعمل الفكر فسيجد ويجد بعد أن يجتهد ويجد، وكم ترك الأول للآخر. وفي أيام الحج وأحكامه ونفحاته وآثار الديار المقدسة وتاريخ العلماء ومدارس العلم فيها وأخبار أمراء البلد الحرام وساكنيه وغيرها من حوادث السنين، فرص للكتابة والتأليف، ومنها تاريخ الحرمين الشريفين في الإمامة والخطابة، إما منذ فتح مكة وهو ما ظهر مطبوعا في عدة مجلدات ألفها إمام الحرم وخطيبه الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن حميد، أو ما يخص العهد السعودي كما في كتابين ألفهما على انفراد الباحثان الأستاذان عبد الله بن سعيد الزهراني وعبد الله بن أحمد الغامدي، ومثله تاريخ خطباء عرفة منذ حجة الوداع إلى يومنا، أو في العهد السعودي فقط إضافة إلى الكعبة وكسوتها وتوسعة الحرمين وطرق الحج وأعمال خدمة الحجيج منذ عرف الناس فضيلة السقاية والرفادة إلى يومنا. كذلك من الارتباط بين الحج والكتابة أنه كما يحتاج الحاج إلى زيادة واستعداد في العلم والراحلة والمال والطعام والرفقة والتحصين الطبي وبعض الإجراءات الرسمية، فكذلك الكاتب الذي يوقر نفسه وقراءته وتاريخ الثقافة والفكر في بلاده وأمته جدير به ألا يهجم على موضوع دون توافر حد مناسب من البصيرة والمعرفة والسؤال حتى يؤدي عملا مقبولا ومبرورا. وإذا كان الحاج يرجع كيوم ولدته أمه بعد أداء مناسك الحج، فإن الكاتب يرجع بعد فراغه من جهده الثقافي إلى نشاط يعيد للروح والجسد شبابهما وللقلب روحه وسعادته.
وفي دواوين الشعر العربي قصائد كثيرة تحمل مشاعر الشوق إلى الحج، سواء ممن أدوا المناسك أو لم يؤدونها، فتحمل أبياتهم الحنين إلى مواطن الذكرى، وفي بعضها أشواق إلى المشاعر المقدسة، ومنها قصيدة للشاعر ابن معصوم يصف فيه شوقه وحنينه لأداء المناسك، ويقول في مطلعها: يا حادي الظان إن جزت المواقيت، فحي من بمنى والخيف حييت. ويقول في القصيدة: أجاب دعوة داع لا مرد لها، قضى على الناس حج البيت توقيتا، يرجو النجاة بيوم قد أهاب به، في موقف يدع المنطيق سكيتا، فسار والعزم يطويه وينشره، ينازل البين تصبيحا وتبييتا، حتى أناخ على أم القرى سحرا، وقد نضى الصبح للظلماء إصليتا، فقام يقرع باب العفو مبتهلا، لم يخش غير عتاب الله تبكيتا، وطاف بالبيت سبعا وانثنى عجلا، إلى الصفا حاذرا للوقت تفويتا، إلى الصفا حاذرا للوقت تفويتا. وراح

0: حين أصبح يوم النحر قام ضحا يوفي مناسكه رميا وتسبيتا، وقرب الهدي تهديه شرائعه إلى الهدى ذاكرا الله تسميتا، فحج للدين والدنيا مواقيتا، وودع البيت يرجو العود ثانية، وليته عنه طول الدهر ماليتا.
1: طول الدهر ماليتا.
0: ومثل ما للحج من أركان لا يقوم ولا يقبل إلا بها وواجبات وسنن، فكذلك الكتابة، فقبل الأركان والواجبات والسنن يستبق فرضية الحج وجود شروط يرتفع بانعدامها الوجوب. وإن عالم الكتابة لا يستلزم على من أراد الدخول إليه القدر المعقول من الثقافة والتفكير والبحث والأخلاق التي تنأى به عن الأخطاء والمآرب الأخرى. وفي النهاية ففي الكتابة مثل الحج مسؤولية ذاتية. يضاف إلى ذلك أن تقنيات الكتابة وأساليبها متنوعة ما دامت أسس الكتابة متوافرة وأركانها مرعية، وهو منهج نتعلمه من مناسك الحج. هذه شذرات طرأت على البال، فالحج عبادة عظيمة تشتاق لها النفوس، ونحن في شهورها وأيامها الآن، ومكة والبقاع المقدسة جميعها لها في القلوب والعقول حضور لا يزحزحه شيء، والكتابة وما يتعلق بأبوابها موضوع له عناية واهتمام وممارسة وتدريب. وعلى قول الكاتب، وحين اقترب الموسم انقطعت عن الكتابة عدة أيام، فشاء الله أن تكون العودة من بوابة الحج، فاللهم اجعلنا من جموع الملبين الأتقياء المقبولين في عاجل أو آجل، واكتب لكل راغب صادق أجر موافاة الموسم الميمون، وإن لم يكن بين الجموع ملبياً.

مداد الحج والحجيج، أبيات كتبت بماء العين ونبض القلب، مداد أبدعه القلب المشتاق والروح. من طينة النخل معجون ومغتبق، من ماء زمزم مفطور على الرشد، شلال ضوء على عين معلقة بحزنها أيبستها قسوة الرمد، أنقى من الطهر في قلب يشع تقى، أشهى من الغيث رنانا بلا برد، صبحا ولدت ووجها ناصعا وفما مغردا في زمان غاص في النكد، مغردا في زمان غاص في النكد، ماذا أعد لآبائي مآثرهم؟ كون من الفخر لا أقوى على العدد، وكيف أحصي لخيل الله ما ركضت، وكيف أحصي عروق الفخر في جسدي، وكيف أخرج من جلدي لأشرح عن قلبي وعن نخلة تختال في كبدي. عن القصيدة لا بيت ولا عمد، قصائد الحب لا تبنى على عمدي، قصائد الحب لا تبنى على عمدي. آمنت أنك أسمى قصة كتبت بأحرف أشربت من خير معتقدي. أبيات رسم الشاعر فيها صورة الحج كلوحة ساحرة خلابة. والشاعر هو الدكتور صالح سعيد الزهراني، ولد عام 1381 هجرية، الموافق 1961 ميلادية في الباحة السعودية، الحاصل على الدكتوراه في البلاغة والنقد من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. قال أحد النقاد إن الكتابة عن أدب الحج تجيء غالباً بشكل يصعب فيه التفريق بين ما هو ثقافي وما هو أدبي، فالحج ملهم للكتابات كافة، يمس الروح فتحترق بخوراً روحانياً،

0: ولهذا فإنه من الصعب أن تخرج عملية تتبع الحج كأثر عن هذه الهوية الجامعة، فهو رصد لروح تهفو لمكان واحد وشعائر واحدة تتجلى فيها كل وشايات الروح، حينما تستلهم اليقين وتوثقه مكانا وزمنا. وإذا ما قفزنا فوق إشكالية التفريق هذه وفتشنا في مذكرات الحاضر عن سمات الحج كرحلة تحمل في سلتها هذا الحدث الإنساني العظيم بكل ما يحمله من مواقف وأحداث، فإننا سنكتشف للأسف الشديد على غياب كبير لأدب الحج، لعلنا نحيله إلى عملية التخصص الكتابي في العصر الحديث مقارنة بما كان عليه الأمر قديما، إذ يظهر الحج في رحلات الكتاب والفقهاء القدماء واضحا وجليا وبصبغة أدبية مشوقة. ويبدو أن غياب الحج عن الكتابات الأدبية المعاصرة تزامن بصورة أو بأخرى مع غياب الكتابة في أدب الرحلات، إذ يبدو أن هناك تلازما تاريخيا بينهما، حيث ظلت الرحلة إلى الحج ذاكرة السفر في كل الكتابات القديمة، واليوم مع طفرة الصورة ممثلة بمنصات التواصل الاجتماعي بات توثيق هذه الرحلة وأدبياتها مرهونا باللحظة الآنية، لكنه مجرد من العمق الأدبي القديم. ففي منصة سناب شات على سبيل المثال نجد النقل الحي الموثق لمراحل هذه الرحلة الروحانية وتفصيلاتها وأحداثها، لكنه كما يبدو يظل نقلا خاليا من السمات الأدبية، فهو يتكئ على المألوف في النقل ورصد تحركات الرحلة بصورة سطحية، في حين تجلى الحج قديما كمنارة لرؤى وشذرات غاية في الأهمية. ولعل الأمر مرده إلى أن هذه الوسيلة الإعلامية باتت وسيلة الإنسان المعاصر العادي بغض النظر عن وعيه وعمقه وقدرته على الرصد المؤثر، في الوقت الذي تكاسل فيه الواعون والمؤثرون وبدوا مترددين في المشاركة بتقديم وعيهم وقدرتهم على القراءة النوعية والكتابة من خلال هذه الوسائل المرتجلة، وأخذوا يتباكون على غياب أدب الحج عندهم، حتى وإن استلهموه في مراحل لاحقة وبدا متشظيا في مقالة أو رواية أو حتى قصيدة. وخلاصة الأمر أن الحج في ذاكرة الشعر والأدب متداول في كل موسم، وإن غاب هذا الموضوع في السطور لكنه خلد في الصدور، وإن غاب عن الشجون حضر في العيون. والاختلاف يكمن فقط في نوعية الموثقين لهذه الرحلة القدسية، كيف يرونها، ببصرهم أم بصيرتهم، سواء من شعراء أو رحالة أو مؤرخين. نعود إلى شاعرنا الدكتور صالح الزهراني في قصيدته الرائعة التي رسم فيها للكعبة لوحة آسرة تنطق كل تفاصيلها بالجمال وتنساب شعورا ومشاعر. لم يحل لي من بعد وجهك منظرا، كل الدنا عرض وأنت الجوهر. طال الزمان فقصرت أيامه، وأمام وجهك كل طول يقصر، وأمام وجهك للحروف خشوعها، ولها الصبابة والرحيق الأخضر. تأتي إلى عينيك وهي ضوامئ، فتعود وهي بكل خير تمطر. يا قبلة العشاق ألف تحية تزجى، وألف قصيدة تتبختر. تهدى إليك من الفؤاد محبة، بمشاعر القلب المؤرق تمهر. من أين أبدأ والمشاعر جمة، من تحت جلدي نبضها يتفجر. تتخشب الكلمات حين أزفها خجلا، إذا قدمتها تتأخر. أصبحت من فيض المشاعر عاجزا، فكأنني من فطنتي لا أشعر. يطوى الزمان قديمه وجديده، فتلوح من كل الجهات الأعصر. فأرى أبا جهل عليه كآبة من غيه ومهانة تتمعر، تتكسر الآمال فوق جبينه، والمر في أن المنى تتكسر. وبلال يعلن للبطاح نشيده: الله من كل الخلائق أكبر. فتهش مكة للنشيد، يشدها طهر الكلام ومستواه المبهر. تتنكب العقبات وهي مخيفة عند المبادئ، كل هول يصغر وينث من تحت العجاج مصفد. فزع الفؤاد له جبين أغبر، طوت الهموم خصوبة في زنده، وبنى العذاب بمقلتيه العثير. فأقول من هذا؟ فيبتسم المدى ويقول: سلطان الضلالة قيصر. وأظل أقرأ في شموخك لوحة أبعادها مثل الهوى لا تحصر، شاخ الزمان وأنت في حلل الصبا تزهو، فلا تبلى ولا تتغير. شمس البداية في ربوعك ثرة، والليل عندك مستهام مقمر. نهر البياض إلى يديك مصبه بالحب والشوق المعتق يزخر. عجزت عن التفسير كل معاجمي، ومتى دلالات الجمال تفسر؟ تتزاحم الأفواج حولك تبتغي زلفى لربك، والمهيمن ينظر. دلفت إليك على الظهور ذنوبها تشكو، وقد تشكو الذنوب وتجأر. يستغفرون من الخطيئة أغرقت روض النفوس فطال فيها المنكر. زمر الرخام الصبح أثواب الهدى، شوق إلى اليسرى وربك يغفر، قطع الرخام الصبح أثواب الهدى، الحجر زمزم والمقام المنبر، صوت المؤذن والقناديل التي خشعت أكفهم إذا ما كبروا. من ناظريك يهل مزن عقيدة، طين القلوب به ندي مزهر. وعلى مآذنك الشموخ محلق، والمجد من أطراف ثوبك يظفر. أنت القصيدة سحرها ودلالها، تتكرر النجوى ولا تتكرر، أما عن أدب الرحلات ففي عام 1325 ميلادية خرج ابن بطوطة للحج وكتب عن تلك الرحلة: رحلت وحيدا لم أجد أحدا يؤنس وحدتي بلا فتاة ودية ولا مجموعة مسافرين أنضم لهم، مدفوعا بحكم ذاتي من داخلي ورغبة عارمة طال انتظارها لزيارة تلك المقدسات المجيدة. قررت الابتعاد عن كل أصدقائي ونزع نفسي بعيدا عن بلادي، وبما أن والدي كانا على قيد الحياة كان الابتعاد عنهما حملا ثقيلا علي. عانينا جميعا من الحزن الشديد. وعن أدب الحج كتب الكاتب النمساوي ليوبولد فايس محمد أسد كما يحب أن يسمي نفسه كتابا وصف بالمعجزة أسماه الطريق إلى مكة، ألفه في رحلة حجه بعد إسلامه وسقوط عباءة اليهودية عنه. ونقتطف من جمال ما كتب: ما أرويه في هذا الكتاب لا يعد سيرة ذاتية لمرء يشعر بالفخر لدور قام به في الحياة العامة، كما لا يعد رواية لمغامرات خطها. على الرغم أنني صادفت مغامرات عجيبة فإنها لم تمتثل لي أكثر من مجرد أحداث مرافقة ومصاحبة لما كان يدور في داخلي وما أصادفه. عدا كل ذلك فهو لا يعد قصة حياة رجل يفتش بقصد ونية عن إيمان عميق أو عقيدة بذاتها. فذلك الإيمان حل علي عبر رحلة السنين دون أن أسعى إليه. حكايتي ببساطة هي حكاية اكتشاف رجل أوروبي للإسلام كدين متكامل في أي مجتمع إسلامي. أدب الحج ومداد الحجيج، باب يفتح فلا يغلق، ومعنى لا نهاية له. لكننا أوجزنا القول حتى يأخذ القول مجراه في النفس ويسكن في القلوب.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال. مداد الحجيج.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. توفي طفل يبلغ من العمر 11 سنة صيد معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان متأثرا بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب عفى الله الجميع، وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب. تبين بعد الفحوصات أنه مصاب بهذا الداء وفق ما فدى به المدير الجهوي للصحة جمال مرابط في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. قالت عضو الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى الجربي أنه يتعين على من لهم أمراض مزمنة وعلى النساء الحوامل وأصحاب الأمراض المناعية والسمنة يتعين عليهم إجراء فحص حول أمراض الكلى مرة كل سنة للتقصي حول القصور الكلوي، موضحة أن القصور الكلوي يعد مرضا صامتا فهو لا يعطي أعراضا في مراحله الأولى ولا يقع التفطن إليه إلا عندما يستوجب تدخل دخلاً لزرع الكلى أو تصفية الدم. تنظم بلدية إقليبيا جلسة عمل تشاركية حول مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة إقليبيا وقرية وادي الخطف يوم الخميس 14 من مايو الجاري بمقر البلدية. ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار المرحلة الأولى من دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية واعتمادا على مقاربة تشاركية تهدف إلى تشريك مختلف الفاعلين في رسم التوجهات المستقبلية لمدينة إقليبيا. ودعت البلدية كافة مكونات المجتمع المدني والمهندسين المعماريين والمواطنين إلى حضور هذه الجلسة لتقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم المستقبلية والمساهمة في إثراء مشروع التهيئة العمرانية بإقليبيا. في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية تم استبدال 10,000 مكيفا بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية لفائدة 80 مؤسسة عمومية، مما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا بحسب معطيات لوكالة التحكم في الطاقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على دواء هشاشة العظام. أول حاجة لازمنا نعرفوا أنه العلاج يبدأ من تحسين طريقة العيش. نحاولوا نتجهوا للأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم كما الحليب ومشتقاته وإلى الخضروات وإلى البقول الجافة. ما ننسيه زيدة الفيتامين دي اللي ناخذوه غالبا من الشمس، وإذا ساعات عنا نقائص طبيبنا ينجم يكتب لنا مكملات غذائية من الكالسيوم والفيتامين دي. ثاني حاجة لازمنا ما ننسيوش الرياضة، نحاول نحافظوا على مثلا مشي لمدة 30 دقيقة يوميا، هذا كيخلينا نقويو في عظامنا. وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة اللي هو الدواء. الدواء موجود وفعال باش يحمينا ضد الكسور، ينجم يكون على شكل حرابج تتشرب مرة في الأسبوع وتكون على خوي قبل 30 دقيقة من الماكلة، ولا ساعات في حالات متقدمة تنجم يكون دواء في العرق ناخذوه مرة في العام. المدة الزمنية متاع الدواء تتراوح بين 3 و5 سنوات، هذه مدة يحددها طبيبنا حسب الحالة متاعنا. وشكرا، إن شاء الله لباس. مع تحيات الدكتورة مروة الغالي.
4: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
5: محطات
6: محطات
5: محطات من مسيرة مبدع.
7: ضيفنا هذا المساء كما قال الشاعر محمود درويش: كيف نشفى من حب تونس؟
8: دا الخضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق.
7: ضيفنا هذا المساء هو الرسام.
8: الرسومات هي كما العطر، أما عندك الحاسة تشم ولا ما همش.
7: والنحات،
8: النحت الأول اللي عملته هو للشهداء، هو خط عربي 3 أبعاد فيه كلمة تونس، مادة عروقها على صخرة مكتوب عليها 91 اسم للشهداء. عد الميداني بن صالح الله يرحمه جاء زار هك المكان هذاك وقال الحمد لله الحرف العربي وقف باسقا مرتويا بدم الشهداء ليزهر من فوق بالرايه التونسية. هذاك علاش نحاشي بالآخر أن يترجمني جمال الصليعي نعمل عليها بيت شعر يقول فيها: وإن رفت الأشواق في قلب شاعر ترنم في توق الدوات مدادها، ونرفع رايات البلاد إلى الذرى، سواعدنا أسبابها وعمادها.
7: والمسرحي،
8: المسرح راه جزء من سلاح، كيف ما سلاحنا تو الوقت الحاضر الصورة اللي قاعدين نصدرها في وسائل الإعلام.
7: والحكواتي،
8: في بدايتي لقيت صعوبة باش يقبلوا مني المونولوج، فاني نلعب بالذخيرة الحية في الحكاية.
7: صالح السويعي المرزوقي، ولد المرزيق، ولد الصحراء.
8: الصحراء كالعروس الجميلة لا تعطي مفاتيح أسرارها إلا لمن يحبها، فهي دعوة إلى محبة الصحراء.
7: الموسوعة،
8: ألا حاجة باش يفهم التاريخ يمشي يتصفح الكتب الخاصة بملابس النساء التونسيات، يلقى كل طيات التاريخ من خلال الملابس متاع النساء التونسيات.
7: الفنان الشامل، يعشق الجمال والألوان.
8: النغمة هو الحرف، الحرف عملت به لون، الحرف عملت به فضاء، الحرف عملت به شكل، فالحرف هو البناء، الهيكل للوحة كامل.
7: محطات في مسيرة الفنان الشامل صالح السويعي المرزوقي.
8: كل يوم رأس العام وكل حد كيف حفل، والعمر كل أيام دقات ساعة الكل.
4: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
2: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
5: محطات
7: من المرزيق قديما، دوز الجميلة عروس الصحراء، جمعنا لقاء، والحقيقة أنا سعيدة جدا جدا بهذا اللقاء عبر موجات إذاعة المنستير. محطات طبعا في هذا المساء يرافقنا فيها مبدع، نجم نقول هو فنان شامل، نجم نقول متعدد المواهب والاختصاصات، هو المسرحي، هو النحات، هو الفنان التشكيلي، هو الحكواتي. صالح السويعي المرزوقي، مرحبا بك ابن دوز، نرحب بك على موجات إذاعة المنستير.
8: أهلا بك وأهلا بالمستير وأهلا بمستمعي إذاعة المستير، مرحبا بكم في دوز، لأن إذاعة من الإذاعات اللي نقدرها ونحبها، وكانت لقاءات مع الحبيب جغام اللي كان موجود في الثمانينات، في أواخر الثمانينات، ووقتها كان نشارك معه في عدة مناسبات. إذاعة المستير عندي لها برشة ذكرى وبرشة حنين.
7: واحنا باش نعيشوا معاك الذكريات، ذكريات صالح السويعي طبعا، ذكريات كبيرة برشا. كي نقولوا صالح السويعي يقولك موسوعة ثقافية، كي نقولوا صالح السويعي نقولوا ما شاء الله، معناها مسيرة فنية زاخرة، نقولوا عنده صيت عربي وعالمي، مثقف جريء، أثر المشهد الثقافي في تونس، أسس دار الفنون في دوز، المسرحي بالأساس، قام بتصميم أعمال فرجوية ضخمة، أول من أدخل مسرح الومنشوخ خلال السبعينات، قدم عروض كبيرة برشا وناجحة في هذا المجال، أنتج برامج إذاعية، مشاركات هامة في المسرح في السينما وفي التلفزة، فن الحكاية وعشق مع فن الحكاية. هيت خلنا نبدأ من المحطة الأولى.
8: أهلا وسهلا. في الحقيقة هو فن الحكاية هو جزء من من من ورشة مفتوحة وواسعة ومتعددة الأركان، استجابة إلى سؤال أنا بحبيت نقوله بكري، استجابة إلى سؤال أنا سألت لنفسي وقاعد نجاوب عليه في كل لحظة، سألت لنفسي من عام 75 تو الوقت الحاضر، ها وله 45 عام ما يقارب أو أكثر من 45 عام. السؤال هذا كيف يمكن لنا إدماج عناصر تراثنا في محيطنا الحديث والاستفادة منها؟ فتعددت الأجوبة بأعمال فنية، مشيت للنحت وحاولت أن نجاوب نلقاه غير كافي، مشيت للمسرح الكبير ونلقاه غير كافي، مشيت للرسم عن طريق الخط وتطويع الخط إلى تشكيل، إلى بناء اللوحة، إلى لون اللوحة، إلى حركية في اللوحة من خلال الخط، ولقيت غير كافي. فمشيت للحكاية، الحكاية نلقاها، الحكاية خاصة القصيرة، ها تلقاها مكنوزة مليانة ملمة وكأنها الكاريكاتير متاع ناجي العلي، وكأنها الكاريكاتير متاع اللي تختزل كل الأشياء في خط. فالحكاية متاعنا متاع الحكواتي أن تحكي حكاية فيها اختزال ليكاد يكون لتاريخ تونس الكل، بعض ساعات وبعض ساعات لمواقف متاع عائلة كاملة، وبعض ساعات لمشاعر اللي ممكن يضحك معها بجسمها بداخلها بدنيتها، والآخر يبكي معها لأنها مؤثرة وإلى غير ذلك. فني نلعب بالذخيرة الحية في الحكاية.
6: بما أنك الذاكرة الحية طبعا، خلينا نبدأ من الخطوات الأولى، خلينا نبدأ نرجع شوية بالذاكرة، نعملوا فلاش باك معناها لمسيرتك الفنية. أكثر محطة النجم نحكيه عليها خاصة في فترة الطفولة، في فترة الصبا، في فترة غرامك بالفنون هذه الكل، شو نجم نعرفه عليها أكثر؟
8: وقتها في عام 59-60 عمري بلسك 10 سنوات، دخلت المدرسة الابتدائية وقتها غير يدخل له مثالش حتى يوم عمره 15 عام، المهم أنه يزمع يدخل أي. ودخلت المدرسة وطلب منا المعلم باش نرسمه في أثناء العام، رسمت عقرب بنت البيئة، ويظهر فيها أنا رسمتها بحب كبير، وخذيت عليها جائزة بكو أعواد وبكو صلصال، وكانت بكو أعواد وبكو صلصال وكأنها تابلت تو الوقت الحاضر. شكون عنده صلصال في الوقت هذاك عام 60؟ شكون عنده أعواد ملونة عام 60؟ لأن وقت الناس الكل تعد بالفول والحمص، فاني وليت نعد بالألوان بالأعواد الملونة. فكانت هذاك التشجيع الأول، وانطلقت في مغامرة في أن نقلد في كل تصويرة نقلدها، ناخذ صورة ونقلدها، ناخذ تخطيط ونقلدها، ناخذ خط عربي ونقلدها، وتغرس الغرام. وليت أن كل عام، حتى أن منهم عام دبلت، أعطاني والدي طريحة قال لي لأنك أنت ما رسمتش هذاك علاش ما نجحتش. وعندما عودت القصة هذه بعد عندما مشيت نقرأ البرة ونقرأ فيها، نقرأ في الفنون التشكيلية في الجامعة، ونحكي للأستاذ متاعي كيفاش والدي كان هو اللي يلز فيا باش نرسم، قال لي بوك استعمل معك البيداغوجيا البلي مودرن، أحدث بيداغوجيا يعني طبقها عليك بدون ما يدري. وانطلقت الرحلة في الرسم، حتى أن بعد السنة الثانوي انطلقت إلى باريس ودخلت الجامعة.
6: يعني الخطوات الأولى مع الرسم، موهبتك مع الرسم
8: فقط،
6: قبل فن الحكاية وقبل كل شيء وقبل المسرح،
8: الفنون التشكيلية. أنا
6: التشكيلية. وانت عندك الأستاذية
8: في الفنون التشكيلية والمسرح.
6: نعم. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية
8: المحطة الثانية أن بعد ما دخلت غادي في الغربة، دخلت مع مجموعة من المثقفين يعملوا في المسرح، دخلت معهم بعفوية بشجاعة بحب للتعبير عن ذاتي عن دنيتي إلى غير ذلك، لأن وقتها أساذة وعيين، أستاذ يدافع عليك أنت في خصوصيتك أكثر ما أنت تدافع عليها. عندنا أستاذ اسمه جوال كرمراك قال لنا أنتم التوانسة ما تعرفوش، تعرفوش إلا بول كلي 1914 مشى للقيروان والحمامات، ونقل الزرابي متاع النساء البدويات وجعل منها الفن التجريدي. فراهي أمك راهي النسوين البدويات هم اللي عملوا الفن التجريدي، راهو مش بول كلي كان ناقل، راهو بيكاسو، راهو نقل هكا الضربة متاع الفاس على الخشب متاع النحوت ومتاع الماسك متاع افريقيا. إذن الرسام الحقيقي هو هكا الافريقي، النجار الافريقي، راهو بيكاسو نقل وكهو. فأنتم أهل افريقيا والشمال الافريقي راكم أنتم الفنانين، جيبونا الفنون من عندكم. وروح بي الأستاذ مرالما يعني معنويا، روح بي إلى تونس باش نهز منها أحلام ونترجمها غادي وقت. علاش؟ لأن احنا اندمجنا في أن نعمل الفن التجريدي واللبستري ومش عارف شنو والسريالية والتكعيبي وكذا. قال لا لا، ما تبع حد، تبع روحك، انغمس في روحك. ومن ثمك كان التساؤل اللي حكيت لك عليه بكري، كيف يمكن لنا إدماج عناصر تراثنا في محيطنا الحديث والاستفادة منه. وانطلقت في رحلة العمر وني نحاول أن نستنبط من ذاكرتي، نستنبط من ما عندي، نستنبط من هذه التربة الطيبة إيش نجم نعمل. وش نجم نقدم في أحسن الحالات.
6: وهذايا ما شاركت بيه يظهر لي هذايا لهنا وحنا في المتحف متاعك بكورة أعمالك، فما لوحات معناها من 1988
8: أي 8. لا ثم عندي ما أقدم، عندي من السبعينات، من أواخر الستينات بداية السبعينات
6: موجودة لهنا.
8: لا موجودة. لا أظن مش موجودين، هذه موجودة لهنا، كان بداية من 81 90.
6: نعم شو ممتاز. ليش المرحلة اللي بعدها؟
8: المرحلة اللي بعدها أن مع الفرقة المسرحية المسرح العربي بالهجرة وجدتهم أنهم ناس يهوموا على من ينتمي إلى جذور تونسية. فهمني؟
6: إيه ولا أنت تو أنت في الرسم مش مجيبك للمسرح الساعة؟
8: شيء واحد.
6: إيه على خاطر غرامك كيفاش تربط اسمه؟
8: لا تربط لأني جيت روحي بالسليقة يعني بالهكذا، جيت روحي أنا نعمل في المسرح بدون ما ندري. ممكن تمسكي بهاللهجة، تمسكي بهالهية، تمسكي بهذاك، خلى الآخرين يختاروني باش نكون في هالمكان هذا في المسرح بدون استئذان إلى غير ذلك. لكن المسرح والرسم والشاشة هو شيء واحد، شيء واحد. إسباس أوبجي إلومير، يعني هو واحد بركة. اللي يعرف يرسم هذا كاين نجم يحطه على الرقح. اللي يعرف يرسم هك الإضاءة والموضوع والفضاء ينجم يحطه على على على شاشة. هو سينما ومسرح وفنون تشكيلية هو شيء واحد.
6: أي نعم. طيب هذا يقولوا احنا اول دخولك الى مجال المسرح.
8: مجال المسرح
6: من بعد
8: اللي تأثرت عندما عملنا عدة اعمال فنية ولقيت ان فما امكانية ان الانسان يعمل مسرح الفردي، وخاصة اني عملت بعض تجارب مع تياتر الاكواريوم في باريس، وشفت فنانين اخرين كما كولوش كما جيبيدوس كما بعض الوحدين يعملوا في المسرح الفردي، ولكن المسرح الفردي اللي هم عندهم طعمة خاصة، عندهم لون خاص متاعهم هم. فحاولت اني مش نقلد، اما نحكي في حكايات من موروثنا اللي ينجموا يكونوا فاك الشكل هذاك بدون تجاوز الأخلاق وبدون تجاوز في حدود. أيوة. وكانت رحلة جميلة.
6: أول صعودك للركح وقت
8: إيش كان؟ أول صعود للركح كنت مع الفرقة المسرحية، كان نهار 15 جوان 1975 في المهرجان الدولي للمسرح العالمي في مدينة نانسي، وكان وقتها جاك لونغ اللي حاليا مدير معهد العالم الإسلامي أو العالم العربي عفوا في باريس، كان هو مدير المهرجان، واستقبلنا استقبال خرق للعادة، وكان لطيف جدا ومثقف، مثقف يدافع على ثقافة من يعيش في فرنسا وأبناء فرنسا، حتى هو يقول أن أي قاعة من قاعات السينما هي عندها نفس الاعتبار لقصر فرساي، فأي فنان موجود على المكان هو جزء من ثقافة فرنسا.
6: نعم. تو انطلاقتك الكل بديت معناها من الخارج، من باريس.
8: من باريس، من باريس. أي نعم.
6: هزيت تونس معك؟
8: طبعا.
6: هزيت
8: معي تونس. فعندما ثم منهم مرة امرأة قالت لي نحسوا بالرائحة تونس، يعني لو بارفان دو بيبل تونيزيان. فهمتني؟ يعني وين قدمت بمهجتي بأشيائي، حتى أن عام 83 مشيت قدمت المونولوج هذا في ليبيا. قعدت نستنى في مدة لأن عندي برنامج متاع السينما كان مفروض باش يصير إلا ما صارش. في الانتظار قلت لهم خليني نعرض مسرحية. قل لي كيف مسرحية وحدك؟ هي قلت لهم وحدي. هي ما تجيش؟ لا قلت لهم يجي. وعرضت العرض الأول وعرضت العرض الثاني، وكنت نوع من النكتة كيفاش واحد هاي نمشي نتفرج عليه، خلنا نمشي نعمله كراكوز يعني يحبوا. فثم واحد عنده شكل معين
6: من الطرائف
8: هي. واحد عنده شكل معين في آخر الجمهور من غادي، وين نحكي نادي واك يا ميمة، علاش خلتيني يا ميمة وينك يا ميمة؟ قال لي هو أمك في ترهونة. ضحكت الناس الكل. قلت له أي نعم أمي في ترهونة، في مراكش، في بغداد، في القروان، في تونس، في بنغازي، في لغتك، في أثرك، في دينتك، في جرتك، في عالمك، وتغير المشهد ونظرت وقفت الناس كله تصفيق، وبعدها فتت وقعدوا يستنتوا بالكلمة بالكلمة بالتفصيل حتى كملت المسرحية. فيما بعد جاني واحد مسؤول قال لي وين تحب تعرض في الجماهيرية تفضل، وهزوني حتى البنغازي، مشيت عرضت في بنغازي وعرضت في كل مكان. فكان ساعة ساعة تلقي مفتاح باش نجمي تدخلي به وتوري أنت منش جاي كراكوز، جاي ندافع على ثقافة، جاي ندافع على وجود، على دنيتنا، على أشيانا. رانا مناش فلكلور، رانا مناش مجرد فيني ناس هكا تحب جاي نحب نضحكك، لا جاي نحب نناقشك، جاي نقترح لك في فكرة باش تدافع بها على روحك.
6: هذه بداية الجرأة، خاطر المعروف بالجريء، وأكثر المواضيع اللي طرقت لها المواضيع المسكوت عنها يعني مش بالساهل في الوقت هذاك، يعني وقت حساس، وقت معناها فيها الكلمة بحساب.
5: محطات من مسيرة مبدع.
6: يعني أنت أول ما دخلت فن، يعني نجم قلوا الوامن شو في تونس، في تونس الوقت،
8: يعني أول واحد، وبعدي ثم بن عزيزة حاول في النية عن طريق يظهر فيه شو اسمه عزدي المدني عنده مونولوج، حاول ولكن صنصروه، وحاول نص آخر ونجح فيه سيد نور الدين بن عزيزة. وبعد جي محمد إدريس من نعمل حي المعلم، هذوما ثلاثة. وبعد جي في النية عام 93 جي لمين النهدي باش يعمل مونولوج.
6: هذه توا البداية الأولى، المحطات الأولى، المحطة اللي أنت معناها اللي نجم نحكيو عليها أكثر، واللي نحتت فيك وفي ذاتك وفي شخصيتك كفنان تشكيلي، كبدايتك مع المسرح، مع فن المونولوج، يعني المرحلة اللي بعد.
8: المرحلة اللي بعدها كانت دخلت الإذاعة بعد وفاة سي محمد المرزوقي بطلب من رياض المرزوقي باش نعمل برنامج حول الموروث النسوي، حول الأغنية البدوية عند نساء البادية. وجلت من الجنوب للشمال، وكنت كانت مدة 4-5 أشهر. البرنامج يتعدى كل نهار أحد عشية، والبرنامج هذا كان عنوانه شبرشة بين الدواوير ونبغي ملام الصبايا، اللي نتناول فيه الأغنية بكل أشكالها، الأغنية السمر، أغنية الرحيل، أغنية الهجرة، أغنية المحبة، أغنية الأغاني اللي نخصها للأطفال اللي تبنينهم باش يرقدوا باش يعني
6: الهدهدة.
8: أيوة. ثم كانت رحلة خرق العادة في الذاكرة هذيك، مع كامل الأسف ما كملتش، للسبب الوحيد أن طلبوا مني أن نتكلم بالتونسي،
6: يعني بالبلدي
8: بالبلدي بلدي
6: بلدي.
8: فسي عبد العزيز قاسم قال لي ماذا بينا بالتونسية ولا بالعربية الفصحى؟ قلت له باهي لا ما يسالش، فما بيت شعر ترى قول لي كيفاش نجم نقوله بالتونسية. قلت له خفق في جناح على دك دار الباطنة مركحة، أراه النجم نقولها بالعربية الفصحى، خفق خافق خفقني بخفة جناحه، وردك ردكا جعل الجوف مسكنا له، لكن ما عندهاش نفس الذوق، ما عندهاش نفس الرنة في الأذن، لا ضروري أن نقولها بطبعها. قال لي لا، الفائدة المهمة أن بعدها بجمعة سكروا البرنامج.
6: به مع ترافتك طبعا، ومع موسوعة ثقافية ما شاء الله، ومع بصمتك نجم نقولوا مسيرة زاخرة. خلينا نمشي ونحكي شوية على التجربة اللي دخلتها بعد المسرح، يعني تعمقت التجارب في المسرح.
8: تجارب في المسرح ما عملتش برشة، أما مشيت المسرح آخر عام 81، حد ما جيت سموني مدير مهرجان دوز، وأنا ما زلت مبتدي في الإدارة، ما نفهمش
6: للصحراء،
8: مهرجان الصحراء ما نفهمش، ولي أول مرة أنا باش تكون عنده إدارة. جيتني سميتها وقتها، والمناسبة هذيك سموا الولاية وقبلي أصبحت ولاية بعد ما كانت معتمدية تابعة جابس، فما ثم حد ثم والي وكو ما ثمش شكون مسؤولين أخرين. فواحدي وليت قررت أن هالمهرجان هذا ترد الدولي، وأعلنت عليه دولي، مهرجان دولي في دوز وكذا، دولي باستدعاء الدول المجاورة، في أنه باستدعاء الناس اللي يلزمهم يكونوا.
6: حكيت الدورة الأولى معناها دوليا.
8: دوليا الدورة الأولى دوليا. أيوة المهرجان الدولي بدوز كان بداية من 81، وكانت رحلة وحلم، ولكن ما نجمش ننجز لأن الأرضية مش حاضرة، ووجود ولاية فيها صراع كبير نتاع المسؤولين، شكون باش يشد وين كذا، كيف كوا كون كومون في النواء إلى غير ذلك، هذوكم ناس حاجة أخرى. فلقيت روحي ما هوش واحد. حلمت بمهرجان طيلة 10 سنوات حتى 91. 91 مكنوني باش نعمل إخراج للساحة بتاع المهرجان. هذاك أول مرة. الساحة هذيك جبت شبان من جبت ما يقارب 800 شاب من المدارس والفرق الموجودة والمهاري والفروسية وكذا، وحاولت أن نجسم لوحات مختلفة لحياتنا البدوية ألا يعرضوا فيها في ساحة المهرجان، عوض أن استعراض واحد بعد واحد بعد واحد، لا خليتهم يدخلوا من عدة جهات، وخليت أن نقاش بين الشاعر والبير، فيقول الشاعر يقول للبير ترى خبر يا بير علاش رح نجعك طول ما جاش، فيخبر البير على كل من مر به من فارس من راعي من مسافر من ظالم من مظلوم من محب من معشوق من عاشق إلى غير ذلك كل، وأصبح البير هو لا يسرد حياة البادية بالطريقة متاع. فهذيك مكنتني بأن يلزمني نعرض كل ما هي ملابس، ومكنتني أن نفهم أش معناه ملابس في استعراض كبير وكيفاش ممكن نجم نعرضه، ومن ثمك أصبح الحلم، أصبح الحلم الملابس أن هي جزء من تاريخ. فالعام الثاني عملنا تونس 3000 سنة عام 92 مع رجا فرحات وغيرها إلى غير ذلك، تونس 3000 سنة فيها كل الحقب وفيها كل الملابس وفيها كل لأن ما نجموش نفرقوا ما بين المجموعة هذه والمجموعة هذه إلا من خلال الملابس، ما بين حقبة وحقبة من خلال الملابس. أيضا عرضتها في افتتاح كأس أفريقيا 94. افتتاح كأس أفريقيا 94 جبت 3480 شخص سرسان، 850 مرأة من كامل الجمهورية، وكل جهة جايبة خصوصيتها من خلال ملابس. نعطيك مثال، المهدية كل مرأة عندها ما يقارب الكيلو ذهب على صدرها، ومحروسة بالأمن، المجموعة متاعهم الكل محروسين بالأمن في حتى الوسط الستاد، حتى الوسط الملعب. هك المحاولة هذيك والفكرة هذيك خلتني أني يزيدني أكثر افتخار بتونس بهالزخرف، لأنني مسماها زخرف من تونس الأعماق ولقيتها زخرف حق.
6: من هيك قلت إذا كنت تحب تفهم التاريخ ترجعوا لللبسة
8: ألا حاجة باش يفهم التاريخ يمشي يتصفح الكتب الخاصة بملابس النساء التونسيات، يلقى كل طيات التاريخ من خلال الملابس متاع النساء التونسيات. لأن المرأة هو المخزون الحقيقي، هو المخزون للعادات والتقاليد، هو المخزون في الملابس، هو المخزون في العلاقات الأسرية، هي الضامن الاستمرارية.
6: طبعا طبعا كما كنت تحكي قمت بتصميم أعمال فرجوية ضخمة كبيرة، من بينهم كما ذكرت كأس إفريقيا 94، أيضا أوس وسوسة كان كنت حاضر فيه، لو كان نحكي ونرجع شوية بالذكريات.
8: أوس وسوسة بعد افتتاح كأس إفريقيا ندونا للاستشارة وعطيت رأي، ما اكتفوش عامها العام اللي بعده نداني السيد الوزير قال لي باش تمشي لسوسة باش تفهموا على إخراج المهرجان. قلت لها واش نحتاج؟
6: هذه سنة
8: 95. أي 95 فمني مشيت لسوسة، قابلت السيد الوالي قلت لها الطلبات متاعي، طلبات متاعي أن نجيبه من بعض ولايات قليل من الفرق اللي نحتاجوه، والبقية من نجم يكون كان جيش ومدارس أمنية، وأعطونا الجيش والمدارس الأمنية كيف ما عملنا في افتتاح كأس أفريقيا.
6: نعم.
8: ولبسناهم ملابس تقليدية، ملابس تاريخية وتقليدية، وأنا موجودين برشا منهم في الصور. كان انتصار كبير برشا، سوسة عبر العصور بصوت جمال الصليعي في إن هو يوصف في سوسة في الفترة الرومانية، في سوسة الفتوحات الإسلامية، في سوسة ويحيى ابن عمر صاحب كتاب السوق، سوسة في النضال، سوسة كسوق وتجاري، سوسة كالعاصمة الثانية في كل الفترات، بعد المهدية كانت هي الثانية، بعد القيروان كانت هي الثانية، بعد كرتاج كانت هي الثانية، وبعد تونس كانت هي الثانية. فسوسة دائما المحطة الثانية، حبينا نعطاها القيمة متاعها لأنها جزء منا، هي جزء من كل واحد تونسي، ماهيش ملك شخص. كان فيها حاجة كبيرة برشا. في الأخر قلت الجمال الصليعي كيفاش أن اللوحة الأخرى كيفاش كما هذا التاريخ نصرد فيه، كيف ما الفترة الفاطمية بعدها جوت الدولة الصنهاجية، وبعد جت جو كل تسلسل بتاع التاريخ. انت باباك خلالك نخلة، وانت باش تخلي النخلة هذيك تخلى لها الهاشم ولدك. قال لي ايه؟ قلت له هذه هي الرسالة حاجتنا به. وكان مبدع، قال خضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق. وكانت هذيك من أجمل ما سمعت منه، لأن رسم لي الأشياء اللي حاجتي بها اللي ما نجمش نرسمها.
6: لا.
8: فهمني؟ والحاجة الخرق العادة أن عندما تلقي الآخر مكمل لك، تلقي شخص أن يكمل لك المشاعر اللي عندك، يحب الآخر يساهمك بها ويعطيك منها، يعطيك الزاد الكافي.
6: بيتي صالح، الشخصيات اللي خلت بصمة في مسيرة وفي شخصية صالح السويعي المرزوقي.
8: شخصيات كثيرة ممكن
6: أبرزهم اللي بقاو في الذاكرة واللي متنحوش من ذاكرتك واللي ديما يعيشوا معاك معني في ذكرياتك.
8: هي المدرسة الأولى، منين نصمم في الصور متاع افتتاح كأس أفريقيا، وعمل حدايا مسجلة تمشي، لكن نرقد 5 متاع الصباح تبقى حدايا طيب التاي، تقول لي راك باش تنجح المرة هذه، راك باش تنجح. ما عنديش عمل لأن نبداه ما تكونش هي اللي نستشيرها الأول، هاني راني باش نمشي.
6: الإيمان مؤمنة بيك، مؤمنة بكل ما تفعله، بكل ما
8: نتصور أنا مؤمنة بي أكثر من أني مؤمن بروحي. هذاك علاش أني أشتم رائحتها ونشرجي القوة بتاعي منها، ناخذ قوتي منها. هي
6: مهم جدا للإنسان كي يلقى شكون مؤمن به، معناها هذين نجم نقولوا احنا اولى خطوات النجاح في الحياه.
8: الحاجه الثانيه هو الحمد لله انا لقيت زوجة في اني ممكن تبعت امي، فهذا اللي تشوفيه لهنا يعني يكاد يكون من جهدها هي وجهد الاولاد.
6: قلت لي هي المديرة. ربي يفضلكم لبعضكم.
8: الله فيك، بارك الله فيك.
6: ده الانطلاقة معناها نحسك محظوظة هيك ولا لا؟
8: لبس الحمد لله، لبس الحمد لله.
6: حبك وإيمانك بالوطن وحبك أنك تخلي بصمة طبعا لهذا الوطن انطلاقا معناها من دوز، من المرزيق، من تراث كبير، من الصحراء، يعني كل ما فيك منحوت منها هيك ولا؟
8: يعني نحاول، لكن شوفي، ما هو بكل ما قرأنا الماضي فهمنا الحاضر وسطرنا المستقبل. فنحاول أن ما يكونش مجبود برشا للماضي، ماذا بيا يكون رجلي على الأرض بعنق مشرب إلى المستقبل البعيد البعيد.
6: قبل نمشي بما أنك نحات زهدة وعندك منحوتات ما يشهد بها طبعا مدينة تدوز، نحس كتلة من الأحلام، يعني فوضى من الأحلام. شنو اللي تحقق وشنو اللي بقى وشنو اللي مازال؟
8: الأحلام هذه زي واحد عنده رصيد من فلوس فنزويلا وما عندهش بنك وين يصرفها.
6: صحيح ولا صحيح؟
8: يعني يبدأ عندك قدس من الأحلام وما عندك وين تصرفها، لأن
6: هذا مش منتوى، هذا مش بدايتك.
8: أي لأن ممكن الآخر مش غير قادر باش يفهم.
6: لا.
8: غير قادر. وقتاش يبدأ يفهم؟ بعد ما تنجزي، بعد ما أنجزت الخابية هذيك، صار والله حق، والله بهي. بعد ما أنجزت المفتاح هذا منها، كيف تقول ليش أنت المفتاح نحاول أن نقرأ لهم نحكي لهم المفتاح. راهي الصحراء كالعروس الجميلة، لا تعطي مفاتيح أسرارها إلا لمن يحبها، فهي دعوة إلى محبة الصحراء. فهمني؟ هاي. فيعني كل مرة أن يلزم يذكر الناس إيش يحب يقصد، وين يحب يقصد، ليش هذيك إلى غير ذلك.
6: قداش من منحوتة نلقاها في دوز؟
8: أربع
6: منحوتات. هاي. أكيد إلى جانب المفتاح كل منحوتة عندها دلالتها.
8: هاي. عندي النحت الأول اللي عملته هو للشهداء.
6: الشهداء
8: هو خط عربي ثلاث أبعاد فيه كلمة تونس، مادة عروقها على صخرة مكتوب عليها 91 اسم للشهداء. أي عبد الميداني بن صالح الله يرحمه جاء يزار هك المكان هذاك وقال الحمد لله الحرف العربي وقف باسقا مرتويا بدم الشهداء ليزهر من فوق بالرايه التونسية. ما نجمتش نقولها قدام، ما نعرفش نقولها بالكلام. قرأه لي الأستاذ فني الميداني بن صالح الله يرحمه، قرأ لي المنحوتة متاعي باش نجمت نقولها تو بقى قدامنا. حاس روحي أن عامله كاكا فك الشكل هذاك، لكن ما نجمش نقولها بكلام هذاك، علاش أنا حاشي بالآخر أن يترجمني. جمال الصليعي نعمل عليها بيت شعر يقول فيها وإن رفت الأشواق في قلبي شاعر ترنم في توق الدوات مدادها ونرفع رايات البلاد إلى الذرى سواعدنا أسبابها وعمادها.
6: الله حاجة حلوة برشا، معناها ديما اللوجو شكون يترجم وراك. إذا كان في المنحوتات هذا بالنسبة للرسم، بالنسبة لرسوماتك يعني.
8: بالنسبة لرسوماتي أترك المجال إلى المتلقي. الرسومات هي كما العطر. أما عندك الحاسة تشم ولا ما همش؟
6: ولا ما
8: تنجميش تعطيني فرق ما بين ريحة التفاح وريحة البرتقال بالكلمة؟ تنجميش تعطيني؟ لا؟
6: لا.
8: إذا هكاك اللوحات.
6: لكن عندك قاعدين نشوفه فيك عندك علاقة كبيرة برشا بالخط.
8: هي الخط استعملته كما قلت لك من بكري، أن كل ما هو موروث نأخذ منه عنصر. الموروث هذاك موروث مثلا في الإيقاع في الطبلة. الطبلة هذه كان نجم نعمل بها عرض كامل، كانت طبلة فقط. هنا استعملت النغمة هو الحرف. الحرف عملت به لون كما في هذه اللوحة. الحرف عملت به فضاء. الحرف عملت به شكل. الحرف عملت به البناء هذا الكل. فالحرف هو البناء، الحرف هو الهيكل للوحة كامل.
6: نعم. أينا. هذه توا احنا مشينا شويه للفن، مشينا شويه كما قلنا للمسرح، نرجع شويه للمسرح ما تسيلش. يظهر لي عندك مشاركات مع احمد السنوسي مع كبارات
8: طبعا انا في بدايتي مع احمد السنوسي في

0: باش نتحمل مسؤوليتي سواء كاملة وما نتعبش غيري في جرتي.
1: وهذا اخترت زاد فن الحكواتي.
0: وهذاك علاش اخترت فن الحكواتي؟ لأنه يتجاوز الممنوع بشكل من الأشكال، يتجاوز الممنوع. الممنوع شنو؟ يعني أنا كانوا قدام يسجنك في رخصة، يسجنك في تأشيرة، يسجنك في كذا. سيدي لا تأشيرة لا حد شيء، أنا نعمل في حكاية وخلاص. أنا نعمل في حكواتي.
1: لقيت روحك أكثر.
0: طبعا
1: لميت. أنا نحسك لميت كل الفنون في فن الحكاية هكا ولا لا؟ يعني قريتها قريبة روحك شوية،
0: قريبة قريبة لي، قريبة برشا، قريبة برشا. وثم أنا ممكن ياسر، ممكن ياسر من الموروث متاعنا وجزء من تاريخنا وجزء من، وخاصة أنا مشيت الأردن وعرضت في الأردن الحكاية، نلقى
1: فهمونا باللهجة متاعنا.
0: فهمونا طبعا طبعا. أنا مبكري باش نحكي لك على من مشيت ليبيا وبعد تعديت لسوريا. في سوريا ثم سي أسعد فضة حضر لي في طرابلس وأنا نعرض، عرض علي قال لي باش تجي غادي باش تجي لسوريا، قلت له أنا جاي، قال لي تعدي لي لأن باش نبرمجك. وعرضت في مسرح القباني ومسرح العمال زوز عروض في سوريا. هذا 84 وكانت رحلة جميلة، رحلة خرق العادة. وتوانسة ثميكة قالوا بالله ماذا بينا لكان اللهجة متاعك المرة الجاية تون تعرض، ماذا بينا تكون قريبة للعربية ولا قريبة للسورية. يعني قام واحد عراقي قال لهم لا خلوه يعرض هكذا، أنا هني فاهم عليه، أنا في العراق وفاهم عليه، خليك بدوي، خليك بدوي فأنت هكذا أجمل، فهمتني؟ الآخر دافع علي أني خليك بدوي، وولد البلاد يقول لك لا ماذا بي لك أنت نجم تغير، زي مستعرين بأن نكون إحنا طبيعيين. أنا وجد راحتي وأنا في هذا الشكل، سواء في باريس ولا هنا ولا في تونس ولا في أي مكان.
1: شنو اللي تبدل في الثقافة وفي المشهد الثقافي في تونس وأنت الملم وأنت الموسوعة وأنت الذاكرة؟
0: تمنينا لو كان العمل الثقافي كان أكثر حضور في المدارس، لأن الناس اللي عملوا المسرح المدرسي والمسرح الجامعي هم الأساتذة تو الوقت الحاضر، هم اللي قايمين بالمسارح حاليا. زعما من هنا المدة أخرى ما زلنا باش نلقوا ناس باش يقومونا بالمسرح كيف ما كنا قايمين به قدام. ثم جيل ضايع، نحتاج للجيل آخر واعي لما معنى المسرح، ما معنى المسرح وشي. المسرح راهو جزء من سلاح، كيف ما سلاحنا تو الوقت الحاضر الصورة اللي قاعدين نصدرها في وسائل الإعلام. صورة تبني، صورة تهدم، صورة تعمر، صورة تخلي، صورة تجرح، صورة تقتل. واحد عندما يشد سكينة ويذبح زيد الزيادي هو مجرم في حق شخص، أما واحد عندما يعمل إخراج متاع فيلم على جهة من الجهات يعني نجم يعدمها الجهة هذيك كما نجم يبنها بناء صحيح. علاش الأوروبيين ولا غير الغرب بكله كذاش يدفع في مليارات باش يعمل فيلم باش يغير وجهة نظر الصورة؟ احنا نبنوا في الصورة سواء كان في المسرح وإلا في المهرجان وإلا في السينما وإلا في أي وإلا في النحوت وإلا غير ذلك، ولا في شبيه كاريكاتير في السياد قلبة الدنيا. خلينا نكون واعيين للصورة هذه، كيفاش نحضر جيل يعرف يتصرف مع الصورة هذه، مع الصورة وترجمتها وكيفاش وتسويقها وإنجازها، سواء كان على الرقح على الشاشة على ساحة كبيرة في مهرجان في كذا. صورة هامة، ما عندناش وعي كافي بقيمة الصورة.
2: محطات من مسيرة مبدع،
3: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
1: كنت باش تحكي لي على عيد الجمل، هكا قعدت في الذاكرة متاعي وانت تحكي من قبيلة على عيد الجمل، مهم جدا. خلينا السادة المستمعين يستمتعوا معنا.
4: معناها لو كنت نرجع شوية
0: بالذاكرة، الفرنسيس عندما جوا لهنا لتونس جابوا مجموعة كبيرة من الخبراء

وباش يقروا الأرض هذه إيش فيها من خيرات. واحد من الخبراء اسمه فيليب دوما جيل شيرة القفصة واكتشف أن ثم تربة كحلة حللها يلقاها فصفات، ومن ثمك بدوا في استغلال الفصفات في الجهة هذيك. في الجهة متاعنا هذه هنا يلقوا أثار قديمة، وهو خط اللماس الروماني، خط اللماس الروماني اللي يمتد من تبسة حتى لحدود طرابلسي. خط اللماس الروماني هذا كان سبب متاع تعمير الجهة، كان سبب متاع وجود الآبار والفسقيات والسدود الرومانية لتعمير الأرض. كان سبب في بناء كثير من المدن، منها تيريست ميليني اللي هي تلمين. تلمين اللي افتحها سيدي عقبة بن نافع عام 50 هجري، عام 50 هجري، وانطلق بها بجيش كبير ياسر باش يبني القيرواء. فكانت مدينة كبيرة برشا، وكانوا مدن كبار. عندما جو للجهة هذه يلقوا خط الماس، ويلقوا هك السياسة اللي كانت عملتها روما في الجهة هذه. انطلق المستعمر في محاذاة ما كانوا مسطرين الرومان، ففجر المياه، عمر المياه، فجرها عيون، وكانت مجموعة عيون باش يعملوا برشا واحات. عمل أسواق كما السوق متاعنا عام 1910، و 1911 عمل تظاهرة سماها عيد الجمل. أول مرة سباق عادي، ما تعودت مرتين ثلاثة، سنتين ثلاثة كان ولا موسم لعيد الجمل، وكأنه سوق سنوي. وأصبح الأغنياء متاع الجهة متاع المرزيق يتباهوا بما يكسب من ناقة، يكسب مثلا تقابل 500 ناقة يجيبهم 500 ناقة. وكانت الجائزة الأولى لأحسن قطيع ثمن متاع 3 نياق، واللي يجي الأول في الكورس يعطوه ثمن 3 جمال، ولا الأحسن في حل يعطوه كذا، وأحسن ناقة تحلب أكثر يعطوها كذا، وأحسن حوار سمح كذا يعطوه كذا. فكان شريان المودة ما بين المستعمر وهؤلاء البدو باش يستقروا، باش يستنسوا بهم، باش ما يأخذوا ودهم ويظهر فيهم أن نجحوا لدرجة كبيرة. بقت حتى العام 40 41، بعد 41 بعد 42 بدأت الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية انقطعت التظاهرة، أي التظاهرة حبست ورجعت عام 46 أو 47. شكون كان قايم بالتظاهرة قدام؟ كانوا قايمين بها الأثرية. الأثرية هذوكم ذرهم أصبحوا هم الفلاقة، أصبحوا هم الثوار، أصبحوا، لأن كان ثورة ناس عندهم ملاكة، فيهم اللي يملك بالألف ناقة، فهمتي؟ فيهم اللي يعني فيهم اللي عنده 7 صراح اللي يرجعوا له على النجع، 7 صراح كل سارح عنده 500 نعجة، فهمتي؟ مش شوية يعني، حاجة كبيرة برشا. أصبحوا فلاقة الناس هذوكم، وأصبحوا مطرودين، أصبح رزقهم مطرود أيضا، مبيوع في بيوتهم، في أهلهم، في أرقابهم، في رزقهم، في كل شيء. عندما رجع المهرجان رجع بسلطة متاع قومية، الجيش الفرنساوي أو القومية أو الميليتير فرنسي هم اللي ولوا يعملوا في التظاهرة متاع عيد الجمل، وينتسب لكل واحد يحب يقرب العيد للناس هذوك، ولوا يخدموا كل شيء برضا المقيم العام والمسؤول العسكري والقريب للمنصة، ولوا كل شيء يعرضوا فيه للمنصة حتى الـ 54.

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: علاقتك بالصحراء علاقة نعرفه احنا الصحراء الكبرى تبدأ من دوز هيك ولا تنطلق من دوزة؟
2: صحراء ساعوي نخرج لبرا مع الأصدقاء على الكثبان الرملية وفي أماكن وين ما ثم لا عرص الضوء ولا تليفون يمشي تو ولا كمان أما تو 20 عام التالي كان ما ثمش تليفونات في الصحراء. أنا عندي كان قبة السماء والكثبان الرملية دايرة بيك من أربع جهات، فتلقى روحك كما قال لي واحد فرنساوي قال لي نلقى روحي قريب من حاجة من قوة فوق مني من فوق. فهاك المكان هذاك تلقى روحك تنطلقي في في في في هستيريا من الكلام، تلقى روحك تتكلمي وحدك تغني ترقصي تتمتعي تتنفسي تاخذي الهواء الكامل، تلقي راحة كبيرة. ونفهم علاش برشا طب فرنسيس يجيبوا المرضى متاعهم للصحراء ويبقوا فيهم بالشهر، ثم طب يجيبوا المرضى متاعهم تلقى خمسة ستة يلقى الراحة النفسية ويلقى يعني السلام سلام يعني حاجة أخرى. ونحسد الفرنسيس توني يتمتعوا بصحرانا بدون ما يجوا يا أولاد عمي وأهلي وأمالية من مستير ولا من سوسة ولا من بنزرت يتمتعوا كما يتمتعوا الفرنسيس.
1: نعم،
2: ونتمنى هذا يصير.
1: به أساس دار الفنون في دوس.
2: تأسيسي لدار الفنون أن كان عندي رغبة بتجسيم محفل من لوحاتي، فعملت هالمحفل هذا. المحفل هذا أن اللوحة واحدها غير كافية باش تترجم لي شيء لأني حاجتي به. ما تنجم تكون أنها صحيحة، كان أنها بمجموعة اللوحات الأخرى. هو محفل متاع لوحات مش معرض، لأن كان معرض كان هذا كل لوحة نعطيها الفضاء متاعها وحدها. مشكة ولا لا؟ أنت تمشي للمعارض وتشوفي. أنا ما عملتش كذا، أنا عملت محفل متاع لوحات، أن ثم بعد ساعات خمسة سنتي ما بين اللوحة واللوحة. فماذا بي لو نزيد نعبي مرة أخرى حتى لوطة، لكن نظرا لأن الفضاء أيضا تستعمل فيه بنتي للأطفال باش يعملوا هك الحركات الرياضية الجسمانية وفي الحركات الرياضية يعني بصفة عامة، فما خليت لمت اللوحات اللي ممكن النجم يكونوا لوطة.
1: الحقيقة جميل وفضاء ياسر رائع، معناها فني بامتياز، فيه الألوان، فيه فن الخط، فيه فن الحكاية زيادة، حتى معناها نلقاو كل شيء، كل الفنون موجودة. إلى أي مدى نجم نقولوا صلاح السويعي حقق أحلامه أو جزء من أحلامه؟
2: جزء، لأن مازال عندي حلم آخر، لكن نوصل باش ننجز يكون هذيك التوب
1: اللي هو
2: مازلت ما أنجزتش.
1: فكرت فيه هو كفكرة موجودة؟
2: مش غير فكرة، تعيشها.
1: عايشها اصلا؟
2: عايشها.
1: ما نجموش تخبي علينا زعما؟
2: لا مش نخبي، لان هو ان فضاء كبير وين نجم نعرض فيه اسبوعيا عرض فرجوي كبير، فيه الخيل وفيه المهر وفيه كذا وفيه كذا. اميني فيستيفال مثال، يعني كلمه ماهيش هي، لكن عرض فرجوي الا كيما الكوريدا في اسبانيا ولا كيما العروض المسرحيه في اليونان. هو عرض اسبوعي في فضاء. عندي الفضاء متاعي فني موجود الارض، ومازال ما عنديش الفضاء باش نبنيه فضاء وين نعرض، مش عارف، نعرض الفترة الرومانية في الجهة، نعرض الفترة التاريخية معينة في الجهة حسب الطلب وحسب الرغبة وحسب الواحد. لأن التجربة هذه قمت بها عام 86 87، عملت أميني فيستيفال على ساحة المهرجان وتعدى مرتين في الجمعة، وكانوا يجوا السواح يتفرجوا. يتفرجوا يشربوا كاستاي ويمشوا على أرواحهم، فهمني؟ فكانت فرجة نحتاج أن نعمل فرجة كما هكا، ما هيش مرة في السنة. الهدف متاعها ترويض الناس اللي يحبوا يصونوا الاقتدارات الفنية متاعهم، هذه الأولى. ثانية أن جلب أكثر سياحة لتمكين برشا شباب من الخدمة. ثالثا أن صيانة الفرجة ماهوش الفرجة لإضحاك الآخر، احنا لا نضحك الآخر، احنا نفتخر بما نحن عليه. اني مفتخر بسمرتي، مفتخر بلهجتي، مفتخر بذاتي، بدنيتي، باهلي، بأمالية، مفتخر بتربتي، مفتخر بأمي، بأختي، بزوجتي، بنتي، مفتخر بأهلي، بأمالية، مفتخر بيك مدام، فهمتي؟ فنحب نعبر على الافتخار هذاك بعدة أشكال.
1: دوز بلاد الفنون، بلاد مفتوحة طبعا مشعة على محيطها، قاعدين نشوفوا ما شاء الله خاصة معناها في الفترة هذه، يعني فاتحة أبوابها للسياح، للسياحة الداخلية، مجموعة من الأنشطة، من المهرجانات، من مهرجان دوز للصحراء، من مهرجان الفن الرابع لفرقة بلدية دوز للتمثيل، وهي أعرق من أعرق الفرق المسرحية. كما نلقاوها زاد بلاد الأصالة، بلاد التراث، بلاد الشعر الشعبي، يعني الباقة الفنية دوز
2: غير كافي، لأن نحتاج
1: كنت متوقع باش تقول لي أكثر من
2: هيك. لا لا، يلزم أكثر من هيك، يلزم أكثر من هيك. وبعض ساعات أن نكدسوهم الكل في نفس الفترة، زي وكأن نحتاج كان كلهم المهرجانات الكل لازم يكونوا في شهر نوفمبر. لا، علاش ما يكونش في فيفري؟ علاش ما يكونش في مارس؟ علاش ما يكونش في جوان؟ علاش ما يكونش في أوت؟ فهمتي؟ هي كل السنة، كل يوم رأس العام، وكل حد كيف يحفل، والعمر كل أيام دقات ساعة الكل. راهو ممكن أن كل جمعة هو يمثل المهرجان. يعني الكورونا هي اللي حبستني مدة السنتين هذوما. أما
3: أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفادت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس هلا دريدين، بمناسبة عيد الأضحى أطلقت الجمعية حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد والمساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلة المنازل المندمجة والعائلة المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة. أعلن مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس عن إطلاق شباك الدعم نمو الموجه إلى الهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. وبحسب الوثيقة التوجيهية الخاصة بالمشروع، فقد تم رصد اعتمادات مالية جملية تقدر ب 1.4 مليون يورو لفائدة هذا الشباك. يشرف المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتونس على تنظيم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية، وذلك يوم 14 من ماي الجاري. ويهدف المشروع الذي سيشمل كل من ولاية نابل وصفاقس ومدنين إلى تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية الذي سيمتد على مدى 3 سنوات، ويهدف أيضا إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال دعم تطوير مناطق ساحلية تنافسية ومستدامة وشاملة. لم يعقد الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين مؤتمره الذي كان مقررا اليوم 10 من ماي، وتقرر تأجيله إلى موعد لم يتم تحديده، ويعود تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق إلى رفض المؤتمرين بالأغلبية عقد هذا المؤتمر اليوم وإمضائهم على عريضة في الغرض. بحسب مصدر نقابي لم يفصح عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ المؤتمرين هذا القرار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: بين الملاعب،
7: يمسيكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. درب العاصمه اليوم في لافيش نتاع مقابلات الجوله 28 لبطوله رابطه المحترفه الاولى، او الجوله 29 لمقابله رابطه المحترفه الاولى. جوله مهمه جدا، قد حدد صاحب لقب البطوله اليوم، قد يتاجل الامر للجوله القادمه. هذه المعطيات ما نجمو نعرفوها كان مع انطلاق مباراه الترجي او في نهايه مباراه الترجي التونسي والنادي الافريقي في ملعب راس بعد اقل من دقيقه من الان. تحيات هيثم والناس في الهندسه التقنيه، منير بعطي باش يكون معنا هاتفيا او باش يتواصل معكم هاتفيا، ومحمد طاركي باش يكون مباشره بعد شويه من ملعب حماد العقربي برادس. نذكركم اللي فريق الترجي او فريق النادي الافريقي وصاحب مرتبه اولى والمرتبه الثانيه للترجي الرياضي التونسي، وراهم السي اس اس ثم الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنسيري. هذوما خماسي طليعة الترتيب، أسفل الترتيب تعرفنا على نزول كل من مستقبل رياضي بيجابس وفريق المستقبل الرياضي بسليمان، في انتظار الحوار غير مباشر بين الأولمبي الباجي والشبيبة الرياضية القيروانية. الأولمبي الباجي يلعب في رادس من الفريق الجولة القادمة، والشبيبة القيروانية بتحول المتلوي بتلعب ضد النجم الرياضي بالمتلوي. المعطيات هذه هي اللي بتحدد كما قلنا شكون بش ينزل الرابطة المحترفة الثانية في الموسم القادم. بش نرفع الأذان ثم نعود لانطلاق المباراة.
8: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
9: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نعود مباشرة لملعب حماد العقربي برأس انطلاق ديربي العاصمة الجولة 29 للرابطة المحترفة الأولى بين الترجي الرياضي التونسي وفريق النادي الإفريقي. محمد طاهر كيا، مرحبا.
3: شكرا لك زاكر، مرحبا بك، مرحبا بك كافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. هنا ملعب حماد العقربي برادس، هنا بالضبط دقيقتين لعب، 0-0 ما زالت النتيجة، هي المحطة قبل الأخيرة، الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هنا ديربي العاصمة رقم 144 بين الترجي الرياضي التونسي وزيف النادي الإفريقي، اللي ينزل أرضية ميدان ملعب رادس في طقس ربيعي وفي حضور جماهيري كثيف وأجواء مميزة في ملعب حمادي العقربي في رادس. الترجي صاحب المرتبة الثانية بستين نقطة، يلعب مباراة بمثابة نصف نهائي البطولة، والنادي الإفريقي صاحب التليعة باثنين وستين نقطة، يلعب المباراة النهائية مباراة بمثابة نهائي البطولة، زوز نقاط فقط فارق بين الفريقين، يعني المباراة هي ستحدد بنسبة 90% بطل هذا الموسم. فليتأجل الحسم للجولة الأخيرة، أمان الضيوف قادرون على حسم اللقب اليوم. مباشرة إلى الورقة الفنية للمباراة، والبداية ستكون بتشكيلة النادي الإفريقي. في حراسة المرمى مهيب الشامخ، حمزة بن عبد، توفيق الشريفي في محور الدفاع، على اليمين غيث الزعلوني، على اليسار أسامة السيلي، معتز الزمزمي قائد الفريق مع أسامة الشريمي وسيد خان في وسط الميدان، وفي الهجوم أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي، وأهداف البطولة فراس شوات. بالنسبة لبنك بدلاء المدرب فوزي البنزرتي، فيه كل من غيث اليفرني كحارس مرمى ثاني، ياسين بوعبيد، حسين بن علي، فرانك لان كونتي، بنالة مالك، محمد الصادق محمود، فيليب كينزومبي، فهد المسماري، ومحمد الصادق قديدة. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي، أمين الله منيش في حراسة المرمى، ياسين مريح قائد الفريق، والجزائري محمد أمين توقاي في محور الدفاع، على اليمين محمد بن علي، على اليسار محمد أمين بن حميدة، وسط ميدان رباعي يتكون من أونوتشيك أوكبيلو في الارتكاز، قدامه معز الحاج علي وحمزة رفيعة، قدامهم شهاب الجبالي، وفي الهجوم الفرنسي ليفواري فلوريون دانو وكسيل أبو عالي. بالنسبة لبنك بدلاء المدرب الفرنسي باتريس بوميل، محمد صدق الدبشي كحارس مرمى الثاني، علاء الدين الدربالي، نزال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حسام تقا، أمان الله الحميدي، يان ساس، وأشرف الجبري. طاقم تحكيم خاص في هذه المباراة بقيادة الحكم النمساوي كريستيان بيترو كيوشيركا، يساعده كل من ماكسيميليان فيس وميشيل أورزبيرجر، والحكم الرابع هو التونسي حمزة إجعيد. طاقم الفار كذلك من طاقم فار دولي أوروبي من النمسا كذلك، الحكم هارز ليخنر كحكم رئيسي في الفار، ورولاند براندر كحكم مساعد في غرفة الفار. خمسة دقائق لعب، صفر مقابل صفر، مازلنا في جس النبض، ولا كرة إلى حد الآن خطيرة على مرمى كل من مهيب الشامخ أو أمان الله منيش، باستثناء كانت ركنية منذ لحظات، هي الأولى في المباراة لصالح النادي الإفريقي. تلعبت بدون تركيز، كرة بأكبيلو في وسط الميدان، يرجع لي توغاي، توغاي يلعب كرة طويلة بالرواق الأيسر ناحية شهاب الجبالي، الجبالي متسلل شهاب، حكم رفع يده، تسلل على هجوم الترجي. مباراة كما قلت بمثابة يعني ستحدد البطل بنسبة 90%، نادي الإفريقي بسلسلة من اللاهزيمة 21 مباراة كاملة هذا الموسم ما نهزمش فيهم النادي الإفريقي، سلسلة ب 21 مباراة كرة من طويلة ما زالت عند من لامنيش، توغاي ملقى على أرضية الميدان والحكم يوقف اللعب. توغاي بعد عملية أخيرة بين وبين فراس شوات، كرة هوائية كانت طويلة من دفاعات النادي الإفريقي، كرة بين المدافع الجزائري وهدف البطولة فراس شوات، يسقط على أثر محمد من توغاي، والحكم النمساوي ماكسيمين أو كريستيان بيترو يوقف اللعب. النادي الإفريقي كل مونتاج فوز هذا الموسم، عدد كبير من الانتصارات، زوز فرق تقريبا عندهم نفس الإحصائيات، مونتاج فوز للنادي الإفريقي 17 للترجي، 9 هزائم أو 9 تعادلات للترجي، 8 تعادلات للنادي الإفريقي، وهذا اللي يفسر زوز نقاط فارق. استأنف اللعب مرة أخرى في ملعب رادس، كرة في دينا من لامنيش بعد إسقاط من الحكم النمساوي، من لامنيش يلعب كرة بيد ساق طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، مرة أولى وثانية دفاع النادي الإفريقي بعد الكرة، وفراس شوات شارك في العملية الأخيرة متسلل. سام الشريمي كان غطى على الكرة باش ما يتلعبش بسرعة، ينبع عليه الحكم واستأنف اللعب. تمشي كرة وقبلو في وسط الميدان، ونوتشي وقبلو إلى ياسين مرياح، مرياح في اتجاه بن علي على الجهة اليمين في مناطق النادي الإفريقي، وسيلة بوعالية في أول اللمسات، يلعب كرة إلى توغاي على مستوى دائرة وسط الميدان، تتحول وقبلو، وقبلو في وسط الميدان قدام الشريمي، يلعب كرة لبوعالية على يمينه مباشرة لمحمد بن علي في أقصى الرواق، بن علي في الرواق لمين ايش يعمل، يحاول يرفع كرة على خط الستة أمتار، سهلة سهلة الكرة في دين الحارس غيث اليفرني، ايش المباراة خارج ملعب رادس لغيث اليفرني، 9 شباك نظيفة رقم كبير في هذا الموسم لحارس النادي الإفريقي عبد المهيب الشامس، 9 كلين شيت خارج الديار، أول مباراة تلعبها مع النادي الإفريقي خارج الديار كانت في بنزارة، المباراة اللي توقفت إثر إصابة الحكم المساعد، كانت أول مباراة لمهيب الشامخ. كرة في رمي التماس للنادي الإفريقي، 9 دقائق لعب، 0-0 في ديربي العاصمة، غيث الزعلوني باش يلعب رمي التماس، أما إلى فراس شوات مع توغاي بالرأس أسبق، ترجع من الشريمي، كرة بنقلات رأسية من جانب دفاعات بين دفاعات الترجي ووسط ميدان النادي الإفريقي، يمشي كرة لتوغاي يأمنها لحارس ومنيش، أمان الله يروض كرة يبدل على الجالمين باتجاه محمد بن علي، بن علي يلعب كرة طويلة يضرب في حمزة الخضراوي، يمشي مباشرة للسيلي، السيلي بعد الكرة على مناطقه، مقبلو يأخذ الكرة لمستوى دائرة وسط الميدان، يحولها لبن حميدة في الجهة اليسار، بن حميدة إلى حمزة رفيعة، حمزة رفيعة في نسق تصاعدي في المباريات الأخيرة مع الترجي، مقبلو يبدل لبن علي، بن علي على اليمين يعمل توزيع على مستوى نقطة ضربة الجزاء، وحوار بين دانو وتوفيق الشريفي، يمر مرور الكرام لتتحول الكرة لضربة 6 أمتار، من 10 دقائق أولى أغلب اللعب في وسط الميدان مع محاولات من الترجي في توزيع الكرات، يلعب على توزيعات من الجالمين في 10 دقائق أولى، 10 دقائق وربع ساعة الأولى لكل فريق. بالنسبة للنادي الإفريقي سجل 4 أهداف في المجمل في الربع ساعة الأولى، وقبل 2 أهداف خارج دياره كان سجل 2 أهداف من جملة 4 سجلهم في الربع ساعة الأولى. بالنسبة للترجي الأمر مغاير، بالنسبة للترجي في الربع ساعة الأولى سجل 6 أهداف كاملة من جملة 4 أهداف في ميدانه من جملة 6 أهداف في الربع ساعة الأولى. يمشي كرة لمحمد أمين بن حميدة، يلعب كرة لشاب الجبالي، شاب الجبالي توزيع داخل منطقة الجزاء دون عنوان مباشرة لمهيب الشامس. نادي الإفريقي سجل 13 هدف في الشوط الأول، والترجي 25 هدف في الشوط الأول هذا الموسم للترجي و13 للنادي الإفريقي. باش نكتي كلام 0-0 في دربي العاصمة. جيب جبالي حاول يعمل تمريرة بينية لفلوريون دانو يتدخل على إثرها الشريفي، حط كرة في التماس صعب بسرعة بن حميدة يلعب إلى رفيعة، رفيعة أوكبيلو أونوتشي، أوكبيلو يسدد يحاول من بعيد تضرب في سايدو خان، ترجع للترجي، الترجي أفضل في بداية اللقاء، سيطرة تقريبا نسبية على الكرة مع تناقل لتمريرات قصيرة بين لاعبي. تمشي كرة ياسين مرياح، مرياح يلعب إلى حمزة رفيعة يعمل الترويز، نزلت الكرة في منطقة النادي الإفريقي دون عنوان من حمزة رفيعة، عبد يعمل تمريرة في الرواق لمحمد أمين بن حميدة، لكن سوء تفاهم بينه وبين الظهير الأيسر للترجي، تمشي الكرة مباشرة لزربة مرمى ولا تسديدة على المرمى إلى حد الآن من الجانبين. في 12 دقيقة لعب زالت النتيجة سلبية إلى حد الآن. عبد المهيب الشامخ حارس مرمى النادي الإفريقي يلعب ضربة 6 أمتار طويلة تجاوز خط وسط الميدان، تعود من جديد للترجي، أوكبيلو أوكبيلو بينية إلى دانو، عيد الكرة أسبق عبد المهيب الشامخ ياخذ الكرة بيديه بسرعة إلى توفيق الشريفي. النادي الإفريقي بدا يتركز في المباراة الآن داخل وسط ميدان، النادي الإفريقي يتحرك أكثر ويطلب أكثر في الكرات. كرة للزمزمي، معتز للزمزمي يلعب إلى أسامة السيني بلمسة إلى الخضراوي، خضراوي خضراوي معاه أوكبيلو، خضراوي داية تمرير إلى الحرزي، أيمن الحرزي في الرواق الأيمن يحاول يوزع ركنية، ركنية ثانية للنادي الإفريقي وثانية على يمين الحارس أمانة لامميش، ركنية أخرى للنادي الإفريقي في توقيت 13 دقيقة. النادي الإفريقي في الربع ساعة الأولى يدخل بقوة كيف وكما ترجي، لكن هذه المباراة هي مباراة تقريبا حسم لقب، حكم ينبه على اللاعبين داخل منطقة الجزاء، تتنفذ الركنية على مستوى القائمة الثانية سهلة سهلة في دينا من اللامنيش ليعكس الهجم مباشرة لشهاب الجبالي، الجبالي ما يعديش من أمام غيس الزعلوني، غيس مازال يحافظ على الكرة يدخل الرواق الأيمن يسقط، فما شيء فما شيء يقول الحكم، تعود لشهاب الجبالي إلى دانو، دانو يحاول يعكس الهجمة وعودة موفقة من أسامة السيدي يحط الكرة في التماس، رمي التماس للترجي على الجهة اليمنى، بن علي يلعب مع أوكبيلو، أوكبيلو إلى جبالي، شهاب الجبالي ياسين مرياح، مرياح إلى توقاي، 12 المباراة مع الترجي، أمين توقاي، 8 دربيات، هذا التاسع كأكثر من لعب دربيات على أرضية الميدان، محمد أمين توقاي، يمشي كرة دانو، دانو دانو مع حمزة بن عبدة، تقطع الكرة للترجي وتتحول لرمية تماس، تماس للنادي الإفريقي على الجهة اليمنى، غيث الزعلوني يمشي تولى تنفيذ الكرة، 9 دربيات لتوغاي وأكثر من لاعب دربيات موجود على أرضية الميدان في صفوف النادي الإفريقي هو حامل الكرة غيث الزعلوني، 5 دربيات وهذا السادس لغيسل زعلوني اللي مشى يلعب رمي التماس ثانية. هذه المرة يلعب على شوات، شوات مع توغاي مخالفة لفراس شوات، ارتكبها الدولي الجزائري محمد أمين توغاي، مخالفة للنادي الإفريقي في مناطقه يتولى تنفيذها توفيق الشريفي. رابع دربياته وثالث دربيات توفيق الشريفي، أكيد دربي العاصمة عنده نكهة خاصة لكل اللاعبين ولكل الجماهير. عاصمة اليوم نصفها حزين ونصفها يعني بشيبات نقوله نحن سعيد فرحان بنتيجة اللقاء، ونصف الآخر سيحزن يمشي كورة يقبلوا 16 دقيقة لعب في ملعب رادس، صفر الترجي الرياضي، صفر النادي الإفريقي بإطار الجولة 29 دربي العاصمة. مرياح يحاول يحط كورة في الرواق اليسار عالية بعيدة على شياب الجبالي، رمية تماس أخرى لغيسل الزعلوني، غيسل الزعلوني باش يرجع الكورة برمية من رمية تماس. رجي ومعدل تحصيل النقاط 2.14 بالمباراة، لكن خلينا نكملوا الهجمة دي. بوعالية يقود هجمة للترجي، بوعالية من سيدو خان مازال يحافظ محافظ على كورته، بوعالية إلى محمد بن علي، بن علي في أول الريق يخرج بالكورة يرجع ليقبلو يقبلو يقبلو يحط كورة في الريق، ممتازة العملية في اتجاه بن حميدة، بن حميدة عود وسع كورة خطيرة الكورة في منطقة الستة أمتار، بن عبد يبعد الكورة في مرة أولى، ما زال اختار للترجي، ما زالت لشياب الجبالي، الجبالي بوعالية، بوعالية بسيقه اليسار يوزع كورة الرأسية وغيث والعبد المهيب الشامخ موجود في المكان المناسب، ضغط للترجي في هذه اللحظات 17 دقيقة لعب، فتنا ربع ساعة الأولى، الترجي بدأ يدخل أكثر في الماتش، قرب لمرمى الحارس عبد المهيب الشامخ. بالمقابلة نادي الإفريقي مازال ما دخلش كما يلزم في المباراة، لكنه بدأ يتحرك. سنشاهد مباراة ممتعة، سنشاهد مباراة فيها الكثير من الأهداف كذلك. توفيق الشريفي، سيدو خان، سيدو خان يراوغ يتحصل على مخالفة في مناطقه، قلت معدل تحصيل نقاط هو 2.14 للترجي، ناخذ الرصيد 60 نقطة يسمو على عدد المباريات، يوم 28 مباراة تلعبت تقريبا الترجي. ماذا يفعل عبد المهيب الشامخ؟ كرة تدور في دفاع محور دفاع الافريقي، عبد المهيب الشامخ الحقيقة حركة فنية قريب خط النهائي للمرمى، يرجع كورة بخارج القدم اليمنى يبدلها من حمزة بن عبد لتوفيق الشريفي، هذه كورة للترجي في مناطق النادي الافريقي. بن حميدة يرفع كورة باتجاه الرواق الايمن، يعمل الترويز شهاب الجبالي، شهاب يعود يوزع كورة على مستوى 5 أمتار، تعود من بن عبد، ابو عالية كيما جات خارج الميدان خارج المرمى من كوسيل ابو عالية، ايه ثاني تمريرة او ثاني تسويبة خارج المرمى من عناصر الترجي. في المقابل ولا محاولة او ولا تسديد على المرمى من جانب النادي الافريقي في توقيت 19 دقيقة لعب، 0-0 في قمة الجولة 29 في ديربي العاصمة. الحكم النمساوي يوقف اللعب، يتحدث معتز الزمزمي، كلمات يقاد النادي الافريقي معتز الزمزمي يطلب دخول الطاقم الطبي في مباراة ستؤثر يعني على المباراة القادمة، ستحفز كل اللاعبين على الجولة الأخيرة سواء في طليعة الترتيب أو في النصف الأخير من الجدول، خلينا نقوله في الأربع مراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري للموسم الحالي. وقف اللعب في الدقيقة 19 في ملعب رادس، النتيجة ما زالت 0-0 بين ترجي رياضي والنادي الافريقي الى حد الان. مباراة رقم 144 بين الفريقين، تقريبا ارقام كلها تصب في صالح الترجي، اكثر من 50 انتصار، 58 انتصار في للترجي في تاريخ منافسات الفريقين، 32 فوز للنادي الافريقي و53 تعادل في ديربي العاصمة. على مر التاريخ الترجي سجل 172 هدف، النادي الافريقي سجل 127 هدف. اللي باش يتسجل اليوم لو كان تسجل هدف اليوم والهدف رقم 300، من هو السباق بالهدف رقم 300؟ استأنف اللعب مرة أخرى، تماس للترجي من ضربة 6 أمتار للنادي الإفريقي، تماس للترجي على الجاليمين بن علي إلى مريح، مريح توقاي، توقاي لليسار باتجاه بن حميدة، 21 دقيقة لعب، كورة لدانو يرجع معتزل زنزمي غطي، عد كورة في التماس، تماس للترجي على الجهة اليسرى في مناطق النادي الإفريقي، بن حميدة يخير يرجع بالكرة للوراء إلى محمد أمين توقاي، توقاي يقبله، توقاي مازال يحتفظ بالكرة، يقبله من جديد، يقبله يلعب كرة إلى شهاب الجبالي بلمسة باتجاه مريح، يرفع كرة ممتازة على خط 6 أمتار، يرجع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية، الكرة ثانية للترجي، مازالت محمد بن علي يرفع الكرة، نعود من دفاعات النادي الافريقي. كما قلت الترجي مركز على الدخول من الاطراف ولعب الكرات العرضيه سواء من الجهه اليمنى وتوزيعات بوعاليه وبن علي، او في الجهه اليسرى توزيعات بن حميده وكذلك شهاب الجبالي. كره ليقبلو في وسط الميدان، يرجع لياسين مريح، مريح حط كره على مفتجه كوسيله، وسيلة بوعالية، بوعالية يعمل مراوغة أولى، مراوغة ثانية، مازال يحتفظ بكرة في منطقة الجزاء، وسيلة يسقط داخل ال 18، ما فماش ولا إشارة من الحكم، واصلوا اللعب، رغم المطالبة بوجود خطأ، ترجع الكرة لأونوتشي، يقبلوه، يقبلوه، يلعبها إلى رفيعة بلمسة، حولها إلى الجهة اليمين، بن علي، بن علي داخل الرواق الأيمن، يرجع بالكرة لرفيعة، رفيعة العرضية. عرضية على مستوى القائم الثاني، غيث الزعلولي في الأبعاد، شوات يخسر الثنائية الثالثة من أمام مريح أو من أمام توقاي، ليس الثنائيات هوائية بين شوات توقاي انتهت كلها في صالح توقاي. يرجع الكرة من رمي التماس للنادي الإفريقي أو خطأ، يقول الحكم النمساوي كريستيان بيترو في وشيركا، كرة أخرى في اتجاه شوات يرجعها توقاي. مباراة داخل المباراة بين هداف البطولة التونسية والمدافع الجزائري محمد أمين توقاي، كرة باش ترجع في مخالفة للنادي الإفريقي في وسط الميدان على الجهة اليمنى بالضبط أمام بنك بودالي الترجي، معتزل زمزمي وتكور على أرضية الميدان، وخلف ارتكبها لوريون دانو على غيث الزعلوني. 24 دقيقة لعب، 0-0، حكم يطلب من معتزل الزمزمي باش يرجع الكرة إلى الوراء، مازال يقول له رجع الكرة إلى الوراء، قاعد ينبه على اللاعبين لأنه الترجي يلعب دفاع على خط في هذه الكرة تتنفذ، ولا تصويبة، تصويبة من الحرزي، ضربة 6 أمتار، أول محاولة من هجوم النادي الإفريقي من مخالفة نفذها معتزل زنزي داخل المنطقة بلمسة واحدة، حمزة الخضراوي حبي باغة الحارس لكن كورته عالية. ترجع الكرة للترجي الرياضي على الجهة اليمنى، التركيز أصبح أكثر على جهة بوعالي وبن علي من الترجي، يقبلوا على مستوى نقطة وسط الميدان، يحولها لبن حميدة، بن حميدة يقبلوا، يقبلوا إلى توقاي، توقاي باتجاه حمزة رفيعة في دائرة وسط الميدان. حمزة رفيعة يبحث عن حل، يلعب كرة قطرية في اتجاه الرواق الأيسر دون عنوان، دون عنوان مباشرة لضربة 6 أمتار للنادي الإفريقي. ضغط عقيمة وسيطرة تقريبا سلبية للترجي في هذه اللحظات. 25 دقيقة أولى فماش كرات خطيرة جدا، ثم محاولات، ثم فرص، ثم إيقاع، نسق فوق المتوسط، لكن كرات خطيرة وفرص سين حالة تهديف. مازلنا ما رميناش من الجانبين. تمشي كرة في حمزة رفيعة، يلعب كرة بالكعب، يتحصل على لمسة يد في وسط الميدان للترجي الرياضي التونسي. الربع ساعة الثاني الترجي سجل، والنادي الافريقي سجل زوز هدف فقط، وقبل هدف وحيد، سجل هدف وحيد النادي الافريقي في تنقلاته في الربع ساعة الثاني من الشوط الاول. يعني تقريبا مردود الفريق او نسق الفريق ينخفض في الربع ساعة الثاني. بالنسبة للترجي العكس تماما، 8 أهداف كاملة سجلها من دقيقة 15 لدقيقة 30. نحن في أواخر دقيقة ونحن في أواخر الربع ساعة الثاني بالضبط في 27 دقيقة. نزال التعادل سلبي بين الترجي والنادي الإفريقي. كرة في وسط الميدان بين الشريمي ورفيعة، يجي شاب الأشبالي يختفى الكرة من الوراء، حطها في الأرض، حولها لبن علي، بن علي يجري إلى بوعالية، بوعالية يدخل للرواق، يرجع لمحمد بن علي يقبله، نزلت الكرة للترجي لكن يسترجعها وسام السيلي، السيلي يلعبها إلى بن عبدة، بن عبدة طويلة في اتجاه شوات، شوات يربح الثنائية هذه المرة، ولكن كرة ناقصة، ناقص التمريرة كانت من ياسين مرياح لأمام لا منيش ناقص، ولكن أمام لا يدرك ويخرج بسرعة ينقذ الموقف بعد كرة من في أمام فراس شواد. كرة للترجي في محاولة أخرى لتوزيع الكرة من الجهة اليمنى فاشلة من كوسيل أبو عالية. معتز الزمزمي يبحث عن فراس، يلقى محمد بن علي فراس لا يقبله، يقبلوا حمزة رفيعة إلى بوعالي على الجهة اليمنى، بوعالي يدخل رواق يمين، بوعالي حاول التصويب فوق المرمى، محاولة أخرى من هجوم الترجي. وسيل بوعالي السلام، حط كرة على الساق اليسار، ضربها بداخل الرجل اليسرى في اتجاه الزاوية البعيدة، لكن الكرة الأخيرة تنقصها الدقة، انتهز الفكرة ولكن التنفيذ ليس بالشكل المطلوب بالنسبة للمهاجم الجزائري قصيل أبو عالية. ضربة مرمى للنادي الإفريقي عالية من مهيبة الشامخ تتجاوز خط وسط الميدان. حرز يحول حول الكرة دون عنوان، توقع إلى مرياح، مرياح إلى بن علي، محمد بن علي يلعب كرة طويلة باتجاه شياب الجبيني لكن يخرج عبد المهيب الشامخ يأخذ الكرة بيديه في اتجاه سيد خان، خان إلى الشوات مباشرة إلى أمام الله منيش. نلعب في 29 دقيقة، صفر مقابل صفر في ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي. بوعالية في الجهة اليمين مرة أخرى، أكثر مشهد شفناه وسيل أبو عالية في الجهة اليمين يبحث عن حل، تمشي كرة لبن علي في الجهة اليمين، يرفع كرة على مستوى القمة الأول، دانو بالرأس ما تمشيش، ما زالت داخل منطقة الجزاء بين أخذ ورد والأبعاد. ممتاز ممتاز الأبعاد، ولكن العملية مسبوقة بمخالفة لدفاعات النادي الإفريقي، ارتكبها على ما يبدو شهاب الجبالي في الكرة الثانية. كانت توزيعة من محمد بن علي، كرة أولى ترجع من دفاع الإفريقي، الجبالي على ما يبدو في حوار ثنائي مع توفيق الشريفي. يبدو أن شياب الجبالي ارتكب مخالفة على المدافع الجزائري توفيق الشريفي. يتوقف اللعب للمرة الثالثة في ملعب رادس في هذا الشوط الأول. 30 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي وضيف النادي الإفريقي في مباراة في ديربي العاصمة، أقوى مباراة في بطولة تونس لعقود وعقود، تاريخ كبير في مواجهات الفريقين. تنبعيو كأكثر من سجل في الديربي لاعب النادي الإفريقي ونجم ومهاجم أبناء بيبي جديد، 9 أهداف كاملة لليه عبد الجبار بشوش مهاجم الترجي ب7 أهداف. 31 دقيقة، عبد المهيب الشامخ حارس مرمى النادي الإفريقي باش يرجع كورة للعب من ضربة مخالفة في مناطق جزاو لعبة طويلة في اتجاه فراس شوات. شوات اللي مشى للجهة اليمين عدها شوية على محمد أمين توغاي من بن علي مريح. مريح يلعب كورة لتوغاي، توغاي إلى بن حميدة في الجهة اليسار. بن حميدة يقدم بالكورة في وسط الميدان، يتجاوز خط الوسط، تتحول لبوعاليا في الجهة اليمين. وسيلة يلعب إلى حمزة رفيعة، 1-2-3 ما زالت عند بوعاليا. بوعاليا ممتازة الكورة والرأسية، وعبد المهيب الشامخ سوء تفاهم وسوء تعامل مع الكرة من محمد أمين بن حميدة، لكن العملية مسبوقة بتسلل. كانت فكرة ممتازة من كوسيل أبو عالية، رفع كرة بدفاعات المنافس وبن حميدة كان في موقع مسلل. تمشي كرة لبن عبد، حاول يلعب كرة مباشرة تضرب في دانو. دانو مازال في حوار بدني على الكرة مع بن عبد، يرجع السيني يبعد الاختر في مرة أولى تقريبا في رأس شوات، معزول على الخط الخط وسط الميدان من جانب النادي الإفريقي. ميميش يلعب كورة على الجهة اليسار، حاج علي، حاج علي يسكت يربح مخالفة، حاج علي في رصيده هدف أو في رصيده أسيس مع الترجي، سجل 4 أهداف هذا الموسم بقميص الاتحاد. كورة لكوسيل أبو علي على الجانبين داخل منطقة الجزاء، تصويب، كورة أخرى من أبو علي، تصويبة كانت قوية وخير مؤثرة من جانب كوسيل أبو علي في رابع محاولاته أو ثالث محاولاته في هذا الديربي. يظهر كوسيل أبو علي في هذه الأوقات مرة أخرى، 33 دقيقة، وعلى يحاول من جديد، يحاول يحط الترجي في المقدمة. كرة من ضربة 6 أمتار، عبد المهيب الشامخ تقريبا 34 دقيقة، تسويبة وحيدة للنادي الإفريقي كانت فوق المرمى. مهيب الشامخ يلعب كرة طويلة لاتجاه شوات، شوات ياخذ الحوار من أمام مريح، يربح الثنائية، يلعب كرة بين أخذ ورد في وسط الميدان، تمشي لبن حميدة، بن حميدة يرجع لتوغاي، توغاي على يمينه مريح، مريح، مريح العائد للمباراة الماضية أمام الشبيب الريالي بالعمران، عودته من الإصابة كانت في المباراة الماضية، لذلك مريح حسب اعتقادي ماهوش جاهز بدنيا، بل تقريبا 3 أخطاء منذ بداية المباراة، وفي ترويز الكرة أو حتى في دقة التمريرة. بن حميدة، بن حميدة لشهاب الجبالي في الرواق الأيسر، شهاب الجبالي يخسر الكرة، وممتاز التغطية من توفيق الشريفي. ضربة 6 أمتار للنادي الإفريقي، 35 دقيقة لعب في ملعب الأسطورة المرحوم حمادي العقربي برادس. بمباراة لم نشهد مثلها منذ 11 عام، حيث كان النادي الافريقي يبحث عن انتصار وقتها في موسم 2014-2015 من أجل حسم لقب البطولة لصالحه، وكان له ذلك فاز بالبطولة 2014-2015 وهي البطولة الأخيرة اللي حصل عليها منذ ذلك التوقيت منذ ذلك الموسم. كرة في رمي التماس، أسامة اللاسيلي الجاليسار للنادي الافريقي، حرزي بالراس حط كرة لشوات، شوات يضغط على الرياح، كرة في التماس، تماس للنادي الافريقي في الجهة اليسار، في الرواق الايسر، في الرواق اليمين لدفاع الترجي. كيف سيتعامل فوزي البنزرتي مع هذه المباراة؟ على فكرة فوزي البنزرتي تقريبا اكثر مدرب لاعب، اكثر مدرب تونسي لاعب مباريات، 557 مباراة رسمية في مسيرته. يمشي كرة لمحمد أمين بن حميد، يلعب طويلة باتجاه شيبال الجبالي، شيبال الجبالي مع غيث الزعلوني، توفيق الشريفي في الأبعاد، سيدو خان في وسط الميدان يتلقى الكرة، سيدو خان يمزغت من أوكديلو يربح المخالفة.

الأخير من الشوط الأول لمسيرتهم في بطولة الموسم الحالي. الترجي على ميدانه في الربع ساعة الأخير سجل 4 أهداف من جملة 6. الإفريقي في تنقلاته سجل 2 أهداف فقط من أصل 6 سجلهم في آخر ربع ساعة من الشوط الأول. أوكبيلو في وسط الميدان يعمل مراوغة. أوكبيلو يفشل ويخسر كرة من الشريمي. شريمي إلى شوات. شوات إلى أيمن الحرزي. أيمن الحرزي جرب من بعيد ومن ميش يتصدى. ممتازة تصويبة من أيمن الحرزي في خارج الرجل اليمنى في اتجاه الزاوية السفلية اليمنى الزاوية البعيدة. ولكن من ميش يرجع الكرة بيديه الزول. ترجع كرة للترجي. بن حميدة على الجهة اليسار يعمل الترويز أمام الحرزي. بن حميدة يدخل لوسط الميدان يسقط. كم يعطي مأمورية اللعب بوكفيلو يحولها لبوعالية في اليمين. بوعالية كل تركيز الترجي على الجهة اليمنى. بوعالية يرفع كرة ترجع من الشريفي. ترجع من الشريفي في مرة أولى وكرة ثانية من أيمن الحرزي. بن حميدة. بن حميدة بينية في اتجاه دانو. الزعلوني ممتاز في التغطية بالتاكلينج يعمل تاكلينج ممتاز يقطع بها الكرة. وفي الأخير الأبعاد من دفاع النادي الإفريقي إلى مرياح. مرياح في اتجاه جبالي يرفع كرة طويلة في اتجاه الحاج محمود يعاود يوزع كرة داخل منطقة الجزاء. وحمزة بن عبدة يحط كرة في التماس. 39 دقيقة لعب 0-0 في ملعب المرحوم حمادي العقربي بيراج. سونو تشيوك بيلو في وسط الميدان للترجي إلى جيب الجبالي يرفع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. تعود في مرة أولى. ما زال الصراع على الكرة الثانية. يربحوا أوكبيلو. أوكبيلو ما زال يحافظ على الكرة إلى بن حميدة في اليسار. بن حميدة تمريرة أرضية لدانو يحمد والتصويب ممتاز. الكرة وممتاز التصدي أروع من عبد المهيب الشامخ. وهي كانت كرة دانو رد بكرة الحرزي. إن كانت كرة الحرزي بخارج الرجل اليمنى في اتجاه الزاوية البعيدة كرة دانو بداخل الرجل اليمنى في اتجاه الزاوية السفلية اليسرى. ممتازة التسويبة. كان حتى المدافع توفيق الشريفي في ظهره روز برجله اليمين دار في الكرة ثم سدد. تسويبة كانت بدقة ممتازة وعبد المهيب الشامخ يتألق ويمنع الهدف لفلوريون دانو. دانو اللي في رصيده هذا الموسم 4 أهداف مع الترجي. هدف الترجي هذا الموسم هو كوسيلة بوعالي في رصيد 8 أهداف. لكن الملفت انه النادي الافريقي تلقى الهداف تونسي اللي هو فراس الشوات. ثم كل اللاعبين سجلوا تقريبا كل اللاعبين الاجانب سجلوا اقل من اللاعب التونسي. يعني كي نعملوا مجموعة الاهداف اللي سجلها النادي الافريقي نلقاو انه لاعبين تونسيين سجلوا اكثر من الاجانب على عكس الترجي. الترجي وسيلة بوعالية 8 ينساج 6 دياكيتي كذلك 5. يعني الاجانب سجلوا اكثر من لاعبين التونسي. الهدف التونسي في صفوف الترجي هو اشرف الجبري برصيد 6 أهداف. لاعب مازال متوقف يسعى في راس شواد قاعد يغادر في أرضية الميدان ويمشي على تقييس سلامات لكل اللاعبين في البطولة التونسية. الكرة باش ترجع من إسقاط من الحكم الدولي النمساوي كريستيان بيترو فيو شركة. هذا الكثير من المباريات في دوري المؤتمر الأوروبي وكذلك الدوري الأوروبي وتصفيات كذلك دوري أبطال أوروبا. كم عنده شخصية بيرد مش تحكي معاه الحكم النمساوي. على كل ترجع الكرة لعبد المهيب الشامخ 42 دقيقة لعب. يستأنف اللعب

0: ملعب حمادي العقربي برادس، صفر مقابل الصفر بين ترجي رياضي وضيف النادي الافريقي. حديث على الوقت الضايع، القرب تقريبا الحكم باش يزيد 3-4 دقائق على حسب التوقفات اللي ريناها في الشوط الاول. تمشي ليوك بيلو بن حميده، يلعب الى دانو، بينيه ممتازه مع توفيق الشريفي، ممتاز قطع مسار الكره من الجزائري توفيق الشريفي، عنده الكره في الجهه اليمين، يرجع الى سايدو خان. النسق مقارنه بالنصف ساعه الاول في الخمس دقائق الاخرانيه، خمس دقائق انخفض فيها النسق قليلا، على الرغم انه شفنا فيها زوز فرص خطيره من الجانبين، كره الحرزي في الدقيقه 33 ورد لوريان دانو في الدقيقه 39، كره في مخالفه للترجي في وسط الميدان. مازلنا مريناش حتى بطاقه ملونه، كيف ما نحبوش نشوفوا البطاقات الحمراء باش يقعد الديربي متوازن، لكن الديربي ما عنده حتى مقياس. الديربي كما قلت في ديربي الذهاب هي مباراة نهائي لكل للفريقين في حد ذاته، يعني ما عنده حتى مقياس وحتى تكهن مباراة ديربي العاصمة. ترجي على أرضية ميدانه لآخر خمس سنوات لم ينهزم، لعب 66 مباراة استقبل فيها الترجي منافسي في إطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى، 66 مباراة كاملة، 50 انتصار و16 تعادل. آخر هزيمة للترجي في إطار البطولة كانت يوم 19 مايو 2021 أمام نجم المتلوي في الجولة الختامية لبطولة موسم 2020-2021. خمس سنوات كاملة لم ينهزم الترجي أمام هذه الجماهير، سلسلة الحقيقة كبيرة بينما نادي الإفريقي في سلسلة اللا هزيمة في 21 مباراة متتالية لما حققهاش منذ تقريبا 11 عام. نقطة إيجابية للنادي الإفريقي إنه في المواسم الأخيرة في نسق تصاعد الفريق قاعد ينافس وقاعد يرجع للهيبة وللتاريخ وللمكانة نتاعو. كورة من حمزة بن عبد داخل منطقة الجزاء، ترجع في مرة أولى من دفاع الترجي، كورة ثانية دانو بالرأس يأمنها لمحمد أمين بن حميدة، بن حميدة في اليسار يراوغ كورة بصدره يحطها قدامه، يلعب توغاي، توغاي رفيعة، رفيعة ممتازة اللمسة بالرجل اليمين في اتجاه مريح. خمسة دقائق، خمسة دقائق وقت بديل في الشوط الأول، كما قلت ما قلش من 3-4 دقائق، يجيب الحكم حمزة جعيد بعد رفع اللوحة، خمسة دقائق كوقت بديل. أوكديلو في وسط الميدان إلى بوعالية الجاليمين، بوعالية بن علي، التركيز كل التركيز من جانب الترجي على الجهة اليمنى، مريح في مناطق ويروز الكرة يلعبها لمحمد بن علي في اليمين، بن علي إلى حاج علي، من محمد بن علي إلى معز الحاج علي، ونوتشي أوكديلو، أوكديلو يلعب كرة لشهاب الجبالي، جبالي توغاي، ناقل قصير وكرات قصيرة في وسط ميدان الترجي، كل لاعبي النادي الإفريقي في مناطقهم تقريبا، كان في راس الشواك. النادي الإفريقي يركز على الهجمة المعاكسة، هذه كرة كانت مباشرة باتجاه الشواك، لكن مرياح يعرف أكيد نقاط قوة فراس، وفراس يعرف نقاط ضعف مرياح. شوف في فراس شوات كان يلعب قريب لتوغاي، يتحول يلعب قريب المريح، تمشي كرة اليمين توغاي، توغاي في الدائرة المركزية لوسط الميدان على يمينه إلى أوكديلو، أوكديلو مازال يبحث عن حل. 45 زائد 2 صفر مقابل لا صفر، التوزيع لا في دين الحال، توزيعة أخرى من محمد بن علي على الجهة اليمين لافتين الحارس، لكن قبلها يبدو انه فما مخالفة لدفاع النادي الافريقي تحديدا لحمزة بن عبدة بعد الثنائية الاخيرة مع فلوريان دانول كوملاباس. حمزة بن عبدة مدافع النادي الافريقي ولا باش ترجع من عبد المهيب الشامخ دقيقة شوط أول مرة سريعا ونلعب في دقيقة ثالثة من الوقت البديل. شوط مقبول، مقبول النسق، مقبول المحاولات، ولكن أكيد ننتظر أكثر. تمشي كرة للحارزي، حارزي يسقط يطالب بمخالفة، كما المساعد ما أشار الشيء، بالتالي ما فما شيء. يمشي لتوغاي، توغاي بعد الكرة الزمزمة، ترويز بالزر، نزلت الكرة للنادي الافريقي داخل منطقة الجزاء للترجي في رشوات مع محمد أمين. توغاي يخرج من منطقة 18، توغاي يفتك كرة، محمد أمين بن حميدة يحطها لشياب الجبالي، المعز الحاج علي، الآن شياب الجبالي يخسر الكرة من أمامي من الحرس. افريقي في اللحظات الأخيرة قدم توفيق الشريف يا معتزل الزمزمي، يحط كرة قطرية في الرواق بلمسة واحدة، الحرزي حاول يوصلها للزعلوني لكن عودة شياب، شياب يقطع الكرة، عز الحاج علي طويلة ترجع من الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية بالراس مليح، الشريف يحاول يبحث عن شواط، كرة في وسط الميدان بين الشريفي و مخالفة للترجي، مخالفة للترجي في مناطقه، دفرها الحكم كريستيان بيترو كيوشيركا ويرفع كذلك الانذار بوجه وسام الشريني. أول بطاقة صفراء في المباراة ترفع في وجه وسام الشريني في 45+4 تقريبا في آخر دقيقة من الوقت البديل. خلنا في الدقيقة الخامسة والأخيرة، مازال التعادل سلبي بديربي العاصمة. كرة في وسط الميدان، أوكبيلو طويلة ترجع من الدفاع، كرة ثانية ياخذ أوكبيلو، تقطع له من الشريمي إلى شوات، ديرات شوات يلقى وسام الشريمي يعمل الترويز يسقط، مازالت الكرة تقطع للترجي، تعود من جديد للنادي الافريقي وسام السيلي آخر من المس الكرة، الحكم يقول ضربة 6 أمتار وأن الكرة ضربت في محمد بن علي، السيلي تتحول لضربة 6 أمتار. نتشن هدف سجلها النادي الافريقي في الشوط الأول، 6 أهداف في تنقلاته، 25 سجلها الترجي في الشوط الأول، 14 في ميدانه. لكن في هذه المباراة وفي هذا الشوط من ديربي العاصمة ينتهي سلبي 0-0، هي نتيجة الشوط الأول بعد إعلان الحكم الدولي النمساوي كريستيان بيترو عن نهاية الشوط الأول. 0-0 هي نتيجة هذا الشوط، حقيقة شوط محترم، نسق مقبول، فرص موجودة من الجانبين، كل الاحتمالات واردة ذاكر في ديربي العاصمة. أكيد في انتظار انطلاقة الشوط الثاني، تحية لكافة مستمعي إذاعة المنستير أينما كانوا.
1: شكرا لك طاهر، نتلقاو إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني.

0: المنستير انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية.
2: مواعي صباحية ومسائية وينثى مسجد.
1: الأخبار والتحليل ديما في الموعد.
2: مواكبة للقاءات الرياضية. تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور وتبع الموجة.
0: مساكن على الموجة 95.7 99 104.7
3: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
4: غدا ألقاك
5: بلاش العتاب
6: إذاعة المنستير.

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: تمام الخامسة على موجاتنا، أهلا بكم من جديد في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قالت عضو الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى الجربي أنه يتعين على من لهم أمراض مزمنة وعلى النساء الحوامل وأصحاب الأمراض المناعية والسمنة إجراء فحوص حول أمراض الكلى مرة كل سنة للتقصي حول القصور الكلوي. وأوضحت أن القصور الكلوي يعد مرضا صامتا، فهو لا يعطي أعراضا في مراحله الأولى ولا يقع التفطن إليه إلا عندما يستوجب تدخلا لزرع الكلى أو تصفية الدم. أعلن مشروع وطني لدعم ريادة الأعمال والتنمية في تونس، أعلن عن إطلاق شباك الدعم نمو الموجه للهياكل والمنظمات التي تقدم خدمات مرافقة لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة في تونس. وبحسب الوثيقة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، فقد تم رصد اعتمادات مالية جملية تقدر ب 1.4 مليون يورو لفائدة هذا الشباك. نظمت الجمعية التونسية لأحباء الطيور حملة نظافة بغابة دار شيشو بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل بمشاركة عدد هام من الأطفال والأولياء والناشطين في المجال البيئي وعدد من عوان الغابات، وأطلقت بالمناسبة حملة توعوية وطنية بأهمية المحافظة على نظافة الفضاء الغابي وصيانة خصوصياته الطبيعية والبيئية وتعميق الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الغابات والتحلي بالسلوك البيئي الواعي. في العالم، قدمت إيران عبر باكستان التي تقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي الإيراني اليوم. أفادت وسائل الإعلام إيرانية بأن الرد على المقترح الأمريكي يركز على إنهاء الحرب وضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. في تمام السادسة نشرة إخبارية مفصلة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجم تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: بين الملاعب

0: نرجع مجددا للشوط الثاني في درب العاصمة. نعود مع محمد طاهر كيه مباشرة. طاهر مرحبا.
1: مرحبا بك ذاكر، ونجدد كذلك التحية لمستمعي إذاعة المنستير الأوفياء. بالفعل انطلاقة النصف الثاني من مباراة دربي العاصمة، دقيقة لعب 0-0 بين الترجي الرياضي وضيفه النادي الافريقي. احسن فريق في ميدانه الترجي يستضيف احسن فريق خارج ميدانه النادي الافريقي. لمن ستكون الغلبة في اخر 45 دقيقة بعد التعادل السلبي في شوط المباراة الاول؟ هذا تذكير سريع بالتشكيلة الاساسي لكل فريق، مع العلم انه لا تغييرات للزوج مدربين بين الفترة في فترة تباحة بين الشوطين. بالنسبة للنادي الافريقي، عبد المهيب الشامخ في حراسة المرمى، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي في محور الدفاع، على اليمين غيث الجعلوني، على اليسار اسامة السهيلي، معتز زنزني قائد الفريق معاه اسامة شريمي وسيد خان في وسط الميدان، وفي الهجوم ايمن الحرزي حمزة الخضراوي وفراس شواد. هذه كرة مخالفة للترجي في أول دقيقة من الشوط الثاني، نفذها بوعالية وزحها داخل مناطق الجزاء. فعل الكرة كانت في دين الحارس عبد المهيب الشامخ. تشكيلة الترجي والمدرب الفرنسي باتريس بوميل، أمان الله منيش في حراسة المرمى، خط الدفاع فيه مريح ياسين مريح قاد الفريق، ومحمد أمين توغاي على الجالمين، محمد بن علي على اليسار، محمد أمين بالحميدة رباعي وسط الميدان، فيه كل من نوك ديلو معزل حاج علي شياب الجبالي وحمزة رفيعة، وفي الهجوم دانو فلوريان دانو وقوسيلة فوعالية. 3 دقائق لعب 0-0 هنا في ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي في اطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى بكرة القدم. لعب متوقف في ملعب رادس، فراس شواد ملقى على ارضية الميدان. فراس ونقطة باش نتحدث فيها هي عدد الاهداف. فراس شواد سجل 16 هدف، لكن في رصيده 15. كيفاش مباراة النادي البنزرتي الجولة الثالثة أو الرابعة من بطولة الموسم الحالي، هدف المباراة الوحيد كان عن طريق فراس شواد، ما تمش احتساب الهدف في رصيد المهاجم. بالتالي رصيده 15، لكن هو مسجل 16 هدف. أكيد تم اعتبار الفوز 2-0 جزائيا للنادي الافريقي. يعني فراس شواد نحالوا الهدف اللي سجله في ملعب 15 اكتوبر. مازال المهاجم الدولي التونسي فراس شواد ملقى على ارضية الميدان، يقوم سلامات حوار هوائي وثنائية اخرى بينه وبين محمد امين توغاي، يقوم على يسر فراس شواد لباس. أكيد الشوط الثاني من المتوقع باش يكون حماس أكثر من الشوط الأول، كل ما يزيد الوقت كل ما الترجي يتسلط عليه أكثر ضغط، وكل ما النادي الإفريقي يلقى راحته أكثر، باعتبار أنه التعادل يؤجل حسم البطولة للجولة الأخيرة. انتصار الترجي يساوي الصدارة والحسم كذلك في الجولة الأخيرة، أما انتصار النادي الإفريقي هو يعتبر حسم البطولة والظفر باللقب. أكيد دربيات حاسمة 4 مرات شفناها في إطار البطولة سابقا، يعني 4 دربيات كانت حاسمة في مسار البطولة وفي سباق التتويج 78-79، كذلك موسم 82-83، وموسم 84-85، وموسم 2014-2015. يعني آخر دربي حاسم منذ 11 عام على آخر دربي حاسم. أكيد الدربيات الحاسمة في سباق التتويج بالبطولة النادي الإفريقي كان باسم في هذه التربيات والتي تقود إلى اللقب. بعد هذه المباريات النادي الإفريقي فاز بجوز وتوج مرتين. ترجي توج مرة والنادي الساقسي بالدربي الحاسم رقم 4 في موسم بالضبط مثل الموسم اللي توج فيه النادي الساقسي هو موسم 82-83 مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في دربي العاصمة في الجولة 24 من الموسم. توج على أثر النادي الساقسي باللقب. ترجع الكرة توفيق الشريف طويلة تعود من دفاعات الترجي. دانو يعمل الترويج يسقط يطلب المخالفة الحكم النمساوي كريستيان بيترو كيو شركة يساعده كل من ماكسيميليان فيس وكذلك مايكل أوبريتيز بيرجر والحكم الرابع هو دولي تونسي حمزة جعيد. بالنسبة لطاقم الفار فيه كذلك الدولي النمساوي هاراز ليخنر ورولاند براندنر. كرة للترجي في وسط الميدان عن طريق أكبيلو 7 دقائق لعب في الشوط الثاني ما زال التعادل سلبي بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي. كرة في الرواق الايسر للترجي تقطع من غيث الزعلوني الى ايمن الحرزي الجهة اليمين في مناطق النادي الافريقي. يرجع للشريف الى ابعاد باتجاه شواد توغاي وسيطرة تقريبا متلقى في الثنائية الهوائية في علي أمين توغاي على فراس شواد. تقريبا 5 ثنائيات هوائية فاز بها توغاي على شواد منذ بداية المباراة. ورا باش ترجع للنادي الافريقي من مخالفة تسلل لدفاع النادي الافريقي باش يتولى تنفيذ توفيق الشريفي. توفيق الشريفي يرجع بالكرة لمهيب الشامخ أكثر من حقق شباك نظيفة هذا الموسم عبد المهيب الشامخ 16 كلين شيت كاملة منذ بدايته مع النادي الافريقي في هذا الموسم. كرة طويلة رجعها مريح بالراس الثانية الشريمي بلمسة بعيدة على الخضراوي لتماس رامية تماس للترجي الرياضي على الجهة اليمين. بن علي يلعبها إلى حاج علي مريح توغاي يقدم بالكرة توغاي يتجاوز خط وسط الميدان يحط لبن حميدة في الجهة اليسار. أمين بن حميدة يرجع لمعز الحاج علي أو توغاي لين معز حاج علي حمزة رفيعة يتوغل حمزة رفيعة يبدل على اليمين بن علي يرفع كرة على مستوى خط 6 أمتار الرأسية عالية فوق مرمى الحارس مهيب الشامخ رأسية معز الحاج علي اللي يبحث على هدف على الهدف الأول لي مع الترجي الرياضي منذ قدومه في فترة الانتقالات الشتوية هذا الموسم. معز الحاج علي في رصيد 4 أهداف في بطولة الموسم الحالي كلها مع الاتحاد الرياضي المنستيري. مهيب الشامخ يرجع كرة من ضربة 6 أمتار طويلة ترجع من أكبيلو كرة سينية ياخذها شيب الجبالي إلى بوعاليا من أمام سيني بن علي ياخذ الكرة أسبق منه أسامة سيني ومخالفة للظهير الأيسر لاعب الترجي السابق أسامة سيني في مناطق النادي الإفريقي. مخالفة ارتكبها محمد بن علي يلعب مباراة رقم 16 مع الترجي في هذا الموسم 31 عام ما سجلش مع الترجي هذا الموسم لكن كان حاضر وسجل في كأس العرب فيفا 2025. ترجع الكرة من حمزة بن عبدة طويلة تعود من الدفاع مع توفيق الشريفي صراع بدني يتغلب الإيفواري الفرنسي دانو والسقوط والحكم يأمر بمواصلة اللعب. تعود الكرة ما زالت للترجي في الجهة اليمين أو الجهة اليسرى هذا معزل حجالي، معزل حجالي يرجع لي اقتله مونشي اقتله النيجيري الى حمزه رفيعه، حمزه رفيعه يلعبها لشهاب الجبالي، الجبالي ممتازه في اتجاه بن علي، بن علي حاول توزيع عمل عرضيه، عرضيه تسويبة ممتازة من معزل حاج علي بعد عرضية، عرضية من محمد بن علي على مستوى نقطة ضربة الجزاء كما جاءت، يسجل يسدد معزل حاج علي عالية الكرة على مرمى مهيب الشامل، ضربة 6 أمتار في توقيت 56 انتقالات، التعادل سلبي بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي، كرة في رمية التماس للنادي الافريقي على الجالي السار، ارتفع قليلا النسق منذ بداية الشوط الثاني او مقارنة ببداية الشوط الثاني، وسام السيني باش يرجع الكرة من رمية التماس على الجهة اليسرى للنادي الافريقي بالرواق الايسر يلعب الخضراوي، خضراوي المرور، خضراوي خضراوي التصويب ممتاز، البلوك من محمد امين توغا يقف في مسار الكرة وبراسه يحولها للركنية، ركنية اولى على يسار الحارس امام اللام النيش، وسلسة للنادي الافريقي بعد مرور 58 دقيقة لعب في المباراة، ركنية على يسار الحارس أمان الله من ميش للنادي الإفريقي باش يتولى تنفيذها أيمن الحارثي، تقريبا 7 لاعبين من النادي الإفريقي في مناطق الترجي، كذلك هو الحال 8 من الترجي في مناطقه، يتوزع الركنية على مستوى القائمة الثاني، مايش كثيرة تخرج خارج منطقة الجزاء في الرواق الأيسر، شاوات أو خان 1-2 ممتاز، العملية أصبحت خطيرة والتدخل ممتاز من محمد بن علي، استيماتد الظهير الايمن للترجي تحط الكره في الركنيه، ركنيه ثانيه على التوالي لهجوم النادي الافريقي، والثالثه على الجهه اليسرى والرابعه يبنيها باب جديد في المباراه، قلت النادي الافريقي احسن فريق خارج ميدانه، سجل 15 هدف في 14 مباراة، حقق 29 نقطة كاملة من أصل 42 ممكنة، تقريبا كل زوز مباريات أو 28 مباراة لعبها في بطولة الموسم الحالي سجل 41 هدف، تقريبا كل زوج مباريات يسجل 3 اهداف النادي الافريقي، كذلك هو الحال بالنسبة للترجي 44 هدف في 28 لقاء في بطولة الموسم الحالي بمعدل زوج او 3 اهداف كل زوج مباريات، استنيه في اللعب يرجع في ملعب المرحوم حمادي العقر ببرادس، كرة في زاوية الركنية اليمنى لمرمى الحارس أمين الله من ميش، أي من الحرزي باش يتولى تنفيذ، 6 لاعبين من النادي الإفريقي في منطقة جزاء ترجي منهم 4 على مستوى منطقة 6 أمتار، 5 لاعبين من الترجي في منطقة 6 أمتار، تتوزع الكرة على خط 6 أمتار بعيدة تتجاوز الجميع، عالية دون عنوان دون تركيز دون دقة من أيمن الحرزي مباشرة لركلة مرمى، تتنفذ بسرعة حول الجهة اليسار بن حميدة إلى أوكبيلو، بونوتشي أوكبيلو 22 عام للنيجيري متوسط ميدان الترجي، بونوتشي أوكبيلو ياسين مرياح، مرياح إلى أبو عالي ممتاز المرور والعبور من أمام الخضراوي، بوعالي إلى بن علي في الرواق الأيمن، بن علي يلعب تمريرة قصيرة إلى رفيعة 1-2 التوزيع الرأسية عالية فوق المرمى، محاولة أخرى للترجي ودخول آخر من الرواق الأيمن وتوزيع أخرى من الجهة اليمنى ورأسية هذه المرة شهاب الجبالي فوق مرمى عبد المهيب الشامخ. تشتعل مدرجات الملعب الأولمبي براجة براجة الترجي يشعل مدرجات الملعب الأولمبي برادس. نرى كيف سيتعامل الحكم مع هذه الأجواء. الحقيقة هي أجواء مثيرة في كرة القدم، ولكن نتمنيه تمر دون ثبات ودون أحداث خارج عن نطاق الرياضة ونطاق كرة القدم. على كل كرة للترجي في مراكزه تتحول من مرياح إلى جبالي. جبالي دانو يخسر كورته وزمزمي يربح الثنائية ويقطع الكورة للنادي الافريقي ويربح المخالفة. 17 نتفيق لعب في ملعب حمادي العقر في بيرادس، صفر مقابل صفر. يبدو انه اللعب مش يتوقف، بالفعل اللعب يتوقف في ملعب حمادي العقر في بيرادس لاستحالة الرؤية. طبيب كثيف ودخان كثير في ملعب رادس يحجب الرؤية. بعد نشوف في لاعبي النادي الافريقي قاعدين يتوجهوا لبنك البدلاء. ان شاء الله الامور تكون الكل تحت السيطرة الامنية، ان شاء الله ما تصيرش حاجات خارجة على نطاق كرة القدم. في الاخير يبقى مباراة كرة قدم، يبقى ديربي. تغيير للترجي، يخرج بوعلى يدخل ساك. حاولوا نشوفوا اكيد من خلال هذا الدخان كثيف. تغيير اخر، يخرج حاجة علي يدخل لحميد. تغييرات تقريبا هجومية وستغير شكل الفريق تكتيكيا. اعتقاد شخصي من 4-4-2 4-3-3 بوميل باتريس بوميل يبدل الرسم التكتيكي للفريق في هذه الأثناء. نزال الدخان كثيف في ملعب راج، نزال ينتظروا استئناف اللعب. 20 دقيقة تقريبا، كنا في الدقيقة 19. التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي وضيف النادي الافريقي في اطار الجولة 29 المحطة القبل الاخيرة من بطولة الموسم الحالي اللي مازالت ما بحثش بكامل اسرارها اللي مخلي التشويق لاخر لحظة لاخر رمق. التشويق متواصل سواء في اعلى ترتيب او في اسفل ترتيب، وكذلك التشويق متواصل في تونس حتى في الرابطة المحترفة الثانية من خلال المباراة اللي ستجرى غدا ان شاء الله بين النادي الرياضي لحمام الانف وضيفه النادي او الامل الرياضي لحمام سوسة. مباراة اخرى ونهائي بطولة الرابطة المحترفة الثانية بالنسبة للمجموعة، بما انه زوج فرق حمام الانف وكذلك امل حمام سوسة عندهم نفس النقاط، بالتالي الفائز سيمر مباشرة ويصعد الى الرابطة المحترفة الاولى، وصاحب المركز الثاني سيلعب اكيد مباريات البراج. على كل 20 دقيقة لعب، خلينا في الحاضر، خلينا في ملعب رادس، خلينا في هذه الاجواء الكبيرة في ملعب الأسطورة حمادي العقر بيبي رادس. درة المتوسط كما كان يسمى، صفر الترجي صفر النادي الافريقي. حظات قليلة ويستأنف اللعب. بدأت الرؤية من خلال الدخان تذاع تدريجيا. الحكم واقف في منطقة الافريقي، الكرة بحذاه بحذاه كذلك توفيق الشريفي. الحقيقة سعيد سعيد باش يكمل، سعيد باش يستأنف اللعب. زين لازم الدخان يزيد يطلع من ملعب راس. هي مباراة مصيرية، هي نصف نهائي بالنسبة للترجي، باعتبار انه كان فاز اليوم لازم يأكد ويفوز الجولة القادمة، كذلك الحال هو بالنسبة للنادي الافريقي، اذا تعادل اليوم لازم يفوز بالجولة القادمة امام الاولمبيا البيجي هنا في ملعب رادس، بينما الترجي يتنقل لبن قردان لأصعب تنقل لكل الفرق تقريبا، مع الاتحاد الرياضي ببن قردان ينهي المشوار الترجي، والنادي الافريقي ينهي البطولة باستضافته للأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي اللي مطالب كذلك بعدم الخسارة من أجل زمان البقاء في بطولة الموسم الحالي. زوج هزائم للترجي، زوج هزائم للنادي الافريقي على مدى وعلى امتداد هذا الموسم الرائع اللي الحقيقة استمتعنا به وشفنا فيه الكثير من الأحداث، منها الغريب، منها التاريخ، ومنها المشوق والرائع. شفنا فيه 71 بطاقة حمراء كاملة في هذا الموسم، 22 دقيقة لعب، لعب متوقف من 4 دقائق في ملعب رادس على نتيجة 0-0 في ديربي العاصمة بين الترجي والافريقي. الحكم مازال ما عطاش الإذن باستمرار المباراة رغم انه الرؤية رجعت تقريبا 70%، مازال فما دخان لكن تقريبا النجم نتعامل كصحفيين من المكان اللي نحن فيه من المنصة الصحفية من ملعب رادس، النجم نشوفوا الأحداث اللي تصير الميدان والحكم هو سيد القرار في الميدان. ورا باش ترجع للنادي الافريقي من مخالفة في مناطقه.
0: هو يا طاهر حتى الحكم قاعد يستنى في انقشاع الضباب المكثف او الدخان الكثيف، واكيد فما اماكن حسب الحركه اللي قام بها الحكم اماكن ما عادش ظاهره خاصه لتقنيه الفار معناها الخطوط، بالتالي الحكم مطلب التاريخ عنا تقريبا توا 7 دقائق متوقفين، اللاعب متوقف
1: على كل مش جديد يعني في بطولة تونس باش تتوقف.
0: لا هو هذه الحقيقة باش نبداو واضحين باش ما نظلموا، معناها هذه ريتها في ملاعب أخرى حتى في إيطاليا، ريتها في إسبانيا، ريتها في برشا ملاعب تصير هذه، ريتها في الجزائر، ريتها في معناها أنه اللي في موجين هذوما يشعلوا ويسيبوا برشا دخان، والدخان هذا يحجب الرؤية، وبالتالي الحكم معناها طلب أنه تريث نسبيا باش كي ترجع الامور ترجع 100% كما كانت، معناها فما الدنيا كل شيء يبدا ظاهر قدامه باش التحكيم يكون مريقل، وحتى تقنيه الفار وغيره والكاميرا اللي مركزين معناها ياخذوا اللقطات من كل الزوايا. معناها انا ذولي نستناو شويه مش مشكل، ما فماش يمكن احداث خارجه على الموضوع، معناها تبقى اشعال الشماريخ هذه. انا والله اكثر نقطه تفهم كيفاش يدخل الشماريخ، صدقني التوى يا طاهر لاني فاهم معناها تعرف الفوي اللي يصير، وتعرف معناها الامن واقف في الابواب، ومعناها وقاعد يعمل في اكثر من مجهوده بالتقنيات الكل، ومن بعدها نلقاو ما نعرفش يسبقوهم قبل الاسبوع ولا كيفاش حكايتهم ولا منين يجيوا العلم ولا راهو. شوف يا طاهر فما حتى احيانا حتى الحافله اللي يجوا فيها اللاعبين ومعناها والرسميين راهو يتم تفتيشها تفادي
1: تحت قوس صغير على مستوى التفتيش، واحنا كصحفيين قبل ما ندخلوا للملعب قاموا بتفتيشنا وقاموا بتفتيش حتى السيارات نتاعنا يعني، وتفتيش يعني ما هو شكل متساهل يعني، تفتيش هو محترم لكن دقيق
0: يعني. اي منين في موجين يدخل نحب نعرف هذوم شماريخ،
1: هذا هو السؤال المطروح، وهذا اللي لازم كان باش يتحل الموضوع نتاع مين يدخلوا الشماريخ للملاعب، راهو بالحق لازم تحقيقات
0: نهار تلقاو الحل هذا، نهار تلقى تصلح الكره نتاعنا لانه كان جزئيه كيما نكد
1: يعني وجهه نظر شخصيه تقعد انه الشماريخ يعني صحيح تعطي جو احتفالية وجو.
0: هاي وقفة اللعب تو 10 دقائق سيدي.
1: لكن النقاط السلبية اللي فيها أكثر من النقاط الإيجابية، هذا علاش إنه سيناريخ
0: يا سيدي. خلي بعد المباراة ساعة شعل في موجين، معناها فما ريتم، فما نسق متاع مقابلة، لأن الإفريقي قدمت قدام وكانت بتسجل، لأن ترجي بعد ورجع في معناها بشي ما طاح الريتم على كل سنة في اللعب. عندك طاهر تفضل. هاي
1: شكرا لك ذاكر على المداخلة الحلوة. 26 دقيقة لعب في الشوط الثاني، يستأنف اللاعب من جديد في ملعب حمادي العقر في فيرادس بعد توقف كان لتسعة دقائق من أجل يعني انتشاع الدخان على سماء ملعب حمادي العقر في فيرادس. كرة من مخالفة للنادي الإفريقي إلى مخالفة للترجي في مناطق النادي الإفريقي على الجهة اليسرى، حصل عليها لوريان دانهو. جوج تغييرات قام بهم المدرب، باتريس بوميل حاجة علي يغادر يدخل أمام الله حميدي، يغادر كذلك وسيل أبو عالية يدخل يان ساس. ورفي مخالفة للترجي بن حميدة على التنفيذ معاه يان ساس وشياب الجبالي، استنوا في إشارة الحكم، كيف تجربة كبيرة للحكم يعطي الإشارة بالتنفيذ. تتوزع كرة من رفيع على مستوى نقطة ضربة الجزاء، مريح ما يحاولش الكرة تعود، مرتدة للنادي الإفريقي. خضراوي ممتاز المرور، خضراوي يعمل التمريرة للجهة اليمين يقطعها ولا يغير مسارها، وقبلوه كانت أخطر في اتجاه سعلوني، ما زالت خطيرة للإفريقي في مناطق الترجي. في الرواق الأيمن الكرة بالكعب العرضية، ما يرجع كرة في الركنية.

المباراة. النادي الافريقي والكرة السادسة نقطة استفهام، حصل على كثير في الكرة السادسة لكن ما سجلش كثيرا من سواء من الركنيات او حتى من المخالفات القريبة لمنطقة الجزاء. كرة من ركنية الى تماس للترجي، هجمة سريعة تقطع من خان النادي في وسط الميدان، ترجع لحمزة الخضراوي في الجهة اليسار، شواد في اول الرواق الايسر يستلم الكرة، يحاول المرور رفيعة في التغطية، ممتاز قطع الكرة، حمزة رفيعة مازالت عنده الكرة، يبدل في اتجاه الحميدي، بن عبده يقطع مسار الكرة، تعود للنادي الافريقي، حارزي ممتاز بين زوج لاعبين، هيمن الحارزي يحط كرة لشواد، شواد مع مين توغاي، صراع ومباراة داخل المباراة بين توغاي وشواد، كرة في الأقصى الجهة اليسار تقطع من أمام الله بن حميدة، تعود للنادي الافريقي من جديد، حمزة الخضراوي، خضراوي يبدل كرة لليمين، أيمن الحارزي، حارزي خضراوي، خضراوي في منطقة الستة أمتار ما يخلطش على الكرة مباشرة لضربة مرمى بأمان الله من ميش، بسرعة يلعب إلى توغاي، أمين توغاي، وقبلو يجلسفش المدرب موز البنزرتي منذ بداية اللقاء ما جازفش بالهجوم، تم الترجي في الشوط الأول، الشوط الثاني طلع شوية لبلوك، قدم شوية دفاع النادي الإفريقي مقارنة بالشوط الأول. مريح بوسط الميدان اثنين دقيقة لعب الشوط الثاني، صفر مقابل صفر في ديربي العاصمة. توغاي يقدم بالكرة يلعبها للحميدي أو شبالي، شهاب في اتجاه بن حميدة، بن حميدة وقبلو معها شوات، وقبلو جرب من بعيد، نضرب في الدفاع، تعود للترجي، هذه كرة خطيرة في الجانبين، حمزة رفيعة العرضية، عرضية سهلة من حمزة بن عبدة، سهلة الإخراج كان، راجع الكرة من منطقة الجزاء، وقبلو في حوار مع حمزة الخضراوي ويخسر الكرة، يمشي لشوات، شوات إلى الشريمي، وسام الشريمي، وسام الشريمي يلعب في رشوات، يبدل شوات، ممتازة الكرة، خطيرة للنادي الإفريقي، سهلة في دين الحارس، رغم المطالبة بضربة جزاء لفراس شوات، كرة للترجي الرياضي التونسي، يدرج بالكرة، محمد أمين بن حميدة. بن حميدة يتجاوز خط وسط الميدان، يمشي للدائرة المركزية، يغيرها لساس، يقول لما سكته في الشوط الثاني منذ دخوله، بن علي على اليمين، محمد بن علي أمام زوج لاعبين في الرواق الأيمن، بن علي يخسر الكرة، وقت ماس للنادي الإفريقي، ماس للنادي الإفريقي، وتغيير آخر في صفوف الترجي، هجوم 100%. تغيير هجومي لباتريس بوميل 100%. أشرف الجبري يدخل مكان شهاب الجبالي. أشرف الجبري 6 أهداف مكان شهاب الجبالي. نرى وسنتحدث عن تشكيلة الترجي في قادم اللحظات بعد هذا التغيير. كرة من رمي التماس باليسار للنادي الإفريقي. السهيلي يلعب تماس طويل، ترجع بن علي إلى دانو في الرواق الأيمن، يضرب كرة في بن عبدة، يمشي تماس، رمية تماس للترجي في الرواق الأيمن من هجوم الفريق محمد بن علي، وتغيير في صفوف النادي الإفريقي، حمزة الخضراوي يغادر، يدخل وسام بن علي، تغيير من المدرب فوزي البنزرتي. قلت تقريبا وقت المدرب تونسي لعب مباريات ب 557 مباراة، 23 لقب كامل لفوزي البنزرتي. كرة لتوغاي في الدائرة المركزية وسط الميدان إلى بن حميدة على اليسار، بن حميدة الحميدي بلمسة لبن حميدة من جديد، نرجع لمرياح رفيعة، حمزة رفيعة، أمزر في عيان ساس 1-2 مازال

0: مثل الترجي أمام دفاع مقفل ومتماسك إلى حد هذه اللحظات. دفاع النادي الإفريقي في خط واحد غالق كل المنافذ وغالق عمق الهجوم أمام الترجي. كرة للحميدي بالجلسات، الحميدي يرفع كرة على مستوى القائمة الثاني بعيدة عن الجميع، بعيدة مباشرة لضربة مرمى، ضربة 6 أمتار. آخر مرة وآخر فوز للنادي الإفريقي في الديربي كان منذ 3 سنوات. 3 سنوات النادي الإفريقي فاز في آخر ديربي، هدف 0 بإمضاء حمدي العبيدي. هدف حمدي العبيدي هو آخر هدف فاز بها النادي الإفريقي، لكن آخر مرة فاز فيها النادي الإفريقي عندما يستقبل الترجي كان منذ 2008. ماي 2008 هو صار للنادي الإفريقي عندما يحل ضيفا على الترجي. كثيرة هي السنوات، تقريبا 18 عام على آخر انتصار للنادي الإفريقي. على كل لاعب متوقف في ملعب رادس في 35 دقيقة لعب، 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في ديربي العاصمة رقم 144 في مواجهة الفريقين. احنا نعطيه في المعلومات، قلنا انه 4 دربيات حاسمة من اجل الظفر باللقب. في ديربي 2014-2015 انتصر النادي الافريقي وتحصل على البطولة، كذلك ديربي 78-79 انتصر النادي الافريقي وتحصل على البطولة، ولكن ديربي 84-85 رغم هزيمة الترجي إلا أنه فاز باللقب في آخر المطاف. منتش نسمى كامل نسمى في اللعب من جديد، كرة في ركنية للنادي الإفريقي، كل كرات ثابتة كثيرة لكن التسديد والتسليم غير موجود. قليلة هي الأهداف اللي سجلها النادي الإفريقي من كرات ثابتة هذا الموسم. خلنا في المنعرج الأخير للقاء، 10 دقائق تصلنا على نهاية الوقت الأصلي بانتظار كم سيضيف الحكم النمساوي كريستيان بيترو بآخر 10 دقائق. 5 أهداف سجلها الترجي على ميدانه هذا الموسم، بالنسبة للنادي الإفريقي 2 أهداف فقط خارج ميدانه. تتنفذ الركنية، الدفاع بالرأس في مرة أولى، كرة ثانية كما جاءت خارج المرمى، خارج المرمى ضربة 6 أمتار لمنيش بسرعة العمل بن حميد على اليسار، بن حميد الحميدي يعمل الترويج، الحميدي يرجع بالكرة إلى الوراء، توقاي مرياح يقدم بالكرة، مرياح إلى بن علي على اليمين، بن علي يعمل مراوغة، يمر من أمام حسين بن علي إلى رفيعة. ثلاثة لاعبين النادي الإفريقي، واحد يضغط وزوز مسكرين الرواق، بالتالي يضطر حمزة رفيعة للعودة إلى الوراء، أقبله يبدل على اليمين، نفس الشيء في الرواق الأيسر مسكر، ترجع له أقبله في وسط الميدان، بن علي إلى رفيعة يلقى الثغرة، رفيعة يحاول المرور، يرفع كرة في الراسية، غايبة الراسية، ما زالت الراسية. أخطر كرة لهجوم الترجي. يان ساس في 37 دقيقة لعب في الشوط الثاني كان قريب من افتتاح النتيجة، لكن يبدو أنه العملية مسبوقة بتسلل، تسلل لدفاعات النادي الإفريقي. 38 دقيقة لعب، 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. الحكم يعود سريعا ينبه على عبد المهيب الشامخ يحترم مكان تنفيذ التسلل. عبد المهيب الشامخ يلعب كرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان. الشريني أعلى منه مع حمزة رفيعة الكرة الثانية وتدخل يستوجب الانذار من حسين بن علي على محمد بن علي. حسين بن علي ظهير النادي الافريقي الايسر يرتكب مخالفة على محمد بن علي رغم المطالبة بالبطاقة الحمراء لأن الحكم اكتفى بالانذار. انذار ثاني في المباراة عناصر النادي الافريقي. حسين بن علي يتحصل على انذار. كرة للترجي محمد بن علي من جالينين يلعبها لحمزة رفيع يروض كرة الى يانساش باس اقبلو اقبلو اتجاه توغاي توغاي الى بن حميدة. بن حميدة مغلق المنافذ يعود بالكرة الى الوراء. بن حميدة يحاول يمر يحاول يتعدى ممتاز. بن حميدة مجهود بدني كبير من محمد امين بن حميدة. الحميد يوزع تضرب في الدفاع تتحول لركنين. ثاني ركنية الترجي ثاني ركنية الترجي من الجهة اليوم الثانية في المباراة. زوز ركنيات الزوز على اليمين 40 دقيقة في الشوط الثاني 0 مقابل 0. ركنية على يمين الحارس عبد المهيب الشامخ تتوزع على مستوى خط 6 امتار. مهيب ودانهو ترجع الكرة في مرة أولى كرة ثانية والحكم يقول مخالفة لحارس مرمى النادي الافريقي عبد المهيب الشامخ بعد الحوار الهوائي مع المهاجم الفرنسي الايفواري لوريان دانهو. اكيد قوة بدنية رهيبة لهذا المهاجم قوة بدنية وسعيد انك تطلع معاه في حوار هوائي حقيقة كتلة عضلية كبيرة لفلوريان دانهو. مهيب الشامخ ملقى على أرضية الميدان. النادي الإفريقي سجل في الشوط الثاني 27 هدف منهم 6 في آخر 4 ساعة قبل 5 أهداف في الشوط الثاني منهم 2 في الشوط منهم 2 في 4 ساعة الأخير من الشوط الثاني. زوز تغييرات للنادي الافريقي دفعة واحدة. تغيير يخرج فيليب يدخل فيليب كينزومبي يدخل ويدخل كذلك ياسين بوعبيد لكن أيمن الحرزي وأسامة الشريف. يخرج أيمن الحرزي يدخل ياسين بوعبيد يدخل فيليب كينزومبي يخرج وسام السي. كيف ستكون كيف ستكون نهاية ديربي العصر؟ لحد الآن النتيجة تختم النادي الإفريقي بالنسبة للبطولة. كرة في محور دفاع الترجي تحول الجالسار بن حميدة بن حميدة إلى أوكديلو أوكديلو بن حميدة توغاي مرياح مرياح يقدم بالكورة ياسين مرياح يلعبها على يمينه في اتجاه ساس ساس ساس ياخذ الكورة مع معتز الزنفي إلى أوكديلو ونوتشي أوكديلو بش يجرب من بعيد يسدد عيف الكورة وبعيدة من النيجيري ونوتشي أوكديلو كم لمست أما ما لمست في حد من جانب النادي الإفريقي. بالتالي ضربة 6 أمتار لعبد المهيب الشامخ. 3 تغييرات في صفوف كل فريق إلى حد الآن تقريبا فرص كثيرة يعمل فيها كل فريق في كل المباريات. معدل صناعة الفرص بالنسبة للترجي منذ بداية الموسم تقريبا 7 فرص في المباراة لكن معدل التسجيل هدف أو 2 أهداف في المباراة. برشا فرص ضايعة من جانب الترجي كذلك هو الحال بالنسبة للجيل الافريقي كرة اليانساس لنشير في منطقة الجزاء يحاول يعمل البينية ترجع من التكتل الدفاعي للنادي الافريقي بين علي الى توغاي. توغاي يجرب من بعيد عالية يبدو التسديد من بعيد هو الحل الوحيد لكن الضغط ضغط الوقت ضغط النتيجة وضغط الجمهور المسلط على لاعبي الترجي يخلي كان التسديد من بعيد هو الحل الوحيد أمام دفاع النادي الإفريقي اللي مسكر الأروقة ومسكر العمق تقريبا عامل حاجز لكل اللاعبين أمام منطقة الجزاء. كرة في ضربة مرمى للنادي الإفريقي 44 دقيقة لعب 0-0 عبد المهيب الشامخ طويل الكرة توغاي بالراس إلى بن حميدة توغاي بن علي إلى الجبري طويلة مع بن عبدة دانو يحيي الكرة لوريان دانو يربح الركنية أو لا الحكم المساعد ماكسيميليان فيس يقول ضربة 6 أمتار للنادي الإفريقي 90 خلاص انتهت بانتظار لوحة حمزة جعايد كم سيضيف الحكم النمساوي كريستيان بيترو. عبد المهيب الشامخ يلعب ضربة 6 أمتار طويلة في اتجاه الجهة اليسرى خارج الميدان بن علي علمين يلعب تنس وقدلو يبدل بن حميدة بلمسة لتوغاي توغاي يتجاوز خط وسط الميدان توغاي في الدائرة المركزية 14 دقيقة كاملة ربع ساعة كاملة هي الوقت البديل في هذه المباراة. كرة في منطقة النادي الافريقي كين زومبي وبعد الاختر شوات ياخذ الكرة يحكد ما فماش مخالفة توغاي يلعب كرة يقدم بها محمد أمين توغاي يرجع بالكرة للوراء إلى حمزة رفيعة ساس بن علي في الرواق يرفعها سهلة لدفاع النادي الإفريقي في مرة أولى والإبعاد في مرة ثانية. كرة لمريح يان ساس دفاع النادي الإفريقي واقف في خط واحد في الثلث الأخير لمرات لأول الثلث الأخير ساس يلعب كرة في رفيعة خاتة من توغاي حكم كان مسكر الرؤية لي توغاي يحتج نوعا ما على الحكم. نعود أمين توغاي في الدائرة المركزية لوسط الميدان مريرة أرضية للجهة اليسرى في اتجاه الحميدي إلى أوكديلو ونوتشي أوكديلو في اتجاه رفيعة حمزة رفيعة في اتجاه الجبري أشرف الجبري يسقط ما فماش مخالفة ولمسة يد يقول الحكم للترجي الرياضي التونسي أمام مناطق جزاء النادي الإفريقي تقريبا تبعد 35 متر. عبد الرحمن كوناتي الشيخ ومكانه لآخر تغيير للمدرب باتريس بوميل آخر تغيير للترجي مش يكون بيها المدرب باتريس بوميل حكم لأجله لبعد المخالفة هي لمسة يد للترجي حمزة رفيعة على التنفيذ. لاعبي النادي الإفريقي واقفين على خط منطقة 18 زوج لاعبين اللي هما حمزة وحسين بن علي وفراس شواك في الجدار عبد المهيب الشامخ ماخو خطوة قدام المرمى تتوزع كرة نرجع من الدفاع في مرة أولى تسأل مطالبة بمخالفة على توغاي في منطقة العمليات الحكم يقول رمية تنس للترجي على الجهة اليسرى. دخلنا اللحظات الأخيرة الحاسمة اللحظات الصعب على الفريقين. ابتسام النقاد يؤجل الحسم للجولة القادمة. 3 دقائق من أصل 14 دقيقة أضافها الحكم. هوكبيلو يحافظ على كورته أمام ضغط من سيدو خان. يلعبها مع مريح واحدة سنين إلى الحميدي. الحميدي إلى هوكبيلو. هوكبيلو
1: طاهر شكرا جزيلا. نشرة أخبار الساعة السادسة ثم نعود لمواصلة المشوار.
2: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
3: 99.
1: تمام 6 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها. بمناسبة عيد الأضحى جمعية قرى الأطفال SOS تنظم حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد أو المساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة. في القيروان وفاة طفل متأثر بمضاعفات داء الكلب بعد تعرضه منذ أسابيع لعضة كلب على مستوى الوجه. أرقام وإحصائيات المرصد الوطني للرياضة تشير إلى ما يقارب 80% من التونسيين لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وفي النشرة نتابع الموضوع. أهلا بكم إلى التفاصيل. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد تؤدي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، وتنعقد يومي 11 و12 من ماي الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي. والتقت رئيسة الحكومة مساء اليوم بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية، أكدت خلال اللقاء على أهمية مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المشاريع الوطنية ومبرزة حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار بتونس والإسهام في دفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل. بمناسبة عيد الأضحى أطلقت جمعية قرى الأطفال SOS حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد والمساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسر المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية هلا الدريدي.
4: حملة تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. حاولوا في الحملة هذه نفرحوا أكثر من 2300 عائلة هما في كفالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. اليوم أمهات قرى الأطفال SOS بداوا يستعدوا للعيد، يهزوا صغار يخرج يختار مع أمه العلوش عمناه. هذه كانت التجربة متاعنا، كانت تجربة عندها وقع نفسي كبير برشا على الصغيرات. المشاركة في الحملة هذية عنده أوجه مختلفة. نجم اليوم تدخل تتبرع على www.sosve.am، إذا تتبرع بالبطاقة البنكية ويوصل التبرع متاعك. تنجم زيادة الناس اللي تحب هي تزعلوش حي لصغيراتنا، ينجم في قرانا الأربعة جمرت سليانة المحرس وإلا أكودة. الطريقة الأخرى اللي هي الاسمان 85510 قيمة الإرسالية القصيرة 2000. تنجم زيادة التحويلات البنكية على مختلف حساباتنا اللي موجودين على www.sosve. الناس اللي تتعامل مع البريد التونسي تنجم تبرع لقراءة في الأسويس، عنا الكود متاعنا موجود.
1: في موضوع آخر، توفي في ساعة متأخرة مساء أمس طفل يبلغ من العمر 11 سنة وهو أصيل معتمدي أبو حجلة من ولاية القيروان متأثرا بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب عفى الله الجميع، وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب. تبين بعد الفحوصات أنه مصاب بهذا الداء وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. وأوضح حمراء بأن الطفل تعرض لعضة كلب على مستوى الوجه وتحديدا تحت منطقة العينين، وهي منطقة أو تحت منطقة العين منطقة تصنف طبيا بأنها شديدة الخطورة لقربها من الدماغ، وقد تم إسعافه فور وقوع الحادثة وإرسال العينات اللازمة إلى معهد باستور لإجراء الفحوصات الضرورية، غير أن خطورة مكان الإصابة وقربها من الجهاز العصبي المركزي ساهمت في تسارع وتيرة التداعيات الصحية رغم التدخلات الأولية. في موضوع آخر، تشير دراسات المرصد الوطني للرياضة إلى أن ما يقارب 80% من التونسيين لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وترتفع نسبة الخمول البدني لدى النساء بشكل ملحوظ حيث تتجاوز 85%، ولدى الشباب أكثر من 80% خاصة من المراهقين بين 11 و 17 سنة. والخمول ليس مجرد كسل، بل هو مسبب فيزيولوجي لعدة أمراض تفتك بالتونسيين كالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة. متابعة علي جلاسي.
3: الخمول البدني وعدم ممارسة النشاط الرياضي يكاد يكون السمة الأبرز لأغلب الناس.
5: المواطن التونسي ما يقوم بالنشاط الرياضي لما تكون فما ردة فعل لحدث ما طبي أكثر منه اقتناع بالنشاط الرياضي. يجي مثلا بعد عيادة طبية عنده زيادة في السكر في الدم أو عنده زيادة في الضغط أو عنده مشكل في السمنة، يعني في الوقت ذاك يقتنع لازم يعمل رياضة.
6: ما أنت مجموعات قاعدة تنظم، ما أنت أمور يومية للرياضة قاعدة تأخو في صدى كبير، لكن باقي العدد بعيد بعيد برشا على ما هو موجود في دول العالم الكل.
7: الطريقة اللي عايشين فيها احنا في تونس ما يخولكش برشا وقت للأمانة، معناتها الرجيم متاع الخدمة كسوا كيف كيف لهوا مع الصغار مع الدار، دونك الوقت يولي ضيق ياسر، دونك لكن هذا ماهيش اكسكيوز بالنسبة للناس كل، يلزمك تلقى وقت للرياضة وتقعد ديما. بالنسبة لي مشكلة ثقافة.
8: ويعتبر الدكتور رياض الحزم أخصائي الطب الفيزيائي والرياضي الخمول البدني عامل الخطر الرئيسي الرابع للوفيات العالمية، إذ يتسبب في 6% من الوفيات على مستوى العالم، كما يقدر أن الخمول البدني هو السبب الرئيسي لحوالي 25% من حالات الإصابة بسرطان الثدي والقولون و27% من داء السكري ونحو 30% من أمراض القلب حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.
5: النشاط البدني يحسن من اللياقة العضلية ولياقة القلب والجهاز التنفسي، يحسن من صحة العظام والمفاصل، يحد من مخاطر الإصابة بفرط ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وداء السكري مختلف أنواع السرطان عافانا وعافاكم الله، كما يحد من الكآبة والأمراض النفسية، يحسن في التحكم في الوزن ويشجع على الإقلاع عن التدخين، كما تزداد احتمالات الوفاة بين الأشخاص الذين يعانون من نقص النشاط البدني بنسبة تتراوح بين 20-30% مقارنة بالأشخاص الذين يزاولون القدر الكافي من النشاط البدني. هذو استنتاجات يعني منظمة الصحة العالمية.
8: ودعا الدكتور رياض الحزم أخصائي الطب الفيزيائي والرياضي لإرساء سياسة عمومية تشجع على ممارسة الرياضة وتعمق الوعي الجماعي بفوائده في الوقاية من الأمراض غير السارية.
5: لازم التشجيع على الرياضة وتكون هذه معناها من أولويات سياسة الدولة.
1: ببادرة من المركب الشبابي بزغوان وبالتعاون مع دار الشباب بالفحص، انتظمت ورشة حوارية بعنوان العنف من السوسيولوجيا إلى الحوار، تم خلالها التطرق إلى أهمية دور الشباب أو دور الشباب في تطهير الفئة الشبابية بعيدا عن ظاهرة العنف. أستاذة التنشيط الشبابي بالمركب الشبابي بزغوان جميلة رحماني تحدثت في ميكروفون حنان العباسي عن هذه الورشة.
9: ورشة اليوم العنف من السوسيولوجيا إلى الحوار كانت ورشة الحقيقة متنوعة من حيث تبادل الأفكار والآراء حول مفهوم الخوف. حابين زيدا نحكيه على العنف قوة أم ضعف، العنف شنو البدائل متاعه اليوم في زمن معناتها نحكيه فيها على عولمة العنف والعنف المستبطن، يعني أكدوا على دور الشباب في معالجة مثل هذه الظواهر من خلال حلقات النقاش هذه.
1: نقطتان هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار بمناسبة عيد الأضحى، جمعية قرى الأطفال سويس تطلق حملة تضامنية لتوفير أضاحي العيد أو المساهمة في شرائها لفائدة أكثر من 2300 عائلة في القيروان. وفاة طفل متأثر بمضاعفات داء الكلب بعد تعرضه منذ أسابيع لعضة كلب على مستوى الوجه. وأرقام وإحصائيات المرصد الوطني للرياضة تشير إلى ما يقارب 80% من التونسيين لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وهذا الموضوع كان محور متابعة في النشرة. نعود ونلقاكم في تمام السابعة نواصل الرياضة مع ذاك الذكر. مرحبا بك.
10: شكرا لك حاتم. باش نرجع مباشرة الملعب راس مع محمد الطاهر. نواصل معك محمد الطاهر تفضل.
0: نرجع في آخر دقيقة في ديربي العاصمة رغم أحداث المدرجات ما زالت الكرة في الميدان. ينساس في الرواق الأيسر يرفع الكرة لا جديد على مستوى النتيجة 0-0 في 90 دقيقة. زايد 13 من أصل 14 دقيقة. هذا ساس وما زالت والتصويب خطير. الكرة خطير الكرة الأخيرة للترجي كادت أن تأتي بالجديد. إبداع إبداع في التسديد إبداع في التصدي من عبد المهيب الشامخ. تصويبة قوية من ساس تحت العارضة تقريبا في الزاوية العلوية اليسرى لمرمى حارس النادي الإفريقي. لكن أبدأ في التصدي عبد المهيب الشامخ 16 كلين شيت ويحافظ على نظافة شباكه إلى حد الآن. ورقة حمراء أشيرت في وجه فيليب كين زومبي في دقيقة 90-11 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. ضربة 6 أمتار للنادي الإفريقي. المهيب الشامخ طويلة تتجاوز خط وسط الميدان تعود للترجي في آخر اللمسات آخر الكرات. بن حميدة يقدم بالكرة أمين إلى الحميدي. بن أمين بن حميدة إلى أمان الله الحميدي ياخو وضعية التسويب يسدد تضرب في الدفاع ما زال يحافظ على الكرة. الحميدي يربح تماس. بطاقة حمراء لكين زومبي هي رقم 72 في البطولة هذا الموسم والرابعة اللي خرجها الحكم النمساوي في هذا الموسم. ما زالت الكرة ساس التسويف والمطالبة بضربة جزاء والحكم يطلب مواصلة اللعب. سادة قديدة هجمة معاكسة للنادي الافريقي. قديدة 3-1 3-2 التسويف والهدف الاول. الهدف الاول للنادي الافريقي في 90-15. النادي الافريقي يفتتح التسجيل ويسجل ويؤكد صدارة البطولة. هدف ممتاز وهجمة عكسية للنادي الافريقي تأتي بالجديد. صادق قديدة في حوار واحد ضد واحد مع ياسين مرياح ياخذ الكرة ثم يعمل تمريرة ممتازة لسايدو خان اللي يروض من خارج منطقة الجزاء من دائرة نصف دائرة منطقة الجزاء يسدد كرة بداخل الرجل اليمنى في اتجاه الزاوية السفلية اليمنى لمرمى الحارس. أمان الله من نيش يكتب بها العديد من الأرقام أبرزها الهدف رقم 300 في الديربي وتكسير أو كسر سلسلة الهزيمة للترجي في ميدانه بعد 5 سنوات وكذلك فك عقدة الفوز في الديربي بعد 18 عام كاملة انتظر النادي الافريقي هذه اللحظة. فرحة فرحتين لكن الحكم النمساوي كريستيان بيترو كيو شيركا ماذا يوجد؟ ولينا توا نتحدثوا على إمكانية إلغاء هدف النادي الافريقي ومنح ركلة جزاء للترجي.
10: هذه هي هذه كرة قدم راهو معناها هذه كرة راهو تفرش فيها في برشا مناسبات يا طاهر راهو معناها البارح بركة يا سيدي البارح بركة في مقابلة الزمالك واتحاد العاصمة معناها إلغاء هدف للزمالك واعطيه ضرب جزاء لاتحاد العاصمة معناها وارد جدا معناها كل شيء وارد في كرة القدم. ننتظر شنو هو قرار نتاع حكم المباراة الحكم النمساوي بصراحة
0: نحاولوا زيادة ذاكر بالصورة التلفزية قاعدة.
10: والله الصورة التلفزية صدقني التوى التو لريت العمليه كما يلزم، ضربت في وجهه وضربت في...
0: خلينا نوصلوا صوره
10: معناها راهو ما فماش صوره واضحه باش نعطيه معناها حكم قطعي ونهائي. التسديد فما تفضل
0: كانت تصويبه من خارج منطقه الجزاء،
10: يبدو لي في وجه اللاعب انا راهو
0: من دفاع النادي الافريقي،
10: يبدو لي في وجه اللاعب
0: تتحول هجمه سريعه وهجمه معاكسه للنادي الافريقي،
10: شوف
0: منها اتى الهدف. ما زلنا ننتظر
10: معناها السيناريو هذا ما كان يتوقع حتى حد. شوف ثواني اخيره في وقت بديل تصير لقطه كي من هكا اللي فيها برشا تنجم تهز اللقب من اليمين لليسار او من اليسار لليمين، معناها بربي تصوروا كان حكم تونسي في الوضعيه هذه طاهر، ما تصوروا
0: كان حكم تونسي
10: معناها
0: هدف النادي الافريقي تقريبا احتسب
10: الهدف، واضح احتسب الهدف
0: تقريبا،
10: واضح تم احتساب الهدف.
0: يتأكد
10: لا ده تم احتساب الهدف قدامنا صورة، تم احتساب هدف لفايت للنادي الافريقي. النادي الافريقي معناها اللي كان يجري باش يتعادل ويستنى الجوله الاخيره، تو الجوله الاخيره واللي ما عادش عندها معنى بالنسبه للنادي الافريقي، لان النادي الافريقي اليوم يفوز معناها يتحصل على لقب البطوله، والترجي واللي مهدد في المركز الثاني راهو مش بدا واضحين.
0: بالفعل ذكر انتهت المباراه، انتهاء المباراه.
10: الف مبروك للنادي الافريقي.
0: الف اكيد مبروك للنادي الافريقي تتويجه بلقب البطوله.
10: بلقب البطوله في الموسم الحالي.
0: بلقب البطوله بعد غياب دائم 11 عام. مبروك يا ابني باب جديد. هارزاك للترجي مباراه كبيره، مباراه
10: شوف مبوية. انا اتمنى حاجه برك، نتمنى حاجه برك ان شاء الله الجمهور الترجي يروح في امان وجمهور الافريقي يحتفل في امان، هذا نتمناه لانه نحبوا ديما راهي كوره في الاخير يا محمد طاهر، ونحبوا انه الاجواء تكون مثاليه. على كل مبروك للنادي الافريقي فوزه بلقب بطوله 65 نقطه اليوم، الترجي مرتبه ثانيه ب 60 نقطه، مرتبه ثالثه نصف 59، بالتالي الجوله الاخيره باش تكون مهمه جدا معناها للنادي الصفاقسي وللترجي، لانه الترجي مهدد في المشاركه الافريقيه في مستوى الشامبيونز ليج. الترجي لما غابش على الشامبيونز ليج لسنوات طويله وطويله جدا، النادي الصفاقسي يلعب مع النجم الساحلي المقابله القادمه في صفاقس، والترجي يلعب مع الاتحاد الرياضي بنقردان في بنقردان، معناها كل شيء وارد. الملعب التونسي ضمن بصفه نهائيه المرتبه الرابعه نتاعو ب 45 نقطه، الاتحاد المنستيري مرتبه خامسه ب 42 نقطه يلعب مقابله القادمه في مواجهه لفريق مستقبل سليمان اللي نزل للرابطه الثانيه. المرتبة السادسة النجم الرياضي الساحلي 41 نقطة ونازل من الساحلي يلعب في صفاقس أمام النادي الصفاقسي، ثم مرتبة السابعة النجم المتلوي 39 نقطة، المباراة القادمة مهمة جدا مش للمتلوي لكن للشبيبة القيروانية. النتيجة هذه شكون باش تخدم الشبيبة ولا الأولمبي البيجي في أسفل الترتيب، كلها معطيات أكيد نتعرفوا عليها إن شاء الله نهار ثلاثة مع مقابلة شكلية تقريبا الأربعاء والخميس، تكون مقابلات هامة وهامة جدا. شكرا لك محمد طاهر، يعطيك الصحة على التغطية هذه.
0: توترت الاجواء
10: مش مشكله، احنا كملنا يعطيك الصحه. انت تحاول تحافظ اكيد، معناها تقعد في مكان معناها اللي يحميك اكيد. ونحب نحيي زميلنا هيثم والناس، تحيه المنير بعطي، مواعيدنا الرياضيه انتهت اليوم، نكملوا متابعه من خلال صفحه اذاعه مناسير راديو مناسير سبورتس. الى اللقاء.
11: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
12: فتح التريكي فيلسوف العيش المشترك.
13: لقد أصبح الإنسان كائنا هشا يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق، إنه زمن القهر والإقصاء.
14: فتح التريكي أستاذ مميز بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وساحب كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
13: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
14: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المعطي يجعلنا أيضا أن نتفهم كيف ستكون الحروب في المستقبل. الحروب لم تعد حروب يعني فقط على مستوى الجيوش وعلى مستوى يعني استعمال الطائرات إلى غير ذلك. الآن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتطورة جدا أصبحت لها أهمية قصوى في الاستراتيجيات الحربية.
13: هكذا يوصف الباحث الفيلسوف فتح التريكي ما يمر به العالم اليوم وما يشهده من حروب واقتتال. يفكك فتح التريكي هنا واقعا متشعبا ومعقدا في آن، قبل أن يقترح فلسفة العيش معا بديلا لحرب الكل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولا عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
14: في العولمة ولا سيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.
13: والدكتور فتح التريكي هو من مواليد 30 مايو 1947 بصفاقس، وقد نشأ في بيت عائلي كبير التقت فيه قامات فكرية وأدبية كمحمود المسعدي وحنا مينا وفرانسوا شاتلي، وكانت قراءاته الأولى متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، فكما قرأ لطه حسين والعقاد قرأ لجون جاك روسو وفيكتور هوغو والبيان الشيوعي لماركس. وظل الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطراً على اهتمام فتح التريكي الشاب، ملهماً له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية عرفت حياته انقلاباً جذرياً، تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير محطات في سيرة الذاتية. هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس.
15: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
13: ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 1972 ليلتحق بجامعة السوربون، ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث بإشراف فرانسوا شاتلي.
14: عالجت الفلسفة الحرب سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية. أسف نحن لم ندرس مثلا فكر الحرب عند فلاسفة العرب بصفة عامة، هذا لم ندرسه، بينما هذا المفهوم موجود وبكثرة عند الفارابي مثلا وموجود عند ابن خلدون. لكن كذلك في الغرب فلاسفة تحدثوا عن الحرب، وكلهم تقريبا تحدثوا عن الحرب كحالة يجب تجاوزها بواسطة العقل وبواسطة الحوار وبواسطة التفكير، بمعنى أن الفلسفة من نشأتها تدعو للسلام ولا للحرب. إلا في حالة واحدة، معنا فيما ندر إن شئنا، مثلا نيتشا يقول لنا للأسف أن السلمة حالة استثنائية، وإنما الحالة العادية بالنسبة للبشر هي حالة الحرب.
13: سمحت له الإقامة بباريس بالجلوس إلى أكبر صانع الفكر في فرنسا، جاك ديريدا، فرانسوا شاتلي، جيل دولوز ولوي ألثوسر. انخرط الفيلسوف فتح تريكي في لجنة الدفاع عن معتقل الرأي السياسي في تونس، مطالبا بإطلاق سراحهم. وهناك تعرف على الدكتورة رشيدة بوبكر المتخصصة في سبينوزا وتاريخ الفن، والتي ستصبح زوجته فيما بعد.
16: تعرفنا على بعضنا في باريس، احنا في نقرأ الاثنين في السوربون في الفلسفة، أفكارنا معناها قراب لبعضهم في الميدان الفلسفي وفي الميدان السياسي. كان يناضل وكان ذكر الاجتماعات مع بعضنا، تعرفت على زملائه وتعرفت على المناضلين اللي هما معناها وقتها يدافعوا على المساجين، ووقتها هو باتصال هوني مع تونس مع أخواته البنات وقتها اللي هما كانوا عندهم رجالهم في الحبوسات وقتها. في برسبكتيف احنا قرينا في الليسي، احنا قبل قرى في مستير وقت الأول جريف تعملت في الليسيات مع محمد علي الحلواني هو وقتها ومع محمد علي التويتي، ومن بعد قرينا في ماتر. بعد وقتها هو تسمى في الكلية في تونس 82 هكاكا. هي الحاجة الباهية اللي كانت في الكلية هي كانت معناها الحرية التامة للأستاذ. الآن يظهر لي مازال الجامعة معناها حرة في البرامج نتاعها في التدريس، نزرعوا كما يقول العبد عند الطالب فكرة النقدي تمشي مع العلم ومع النضال، كما يقولوا اسمه على جسمه هو متفتح متفتح ومسامح، ويظهر لي بالفلسفة. ما كان بكري يكتب الشعر زادة ومغروم بالأدب، ظل هذه في تكوين وفي من صغره، ما هيش من تدريس الفلسفة ولا من الفلسفة. ما الفلسفة زادت كونت عنده احترام أكثر للآخر، وعنده حاجة زادة احترام أي واحد، عنده لعبات كل كيف كيف، وعنده سهولة تعبير في التواصل اللي يخلي أفكاره يوصلوا معناها واضحين. نشوف كيفية معناها ساعات حتى في الليل يتلفن له واحد طالب حتى من هوني ولا من الجزائر ولا يطلب منه حاجة ولا كتاب، ولا حتى ساعات يفسر لهم حتى يعمل درس ساعات بالتليفون عمره يقول لا حتى الآن معناها.
13: حين عاد فتح تريكي إلى تونس وإلى الجامعة، شكل صحبة مجموعة من المفكرين والفلاسفة جبهة للدفاع عن التنوير، وجددوا سؤال المعرفة الأكاديمي أمثال هشام جعيط ومحمد محجوب وعبد الوهاب بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.
17: عبد المجيد الشرفي أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. عرفت دكتور فتح تريكي عندما كنت عميدا لكلية آداب والعلوم الإنسانية، وكان هو ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة التونسيين. هو جمع بين معرفة بالفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية الحديثة لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به. وكان فتحي فيلسوفا في نظري، بحثه تركز على الأمور الجوهرية في وجود الإنسان في المجتمع، ولذلك فقد وصل في المرحلة الأخيرة إلى الدفاع عن فكرة العيش المشترك. فهذا البحث عن ما يميز الإنسان، وخاصة الإنسان الذي يعيش الآن ظروفا فيها تعقيد لا سابق له في التاريخ، وهو الذي جاء إلى العيش المشترك من الحرب. في بداية الأمر اهتم بالحرب وبكلوزفيتش وغيرهم، فهذا الدفاع عن العيش المشترك يجعله من الذين لا يستكينون إلى الواقع المتردي، وإنما يحاول أن يغير ذلك الواقع. ولاحظت مثلا أنه ينفي صفة الفيلسوف عن رجل مثل برنار أنري ليفي يقول إنه هذا إيديولوجي فقط، أو عن فينكل كراوت يؤمن بأن الإنسان بحكم دفاع عن كرامته إنسانا هو مطالب بالانفتاح على عصره وعلى ثقافته.
18: محمد محجوب أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية. اللافت والملازم لفكر فتح التريكي هو أنه مارس التفكير النقدي في مختلف المواقف والكتب. ابتدأ أولا بدراسة أساسية حول أفلاطون والديالكتيكية، ونحن نعرف أن أفلاطون قد مارس التفكير النقدي ضد السفسطائية. هذا التفكير النقدي تمثل أولا في نقد النسق ونقد الكليانية الفكرية، ثم بعد ذلك انتقل من التخصص الأصلي وهو محاولة البحث عن يعني أسس تكون الفكر التاريخي عند العرب، انتقل من ذلك إلى ممارسة التفكير في مسائل أخرى، مثلا في استحضار تفكير الفارابي ومحاولة إضفاء صبغة معاصرة على هذا التفكير بتحيين مفهوم التعقل. كتب في ذلك كتابا هاما جدا يحمل عنوان العقل والحرية، يحاول أن يبين فيه كيف يمكن أن يكون التعقل هذا المفهوم الأرسطي القديم مدخلا إلى الحرية وإلى تحقيق إذن حريتنا إزاء العالم. ثم انتهى إلى تحليل العلاقات القائمة بين الناس وخاصة العلاقات الحضارية، وبدأ في نقد الهيمنة الحضارية الأوروبية بتفكيك العناصر التي تمثل هذه النزعة الاستعمارية، وانتهى بعد ذلك إلى مفهوم العيش المشترك.
13: إن الفلسفة لم تكن يوما منقطعة عن الحياة اليومية، وهو ما جعل فتح التريكي يمارس التفكير الفلسفي في تقاطع وجدل مع الفعل السياسي اليومي. ولم يكن فتح التريكي ممن يعتبرون الفلسفة مادة للتدريس فقط، ولذلك وجب حسب رأيه أن تخرج من بوتقة المدارس والكليات نحو المجتمع، وأن تتكلم لغة مجتمعها وشعبها.
14: الفلسفة الشديدة كان الهدف من ذلك هو نوع من النضال لكي لا تبقى الفلسفة سجينة الأكاديميات وسجينة المدارس، حتى تصبح فكرا ينتقل بين الناس ويغذي الحياة الثقافية في البلاد من ناحية، وأيضا يتغذى هذا الفكر الفلسفي من علاقاته مع الناس. الفلسفة في العالم لم تعد كما كانت عليه عبارة عن نسق متكامل يقدم لك حلولا بعد هيجل. لم تعد الفلسفة تهتم بهذه القضايا، أصبحت الفلسفة هي تفكير توضيحي تحديدي تشخيصي نقدي، ترتبط بالشأن العام، ترتبط بالمشاكل التي يعيشها الإنسان، هي أصبحت قريبة جدا من إنسان من هموم الفرد. لذلك فمن غير المجدي أن نجعلها دائما وأبدا داخل المعاهد والكليات وكأنها عبارة عن فكر يتغذى من نفسه يأكل نفسه. لا، فلسفة يجب هي أيضا أن تخرج إلى معمعة الحياة اليومية، ونحن في معهد تونس للفلسفة الذي كوناه مجموعة من أساتذة الفلسفة هنا بتونس وأسسناه في وزارة الثقافة بالذات حتى يندمج مع المثقفين ومع المبدعين في كل مجالات الفكر والثقافة والأداب، ليندمج معهم ولما لا يقتات منهم ويقدم لهم ما يستطيع هذا الفكر الفلسفي أن يقدمه.
13: خرجت فلسفة فتح التريكي من أسوار الأنساق التي بنتها الفلسفة في تاريخها، تمردت عليها غير آبهة بتأصيل، سائرة مع الناس عكس فلسفة النسق. بهذا يكون التنوع والاختلاف والتعدد مفاهيم مركزية في فلسفته التي تؤسس للسلم والعيش معا،
19: هشام مسعودي أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية ومدير المعهد العالي للغات. نحن كطلبة لما التحقنا بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كان ارتبط اسم الأستاذ فتحي التريكي بأفلاطون، وكنا نعتبر أن كتابه أفلاطون والديالكتيكية مدخلا ليس لفكر أفلاطون فحسب بل للفلسفة ككل، وكان أساس درسه هو أن مفهوم التعقل يسكن داخل مفهوم الحوار. لذلك كان الأستاذ فتحي التريكي في منهج تدريسه وفي علاقته بالطلبة كانت روح الحوارية والروح الاستضافية موجودة وعايشناها عن كثب. والفكر الأفلاطوني تداخل مع شخصية الأستاذ فتحي التريكي لأن أستاذ فتحي التريكي أصبح شخصا حواريا وكأنما تلك الفلسفة أصبحت جزءا منه. ظللت دائما كلما عدت إلى تونس إلا واستقبلني الأستاذ فتحي التريكي في بيته مع زوجته، وكانت دائما لطيفا ونعيما. ففكر الاستضافة الذي أصبح بعد ذلك فلسفة له هو نمط من الحياة عنده.
13: خاض الأستاذ الفيلسوف فتحي التريكي في مسألة الهوية وقد ربطها بالتعدد والتحديث من أجل بناء هوية مستقبلية قائمة على فهم دقيق لعلاقة الفرد بدينه وبتراثه، وهو من يعتبر أن مجتمعاتنا مأزومة وأننا نعيش حداثة لا نمتلكها واغترابا لا نستطيع تجاوزه، نعيش زمنية المكوث في الماضي متمترسين وراء التراث. اشتغل التريكي على مسألة الهوية خارج الانكماش على الذات أو عداوة الآخر، مخلصاً المفهوم من طابعه الإقصائي وجعلاً الانفتاح جوهر الهوية دون إنكار وظيفتها الدفاعية لا سيما في سياق العولمة.
20: هل يمكن للهوية التي من فكها مفكرو العالم العربي يعتمدونها في تحاليلهم ومواقفهم، هل يمكنها أن تتأقلم مع التوجهات التعددية لمجتمعاتنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجحة في العمليات التحديثية التجديدية الناتجة عن الثورة الرقمية الهائلة التي هي بصدد تغيير وجهة الحياة في العالم؟ فمفهوم التجديد آلية فلسفية لتفكيك ربط هويتنا بقراءات فاسدة لتراثنا بصفة عامة وقراءات فاسدة لديننا بصفة خاصة. ربطت تصور الهوية بمفهوم التعدد وبمفهوم التحديث.
13: فضح فتحي التريكي ازدواجية المعايير لدى المثقفين الغرب وتنكرهم للمبادئ الكونية. نقد استراتيجية تعامل الآخر مع النحل القائمة على مبادئ منافية لقيم العيش معا. في كتابه Violence, Religion et Dialogue Interculturel انتقد موقف المثقفين الذين برروا حرب الخليج الأولى وغزو العراق بذريعة نشر الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية، متسائلا لماذا التزم هؤلاء الكتاب الصمت، فاضحا تحويل مبادئ حقوق الإنسان والحداثة من قبل الغرب إلى رهان سياسي يؤسس للسيادة على الآخر بدل أن تكون مبادئ غير قابلة للتقسيم.
17: إنه فيلسوف ملتزم ليس فقط مؤرخا للفلسفة أو مستعرضا للمفاهيم الفلسفية بقدره هو مدافع عن هذه القيم الأساسية المشتركة في نهاية الأمر بين الناس جميعا بين البشر. ولذلك فإذا ما حاد الأشخاص أو الساسة الذي في الغرب الذين يدوسون على هذه القيم فلا ينبغي أن نتردد في نقدهم بطبيعة الحال.
13: لقد أقام الفيلسوف فتحي التريكي صداقات فكرية ومعرفية مع مجايليه وأيضاً مع الفلاسفة القدامى، ولم يتردد في السفر إليهم بكل ود. فإذا كانت الفلسفة محمولة على أن تكرر نفسها دون الانزلاق داخل النسق وفي الإعادة تستطيع أن تبدع الاختلاف وتقوض وضعية الجمود، فقد جلب الفيلسوف فتحي التريكي مفهوم المؤانسة من أبي حيان التوحيدي واستبدله بالتآنس، وهو مفهوم مختلف بما تتضمنه الصيغة من تفاعل بين الأنا والآخر ليؤسس عليها مفهوم العيش المشترك.
20: فلاسفة في مجهوداتهم كلها عندما يكونون ما نسميه بالإثيقة بنمط الحياة العامة، إنما هي في سبيل السلام الذي تعتبره الفلسفة شرط إمكان للسعادة. العيش المشترك كان في الكرامة يقر لي حق التنمية.

0: هي المستقبل.
1: يبنى العيش المشترك على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر. فتريكي يعتبر نفسه صديق الفارابي وأبي حيان التوحيدي، ويعود دائماً إلى كتاباتهما ليسألهما عن همومه، وليمد له يد المساعدة في استشكال المفاهيم التي يستعملها. يقول لي أصدقاء آخرون بالمعنى الذي يقره جيل دولوز، أي صداقة المفاهيم، أمثال ميشيل فوكو وجاك ديريدا وكارل بوبر. لا أعود لكتاب واحد، أنا دائماً أتصفح كتب أصدقاء الذين ذكرتهم، كما أعود إلى مقدمة ابن خلدون وكتب أفلاطون، لأنني أعشقها وأجد لذة ومتعة في أقوال سقراط وطريقة حواره. يستذكر الفيلسوف فتح تريكي إحدى المحطات البارزة في مسيرته، وهي رئاسة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي. يقول: عندما افتتحت منبر اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس، اعتمدت على فلاسفة الإسلام كالفارابي ومسكويه وأبي حيان التوحيدي لأدافع عن فلسفة التآنس حسب قاعدة العقل والتعقل، فهو يعبر عن إنسانية قوامها حق التنوع والاحترام والمحبة. فإلى جانب تدريس الفلسفة بالجامعة التونسية، تولى فتح تريكي التدريس بجامعة فرنسا الثمانية في فترات متباعدة زمنياً بين سنتي 2007 و2000، وكان أستاذاً زائراً بجامعة ديوك بكارولينا الأمريكية، وعضواً قاراً بمجمع بيت الحكمة، ومنسقاً بمعهد تونس للفلسفة.
0: يجب أن نتوقف عند مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو التنوع، ويفيد بصفة عامة حق اختلاف الفرد عن الآخرين، أي أن الإنسان الفرد يكون إنسانا عندما يتحصل بصفة تامة عن استقلاليته وعن حريته وعن كرامته. حق الاختلاف، حق التنوع أساسي هنا في عالمنا الحالي، ولكن حق الاختلاف هذا هو في إشكال إذا ما قلنا أن لكل بلاد حياتها الخاصة واختلافها الذي يجب أن نعترف به. عندئذ ما قيمة القيم الإنسانية التي تجمع الناس جميعا؟ هل أستطيع أن مثلا أن أقبل أن تكون هناك قبيلة موجودة في العالم تضرب النساء مثلا؟ يقول لك صاحب هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة، يقول لك هذا ممكن بما أن ثقافتنا تقبل ذلك، بل هي من قائمة من قوائم حياتنا المجتمعية، هل نقبل ذلك؟ لا طبعا.
1: ولأن الإنسانية لا يمكن أن تتواصل مع حرب الكل ضد الكل، فإن الحل يكمن حرفيا في مفهوم الاستضافة، لوسبيتاليتي، كما قدمه الفيلسوف جاك ديريدا خلال محاضرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس. الاستضافة بمعنى قبول الآخر دون قيد أو شرط لإحلال السلم وإمكان العيش معا. جمالية العيش المشترك، كما صاغها فتح تريكي، في قدرة الإنسان على تغيير اجتماعيته الطبيعية وتحويلها إلى اجتماعية معقلنة وواعية.
0: طورت مفهوم التعقل، ومفهوم التعقل الذي يرتبط بمفهوم التنوع يعني أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف، ولكن حسب قاعدة التعقل، حسب قاعدة العقل الذي يأم كل مجالات حياتنا الشخصية والاجتماعية. إذا ما عشت وإذا ما أعيش حسب قاعدة العقل، وهذا ما سميته بالتعقل، فإنني سوف لن أقبل ما هو غير مقبول وما هو غير معقول. وإذا عقلنت هذا التنوع، فمعنى ذلك أنني انخرطت مجددا فيما نسميه بالكونية.
1: فالعيش المشترك الذي يتحقق في إطار الاجتماعي.

0: الواعية هو تعايش منظم وفق قاعدة الأنس والمحبة حسب قوله، ولا يكون ذلك إلا بمطابقة العقل مع الحياة اليومية للناس ومع البعد الإنساني للإتقاء. هكذا يعطى العقل بعده الاجتماعي. يقول فتح تريكي: تهدف مباحث الفلسفية إلى ما سميته بالتآنس، وأعني العيش المشترك في كنف الاحترام لبلوغ سعادة البشر. لذلك أحلم بعالم التآنس، عالم السلام والوئام بين جميع البشر، مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم ومواقفهم وغاياتهم، وألا تكون العلاقات بينهم علاقات الغلبة، بل التحاور العقلاني النزيه، لأن التناقضات والطبقات الاجتماعية والنضالات كلها ستبقى دون شك، والرهان أن يكون ذلك كله ضمن قاعدة التعايش والقوانين المسيرة للمجتمع. لذلك وجب إعطاء الفلسفة القدرة على الدفاع عن سيادة الفرد الحر ضد التحيز الجمعي. لا بد من الدفاع عن الحرية وعن الحق في الاختلاف وعن الغيرية.
1: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، لأن أهم الفلسفة هو سعادتنا وسعادة البشر. الذات والتذات يؤسسان ما نسميه بالكونية.
0: لقد خرج فتح تريكي بالفلسفة من مجالاتها المحددة سلفاً عبر تاريخها، سائراً بها في الشارع وسط الناس، يستنطق المعنى وينتصر للحياة والسلم.
2: طبعاً هي فكرة مستقبلية.
1: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط.
3: قدمت لكم الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك، بتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام. نص وتصور وقراءة سعاد الصديقي، ساهم في الإعداد سفيان العرفاوي، تقديم أحمد بوباية، وإخراج مروان البدوي.

0: حب كبير.
1: تمام، 7 مساء على موجاتنا، أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي مساء اليوم بعدد من أفراد الجالية التونسية، وأكدت خلال لقائها على أهمية مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، مبرزة حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار بتونس والإسهام في دفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل. هذا وتشارك رئيسة الحكومة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد يومي 11 و12 بالماي الجاري بالعاصمة نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. شارك 64 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة وينتمون إلى مركبات الطفولة والمدارس الإعدادية بولاية القيروان، شاركوا اليوم في المسابقة الجهوية لتصميم الطوابع البريدية لدى الناشئة لاختيار أفضل التصاميم حول موضوعي إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر بجميع أشكاله قصد اعتمادها في الطوابع البريدية التونسية. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسات استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. وفي الرياضة، حسم النادي الإفريقي لقب البطولة رقم 14 في سجله إثر انتصاره مساء اليوم أمام الترج الرياضي التونسي لهدف 0 في درب العاصمة لحساب الجولة 29 من البطولة الأولى التي احتضنها ملعب حمد العقري ببيرادس، وجاء هدف المباراة الوحيد بإمضاء غيث الزعلوني في الوقت بدل الضائع. ويلتقي الترج الرياضي التونسي في الجولة الختامية للبطولة بالاتحاد الرياضي ببنكردان، بينما يستضيف النادي الإفريقي الأولمبي الباجي في ملعب حمد العقري ببيرادس لحساب الجولة ذاتها. أكد مسؤولون في قطاع الصحة بغزة اليوم استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل في هجمات للكيان الصهيوني، من بينهم 2 من أفراد قوة الشرطة التي تديرها حركة المقاومة الفلسطينية حماس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وتطورها وإيمانا منا كذلك بقيمة المدرسين دائما في تربية الأجيال، بالطبيعة دائما نستضيف أحد هؤلاء للإنصات إليه بالطبيعة من خلال استضافته باش نحاوروهم ونستفيد من التجارب نتاعهم، خاصة باش يكون عبرة لرجال التعليم في هذا الوقت. كلمة رجال التعليم بالطبيعة كي نقولوا رجال التعليم تعني يعني كل من هاو نسمعت بدأت تسمعوا في الصوت، يعني كل من امتهن هذه المهنة النبيلة سواء كان من نساء أو رجال. واليوم أنا سعيد ياسر باستضافة أحدى هؤلاء وهي امرأة فاضلة، ولأنه النسوة الحقيقة عددهم مش كبير ياسر اللي قاعدين يستضيفوا فيهم في البرنامج، وأنا قلت يعني سعيد باستضافة إحداهن السيدة زهرة الديماسي مدرسة متقاعدة باش تكون ضيفتنا في هذا الموعد الجديد من قم للمعلم. سيدة زهرة الديماسي مرحبا بك معنا في هذا الموعد.
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ لكم أنا
1: معنا تقديم عام.
2: أي في تقديم البداية. عام. اسمي زهرة ديماسي، زهرة بنت علي ديماسي، معلمة متقاعدة منذ سنة 2002.
1: بارك الله.
2: والحمد لله.
1: شباب على الدوام. تبارك الله.
2: إن شاء الله. إن شاء الله. مزاج القلب حي.
1: لا القلب حي وتبارك الله حتى الحمد لله وربي يعطيك الصحة والعافية والحيوية والنشاط.
2: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: باهي أنت مدرسة، ولأنه في الوقت ذاك يعني في وقت اللي كنت تدرس ما كانش العدد كبير ياسر في تلك الفترة متاع المدرسات من الإناث. بطبيعة خلنا نبدأ من البداية، المسيرة متاعك السيدة زهرة الديماسي.
2: وهو كذلك
1: دخلت تقرأ بطبيعة، وقتاش بالضبط وكيفاش أنت أصيل تخسر هلال بطبيعة؟
2: أنا أصيل تخسر هلال.
1: باي كيفاش بدأت البداية، كيفاش دخلت تقرأ، يعني كيفاش الوالد اللي دخلك لل
2: دخلت نقرأ؟ عمري كما الناس كلك يا عمري 6 سنوات، كنت والحمد لله متميزة دايما في دراستي، عملت 6 سنين ابتدائي
1: قبل ساعة. يعني كيفاش الوالد يعني فكر باش يدخلك تقرا، خاطر تعرف الفتره هذيك نتاع كنتي الامر مش متاح للناس الكل،
2: بدات تتحل شويه ما فماش حتى بدات ابرك شويه دخلنا معناها عادي جدا.
1: تفكرش عن قد ايه تقريبا دخلت تقرا؟ ما تفكرش قد
2: لا هتون تفكروا عادني ني اون 47
1: اي كي نرجع
2: زيد ب 6 سنين 53 دخلت
1: قبل الاستقلال، يعني
2: قبل 53
1: قبل الاستقلال شوي
2: ايه في الحمايه وقتها.
1: هيك علاش قلت لك انتوما
2: لا في الحمايه
1: في الحمايه إيه؟ وين بالضبط؟
2: قريت في قصر هلال في مدرسه طاهر صفر وكنت في دراستي زي متميزه، وكان في الوقت هذاك ما فماش رفاهيه بتاع توا، ما فماش التيار الكهربائي في كل بقعه، انه كنت نقوم الخمسة بتاع الصباح نحط الميدة قدامي ونشعل الجازه ونتوكل على الله حذر في دروسي.
1: بارك الله. والامكانيات العائليه ما انا مش
2: امكانيات عائليه متوسطة. جد ومتوسطه
1: متوسطه
2: جد ومتوسطه
1: كيف الناس كل
2: كيف الناس كل كي كيف الناس كل اهل في الوقت هذا كشكون فما 3 أو 4 عائلات متميزين والبقيه طبقه وسطى
1: طبقه
2: كادحه.
1: الناس كل تشتغل
2: وناس كل تشتغل وناس كل معناها تجيب ما لازمها الكليه والحمد لله، وقريت وأحسن قراية
1: الحمد لله بتبي أحسن قراية. عام 53 بدأت الدراسة في ظروف قلت نوعا ما صعبة و
2: متوسطة ما هي صعبة،
1: لأنه فماش كان قرار توا التيار كهربائي مش كل شيء متاح، فماش كنت خل معك يقرأ من العائلة وقتها ولا وحدك فماش واحد من اخواتك
2: اني انا الوقت الحضرني قيدومة العائلة وقت دخلت اني وقت مازال ما حد ما تخلي يقرا اي اني خويا توا تحتي اني اصغر مني ب10 سنين يعني يعني كل 10 سنين هاك ملي لقيتهم اني ديجا
1: واضح فهمتك. به بديت في مدرسة الطار صفر قلت لك أيوة. في قصر هلال عملت قداش من عام وقتها؟
2: ست سنين إيه بالتعليم القديم. ست سنين
1: تعليم شهادة والسيزيام ولا سيزيام فقط؟
2: خذيت السيزيام.
1: سيزيام
2: والشهادة جيتي ريفيزي خاطر عملت أكثر من غلطين ولا شنو في الإملة وقتها في الديكتي. خذيتها العام الجاي.
1: تنجم تلحقوهم بعد.
2: تنجم لحق لحقتها من بعد في البريمير اني
1: سيزيام. اغلب المواد بالفرنسيه كان تقريبا كان الدراسه نص والانشاء كان تصور وحاجه
2: اي اي اي
1: اي كل شيء بالفرنسيه الحساب وال
2: يظهر لي وقت الحساب بالفرنسيه
1: لان لحقت لي بالفرنسيه
2: شتانا بين وقتها وتوا برها الرسمي
1: به. خذيت سيزيام. اي
2: مشيت نقرا في الفرع فرع الحاج علي سوا هو مدرسه وعمل منها جانب ثانوي. قريت 3 سنين فيها
1: مدرسة الحاجة اللي سوكي كانت وقتها فما يعني فرع
2: منه للثانوي.
1: أيوة.
2: ثلاث سنين قريتهم كنت 3 سنين زادة كنت متميزة
1: بارك الله.
2: بعد التالي جيت توجيه خذيت التعليم
1: هذا توا خنقولوا في الاستقلال فترة الاستقلال خلنا الاستقلال خلينا
2: سيد
1: بالضبط. أيوة
2: أخذت التعليم. تنقلت المستير كملت هنا في الليسي بتاع سلم فرشيو.
1: أيوة
2: من فما 3 سنين زال وقت
1: مع بورقيبة للفتيات.
2: إيه أكيد 3 سنين هكومة. العام الخامس نعديو البروباتوا المرحلة الأولى.
1: المرحلة الأولى
2: عديتها وكنت من المتميزات
1: بارك الله.
2: والعام الثاني عديت فانديتيد. فانديتيد ونجحت
1: وقتها معنا يعني شهاد ترشيح للمعلم.
2: شهاد ترشيحي فانديتيد سيكوندير
1: نورمال
2: فانديتيد سيكوندير نورمال ونجحت وقتها هذايا الكلام هذايا سيتي 30 جوا طلعت رجلتها 30 جوا
1: ما تعرفش العام؟
2: لا نعرف كونك سيتي 67
1: 30 جوا 67
2: اي
1: 67 بارك الله بديدة
2: تتصور نجحت لي 30 جوان لي 10 جوي جاتني التسمية
1: مو وقتها هاتش عندك وقتها مو العدد مش كبير ياسر
2: وقتها هاتش عندك
1: فعلا
2: جاتني التسمية
1: وزيد انت امرأة في الفترة هذيك وفتاة متخرجة وقتها
2: يمكن عدعيتوا لي سمعوني العام الأولى هذايا التكميلي العام وقتها كنا نقرأ ونقري في ليكول نورمال في تونس
1: هذاك عام يعني ستاج
2: عام ستاج صحيح
1: قبل ما نوصل تربس أو جايين سيدة زهرة قبل ذلك ولا حبيت نحكي على الظروف اللي كنتوا بالمبيت بتبيع في
2: كنا بالمبيت
1: فرشي وبالمناسير
2: بالمبيت
1: هو مش معد فرشي ومعد المعد الفن المعد فتيات بالمناسير معد بورقيبة قبل مو خاطر كان في شعاب فما طويل وفما الترشيح وما إلى ذلك كان فما انضباط الحقيقة يقال أنه فما انضباط
2: كل انضباط كل اللي يمشيوا بالصف من يسيل المبيت خاطر مش فين من نقرا وين نبدو نمشيو بالصف وشكون يطلع للصف ولا شكون يتعنت ولا شكون
1: والمنديل طبليه لازمه وكل شيء
2: ولا امورك مريقله تقعد في الفراش حد ما تبرد الدنيا تلقى الفراشيه فوق الفرش
1: توني كوريكت امور منظمه فماش الانضباط وهذاك لا ممكن تربيتوا عليهم
2: هذاك هو صناعة الرجال
1: بالضبط صناعة الرجال والنسوه يقول الرجال بشكل عام
2: رجال بصفة عامة صنع لي كادر وصنع الرجال
1: بعد سيدة زهرة يعني قلت لي كي توجهت تحصلت على الشهادة وتعينت وكل شيء عام تربص في تونس هذا كان لازم
2: وبعدها كملنا زادة عام تربص كملته اللي 30 جوان لسانك جوية جاتني تسمية في سيدة
1: بل سيدة ساعة كيفاش عام تربص وين المبيت وكيفاش قضيته نحكي شوي
2: عم تربص عندي ولد عمي غادي في داره ما سكنت بحذاه نمشي نقرأ ونروح بحذاه
1: اي وبتبيع وبديتوا وقتها تتحصلوا على مرتب وقتها في نفس الوقت
2: بدينا نتحصل على مرتب قول قداش مرتب
1: وقتها عام 67
2: عام 67 39 دينار
1: 39 دينار لكن عندها قيمة كانت
2: 39 دينار والشهر الثالث ناخذ بريم دي روندبون اخرى 39 دينار مقسوم على 3 شهرات وبكل الشهريه هذيك كونا ما كونا وشينا مشينا وزهزنا وعرسنا
1: الحمد لله به عام تربص هذاك بعده قلت لي تعينت في صياد
2: في
1: تعين الرسمي يعني
2: اي تعين الرسمي
1: وعلاش يقول قايل انت توا من قصر هلال وما بعدش لبعيد ياسر
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: عاملول معناها هما شكون يمشي للمناطق الريفيه بعيده؟
2: حظ
1: حظ
2: لا حظ، كنت محظوظه في الدراسه بتاعي. حظ الى ابعد مدى سواء، عملت امين في سيد.
1: خلينا نمشي بشوي بشوي بالمرحله بالمرحله. أيه؟ باش خاطر مازلنا الوقت راهو، تحب نختزلوه ما عاد فيه.
2: لا لا لا لا انا معاك حتى اكثر من ساعه.
1: ناخذوا راحتنا، ناخذوا راحتنا في سويعه. به عامين في صياد، كي بشرت من الاول هكا معناتها ما كنتش فما رهبه، ما كنتش، كنت خايفه شويه كيفاش باش تقابل الكلام.
2: اني قلت لك خذيت التعليم عن
1: قناعه،
2: موهبه، عن قناعه، حبيت نكون معلمه، ولهذا ما لقيتش حتى صعوبه.
1: اي خطر في عام التربص
2: انا بالله هو يرعش شويه، ماله يرعش شويه ويجيك المرشد ويجي ويعين ويعمل
1: في عام التربص العام. إيه؟ الاول تكونت تكوين شامل،
2: تكونت تكوين شامل. كومون براندر ليليف.
1: هي هذاك المهم. وكي دخلت قلت لي صيادة السنوات شنو خذيت الاقسام؟
2: دخلت للصيادة خذيت سنة رابعة. سنة رابعة فرنسي. سنة رابعة فرنسي.
1: انت بيلانج تقريبا؟
2: انا بيلانج.
1: عربية فرنسية؟
2: عربية فرنسية. قريت خذيت، علاش قلت لك سنة رابعة فرنسي؟ نذكر توا جاني المتفقد حبر ما تعينت لي كاتر اكتوبر.
1: فيسا فيسا
2: فيسا فيسا. جاي سب نذكر اني وقتها فيشتي نيميرو كاتر. فيش نيميرو كاتر عملتها وقتها بنيش عن قناعة ياسر بها. كيف جاني المتفقد قلبتها سفيها على عليها، ما تبعتش الفيشة وعملت معها ديريكسيون أخرى.
1: بلاي تخيق انت على الفيشة باش نوضحوا للسادة المستمعين اللي يتبعوا فينا باش يفهمونا وحيدة وحيدة. الفيشة يعني الفيشة تحضر فيها الدرس.
2: تحضر فيها الدرس.
1: كنتوا فماش مراجعة ولا صعيب شوي يبدأ، فماش اجتهادات خاصة؟
2: قلة بقلة اجتهادات خاصة، ولوج على الكتب ولوج
1: بحث كبيرة.
2: المعلم يتعب، أما ما نعرفش كيفاش. أنا ما تعبتش أخويا، يتعب ويبدا حابب هيك المهنه ما عادش.
1: لا لا خلينا مساء ما تعبتش. هذاك إيه؟ بطبيعة تحس براحه لانك تحب. إيه؟ المهنه. اما معناها في البحث وباش تلوج على المراجع نتاعك
2: تحب لك
1: والمستندات وباش. إيه؟ باش تحضر. إيه؟ درسك مش. إيه؟ هكا برا مش حكايه لعب،
2: مش امور عشوائيه،
1: مش عشوائيه تو خاطر. إيه؟ كل شيء ولا جاهز تو. إيه؟
2: لا تو كل شيء جاهز والحمد لله، والتطبيق ما فماش كل شيء جاهز.
1: اي معناها يعني انت تو اجتهادات.
2: الاستاذ المتفقد نهارها شو كتب لي في الرابور؟ قال لي مدام ديماسي زهرة vous n'avez pas suivi votre fiche numéro 4 et c'est tant mieux.
1: C'est tant mieux. أحسن أنك ما تبعتها.
2: أحسن أنك
1: ما تبعتها. معنى أنت حذرت الفيشة بتاعك.
2: اللي عملتها له عملت له خير.
1: حذرت الفيشة بتاعك وبتاع سير الدرس.
2: أي.
1: وخليتها.
2: ونهجت منهج آخر. فكنت درس هكا.
1: كيف جاتك الفكرة؟
2: منيش مقتنع بها الفيشة. منقول مش مقتنع بها.
1: أنا حذرتها مش.
2: حذرتها منيش على زياسة.
1: ماكش مرتاح كي حضر
2: وقت جيل متفقد. انا قلت شنو بيني وبينه حتى نعمل اتجاه.
1: هو في الواقع راهو تسمى كي خرجت على التحضير اللي عملته تسمى ماش حاجه ايجابيه هي، لكن انت عرفت كيفاش
2: اقلمتها. أي. رديتها خير ما كل في شيء.
1: خير ما كل في شيء.
2: خير ما في شيء.
1: سيرت الدرس بشكل
2: صحيح. راهو كل درس قابل. هو عجينه الدرس. شنو عجينه؟ تدي تفورمو كما تحب انت.
1: مفيد كيفاش توصل المعلومة للتلميذ.
2: مفيد كيفاش توصل المعلومة. مفيد ان راه ضميرك مرتاح ولا لا.
1: بتبيع اهم شيء. ايه سي المتفقد فك العام ذاك عام كلول في صيادة اعجب بما قدمته.
2: ايه اعجب. وقتاش عطاني وقتها النوت دو باز اون زيدمي المدير مش حاجة مش قطع حوايج. مدام زهرة قال لي اون زيدمي اون زيدمي لي 4 اكتوبر. قال لي راك
1: عدد متميز.
2: قال لي عدد متميز. قال لي 4 اكتوبر
1: عبارة مزنة في نتخنى.
2: ايه مزنة كي تخنى راهي هذيك عبارة على 13. قلت له لا مش عبارة على 13، كل اون زيدمي باش تقعد تتبع فيا المرة الجاية يزيد عليها تشيشة وكاو. وهذا شو صار.
1: ايه تو هذا العام الاول في صيادة وما عاودش تفقدك المتفقد العام الاول.
2: لا لا ما بعد عامين.
1: انت من حظك جاء في اول عام.
2: جاء في اول عام مرتحني. لا من حظي. وانا قعدت بعد التالي
1: كملت العام تاعك في صيادة.
2: كملت العام وكملت عام اخر. عمار. وبعد تالي جات الحركة لخاطر وقتها مانيش يبسي فينا يعني.
1: بالطبيعة فما ترولموم أنا
2: إيوا حتسمعونا في طولبة
1: باهي. المحالة ما بعدش ياسر أما خلي قبل طولبة ساعة قداش فما من امرأة مدرسة وقتها معك في المعهد في المدرسة؟
2: أربعة ظهر لي.
1: أربعة أنتم أربعة نساء؟
2: إي إحنا أربعة نساء والبقية كل رجال.
1: كل رجال. عام هذا 67 في صيادة عملت عامين وتعداوا الحمد لله معناها
2: ومشيت للطلبة.
1: طلبة تو وتروح صيادة أنت وقتها تروح لقصر هلال ما فيش مشكلة.
2: 2 كيلومتر شنو؟
1: ما كانتش يعني صعيبة الأمور.
2: لا لا لا لا فما نقل متوفر ومش صعيب بالكل حتى أنهم طلبوا مني باش نعمل لهم كل الدروس محول الأمية. نقري لهم في الليل نمشي لهم القرية كل كبار. وهلو مجر
1: صارت العملية يعني
2: صارت العملية إيه قريت منه ومنه
1: إيه باي مشيت للطلبة مشيت للطلبة بعد عامين جو آخر طب تبيع في طلبة ولا حسيت بنفس نفس الشيء
2: هذا هو حاجة وحيدة لك وليت في طلبة القريب العربي
1: كنت قريب في
2: مستلزمات المدرسة تقضي لك قريب العربي
1: عطوك
2: يعني عطوني سنة ثالثة وقتها بالعربي
1: باش تعاود تحضر من جديد دروس وتبيع
2: لا تحضير هكا ديما تحضير ما فيش الا باش يعمل حاجه باهي ديما الاخرى نقاط هكا الاخرى وقت اللي بتفقد بتاعي سي علي سليمان سي علي سليمان اللي هو المندوب الجهوي
1: اسم معروف ديما
2: اي معروف وجي وقتها من جمله وعملت له دروس ولباس وتعدى وخذيت الراجل في العام الثاني تعطوا الباء
1: خذيت
2: الراجل وقتها
1: تزوجت
2: تزوجت
1: من أهل التعليم ولا
2: مريض. لا يخدم في البريد
1: اي معناها وقتها ولد بلاد معناها
2: ولد بلاد
1: تزوج في العام عام
2: الثاني اي عام الثاني تزوجت في الاخر بالكل كاي لو 20 سبتمبر ولا شنو مشيت في القريه ومشيت روحت عروسه والسلام والله جبدت هو يسكن في يخدم في تونس وعنده دار كريهة في تونس قعدت 18 عام في تونس
1: قبل سعد انت تو تجري بينا جريان بارك الله عليك
2: اكوباني
1: وتبلبه قداش قعدت فيها
2: عامين
1: في تبلبه
2: ايه
1: وتزوجت خلالها
2: ايه
1: في العام الاخراني تزوجت
2: في العام الاخراني بعد ما كملت العام
1: اذا نحكي على ظروف انا تلامذه وقتها ولا خاطر تو في الرياف تبقى ظروف اصعب شويه باش يتنقلوا الامكانيات الماديه تلقى حتى
2: لا يعني
1: لا في تبول بقيت معناها الامور تلامذه منظمين
2: انا توتو تور دي ليكول قراب يجيو لارواحهم وكهو ما فماش حتى صعوبه
1: امكانيات يعني بتاعهم محترمه كرتابلات ويجيو
2: كرتابلات وطابليات ووفريات
1: فما كي كونتينا وقتها ياكلوا غادي ولا لا
2: لا
1: فما شكل
2: وقت لاني نقرا في مدرسة طرس فر فما الكونتينا كل قبل. صباح يعطيونا الحليب
1: اي قبل انت
2: اما في طلبة لا
1: تحسنت شوي الامور
2: اي تحسنت شوي
1: تو هذا في بداية السبعينات
2: هذا تو في بداية السبعينات لا في
1: اي عام تزوجت
2: اي عام تزوجت أنا 72 تزوجت.
1: إيه هذا إيش حبيت نقولك بداية السبعينات. في العام هذاك عملت عامين في طلبة والمسيو كما يقولوا زوجك في تونس.
2: في تونس.
1: فشوري تمشي مع تونس.
2: مال.
1: نقل.
2: البروشبون دي كونجوا.
1: سي نورمال عادي جدا.
2: إيه عملت كيف جاء الأمور ولات رسمية.
1: ترسمت أنت في طلبة وقتها ولا مزال.
2: ترسمت.
1: آه.
2: قديت مطلب البروشبون دي كونجوا وقعدت نستنى. توا خويا اللي من قصر الليل ماشي لتونس يا ستار يا جبار وين باش نجي قلت لك انا من زهره يتم التسميه بتاعي نتسمى في شارع بشير صفر نمشي على سقايا من الدار للمدرسه في درج
1: قريبه للمدرسه للدار
2: قريبه المدرسه درج درج بالضبط انا نسكن في الهادي شاكر والاخرى في شارع بشير صفر
1: طيب تحولت لتونس العاصمه
2: تحولت لتونس العاصمه قعدت فيها ست سنين
1: سنين وال يعني كيفاش لقيت المدرسه وقتها والتلامذة و... يعني
2: لا باهي باهي مستوى طيب مستوى مرموق وقتها مديره مراه ناس مناح زاد ياسر
1: و... شنو لا لا لا الاقسام اللي خذيتها وقتها
2: خذيتها بصفه عامه سنكام يعني سنكام فرنسي
1: فرنسي
2: ايه
1: اما فرنسي فرنسي ها
2: فرنسي نقول لك عاد انا فرنسي فرنسي وقتها نتذكر في الاكسبريسيون يكريت تلميذ السنه الخامسه نهار الاكسبريسيون يكريت يكتب لك ثلاث صفحات في الاكسبريسيون ثلاث صفحات تلقى فيهم ثلاثه ولا اربع غلط
1: بارك الله يعني يعني
2: يعني على قاعده
1: على قاعده
2: بزي
1: والخط جميل
2: والخط جميل حتى كان مو جميل نقبله واللي نصلحوا له الخط أما المهم متكون عنده
1: جمل
2: جمل متماسكة إيه
1: ولغة.
2: اليوم وصلنا مش سنكماني بريمير سنكماني سيكوندير.
1: أنا سنكماني سيكوندير
2: ما يكتب لك جملة متماسكة جملة.
1: في الجامعة والأخطاء حدث ولا حرج.
2: أي في الجامعة في
1: اللغات عاد مشكلة
2: كبيرة
1: ولا فرنسية ولا عربية
2: زي. إلا من رحم الله
1: إلا من رحم الله يعطيك صحة في
2: إلا من رحم الله.
1: أما وقتها بالحق معناها وكيف وطولوا بالكم الحقيقة كنتوا
2: نطولوا نطولوا أنا قلت مش نصلح الإكسبريسيون كريت ناخذ وقتي بالباهي خاطر التلاميذ الكل يكتبوا لازمني نصلح الغلط الكل ولازمني ناخذ دي ريبير شنو الغلطة الشائعة
1: الغلطة الشائعة على أكثر
2: نصلحوها مع بعضنا وإلى غير ذلك. معناها يلفو سافوار كومون بروندر لي شوز
1: إي معناها يعني الحقيقة والله بالحق هذا يعني يشهد لكم الحقيقة في الأمر هذا وكونتوا أجيال ونعرفوا
2: أنتم
1: كل أجيال هذوكم لما بتالي فهمتني أصبحوا من الكفاءات وما من مسؤولي الكبار في في الدولة وسيروا الحقيقة البلاد خاطر بالحق خذوا معناها التعليم على قاعدة
2: خذوا بالأمور خذوا بالأمور عن جد وخيطة والقسم على الله تو
1: خلينا اش نرجع القسم على الله شيئنا. اما يعني كما قلت معناها فما دقه في الاصلاح وتصلحهم وتلام ذي ما عادش تعاودوا الغلطه هذه وبالرغم من انه مستواهم يعني تسمى محترم يعني في وقتها
2: مستواهم محترم محترم. وانتي يعني في الاخره استعملنا وقتك لي فيجورين الصور
1: الصور
2: تحط لهم في التابلو هكا مشهد مثلا صور
1: ويعبروا عليه
2: وذاك على كل واحد شنو يعبر تلقى التلميذ عنده عنده ما يعطيك تو تحط له صور
1: ما يفهمهاش شنو منين تقبل
2: ما يفهمهاش منين
1: معناها كان حتى تلميذ يفكر يعرف كل واحد
2: ايه؟
1: يجيب لك فكره الصوره تحيله ايه؟ بحاجه
2: ايه؟
1: معينه
2: ايه؟ ايه؟ ايه؟
1: من خلال الصوره يعمل لك حوار
2: صحيح وتقول له نهار قول ما المشهد هذاك باش يعملوا لي حوار ويطلعوا زوج واحد يتكلم والاخر يجاوب واحد يتكلم والاخر يجاوب
1: وكل واحد وفكرته سبحان
2: وكل
1: الله
2: وحده وفكرته شفت إيه
1: هذيك الحاجة المتميزة
2: باهية بل هذيك اللي علمت الرجال أخويا
1: بالحق.
2: احنا توا مش معناش كفاءات احنا في تونس توا حاليا عنا الكفاءات وكفاءات كبيرة ودكاترة كبار لكن حد ما يتخرج تنقض عليه دولة من دول الخارج تاخذه عنده وهو يمشي زاد قرير البال وخيرنا يمشي لغيرنا
1: معزز مكرم يمشي لغيرنا
2: ايه وخيرنا يلقى ظروف يمشي لغيرنا
1: خيرنا يمشي لغيرنا
2: على خاطر هنا ما يلقاش ما يساعده
1: ما الظروف الملائمة ومش يعني الإمكانيات صحيح كلام
2: لا تبالي باشيلوية هنا ما ينلقاوي
1: صحيح لأنه حتى تودي باشيلوية لكن الحقيقة حتى يعني متحصلين على شهادة البكالوريا ما المستوى الحقيقة مش كما قبل
2: متدني
1: بالحق عنده بكالوريا وما يعرفش يكتب كما قلت
2: المستوى لي. متدني وأدن أقول لك المستوى متدني
1: تنجيو كل إيه
2: والأعداد مضروبة
1: أعداد مضروبة
2: والنتائج ما هيش
1: جوفلاج يعني عكبر
2: يعد
1: وكل إيه؟ دروس خصوصية اللي تزيد تعاون
2: وكل دروس الخصوصية وكل الكاهل الولي اللي مشي الولي
1: دقدق ولا
2: دقدق
1: هذه العبارة الملامة
2: والتلميذ يقول هذا جناه أبي علي وما جنيته على أحد
1: هو جناه أبوه زاد في نفس الوقت جناه على روحه وجناه والجو الكل
2: جناه عليه المجتمع
1: المجتمع يعطيك صح به في تونس قلت لي سنة خامسة ودرست قداش من عام قلت لي ست سنين في المدرسة هذه
2: إيه؟
1: ما قيتش بعض الصعوبات
2: لا ما قيتش بكل لبس
1: وتروح للدار عادي
2: نروح للدار عادي ونعمل أموري ونطيب لروحي
1: حذر دو دو دو دو دو
2: إيه؟ نعمل وقت دروسك. الناس المعلمات الكل ما يحبوش يجيوا على مرتين أنا في الدار قريبة ونقولوا أعطيني نخدم 3 سوايع في الصباح و3 سوايع في العشية
1: تحضر الفطور وترك أمورك
2: تمشي وتجي ونفطر أنا وراجلي ونمشي ونجي وما غيرش حتى
1: فما بعض المعلمات يقول لك على حب وقت برك باش تروح فرق
2: ايه
1: مرة
2: ايه ايه ايه
1: انت بما انك كما قلت انت المدرسة قريبة تمشي وتجي يعني ما تقاش
2: ايه
1: ما قيتش معناها صعوبات
2: لا ما قيتش حتى صعوبة
1: ومغرومة في نفس الوقت
2: ومغرومة هذيك هي
1: مغرومة بالتدريس
2: نحب نقري
1: وتحس بيهم الصغيرات هذوك كأنهم وليداتك هكا تحس بيهم قراب ليك
2: نجبد لك على كلمة وليداتي ديما نبدا قري فيهم عايش ولادي يزيهم الحس اسمع راني نحبكم تنجحوا يا وليداتي نحبكم ترجحوا نهار تلميذ قال لي بربي مدام دونت تقول وليداتي اخي عندك هكا 35 ولد انتوما 35 ولد ولا قد تعملنا ال 35 ولا قبل 35 كل وليداتي
1: مئات
2: كل وليداتي نحبكم تحبوني كما نحبكم
1: والله هذا هو الأهم شيء، يعني تقرب ياسر
2: نقرب للتلميذ،
1: أما مع في حدود في الصرامة يعني الحقيقة بس ما يخرجوش الموضوع زاد ياسر
2: ماله
1: تعطيهم حنان وكل شيء. لكن
2: تقرب للتلميذ، تقرب تحسوا بالحنية بتاعك،
1: تحبوا فيه،
2: تحسوا كأنك أمه
1: بالضبط، وتحبوا فيك يولي يحبك بالحق،
2: يحبك بالحق. أنا ما نستعملش العصاب، طيلة مدة التدريس بتاعي عمري ما شديت عصاب، ما نستعملهاش، نستعمل السياسة.
1: صح. ست سنين هذوما كما قلت انت توا تعدى والحمد لله في المدرسه هذه قلت لي في العاصمه، بعدها وين تحولت؟
2: بعدها خذيت طرف ارض في بن عروس وبنيت دار في بن عروس.
1: بنيت
2: ايه
1: والله شيء كبير،
2: بنيت دار في بن عروس،
1: ارض وبنيت دار،
2: ارض وبنيت دار في بن عروس
1: من المرتب بتاعك ومعك وزوجك بتبيع
2: وزوجي شويه وبنينا دار.
1: والله تعرف كي تقول هكاك معناها مسهلة تبارك الله، يعني تو شكون يجي يبني دار؟
2: انا قلت لك عندي الزهر، عندي الزهر وبنيت دار في بن عروس، قعدت فيها 12 عام.
1: ولد درس في بن عروس،
2: ولد درس في بن عروس، زاد بحذي الدار المدرسه
1: تبارك الله، كل شيء سهل،
2: كل شيء سهل. درس في بن عروس، فما ما عطانيش ربي صغار، ما فماش صغار، عايشه وني وراجلي ما عايشه كو
1: الحمد لله،
2: يعني الحمد لله، هذاك حاجه بتاع ربي، حاجه بتاع ربي، وعشنا والحمد لله
1: وما تشاؤون الا ان شاء الله ولعل فيه خير،
2: ولعل فيه خير. قلت لهم اني سوره الايه 47 من سوره الشورى تقول ان الله يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء
1: ذكورا
2: ويجعل من يشاء عقيما،
1: ونعم بالله،
2: ونعم بالله. لا لا
1: لا ربي ما يعمل كل الخير،
2: انا من ناحيه
1: الحمد لله،
2: ونعم بالله،
1: الحمد لله،
2: جي سوي بيان فاتاليست،
1: الحمد لله، الحمد لله. خلينا نواصلوا مع في بن عروس تبارك الله. 12 عام قلت لي،
2: 12 عام
1: في دارك،
2: في داري 12 عام في داري بنها، نقلت 79 نقلت للدار ونقلت للمدرسه وكهو.
1: من 79 في الدار والمدرسه،
2: 79 في الدار حتى 90 79 حتى
1: هكاك يعني تقريبا 90 91
2: اي هكا كل علقت فيهم
1: 12 عام،
2: 12 عام
1: اي 12 عام توا يقول قائل بعتلي بتبيع نقلت.
2: بعتلي نقلت،
1: لكن كنت تنجم تنقل شراء، كنت نجم تقعد في بن عروس ولا لا؟
2: ماني عند هوجك الحديد،
1: اي مواكي
2: فاشا، انا ما عندي صغار اللي باش يشدوني في تونس،
1: في تونس
2: باه، وزوجي بدي يمرض.
1: قلتي روح
2: مرض شويه، امور الصحيه ولاد مش لك الكل، خذي الريتريت بروبورسيونال. في الريتريت بروبورسيونال باش نقعد، باش نقعد بيها اللي غادي قاعده نعمل، اي نجرب حظي ونعمل المطلب للبلاد.
1: معناها انت وكان ما جاتش الظروف هذه كنت نجم تقعد غادي، لانك
2: كنت نجم نقعد
1: حتى وين تكمل التقاعد نتاع الكارير نتاعك كل غادي. اما ظروف صحيه نتاع زوجك هي اللي خلات تقعد نقعد توا، شي تعبك شويه وتتعبوا بعضكم، لازم نروح البلاد نلقى سند
2: على خاطر
1: بالضبط
2: اخواتي وامي
1: على الاقل يكون معاك يقوم معاك.
2: جي نهار قال لي يا بنت ناس وخذيت التقاعد وين نقلوا؟ قلت له سهله النقله اخي، اي برا نجربوا. عندي زميلي وقتها مكني قال لي زهرة نمشي معاك، كاني هذايا الكاتب اللي في التفقدية الجهوية بتاع مستي حبيبي ياسر، نهزول المطلب ونمشي. بطني مكن راجل وهزنا المطلب، شافوا قال لي ربي سهل يا بنتي، هذايا مطلب صعيب ربي سهل،
1: جبتوا للتفقدية
2: بتاع مستي، التفقدية بتاع مستي. قال لي قلت له نجمش قبل سعلي سليمان؟ قال لي يا اخي انت تعرفوا علي سليمان؟ قلت له نعرفه، هذاك ابي روحي.
1: وانت وقت هو تعرفوا ملي هو كان مدير
2: في طلبة؟ قلت لك كان المتفقد بتاعي هو
1: متفقد، اللي في طلبة متفقد
2: ايه؟ ولا المندوب الجهوي،
1: مندوب الجهوي في المستير.
2: ايوه ايوه. قلت له هذاك ابي روحي
1: ويعرفك؟
2: يعرفني. قال لي شنو بك روحي؟ قلت له داني هكا كان المتفقد بتاعي وكنت اعمله في دروس، لفلفك المطلب وقال لي هذا بطلبك وبرا دخل علي سليمان.
1: كو سهلت المأمورية،
2: دخلت أني دخلت دقيت الباب ودخلت، هو قال يا زهر جيت توا، قال لي قداش وانا نستنى فيك؟ قلت له وقت لسهر ربي، راه راجلي خذيت تقاعد راه هكا وهكا، ياخذك المطلب ويقلبه هكا ويطلب ويكتب ينظر في هذا المطلب حالا
1: حالا.
2: طلعنا لقاو سعلي سليمان كيف اللي يستنى في القمجة بتاع العروس ورا الباب، قال لي اش قالك؟ قلت له هنا قال ينظر في هذا المطلب حالا، قال لي مبروك يا مدام، غدو يجي خذ
1: ايوه
2: غدوة مشيت تغذيت نقع سماني في قصر هلا.
1: في قصر هلا.
2: إيه قلت له نهارها قلت له أني من داش حبيب تروح ياسر راهو حتى أشفال نجم عندي كهرباء ونجم نجي.
1: ضغط الأمور.
2: ما بين سيادة ولمطة ولا ما بين بحجر وسيادة ولا حاجة ميسال.
1: سوق سيارة أنت يا.
2: نسوق سياري.
1: إيه تبارك الله زبيب. ما كيفاش.
2: ما كيفاش. نسوق من يوم ما جيت بها خاطر ما نحبش نبعد بها لبعيد طب.
1: لو بعيد عاد خسر إيه؟ لها لو مستير قريب. أما أنا.
2: أما ما تلقاش حتى وين تحطها ومستير مسحومة ديما. أما نسوق.
1: باه. وقتها قلت له نجم نخدم أشوفها. نجم نخدم في بلاصة مدرسة أخرى.
2: والله يا حاجة ما نحط كان في العاصمة.
1: يعني في وسط البلاد
2: في وسط البلاد في قصر
1: في قصر لا
2: جيت منه غدوة مشي معايا اخويا ذبح هو ديماسي زهرة قال لي اختي هوك في العاصمة
1: في العاصمة
2: زينك الورقة وروحنا للعاصمة مشيت للمدير بتاع المدرسة اللي تسميت فيها مدرسة الفتاة قلت له نسميت هنا قال لي لا يا مدام أنا كامل ومعلميني كاملين وموري مريقري كيفاش تسميت هنا؟
1: المدير قال لك كيفاش أنت تسميت لنا وأنا عدد المعلمين منظم
2: منظم
1: في وسط العام أنت ولا في بداية
2: لا
1: العام؟
2: لا لا في أول العام
1: في أول العام
2: إيه قال لي منظمين ما عنديش نقص
1: حضرت بكل... معناها الجدول وموري منظمة
2: موري منظمة قلت له هذه التسمية أخويا
1: مش نحطوني
2: شوف أنت وين تحطوني؟ قال لي تعرف نحطوك شدي القسم هذا هو قيت وشد قسم ما دام وصلت للتفقدية في ساعة وجيت في قصر الليل وقتها مشي للتفقدية قالوا له تسميت غادي نحى نحى فلانة الفلانية وحتى هي
1: وعلاش فلانة الفلانية تنحات هذه
2: على خاطرش هي وقتها بهاش مترسبة
1: الأولوية للمترسبة
2: الأولوية للمترسبة ومن تلم نعرف
1: ملوية ويا ويا ويا شنو صار لها حولوها البلاصة
2: هي حولوها كاش السيدة وقتها هي أصلي سيدية يمكن ولا
1: يعني مش مشكلة
2: أي مش مشكل معناها
1: باش ما كونوش سبب
2: إيه هذا هي الكارير بتاعي خويا
1: يعني في قصر هلال بديت كما قلت لي عام كملت
2: عام 90
1: عام 90 حتى إيه؟ للتقاعد وأنت في قصر هلال
2: حتى للتقاعد وأنت في قصر هلال
1: وظروف ولدت طيبة عاد
2: لا ظروف ولدت لا
1: وش عملت في المنزل بتاع بناروس دار بتاع بناروس
2: بعتها وروحت شريت به دار في البلاد ما عنديش عدد ميزانية كاملة تعرف الدار بتاع بن عنوس كلفت لي ما كليه وما بثلاثة مليون
1: وقتها
2: سال دو با ومورها مريقلة وكل شيء تراز 13 مليون بعتها بخمسي
1: بارك الله مو الوقت اللي يتبدل وتزيد أيوة. القيمة وكل شيء
2: بعتها بخمسين شريت دار أكبر من الدار هذيك
1: في قصر هلال
2: في قصر هلال بخمسة واربعين وكملت حسنتها بخمسة ملايين وتمينا وتحولنا
1: الحمد لله
2: زارة تحولت
1: معنا الحمد لله يعني فماش صعوبات كبيرة يا سلام الحمد لله
2: لا بالمرة
1: الحمد لله ما هذا من فضل ربي
2: هذا من فضل ربي
1: اي وبعتالي كولدت في بلادك توا تقري في قصر هلال قيتش إحراج يعني من الأولياء وباشين جايين ويعرفوك في بلادك تقري والبعض من عائلتك
2: والبعض تقري والتوى يرحموني على والدين والدايا والتوى معناها حبوني الناس الكل كي والحمد لله وتو نعرف الناس الكل قلت بكيف الواحد وانا معروف انا اشرب النار على علم
1: بتبيع
2: وكو والحمد لله
1: لا معناها وما معناك التدخلات يقول لك مثلا تزيدوا العدد وهذا ما نعرف شنو
2: لا لا لا اكي بنقول لهم اني هذيك ما نخدمش بها بالكل لا
1: كيفاش كنت تتصرف بالحق تو مع
2: تتصرف بالحق كل ذي حق حقه
1: يعني معناها تتصرف يعني تعطي الحق وما فهمناش المعاملات الخاصه وماش
2: نعطيه الحق
1: وهذا ولد مسؤول وهذا
2: لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا
1: يخدم تدخلي فيه الكلام هذا معناها مش خاطر مش واحد كيفاش يقولوا ساعات يتكلم من غير ما يشعر يقول لك لا ما قمت بالواجب لا هذا حقيقه
2: قريت ولد المعتمد قريت ولد المعتمد وقت لجيل امر وصل باش نشكي به البوه مش شكيت به البوه ولد المعتمد قال لي بارك الله فيك يا حاجه وربي يكثر من امثالك قلت شو عمل لي تصويرتك تحته وهو يهدد في التلامذه راهو هو بابا معتمد يعمل لكم هو بابا معتمد يدير لكم هو يبعث لكم البوليسيه قال لي بهك الحلوف قال لي هيك يعمل قلت له هيك يعمل هو جيت علمتك
1: ايه باي معناها يعني قد الناس كل كيف كيف على إيه؟ قدم مساواه
2: الناس كل كيف كيف الحمد لله
1: ولا كما قلت لي انت قبل يعني ماكش شكلي صعيبه ياسر في
2: لا لا

0: تغير الأمور.
1: أنا عام اللي خرجتني عام 2002 وقتها بديت تعليم يقضى علي.
0: علاش عام اللي خرجتني بالذات؟
1: وقت اللي خرجتني كثر الطرق وكثر الواحد ومرة تكسليبر ومرة ندرسوم ومرة ندرسوم وكثرة
0: كل مرة يجربوا
1: كل مرة يجربوا ولا التجربة. أني وين أني نقري وبعدي أني حتى بأربع سنين وبخمس سنين زملائي اللي في عمري أني يخدموا بالطريقة القديمة هكي بالطريقة
0: مشكلة ذيك تو يخدموا طرق وما تلقى أساليب جديدة كيفاش ما يستعملهمش وكيتفقدوا المتفقد فاستعمل يقولوا مشكلة كبيرة راوي.
1: مشكلة مشكلة يزبي يتأخلى ما بين هذا وهذا. أما أخويا ما تكونوا رجال كان بالطرق القديمة.
0: ترى أنت الرجوع للطريقة القديمة في التدريس يعني الطريقة القديمة خلينا نوضحه أكثر وندخل أكثر في الأمور التقنية يعني إيش معناتها الطريقة القديمة تقول أنت؟
1: حبوا في اللغة بتاعه في اللغة تلميذ فارغ تلميذ ما عندهش حتى مستوى حبوا في اللغة فعوض إلا تبعثوا النادي السباحة والنادي الموسيقى والنادي الواحد أعطيه الكتب ويطالع ينمي لغته.
0: المطالعة ترى المطالعة مهمة
1: المطالعة جدا. مهمة جدا صحيح. لا هذيك في تنمية اللغة المطالعة مهمة جدا عربية ولا فرنسية
0: صحيح
1: فماش
0: لا فماش أساليب يعني معتمدة يعني شنو معناتها ما نقوله فما قال كانوا يبدأوا بالعملية اللي يقول لك يبدأ بالحرف وبعدين الجملة وبعدين يكونوا فقرات ولا بعدين جلوبال
1: ما هل كنت الدنيا كان القراءة الشاملة
0: شاملة هذه هي حبيتها
1: لا وصلت لك حتىني ما هل كنت الدنيا كان القراءة
0: يعني
1: الشاملة
0: يعني ملول ما يقرأ نص يحفظ حفظان وما يعرفش
1: يعني أنا نستغرب التلميذ كيفاش يخرج النص هكا
0: هو ما فاهم شيء
1: ما يعرفش حتى الحروف
0: وكنت تقول له الكلمه ذي شنو ما يعرفهاش
1: اي ما يعرفهاش. انا نتذكر وقت اول ما بدينا نقريو للتلميذ في اخر العام تاع السنه الاولى باش يوصل يكتب كلمه صحيحه
0: باش يولي يركب
1: الحروف اللي تملهم له انت يكتب
0: صحيحه. احنا كنا خاطر احنا قبل النظام الحقت عليه يعني وقبل واللي درست وانت نبداو بالحروف ومن بعد ثاني نكونوا كلمات بشوي جمل
1: سيلاب وبعد ثاني الجمله وبعد ثاني بشوي بشوي
0: هذيك كانت الطريقه القديمه تراها احسن طريقه هذيك
1: هكي احسن هكي تكون منعش تكون حس التلميذ التلميذ يحس يعرف هكي رهيبة
0: يعني
1: بالنظرة نظر. بالنظر ايه هكي باء رهيب قول كلمة رهيبة وفي وسط الكلمة رهيبة وفي آخر الكلمة رهيبة لا تتغير ما تقوليش انت وصلوا حتى بيعملوا ما كنت تساور عاد التلميذ نهار قدامي هكا واحد تعمل قطوسة في قفيفة هاك شنو تراه هي قطوسه في قفيفه
0: انا ما نجمش يركب الجمله بالعربيه
1: مستحيل
0: قطوسه في قفيفه
1: مستحيل
0: مشكله بالحق هذيك وبالتالي العاملون معناها كيما يقولوا يتعدى الا من رحم ربك كيما قلت بكريك الا المجتهد وتلميذ الكبير القوي اللي عنده امكانيات ومعناها وعنده استعداد اللي يلقى روحه شويه اما تعدى معناها هذيك العاملون ما حفظش الحروف مشكله كبيره ياسر بالحق
1: مشكله
0: مش يدارك بعد
1: طيب لو في التحضيري ما الطرق الكل هي تبدلت والأمور الحياتية الكل تبدلت والكماليات هما زادوا خذوا على التلميذ
0: يعني الكماليات يعني ترى أنت في التحضيري وعادتني يقول لك حذروه
1: التحضيري التحضيري عندي واحدة بزال كي بدأت تتكلم بالتختي بزال كي بدأت تتكلم تقول نوار وبلان وبلو وروج تقول لها تراها احسب لي الحروف و دو تروا و كاتر احسب لي الحروف تاع الكتيبه و بي ام سي وينك هذا في السنه في التحضيري هو مزال كي تخلوا تعلمتوا هذا الكل كي حشيتهم في راسه اكل حشو بتاع راس التلميذ هو ولا ارهق التلميذ
0: يعطيك صحه في هذه انا نحسبك تقول العكس
1: ارهق
0: التلميذ الوالد الله يرحمه
1: التلميذ مرهق
0: اني الوالد الله يرحمه من رجال التعليم زاد وكان يعيشك كان
1: سي منصف والدك
0: لا سي محمود السكلي
1: انا قريت واني سي منصف السكلي
0: سي منصف خالي هذاك
1: اي نشرفهم
0: كلهم من رجال التربيه والتعليم
1: اكو انا هذاك قريت اني ويا في سياده
0: بالضبط كيفاش كان حتى كي كنا يرى الاولاد الصغار ولاولادنا هكا ندرسوهم شويه ونعملوا نقول لك لا ما تقواش عليه قول لك خليه يلعب
1: مزال عمره 3 سنين الاطفال وهم يلعبون
0: 4 سنين وخليه حتى 5 سنين خليه يعني كما يقولوا ياخذ وقته ينضج
1: ياخذ وقته
0: مش تبدا تقول ايه خنربحوا الوقت ونربحوا كما قلت انت لا هو بالعكس يحشي له في حشو. معلومات مش وقته
1: حشو يا خويا التلميذ يهز ظهره ما حفظه توزن 10 كيلو ينبه
0: بالضبط
1: وهو بس 8 بتاع الصباح يطلع من الدار

0: يعمل سويتين في المدرسة ويتعدل درسي فلان يقرأ اللي في المادة هكية وبعد تالي يرجع في العشية يقرأ في المدرسة
1: وبالتالي يمشي مادة أخرى
0: يمشي المادة أخرى وبعد ثمانية بتعليل يروح للدار يلقاه وتستنى مش عمل فروض اليومية وتاخذ
1: يولي أصل
0: مين التلميذ
1: يرهق بالحق
0: مرهق
1: التلميذ بالحق
0: تلميذ مرهق خويا تلميذ مرهق والولي مرهق
1: مرهق الولي من الإمكانيات يعني
0: الإمكانيات
1: ولا واجب هالدروس خصوصية ولاد
0: كان ما يقريش ولده باش يتك على جنب وهالغول هذا يا قلت لك الجديد هذا هو غول بالحق
1: يعني ممكن ضر اكثر من الانفع
0: ضر اكثر من الانفع انت تلامذة اللي تو يقراو في ثلاثة مواد واربع مواد الجديد مستواهم تحسن
1: صحيح والاغرب من ذلك
0: والمعلومه اللي ياخذوها معلومه حينيه
1: يعطيك صحه
0: تاع وقتها
1: تعدي بال امتحان ومش يروح ينساها
0: وغدا مسحمات وغدا ما تلقى عنده حتى شيء
1: وهذيك المشكله وفما حاجه اخرى هي الأداء والامر ساعات في نفس الماده يعمل يمشي لزوز اساتذه ولا زوز معلمين هذا يدرسوا نفس الماده تقرا رياضيات مثلا يقرا عند المعلم هذا يمشي يقرا عند المعلم الاخر
0: يقارنوا وهكا خير وهكا خير
1: لا ودون هكا خير يعني تو انت نفس الماده تمشي على يقول لك لعل الاخر انا مش فما حاجات مثلا ماهوش متمكن فيه يمشي المدرس اخر ويدخل بعضه التلميذ في هذا وذاك
0: قلت لك الكل التلميذ مرهق والولي مرهق يصرف على حساب عائلته وعلى حساب قوته اليومي وعلى حسابه ويقري ولده عنده الحق يحب ينجح ولده حبته ولا تار ولده باش ينجح
1: مش بالطريقه هذه
0: يكون متميزين ما يكونش من الطريقه هذه
1: تول حتى كثره المراجع تول الكتب وكما قلت انت الكرتابله تبدا معبيه وكل شيء كتاب المعاش لفلان وكتاب احنا قبل شكون عندنا كتاب قراءه
0: وكتاب الفرنسي وكتاب العربي وكتاب
1: حساب
0: ومصحف جزء عام بتاع قران
1: ورد وازه
0: ناش اكثر من هيك
1: والله قرينا هيك
0: وتكونوا الاجيال وتكونوا الدكاتره وتكونوا عميده الدوله
1: صحيح والله صحيح والدليل أنه كما قلت تكونت أعمدة الدولة والدليل تعليم نظام التعليم السابق شو خرج
0: نظام التعليم السابق خرج
1: يعني
0: ما نقولكش أن يتاول كل خرج
1: لا عادي عليك معلمة
0: أما أشاذ ويقاس ويحفظ ولا يقاس عليه
1: لا نقصد ناس كفاءات كبيرة
0: كفاءات كبيرة تلعب قبل توخية
1: وينهم
0: والاحترام فتك بالاحترام الاحترام ما عادش فما بين المدرس والدرس المدرس والتلميذ ما عادش بيناتهم احترام
1: وانت ما زلت مطلعة شوية تمشي شوية تشوف ولا
0: نمشي نادي المتقاعدين ونحاول هيك نشوف شوية ونمشي للمدرسة القرآنية كنت نمشي برشا ما رخيت شوية في بالي 4 سنين نقرأ في القرآن حفظت ما تيسر هنا نقرأ في داري والحمد لله
1: لا ما انا مطلع على الجو التعليمي
0: ما نحبش التيار يفوتني
1: تحبش التيار يفوتك
0: ما نحبش التيار يفوتني نحب جسوي أجور
1: هاي هذه المميزة مواكبة وتعرف شو فمه وفماش في
0: مال أنا كنهار زميلي تحدثني ويا قلت له فلان قلت له أنا كان تو سنين نمشي نعدي سيزية عمالنا ناخذه ولا ما ناخذوش قلت له بهالمواد اللي قريوا فيهم تو أنا عمالنا ناخذ سيزية بهم ولا ما ناخذوش
1: مواد ساعات بزيد وساعات من غير فايدة ده هو التلميذ ثوب الحق ده
0: ثوب التحسين تعرف كيفاش يلزم جلولة البرامج
1: ده مثلا سمحني مدام زهرة يعني في الواقع وشنو الاحتياجات الحاجات المهمة اللغات والعلوم يعني شوية رياضيات وعلوم والرياضيات وشوية فيزياء
0: يزي من الزايدين
1: والله العظيم
0: التلميذ جمعة كاملة يكلح من دار لدار وهو يجي نهار السبت العشية يتسرح يدكوه في نادي من النوادي نادي الرسم نادي الموسيقى نادي حد يودي يرخف عليه يودي يعلموا الأطفال وهم يلعبون ياسر عليهم ياسر يلزم تنقيس من المواد يلزم جدولة الجداول معناها البرامج
1: والدروس الخصوصية
0: منحة يريد
1: يلزم يمنعوها ترى
0: يريد تمنع أما ما عادش
1: أما حقها ترجع بك تاريخ القديمة في المدارس يعني
0: في المدارس تعرف كيفاش قرينا احنا الاتيود قبل في اللول كان سنة سادسة تقرأ الاتيود
1: صحيح
0: بعد تالي مش عامين ولا ثلاثة ولا سادسة وخامسة به بقداش ب 3500 في الشهر في المدرسه
1: بس يعني كي اللي عانى شويه للمدرس شويه المدرسه
0: وشرط على المدرس على المعلم في القسم خمسه بلاش
1: يلزم فما خمسة ذوي الاحتياجات خاصة.
0: ذوي الاحتياجات لما ينجموش
1: يجيبوا
0: يقرأ، جيبوا يقرأ وما تخوضش الفلوس.
1: على الأقل خمسة،
0: على خمسة هكا، خمسة في القسم بلاش 5%.
1: اي معقول
0: توا خويا؟
1: ومعنى رمزي المعلوم.
0: لا لا رمزي، ويستفيد ويستفيد
1: وبعد
0: وقتها
1: الدروس
0: معلمك
1: يعني،
0: هو اللي يقريك،
1: معلمك هو اللي يقريك. إذا كان يلقى ناقص شوية في مادة ولا حاجة ما تزيد يعاونه.
0: مش معلم هكا إذا كان ما تقراش عنده تكيكة لجنب، وهكا كان ما تقراش عنده تكيكة لجنب وينفروا في التلامذة منهم، والتلامذة ولا مرة الأولى مشي والمرة الثانية مشي، ولا المعلم ما يتلفتلوش يطلع ويهرب من المدرسة.
1: وفما شكون المعلمين ما تقراش عندي اللي تويت دروس خصوصية نطيحك شوية في العدد.
0: يا تو عدل قلنا
1: باش يظهر لل الأولياء نتاعو أنه ضعيف يلزمو يقرأ.
0: لا يبدأ يناقر في التلميذة، أوه أنت قول بوك يسبت يتويت راهو مستواك ناقص ياسر،
1: يودي
0: يمشي لأمها ولا أبوها يودي راهي باهية من المتميزات. لا خلو أعدادها مضروبة ملا، ويتلزل ولي باش يقري لتويد.
1: لا وإذا كان ومبعد باهي قري لتويد، قول أنت قري لتويد ويقري في الدروس خصوصية في ولده ولا بنته، ومزالت إمكانياته ما تحسنتش ياسر، ولي يلزم العدد يضخموا سي المعلم باش يظهر، حتى واللي يجيب لهم نفس التمرين اللي يعملوا لهم في الاتي يجيبوا لهم في القسم
0: يضخموا. اللي شو قاعدين يعملوا في الدروس الخصوصية؟
1: غشي ولي،
0: يحلوا في مواضيع الامتحانات، يحلوا فيهم
1: كلام هذا،
0: يحلوا فيهم تلميذ يلقاها،
1: يلقى هذاك هو لا حذروا في الواحد،
0: لا حذروا هذاك هو، ولا هذا العدد منفوخ والمستوى متدني وكو هاك النتيجة.
1: طول محال احنا نحكي كل في السلبيات وهذا موجود الحقيقة وهذا واقع، لكن فما استثناءات، فما شكون مزال يعني بضمير يقري من المدرسين والمعلمين.
0: طبعا لابد
1: تلقى الاستثناء،
0: لابد شعرة يوسف تتحرك فيهم، لابد اما ورس خويا توا
1: الأغلب
0: حتى المنتدبين جدد مهما ما مشي معناه هنا يعمل سوايع ويطلعوا براد.
1: انت فكرتني بحاجة، المنتدبين الجد بربي احنا ولينا حاملين نحكيوا على الملف في المجال التربوي، مش مشكلة احنا نصغل وجودك معنا.
0: هم كل المديرين اللي وقفوهم عمنا ولهم بش يرجعوهم
1: مثالش، خلي يرجعوا روحهم لعلها
0: تكون هوني صفحة هكية
1: بططوات. قلت التكوين زاد، نرجع للتكوين. لا باش يبدأ وقتنا مضبوط. التكوين قبل كي كنتوا مدارس ترشيح الحقيقة كان تكوين شامل، وكنتوا مؤهلين لك المهنة هذيك، محضرينكم لك المهنة هذيك. للأسف توا تلقى عامل إجازة في مادة معينة، تلقى إجازة في الرياضيات ولا إجازة في الفلسفة ولا
0: إجازة
1: وانت بصراحة غريبة جدا هذه،
0: غريبة جدا هكا هو علاش
1: لدارس علم النفس الطفل اللي يعرف فاش ياخذ تلميذ الماده هذيك تلقاها.
0: احنا عام تستاج بكله علم النفس الطفل، كله استاج بتاعنا في علم النفس الطفل،
1: كيف تتعامل مع
0: كوم بروندر ليليف.
1: اي دونك تصور انت استاذ رياضيات عنده اجازه في الرياضيات ويدرس الدرس العربيه مثلا، اللي كيفاش باش ينجح باش يقري تلامذة قواعد النحو والصرف وما الى ذلك؟ وكلاش نشوفه في اخطاء، وخلي اكثر من ذلك انت يبدا في اللغه ساعات، ولا يبدا في عامل اجازه ما نعرفش في عربيه ولا فرنسيه ولا تكوين وكا، ويمشي يدرس الرياضيات وتلقاه زاد محدود جدا.
0: اي
1: مشكله ذي. ترى انتم قبل كنتوا التكوين بتاعكم الشامل مهم جدا، يعني تقراوا المواد العلميه، تتكون في مواد علميه والمواد الادبيه، وفي نفس الوقت علم النفس
0: والمواد النفسانيه
1: بالضبط.
0: اي وعلم النفس، علم النفس يلزمك تعرف التلميذ وشو يقبل وشو ما يقبلش.
1: ترى انت معناه انه نرجع للتكوين كما قبل، يعني مدارس الترشيح المعلمين مهمه.
0: بالنسبه للمعلم مدارس ترشيح المعلمين هذيك الباسبور بتاعها،
1: بل يحب يمتهن المهنه
0: دي، يحب يمتهن المهنه يقرا في ترشيح المعلمين. اخويا
1: صحيح كلامك صحيح. احنا قبل ما نختموا سيده زهره، شفت الوقت مر بسرعه معك والحديث حلو،
0: ان شاء الله نكون افدتكم.
1: لا اكيد اكيد اكيد نستفيدوا من التجارب بتاعكم، قلت بارك الله عليكم، انتم قدمتوا الكثير الحقيقه للمهنه
0: هذه
1: وللاجيال هذه، وكونتوا اجيال واجيال. قبل ما نقول لك فما زلت عندك علاقات بتلامذة، صارت لك شك بعض تو كان تحوصل المسيره بتاعك الكل تختزلها في احداث معينه، طرائف حاجه صارت لك، حاجات تفكرهم قعدوا لك تو راسخين في الذهن بتاعك؟
0: حاجة طور رسخ في الذهن بتاعي،
1: تفضل.
0: ولن أسامح نفسي عنها، رغم لأني جاتني المسامحة من كل الأطراف. تلميذ نهاره ما باش يركع بالكل. هذا في أول الكارير بتاعي وقت يعني في صيادة.
1: في صيادة
0: اي ما باش يركع. يود يسكت يود يريد يود هو لابس سيدي منقالة ويوري فيها لأصحابك المنقالة وشنو
1: مغروب.
0: اي مغروب عندي مسترة في دي مسترة جويدة معناها هكا. قلت له طب باش تسكت طريق. ولا لا وشويته هكا شويته هكا جات على المنقالة تكسرت.
1: كسرت المنقالة آه.
0: بدي يبكي وينعي ومنقالتي ما منقالتي. قلت له اسمع يا ولدي ناديني بوك ناديني بوك نتفاهمني وياه. أيوة. أنا أعرف كيفاش نعملوا لك منقالة. مشي البوه قالوا لي سي تحب عليك. قالوا شو عملت مفسود حاجات. قالوا لي ما عملت حتى شيء هوني هي تحب عليك. جانيك الولي شبيك مدام زهرة. قلت له وراه السيرة فيها وفيها وراه المنقالة أنا كسرتها بضربة من عصا وراه لخطر هو طيرها لي. قال لي عندك الحق تكسر له المنقالة وتكسر له حتى كريمه
1: هك.
0: اي ويا مدام قال لي تنديني باش تعتذر. قلت له نعتذر ونشيل ولدي منقالة. قال لك قلت نشيل ولدي منقالة سي
1: هو ولدك. هو الحمد لله انه ميسور الحال
0: ما عنده معناها هكيه. والله
1: التو
0: قعدت لي في بالي
1: تو تتفكرها.
0: والله التو نتفكرها انا بعد قداش 50 عام
1: في اخر الستينات هذه.
0: اي التو نتفكرها هكيه الحاجه الوحيده اللي وقعت لي مع التلامذة.
1: وجات من بابا من الحظ جات على المنقالة.
0: اي جات على المنقالة هكا.
1: ترى روحك انك اخلصت الحمد لله في المهنه بتاعك.
0: الحمد لله ضميري مرتاح. ضميري مرتاح
1: وهذا اهم شيء.
0: اكاو ضميري
1: مرتاح. وزالوش تفكروك بعض التلامذه وبعض اللي ولاو
0: بتبيع رجال تفكروني ياسر. تعرف هك النهار مش كنهار عم ناول الباب دي نقص طلعت نلقاه راجل كبير ومعاه مراه بجنبه. تفضل قال لي عسلامي نشتي زهره. نعم
1: نعم.
0: قال لي نشتي زهره. شكون كنتي؟ قال لي اني فلان الفلاني فلان الفلاني. كنت تقعد في الطاولة الثانية في الصف الوسطانية.
1: فكرت وزادة
0: والله تفكرت بقعد بالضبط. قال لي كنت تقعد في الطاولة الثانية في الصف الوسطانية راني نحدث في بنتي عليك التوى. قالت لي بربي لو جاء دارها ويلو نحب نمشي راها هكي يا بنت ولا جابها معها.
1: هذا هو الكسب والحقيقة. يعني تو كي ذكرك تلميذ صحيح ومعددهم كبير ياسر مئات اللي درسهم. اما كي تلميذ معين تو مثلا كيما قريت في تونس قضى 12 عام ولا حاجه مكه وجي تلميذ من تونس العاصمه تو كونش مش بالضروره تنجم تفكروا قد قد قد قد
0: لا كانش كان انا هو خاطر احنا تو كبرنا هما اللي يعرفونا.
1: لا كي يجيك لا مش انت تعرف كي يجيك يقدم لك نفسه يقول لك انا فلان فلان تنجم تتفكر.
0: نتفكر
1: والله يعطيك صح
0: نتفكر. خدك عطيت البقعة بالضبط. خدت تقعد في الصف الوسطانية في الطاولة الثانية.
1: سيدة زهرة الديماسي كانت ضيفتنا اليوم في هذا الموعد من قم للمعلم. سعدني ياسر بحضورها معنا. إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية والطول العمر بإذن الله وربي فضلك. وإن شاء الله في مواعيد قادمة. إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قم للمعلم. التحية للزميل خالد الشرفي. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إلى اللقاء.

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني بمقر سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي بعدد من أفراد الجالية التونسية، وأكدت خلال هذا اللقاء على أهمية مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، مبرزة حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم. هذا وتشارك رئيسة الحكومة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد يومي 11 و12 ماي في العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب غدا جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المعرض الوطني للأسر المنتجة من 14 إلى 17 ماي بقاعة الأخبار بالعاصمة، ويأتي تنظيم هذا المعرض تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 ماي من كل عام. انطلقت اليوم الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة الذين توجهوا للبقاع المقدسة، وذلك انطلاقا من مطار الحجيج بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستيرة، ويبلغ عدد حجيج ولاية سوسة لهذا العام 741 حاجا تم توزيعهم على 4 رحلات لنقلهم إلى البقاع المقدسة اليوم وغدا ويوم 13 و19 ماي. أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للديوان أن هذه الاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. في أخبار العالم، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران سلمت ردها على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني، ولم تقل إيران ماذا جاء في الرد، لكن عبر بعض التسريبات يبدو أن إيران قد قدمت ردا إيجابيا للأمريكان، فقد قالت أنها تريد مفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة، لكن يبدو أن الوسيط الباكستاني لم يسلم بعد الأمريكيين هذا الرد، ويبدو أن هناك مكالمة هذه الليلة ستكون هاتفية أو في شبه اجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو برئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبدو أن مفاوضات ستكون بين أمريكا وإسرائيل حول إيقاف الحرب من عدمه. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع الزميلة حياة في غربة وحكايات.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: سهرتنا متنوعة في إذاعة المنستير.
3: سهرتنا
2: إيقاعها موسيقي والموسيقى لكل الأذواق. مع الشعر اسمع واستمتع واكب معنا جديد الصحة الثقافية وفرهد بالك بريف من ويكاند على فيم وحتى النصف الليل سهرتكم معنا ليل يا عين.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
2: ويلي بالغربة يا با ويلي،
3: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
4: غربة وحكاية،
5: غربة يا دنيا غربة،
6: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
1: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
7: مساء الخير، تحية حياة الكوني، هيثم والناس، هذا فريق السهرة لإذاعة المنستير. أولى المنوعات شكون مع غربة وحكايات، ثاني المنوعات في رحاب النغم مع عماد العوني. غربة وحكايات تلالة على أحوال الجالية التونسية في الخارج، أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد النغم. نغم اخترناه إن شاء الله يروق للجميع.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
1: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7.
2: 95.7.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا من جديد في السماع وفي المتابعة لمختلف برامج إذاعة المنستير غربة وحكايات. كل مهاجر وراه غربة وراه حكاية فيها برشة تعب وفيها برشة زادة لحظات مزيانة يعيشوها، خاصة نحكي على الناس اللي نحن نتواصل معهم اللي ما يعتبرش مهاجر عادي، لأنه هو أكثر من تجربة الهجرة يعيش تجربة العمل الجماعي، اندفاع اندفاع اللي لم الشمل، تقاهم منخرطين في جمعية متحملين مسؤوليات، وهذا يخليهم صراحة معناها متحملين، منحبش نقول عبء، أما راهو مش بالسهل الانخراط في المجتمع المدني وفي خدمة الناس. سعيدة باش يكون ضيفي اسم الأسماء المعروفة جدا في إيطاليا، خاصة في الشمال الإيطالي، رئيس جمعية الجيل الأول في إيطاليا سعلي الشيحي، إضافة بالطبيعة إلى مهام أخرى. سعلي مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: بك مدام حياة، مرحبا بك وتحية لك ولجميع المستمعين والمستمعات على إذاعة المنستير، ونشكركم برشا على الاستضافة هذه.
0: العفو سيدي، نحب نشكرك على أنك قبلت دعوتنا، رغم أنك اليوم يعني كان يوم حافل، كان يوم فيه برشا تعب وفيه برشا تحضير، مع ذلك أنت حاضر معنا في آخر النهار وساعات الأولى من الليل بعد ماراثون من الأشغال. هات نبداو مثال سعلي
1: الناس تنزية مدام حياة، هذا واجب علينا، وهذه تونس عزيز علينا برشا والشعب التونسي ككل.
0: نعرف مش غريب على أخلاقك. نعرف سعلي، هات نبداو من الأول، كيفاش بدأت الحكاية مع الغربة ولو هتك في تفاصيل صغيرة؟
1: والله الغربة، احنا توا في ايطاليا ما نسموهاش غربة، لان توا الحمد لله بالنسبة للجالية التونسية كبرت برشا برشا. قبل كانت غربة في السنوات الاولى بالطبيعة في التسعينات، بما يعني جات هجرتنا في الجيل الاول كما ذكرت سيادتك، يعني اسم الجمعية الجيل الاول في ايطاليا، جينا في بداية التسعينات لما كانت الجالية والهجرة الاولى. الحمد لله يعني في الاول وجدنا برشا صعوبات، وتوا يعني هذه كانت تضحيات كل المجموعة كله، كانت نشكر برشا رجالا ونساء، رجالا ونساء كلهم ضحاوا باش يعني نوصلوا للي وصلنا له توا، ومعناش مذية. احنا توا نشوفوا حتى في أجيال أخرى، منها أجيال اللي ولدوا لهنا والأجيال اللي جاي الشباب الجديد جاي من تونس، احنا فرحانين برشا بجاليتنا، واحنا خدمة الجالية ماشي في دمنا وخدمة الشعب التونسي، ونحبوا تونس ديما تتقدم وديما القدام
0: بإذن الله. بالحق راهو العمل الجمعي والنسيج الجمعياتي الموجود في إيطاليا ونشاط التوانسة فيه خفف برشا وطأة الغربة عليكم.
1: بالضبط، احنا مدام حياة في البدايات نحكي وديما وحكاو فيها الأصدقاء الكل، وانا نتابع في برامجك مشكورة،
0: شكرا،
1: وخاصة مدام فضيلة بن عزيز
0: صديقتي. اسمعني، لازم تضرب على الوتر.
1: والله نشكرها برشا،
0: مرة فاضلة
1: يعطيها الصحة وتقدم في خدمات كبيرة، وأنا علاش ذكرتها لأني صراحة قدمت لي برشا يعني مناسبات باش نعاون الناس بكل صراحة. تقول لي هي مدامك أنت تنجم تمشي لأي مكان، وبحكم هي بالطبيعة خدمتها ومتنجمش تخرج بالليل مأخر وكذا، فأنا تعطيني برشا فرص هي تعمل ترجمة، فمشيت برشا معناها أعطتني برشا مناسبات، وأنا فرحان برشا باش عاونت به الناس.
0: ودلوا على الخير ودلوا على الخير كفاعله معناها.
1: بالضبط، وكانت الحمد لله كلها نتائج طيبة مدام حياة،
0: الحمد لله
1: فرحانين بالنتائج، وانا ديما نقولها حتى في اي مناسبه واي منصه، نقول اللي نشكر اللي كان السبب من الاول هو ذاك عنده الاجر اكثر من الكل.
0: اكيد المحطه التاسيسيه مهمه راهي برشا، وحتى الناس زاده لو كان ما كانتش فما ناس مؤمنه بالفكره، ما الفايده من ان ناسوا جمعيه وما تكونش فاعله؟ زاده حتى انتم ربي يبارك لكم دوركم كبير. جمعيه الجيل الاول جمعيه نجم نقولوا خيريه بالاساس، ثقافيه بالاساس،
1: ثقافية واجتماعية في جميع الأنشطة اللي تخص المجتمع المدني.
0: عندكم مقر الجمعية وإلا تنشطوا فرادى؟
1: لا ننشطوا احنا المقر عنا، لكن هو يعتبر يعني مقر للشباب، هو عبارة يعني دور ثقافة مع الأعضاء نتاع الجمعية، ومازلنا بحول الله في المستقبل يعني نحاول ننشطوا مقر بشوية بشوية يعني.
0: الجمعية جمعية الجيل الأول كلها توينسة؟ فماش مغاربة معاكم ولا كلها توانسة؟
1: الحقيقة مازالوا كلهم توانسة.
0: كلهم توانسة تونسية 100%.
1: احنا الجمعية مش محبيناش، لكن الهدف نتاعنا وانه قليل دائم خير من كثير منقطع، ونمشي وكل بشوية بشوية، ما نحبوش نفشلوا، نحبوا ديما ننجحوا
0: بإذن الله.
1: النجاح يتطلب ساعات شوية بطء، وان شاء الله ان شاء الله
0: نقولوا خطوات ثابتة بطيئة ولكنها ثابتة بإذن الله. اليوم كي نحكيو على جالية اليوم، ماهيش الجالية متاع قبل، اليوم الجالية ولت مختلفة، اليوم زادا الجالية محتاجة لبرشة دعم. نحكيو على ناس حتى وكان مشاو بطريقة قانونية لكن يلقاو صعوبات كثيرة في الاندماج، في البحث على شغل، في أوراقهم، فئة أخرى اللي هما فئة الطلبة والباحثين عن الشغل، وبرشة طلبة يمشيو باش يقراو ثم بعد يحبوا يقعدوا ويستقروا للعمل. يعني نوعية الجالية فرضت عليكم تدخلات اجتماعية أخرى زاد سعلي.
1: أكيد أكيد مدام حياة، لأن ليش إحنا الحمد لله بصغيراتنا وبعائلاتنا وكل، فهذوكم الطلبة والله نحسوا فيهم أولادنا، مش هم أولادنا أصلاً. أنا على سبيل الذكر مثلاً نرجع 3 سنين التالي في الدفعة، المدينة بارما دفعة كبيرة كانت تتكون تقريباً 480 طالب حسب التقريب أكثر ولا أقل، لكن كان مشكور تشيلوتشي بن حمودة،
0: أي تحية لي
1: تحية ليه من هذا المكان، بصراحة مشكور، وكانت عنده تدخلات بصراحة تذكر فتشكر، وكنت موجود معاه، والحق هو ما يبخلش علي كل مرة تكون الفرصة باش يشاركني معاه في الحواج هذه، ما نتأخرش، ومشينا وشاركنا برشا مرات، مشينا زورنا الطلبة، شفنا احتياجاتهم، عملنا افطار جماعي في رمضان، وكانوا جاوا برشا، يعني الحق كانت برشا برشا برشا برشا يعني برشا برشا برشا نشاطات يعني قمنا بها مع الطلبة.
0: يعطيكم الصحة، والطلبة رام قداش يستحقوا دعم، لأنه مشاو في عمر صغير، مشاو شباب صغار 18 19 20 سنة، أكيد محتاجين لك السند اللي يلقوه في الغربة.
1: أكيد.
0: نحكي ولا أنت
1: تفضل. خاصة فيما يخص الوثائق يعني إقامة وكل، فتيلوتفي بن حمودة مشكور يعني كانت عنده تدخلات بالطبع للجميع بدون استثناء، ما كانش يعني كان الناس كل يتعامل معهم بنفس الطريقة وبنفس يعني الناس كل كيف كيف، عاونهم برشا ومشكور يعني.
0: وهو زاد بخبرته عنده مكتب استشارات وخبير في المجال هذايا، معناها ينجم يفيد، وشكرا لكل تونسي حط خبرته الفائدة بلاد أولاد بلاده. اليوم عندكم انتخابات، اليوم نحكي على المركز هذا قبل ما نوصل للانتخابات، خاطر مهم جدا أن نعرف طريقة العمل نتاعه.
1: المركز الثقافي لمدينة بارما وذواحيها، اللي هو يسموه يعني تشنترو انتر كولتورالي في بارما، هذا يرجع تاريخ التأسيس نتاعه ل 2013، وكان يعني من المؤسسين زي ما نذكروا من نجموش اللي هو سيلوتشي بن حمودة، كان من المؤسسين نتاع التشنترو هذا. والتشنترو هذا يعني من 2013 يعني مر بمراحل عديدة، بالبدايات نتاعه كانت بالطبيعة مكتر كل قال لك أصعب الأمور بداياتها، كان مقر صغير، وهم حاولوا باش يجمعوا تقريبا 35 أو 36 جمعية، هو معناها مجمع مجموعة متاع جمعيات، عملوا هذا السونتر يعني هذا
0: المركز الثقافي.
1: بالضبط كانت البداية 2013، وبالطبيعة تكونوا 35 جمعية، وهذا السونتر يعني مر بمراحل كما قلت لك، وتدريجيا بشوية بشوية مع مر السنوات، بالطبيعة مر السنوات يعني كبر ولا عنده مقر، ومن كان في مقر صغير وفي مكان يعني صغير حتى التوى ولا مقر كبير، ويدفع في الإيجار نتاعه، إيجار يعني معتبر يعني بالطبيعة، وصار يعني ولا عنده أنشطة كبيرة، ملتقيات كبيرة، وهو يعمل يعني بالطبيعة في المجال الثقافي والتربوي والاجتماعي. ويعمل فيه عنده برشة مشاريع وتو خاض ده قاعد يخوض في تجربة كبيرة مع المجتمع المدني ومع المؤسسات الحكومية، وهو بالطبيعة يتلقى دعم يعني بالطبيعة يقدم مشاريع والمشاريع هذيك الدولة تدعمها أو المنظمات يعني بالطبيعة الكبيرة هي تدعم المشاريع هذه.
0: المركز الثقافي ببارما في إيطاليا في الشمال تحديدا من مؤسسين متاعه فما برشة توانسة منهم المستشار سي لطفي بن حمودة، يعني مختص ثقافة تونسية عربية وإلا يجمع برشة جنسيات،
1: كل يجمع كل شيء هذا يعني تشنترو هذا والمركز هذا يعني يعتني بكل شيء وأكثر من هذا، وصل حتى يقري يعني اللغة الإيطالية للأجانب وفي الوقت آخر واللي يقري في اللغة الإيطالية للإيطاليين واللي من جمل من بينهم والعربية الإيطالية والعربية للإيطاليين اللغة الإيطالية والعربية قرثة الإيطاليين، ومن بينهم ديما نذكروا يعني ما تغيبش هي مدام فضيلة بن عزيزة اللي شاركت بالطبيعة في هذه المشاريع التربوية.
0: المركز يقوم تسييره على الانتخاب،
1: يقوم تسيير على الانتخاب وفيه أعضاء في السابق كانوا معناها ما بين 3-4 أعضاء يعني هم المجلس التسييري والإداري، ولكن مؤخرا والدولة عليه سي لطفي بن حمودة كان يعني بالطبيعة هو عنده عهد الرئاسة 4 سنوات الأخرانية، وقبل كان يعني ما بين الرئيس ونائب الرئيس. فمؤخرا سي لطفي بن حمودة بسبب يعني ظروفه العائلية وظروفه الخاصة فهو ارتأى وأنه يحب يعني ما نقولوش ينسحب ولكن يترك المجال لغيره، فطلب من المجموعة ومن الإدارة قال لهم أنا ما عادش نجم نقدم روحي كرئيس، حاولوا يعني نكبروا المجموعة فمن 3-4 يعني عناصر في الإدارة حتى لتوا كبروها إلى 8 عناصر اللي هما يعني أعضاء المجلس التسييري. سي لطفي حد ينسحب ولكن المجموعة شدوا فيه قالوا له على الأقل إذا أنت ما تحبش تقدم ترشح في الرئاسة يلزمك تكون في المجلس يعني التنفيذي. هو قال طيب علاش يكون موجود يعني باش تكون الاستمرارية بالطبيعة، هو توا باش يقدم خبرته لغيره باش تبقى الاستمرارية، ونحن نطمحوا باش تجي أجيال أخرى يعني حتى الشبابية احنا قاعدين نخدموا على
0: استقطاب الشباب.
1: وما نكذبش عليك انا نشكر كذا كيف سي لطفي خاطر هو اللي دعاني وقدمني ودخلنا معناها رشحني للمجلس التنفيذي، والبارح صارت الانتخابات ومشات صارت بنجاح وثمانية اعضاء يعني مروا يعني وانتخبهم المجموعة العامة.
0: اي من بينهم
1: بينهم إيطاليين وأجانب بالطبيعة يعني، والأجانب يقولوا إحنا أفارقة توانسة زينيا نيجيريا سنغال إيطاليين كما قلنا موجودين يعني هو.
0: المركز الثقافي يحضر الأنشطة متاعه سنويا وإلا بمراحل يعني يدخلوا ببرنامج المجموعة
1: لا يحضر برامج يعني بتبقى ثم الأمور التنظيمية من قبل الذي كان برمجة وثم الحينية كل جي برنامج ويقتنعوا به المجموعة ولا مشروع يخدموه يعني ما ثمش يعني ثم حاجة تبدأ برمجة ثم حاجة تجي منش برمجة يخدموها الكل
0: تخدم على أساس المشاريع.
1: اي ما ثمش انقطاع يعني ديما الخدمه موجوده.
0: فما تركيز صراحه مادام فما توانسه موجودين على الثقافه التونسيه على الترويج للسياحه التونسيه، ديما نبحثوا على النصيب الاكبر للتوانسه.
1: موجود والله موجود، احنا قاعدين ديما نخدموا الروج للسياحه التونسيه سواء تحت مظله المركز او
0: للأسف انقطع الخط مثالش تو نرجع إن شاء الله نسمع أغنية ونرجع نتواصلوا مع ضيفنا سالي الشيحي رئيس جمعية الجيل الأول بإيطاليا ومن كذلك الداعمين للمركز الثقافي في بارما.

0: وعد منا مستمعينا باش تسمعوها الأغنية هذه بعد ما نكملوا حوارنا مع ضيفنا. هي أغنية حاسب كما قال لي حاسب لمحمد ثروت الفنان العملاق. سالي الشيحي رئيس جمعية الجيل الأول في إيطاليا، خليني نقول من اللي تبنوا الفكرة، من مؤسسين، من الناشطين، من الداعمين للمركز الثقافي في بارما في الشمال الإيطالي، والثقافة التونسية كما قال هو واخذ نصيبها، والتوانسة غيورين جدا على بلادهم وعلى ثقافتهم. نرجع معاك سعلي، رحبوا بك من جديد. كي نقول أني ثقافة تونسية نقول المركز الثقافي في بارما يعرض أفلام تونسية، نسمع فيه الموسيقى التونسية، ونحن مثلا نعيش في شهر التراث. مثلا في بلجيكا جمعية الحياة والحلم عملت مهرجان كامل، إن شاء الله قريبا نكون موجود في مسابقة كاملة لأكلة الكسكسي التونسية، حاولت أنها تعيش مثلا إيقاع شهر التراث كما تعيش على إيقاع بلادنا. مثلا من الأفكار هذه تمشي مع مشاريع تونس الكبيرة هذه كما الاحتفال بشهر التراث، وإلا إحياء ذكرى معينة.
1: من الكورونا مدام حياة من 2020 تقريبا، من صارت الجائحة متاع الكورونا، توقفت العديد من الأنشطة، خاصة الأنشطة الكبار كما هذا المنطقة متاع اللي اتصل عليه يسر عليه المركز الثقافي بمدينة بارما وضواحيها. من جائحة وقفوه، خطر عليش، خطر ملتقى كبير وكبير برشا ويدوم أيامات، يعني وملتقى كبير برشا ويحضروا فيه بالطبيعة من دول برشا من العالم، يعني الأجانب اللي عايشين هنا.
0: علش ما رجعتوش معنا الملتقى هذايا؟
1: قاعدين نخدموا عليه، خاطر ملي توقف قاعدين طول نخدموا عليه باش نعاودوا قاعدين نخدموا عليه باش نرجعوه ان شاء الله، وباش يستأنف نشاطه من جديد. وهو من الأنشطة الناجحة واللي تعجبنا برشا، لأن فيها تنوع كبير نتاع والتقاء الحضارات والتقاء الثقافات والتقاء بالطبيعة الشعوب من كل العالم، يعني هو فيه ثراء كبير المنطقة هذايا.
0: ان شاء الله
1: بالطبيعة وجود تونسي وقوي بقوة زاد، خاصة الجالية التونسية في مدينة بارما من الجاليات اللي تحظى بالطبيعة باهتمام الجميع، وهي على كثافة من العدد تبارك الله.
0: ان شاء الله يعود الملتقى هذايا، يعود الإشعاع نتاعو ونشوفوا معنا الفعل الثقافي التونسي. غادي فما حاجه زاده في كل
1: تفضل. نستدعاكم ان شاء الله وتحضروا لنا
0: ان شاء الله حاضرين، ونكونوا سعداء جدا بالتاكيد باذن الله. زيادة من التفاصيل الجميلة كي نذكر سي لطفي بن حمودة ومدام فضيلة بن عزيزة، كي زيادة كي نذكر سعلي الشيحي، نذكر السياحة التضامنية، نذكر النوع الآخر من السياحة اللي نتمناه إنها تتوجد في بلادنا مش كان من إيطاليا، ونتمناه إنه ناس كما خدموا الناس هذوما في إيطاليا يخدموا ناس أخرى على الألمان، على الإنجليز، على أي جنسية أخرى، لأنه شفنا فيها صراحة ذكاء برشا في الترويج للموروث متاعنا، وزادة في إبراز تونس في صورة أخرى سياحية. رأي تونس مش جمل وبحر ورمل فقط، تونس رأي تراث، رأي تنوع، رأي حضارة كبيرة.
1: أكيد أكيد بدم حياة، أنا بالحق ما نكذبش عليك مديون برشا سي لطفي بن حمودة اللي أعطى فيا الثقة واللي رشحني لقيادة هذه الرحلات هذه، نشكره برشا بكل صراحة. وانا والله ولات تمشي في الدم السياحة هذيك، ولات كل مرة نقول سي لطفي شنو، خاصة مؤخرا يعني حسب الظروف اللي قاعدة تصير في العالم برشا مجموعات ربما يقع عزوف، ولا يعني شوية ثم شكون يولي كان باش يمشي يولي يلغي للرحلة نتاعو. وعندنا زادة في تونس تو برشا يسألوا فيا أصدقاء من الشمال الجنوب البلايص اللي زرناهم الكل،
0: وين هي الرحلة وعلاش ما جيتوش
1: والله ومدام حياتي كلهم يسولوا وكلهم يعني بروح يحبوا يعني النوع من السياحة هذيك، خاطر شافوا فيها وأنه السياحة ذوكم كيف يجوا متواضعين، يدخلوا خاصة السر والقوة في السياحة هذه التواضع بتاع السياح، لأن بما نحن نخبر ديما السايح معناها ما يرضاش بمكلتنا
0: ما يختلطش بينا ما يحكيش معانا
1: بالضبط. يعني نحن حبينا قربنا أوروبا لتونس، قربنا أوروبا لتونس بحكم وأنه الناس تحب ولا تكره، يعني باللي يتفرج في التلفزة وباللي تفسر وباللي تقوله، لكن ثم فرق ما بين الحاج يشوفها ويلمسها بيديه والبلعاية المجردة خلاف. فالناس هذوما بقول قرب لهم أوروبا،
0: الناس هذوما زادة اي زاد سعلي السياح اللي جاوا عاشوا حكايه تونسيه مزيانه، ما جاش في الطياره وقعد فوتيل وروح، لا عاش مع عائله تونسه، كلا ماكله تونسيه، شاف الشمال شاف الجنوب، زار تونس الكل، الحرفيين والحرفيات كان عندهم نصيب، ناس استرزقت من الرحلات هذيا، في الحقيقه دوره اقتصاديه كامله، يعني كيما نقولوا عاشوا حكايه تونسيه بالحق، عاشوا السياحه.
1: أكيد أكيد والله مدام حياة، أنا ما نكتبش عليك، أنا كي نهبط بتبع في بالك يعني يكون أنا المرافق الأول للأجانب وللزوار، نقول ما نقولش أجانب نقول الزوار
0: ولضيوفنا، ولضيوفنا هما ضيوفنا وفي ديارنا يجوا.
1: أنا نحب ذا كلمة ضيوف، ضيوفنا بكل صراحة، أنا كي نسهر عليهم ونشوف العائلات ونشوفك العلاقة بصراحة يعني القرب تقربت، الناس هما يشوفوا فينا، هما يشوفوا فينا عالم آخر، وإحنا العائلات والشعب نشوفوا فيهم حاجة أخرى. الرحلة هذيك ورحلات هذيك قربت الناس لبعضها. وبالنسبة للرحلات إن شاء الله إن شاء الله بشكل

0: أني عشت معاهم، يعني عشت معاهم شوية وقت المجموعة هذية، وشفتك الانسجام كبير، شفت الفرحة هما داخلين البيت التونسية وقداش يحسوا بالأمان. معناها الحمد لله راو تشوف الأجانب يقعدوا معناها كقعدتنا التونسية وحاسين بالأمان وهما موجودين بيناتنا، مش معناها في نزلوا بالحراسة، وحتى في الشطوط يبدأوا بالحراسة وكأنه التونسي معناها باش يضرهم، وإلا وكأنهم هما يلزمهم يكونوا في أمان، هما في أمان وهما في وسط العائلة التونسية. هذيك السياحة اللي نحبوا وصلوها على بلادنا، مش سياح يعني على الشطوط بالحراسة، لا مش هذيك، بلادنا راهم غير لايق بالمرة، ناس موجودة في ديارنا تاكل ماكلتنا وعايشين معانا ويقعدوا حتى الآخر الليل سهرانين من غير خوف من غير قلق. فشكرا لكم، شكرا لكل من ساهم في تأسيس العقلية هذه.
1: حاجة برك مدام خير، اللي رحلت هذه ما هيش عملت مردود التونس فقط، حتى على المستوى الإيطالي، لأن المردود علاقتنا بالضيوف وبالسياح ما انقطعت مستمرة. وقت اللي رجعوا طلبوا منا مؤخرا، لأن وصلت بحمودة، يعني قالوا لابد نزوركم في بارما وبالمبيت، زاد يحبوا يجوا، يعني يحبوا يباتوا في بارما ويعرفوا بارما، لأنهم هم من كل إيطاليا، يعني من مناطق
0: مختلفة،
1: يحبوا يزوروا. يعني احنا حببناها مش غير في تونس، حببناها في تونس وحتى في بلادهم في إيطاليا. قال لك أخويا بارما هذه نجو نزوروها بسببكم أنتوما، ونعملوا دورة في بارما وباتوا في بارما ووكلناها من أكل التونسية في بارما. وحتى كيف كيف يعني مردود مادي حتى على السياحة الإيطالية لنا داخلية.
0: سعلي تاخذوا انطباعاتهم وهم مروحين، وإلا بعد تجيكم بعض الملاحظات، تستأنسوا بالملاحظات، تشاوروهم شنو النجم نزيدو، شنو تخليهم هما زادة فاعلين ويضيفوا زادة ليكم بأفكارهم.
1: أكيد هذا كله يجي مدام حياة على مراحل، اللي هو دوري أنا في الأول كمرافق للسياح، ما نجمش نخليها مثلا كله نمشوا للبلاصة قبل ما نختار أنا الوقت، ما نفرضش على المجموعة الوقت نحب عليها، نختار الوقت وقت نشوفهم هم مرتاحين وقابلين لربما في أريحية باش يتكلموا باش يبدوا آرائهم، فأنا نستغل الفرصة هذيك في جلسة نتاعتي في مثلا في قهوة في كذا، نطرح عليهم السؤال نقول لهم شنو اللي عجبكم، شنو النجم نزيدوا إضافة، تعاوننا باش نقدموا أكثر حاجة، نصيحة تنصحوني بها مثلا، شفتوا ربما حاجة تقصير وأنا ما حسيتش به. فكل مرة وحتى في آخر الرحلة كيف نطلبوا منهم باش يعملوا تقرير كامل مفصل على الرحلة كاملة، لأن هذيك هي القوة بتاعنا، باش نحن إذا كان ثم نقاط ندركوها، وإذا كان ثم محاسن نحاولوا باش نزيدوا نطور فيها.
0: باش نبداو أمناء، كل مرة يطلع معنا تونسي في هم كلهم توينسا يطلعوا معنا في البرنامج، أما ربما مشاكل اللوجستية خاصة مع الجالية التونسية في إيطاليا وإلا في فرنسا، في المروحة متاعهم، في الناقلات الوطنية جوا وبحرا، العائلات تحب تروح، الإمكانيات راهي ماهيش كبيرة، اليوم العالم متغير جدا، اليوم التونسي في الخارج مش لابس عليه، اليوم الضيق اللي يعيشوه زاد بعض العائلات اللي تكون عددهم معناه أكثر من 3 أنفار، اليوم الإجراءات الأخيرة كيفاش تفاعلتم معاها انتوما كتوانسة، وقديش عندكم هكا ثقة في دولتكم انه الإجراءات هذه كلها تتنفذ؟
1: والله مدام حياة ان شاء الله احنا نطلب ان شاء الله، نقول ان شاء الله يتحقق، يعني على الاقل اذا ما تحققش الكل على الاقل نسبة باهية يعني ترضي الاغلبية من النقاط هذه اللي ذكرتها ولا البرامج اللي حضرتها الدولة للمواطنيها. احنا ما نكذبش عليك، نطلب مثلا يعني الشركات هذه، شركة مثلا تونسية الملاحة والتنسار والطيران مثلا، يحاولوا باش يخفضوا، خاصة نقولوا احنا العائلة اللي تسوق العدد نتاعهم اكثر من 3 4 في العائلة، يحاولوا باش يعملوا لهم يعني اسعار يعني متفاضلة على البقية. وزيد حاجة اخرى، لو يربطوا هما مثلا بالمردود الدخل نتاعهم من هنا في ايطاليا، لان معروف توا خطر كل شيء مرقمن وكل شيء موجود وكل شيء ظاهر، يحاولوا كيف ما عاملة مثلا الدولة الإيطالية مثلا في برشا حاجات مثلا مساكن اجتماعية الناس كتخلص الكرامة تخلص كل كيف كيف نفس المسكن ولكن واحد مثلا عنده مدخوله 10,000 دينار مثلا كنا نقول احنا في العام واحد عنده 20,000 دينار

0: فالاثنين ما يخلصوش نفس السعر. حاجة أخرى هذه نطلبوها مثلا إذا كان ينجموا مثلا الشركات هذه الناقلات سواء البرية ولا البحرية ولا الطيران. حاجة أخرى نطلبها إذا كان ممكن كذلك يحاولوا يعملونا مثلا تذاكر بالتقسيط. أنا نتصور لو تكون تذاكر خطر عليش المدام حياة نتشع لي كان عندي عائلة وقبل في الماضي ما كنت تديني فترات ما نجمش نخلص في التذاكر كاملة في نفس في فرد معناه في فرد وقت. فالحق عندي أصدقاء يعني عندهم ديجازونس
1: تتعامل معه
0: نتعامل معهم من تريد شالك يعملوا لي بالتقسيط على مرتين على ثلاثة فحتى ولو تكون غالية نجم نروح نفرح الولادات.
1: الحاجة الباهية توانسة يحبوا يروحوا ولادهم يحبوا يروحوا يحبوا التوانسة يتعاملوا كما يتعاملوا المغاربة في تخفيضات على ناقلاتهم الوطنية باش يروحوا لبلادهم. اليوم سعلي يجيب أولاده ويجي غدوة كي يكبروا أولاد سعلي ينجموا إذا كان ما يلقاوش تخفيضات راه كبيرة تغريهم باش يروحوا يولوا ما تستهويهمش ربما. رغم أني نعرف اللي برشا توانسة راهم ربوا أولادهم على محبة تونس منذ الصغر وخلاوهم ديما كل صيف الناس متشوقة باش تحب تروح ناس توا تعد في الايام الاوت وجويليا باش تروح. ربي يجيبكم سالمين ان شاء الله. شكرا ليك سعلي الشيحي رئيس جمعيه الجيل الاول في ايطاليا وعضو من اعضاء المركز الثقافي في بارما. شكرا ليك من اذاعه المنسير سيرتفع صوت الحق.
2: اذاعه المنسير
3: أيها الإخوة الأعزاء حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،

رفعنا لحضراتكم أذان صلاة العشاء، تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب.

0: التاسعة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم. تعلم شركة النقل بالساحل كافة المترشحين للمناظرات الخارجية لانتداب إطارات وأعوان بعنوان سنة 2023 أنه يمكن الاطلاع على النتائج الأولية لفرز ملفاتهم على موقع الويب الخاص بالشركة، وذلك يوم الأربعاء 13 ماي. ووفق بلاغ صادر عن شركة النقل بالساحل، يمكن للراغبين في الاعتراض على نتيجة فرز ملفاتهم تحميل مطلب الاعتراض على نفس العنوان الإلكتروني وإرساله عبر البريد أو إيداعه مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للشركة شارع سانغور 4000 سوسة، وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر القائمة الأولية للمترشحين المقبولين ملفاتهم، أي بتاريخ 20 ماي. انطلقت اليوم الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة للبقاع المقدسة، وذلك من محطة الحجيج بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير. ويبلغ عدد حجيج ولاية سوسة لهذا العام 741 حاجا تم توزيعهم على 4 رحلات لنقلهم إلى البقاع المقدسة أيام اليوم وغدا، وأيضا هناك رحلتان يوم 13 و19 ماي. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب يوم غد جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. في حالة الطقس، يتسم الطقس هذه الليلة بظهور غيوم جزئيا بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. رياح قوية قرب السواحل، البحر قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 21 و25 درجة، قد تقل عن 20 درجة في مناطق الشمال الغربية، وقد تصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور جمهورية الصين الشعبية يوم الأربعاء في زيارة تستمر يومين إلى غاية يوم الجمعة، زيارة من أبرز المحطات الدبلوماسية بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية في العالم، وسط ملفات سياسية وتجارية وأمنية معقدة ستتصدر أجندة المباحثات بين الجانبين. الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية ستعملان على إنشاء مجلس مشترك للتجارة إلى جانب مجلس آخر للاستثمار. وتقول أيضا الأخبار أن موضوع الحرب الإيرانية ستكون في صلب المحادثات بين أمريكا والصين.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور. في إطار الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، تبع معنا لقاء نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، لقاءات رياضية الاثنين الأربعة متاع العشية.
3: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرات.
2: تونس للي جيها منيمة مسمية، تونس خضار ونوار، تونس ريحة النسر والياسمين، للا البيا حكاية بلاد وأرض لجداد، تونس تبسيمة على الفم للسياح ولولاد البلاد.

0: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاس دعم نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية،
4: غربة يا دنيا غربة،
5: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكايات مع حياتي.

مرحبا بكم، ما زلنا مواصلين معكم من إذاعة المونستير. لقانا في غربة وحكايات آخر الاستعدادات لاستقبال الجالية التونسية بالخارج وفي إطار أنشطة ديوان التونسيين بالخارج. مؤخرا تم الإعلان عن شروع في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي تمكن التوانسة بالخارج من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. كذلك في إطار الاستعدادات الأدبية واللوجستية والتنظيمية لتأمين أفضل الظروف العودة للتونسيين بالخارج، وقع تطوير خدمات رقمية، تحديث موقع إلكتروني، تحويل كذلك تحويل الموقع الإلكتروني إلى بوابة شاملة لتسهيل عملية النفاذ إلى كل المعلومات اللي يتطلبها الظروف عودة التوانسة بالخارج. كذلك الديوان تحدث عن دور المخاطب الوحيد لتلقي مختلف الطلبات والتنسيق مع المصالح الإدارية واستكمال الإجراءات الضرورية من أجل بالطبيعة النجاعة والسرعة في معالجة الملفات. فضاء المستثمر كذلك بالمقر الاجتماعي بالديوان إلى جانب تخصيص فضاء يعنى بمعالجة الجوانب الاجتماعية لفائدة الأشخاص اللي يواجهوا صعوبات مرتبطة بالهجرة في إطار مزيد دعم الإحاطة الاجتماعية للتونسيين بالخارج. الاستراتيجية العود إن شاء الله باش تكون فما استراتيجية واضحة على ضوء التوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2026-2030 باش يكون فيها حديث على خاصة فرص الاستثمار التعريف بها لفائدة التوانسة بالخارج. كثر الحديث على تذاكر سفر لفائدة العائلات الرغبة في العودة إلى أرض الوطن. إن شاء الله هذايا الكل، هالتحذيرات هذايا والاجتماعات واللقاءات والتنسيق هذايا الكل يحسوا التوانسة، يحسوا أثناء عودتهم وأثناء وجودهم على بوابات الحدود التونسية جويا وبحريا. إن شاء الله يلقوا كل الوعود هذية، يلقوها إجراءات ميسرة لضمان عودة آمنة مريحة للتوانسة بالخارج. ما زلنا مواصلين معكم في غربة وحكايات.

مرحبا بكم مستمعين، أنا وصل معكم غربة وحكايات قدركم الجميل على موجاتنا، أنكم تسمعوا كان أغاني جميلة والطربية بإذن الله. نحب نحيي كل مستمعين اللي كلمونا واللي يتفاعلوا معنا. شكر لسي عبد الرزاق من القيروان، تحية ليك وتحية لكل مستمعين في القيروان. سحسن العيوني كذلك من ثريات، أهلا وسهلا، مرحبا بيك وشكرا للاستماع، وإن شاء الله تكون ضيف في برنامجنا في قادم الأيام بإذن الله. شكرا لك هيثم والناس. بعد قليل رحاب النغم مع عماد العوني، تحياتي لكم ونلتقي قريبا بإذن الله.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: سمر ومؤنسة. سهرات إذاعة المنسيه سمر ومؤنسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
1: فن
0: موسيقى ولكل أذواقكم
1: محطة
0: من محطات السهر.
1: عناوين
0: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
2: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
3: العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعتبر أسعار أضاحي العيد خيالية وتدعو إلى وضع استراتيجية لقطاع اللحوم الحمراء لتحديد الكلفة الحقيقية. توقعات أولية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بموسم واعد في الحبوب في تونس مع إنتاج مرتقب يفوق 20 مليون قنطار. وحجم النفايات المنزلية المنتجة وطنيا تتجاوز 3 مليون طن سنويا، نصفها قابل للغسكلة والتثمين كسماد أو طاقة. مرحبا بكم. يتوقع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي يتوقع ارتفاع أسعار أضاحي العيد لتتجاوز عتبة 1200 دينار لرأس الواحد في الأسواق التونسية، وقال أن هذه الأرقام خيالية. ودعا الهياكل المعنية بتربية الماشية إلى وضع خطة استراتيجية لقطاع اللحوم الحمراء لتحديد الكلفة الحقيقية.
4: لاحظنا في الأسواق خاصة في الرحبة والأسواق المتعارف عليها في الأضاحي العيد كونه المنح التصاعد نتاع الأسعار موجود بشدة كبيرة، وبالتالي نحن ندعو إلى عقلنة الأسعار هذه، ندعو إلى خطة استراتيجية كاملة للحوم الحمراء، بمعنى كونه لازم نعرف القطيع متاعنا قديش فيه، نعرف خاصة هيكلة السعر متاع اللحوم الحمراء وبالتالي الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء، خلينا نشوفوا في أسعار مشتة بعيدة كل البعد عن الكلفة الحقيقية متاع اللحوم الحمراء، وبالتالي بتحديد الكلفة الحقيقية كان عنده انعكاس مباشر على الأسعار متاع اللحوم الحمراء في الرحبة، وبالتالي لازمنا نمشيو في المسارات. فيما يخص الأسعار مشتة نعرفوا اللي مليون وانتي طالع، وبالتالي هنا الأسعار هذه ما تمشيش مع حقيقة المنتوج، بعيدة كل البعد على الكلفة الحقيقية للعلوش، وما بين الأسعار اللي قامت تدولها مش معقول نلقاو علوش ما يفوتش الوزن نتاعو 30-40 كيلو نلقاو بمليون ونص وزنين، هذا الأسعار مشتة ومشتة جدا.
3: هذا وتشير التوقعات الأولية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تشير إلى موسم واعد للحبوب في تونس خلال هذا العام مع إنتاج مرتقب يفوق 20 مليون قنطار بفضل تحسن الظروف المناخية وتوزيع الأمطار. هذا وقد تمكن باحثون تونسيون مؤخرا من إنجاز التسلسل الجيني الكامل لصنفين محليين من القمح الصلب المحمودي والشيلي، وهذا المشروع من شأنه أن يدعم الأمن الغذائي عبر تحديد جينات مقاومة للجفاف والأمراض. الباحث البنك الوطني للجينات ماهر المديني:
5: هذوما صنفين من الموروث الجيني القديم تاع تونس، وهما من القمح الصلب. صنفين هذوما نعرفوهم اللي يتمتعوا بخصائص نتاع تأقلم مع التغيرات المناخيه وعندهم قيمه غذائيه عاليه، وهذا هو الانجاز اللي تمكننا منه، هو تحديد التسلسل الجيني الكامل للاصناف هذوما الزوج. نبسطها شويه، هو التسلسل وقت تحكيوا على القمح الصلب هو كانك عندك كتاب فيه 10 مليارات حرف، هو احنا نجمنا تويكا نحدوا ال 10 مليار حرف هذوما في الكتاب. هذه المرحله اللي وصلنا لها تويكا، المرحله اللي ما زالت واللي هي الصعيبه ان كيفاش باش نركبوا الحروف هذوكم ونجموا نقراهم وباش نفهموهم. نفهموا الحروف هذوما معناها نجموا نفهموا الجينات اللي موجوده، نجموا نستغلوا ونفهموا الجينات والتركيبات الجينيه اللي موجوده في الأصناف. المرضودية ما عادش مربوطة بالحقل كهو، توليت مربوطة بالجينوم بيدو. التركيبة الجينية هي تعطيك الرندمون المرضودية وتعطيك الانتاج وتعطيك النوعية، وهذا هي الفلاحة العصرية الفلاحة العلمية، هي تمشينا السيادة المعرفية السيادة العلمية اللي من بعد خولنا باش يكون عندنا السيادة الغذائية. خاصية انت بنك الجينات في تونس انه يشتغل على كل ما هو مورود جيني بجميع الاصناف الا الإنسان أي عمل متاع تطوير متاع معرفة يلزم يكون عندك خزان متاع جينات اللي تنجم تخدم بهم. حاليا معناها البحوث اللي موجودة توا هو تشكيل مخزون جيني للأجيال الحالية والأجيال القادمة. التحديات الموجودة توا مع التغيرات المناخية مع الضغوطات على البيئة وعلى التنوع البيولوجي العديد من الأسافة مهدد بالاندفاع مهدد بالاختفاء. لحد الآن معناها نجمنا نخزن العديد من الأسافة المحلية. قمنا بعمليات الجرد في كامل جمهورية تونسية وهي مخزنة وكملنا حتى استرجعنا العديد من الموارد الجينية التونسية اللي كانت مخزنة في بود جينات أجنبية كملنا استرجعناها وهذوما مخزنين في بقر الجينات في تونس.
3: وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة البيئة في شهر مارس الماضية وقد بلغ حجم النفايات المنزلية والمشابهة المنتجة وطنيا نحو 3.3 مليون طن سنويا وتظهر الإحصائيات كذلك أن المواطن التونسي ينتج في المتوسط 0.8 كيلوغرام يوميا من النفايات مع تركز لافت في المناطق الحضرية ورغم الجهود المبذولة ما تزال نسبة تثمين النفايات وتدويرها تراوح مكانها عند عتبة 10% ولا يتم تثمين سوى 5% من النفايات العضوية عبر التسميد. سهيل عبد القادر المدير الجهوي لوكالة تصرف النفايات وأكثر تفاصيل.
6: نسبة معدل إنتاج للفرد بين 0.8 و 1 كيلوغرام للفرد يوميا. النفايات هذه على المستوى الوطني توصل حتى 3 مليون طن سنويا كي تتجمع تولي تتطلب ثمارات وتتطلب مواقع لمعالجتها. إذا كان نأخذ بعين الاعتبار اللي نسبة 50% من هذه النفايات هي نفايات قابلة للرسكلة بطريقة مباشرة إذا يتم فرز انتاحها نحكيه على اقتصاد كبير في كلفة معالجة النفايات المنزلية. أما زادة نحكيه على خلق مواطن شغل وخلق شركات واقتصاد دائري يمكننا من إنتاج يا إما السماد وإلا حتى الطاقة من النفايات هذه. مثلا ناخذوا كمثال الزيوت الغذائية المستعملة. كل الزيوت متاع القليان هذيك هي مصدر لتثمين بخلاف اللي متعارف عليه قبل أن يتم تجميعها لإعادة استعمالها في صناعة الصابون. اليوم فما شركات مختصة في تجميع الزيوت هذه وتحويلها إلى وقود حيوي. دونك فما الإمكانية متاع عندما يتم الفصل بين النفايات هذه من المصدر أنه يتم مباشرة استغلالها وإلا تثمينها في موارد تعوض الموارد الطبيعية. لذا كيف نحكيه على النفايات الورقية الكرتون وإلا نفايات البلور عدد شركات قاعدة أنه يتم رسكلتها في المصانع في تونس يقتنيوا في المواد هذه اللي هي تعوض في مواد أولية. نحكيه نفايات القماش فما تجربة بدأت في تونس منذ سنتين اللي هي تتمثل في تجميعها معالجتها ويتم تحويلها مباشرة إلى وقود يستعملوه مصانع الإسمنت والمصانع اللي عندها يوليفور. فما إمكانيات كبيرة لتثمين جزء من النفايات هذه عوض أن نخسرها.
3: اختتمت اليوم فعالية الدورة العاشرة لملتقى الإبداع الفني والحرفي بالمكنين من ولاية المنستيرة والتي انتظمت على مدى يومين في إطار شهر التراث بولاية المنستيرة وذلك بإشراف المندوبية الجهوية للثقافة وبالشراكة مع المكتبة العمومية والمتحف الأثري بالمكنين. بسمة بوزيد مديرة دار الثقافة بالمكنين.
7: اليوم اختتام ملتقى الإبداع الفني والحرفي بالمكنين في دورته العاشرة اللي اخترنا كشعار التراث المعماري بالمكنين ذاكرة تصان وقيمة ثمن. اليوم ندوة علمية مع سلم الدكاترة حبينا نثمنوا فيها المعمار مدينة المكنين. ندوة فكرية عنوانها تراث المعماري آليات المحافظة واستراتيجيات التثمين. المعمار هو توجه وزارة الشؤون الثقافية في الدورة 35 لشهر التراث المناسبة ان اختارت اثنين شعار التراث والفن العمارة. برنامج تضمن عديد من الورشات الفنية والتكوينية لعديد الفئات الشباب والأطفال والكل. كل موضوعها هي الموضوع نتاعها المعمار. كيف أمس انطلقنا بزيارة ميدانية الباشا معالم تاريخية بمدينة المكنين مع تلاميذ توصيات الملتقى الإبداع الفني والحرفي بالمكنين السنة هو كيفية تثمين التراث المعماري والمحافظة عليه.
3: نختتم بالأخبار العالمية، حيث تشير كل وسائل الإعلام الدولية لأن الرئيس الأمريكي قال بالحرف الواحد وفي تدوينة على صفحته الرسمية إن الرد الذي تسلمه من الجمهورية الإيرانية عبر الوسيط الباكستاني رد مرفوض، ولم يقدم ترامب أكثر تفاصيل، لكن يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد التصعيد، فلا يبدو أن أمريكا أو إيران أحدهما متفق مع الآخر، وباختصار لا أحد منهما يقبل الهزيمة أمام الآخر. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعتبر أسعار أضاحي العيد خيالية. توقعات لوزارة الفلاحة بموسم واعد في الحبوب في تونس مع إنتاج مرتقب يفوق 20 مليون قنطارة. وتابعنا في النشرة حجم النفايات المنزلية المنتجة وطنيا يتجاوز 3 مليون طن سنويا. وأذكركم بالخبر العالمي وسنعود إليه بأكثر تفاصيل في موجز الأنباء القادم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن رد إيران على موضوع المفاوضات بين البلدين مرفوض. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل يأتيكم زميلي عماد في رحاب النغم.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب النغم. لليوم لحد 10 ماي لقاء كما العادة يبدأ معكم توا ويتواصل حتى يكشل نصف الليل. تحياتي لكم الكل على الوفاء والمتابعة والاستحسان، دمتم دائما من أحلى وأجمل السهرين معنا على موجات إذاعتنا، ورجاؤنا دائما كل رجاء أن تستمتعوا بما نقدم من أنغام وفقرات، فالعمل الإذاعي يبقى دائما منكم وإليكم وينطلق من أبرز ما تقترحون. أحيانا الحقيقة أحيانا باش ما نقولش دائما، لأنه لابد من تنويع على مستوى الأذواق الفنية، لأنه الناس اللي تسمع فينا الكل، كل حد تقريبا والذوق متاعه، كل حد ونوعية الفن والموسيقى اللي يحبذها. هذاك علاش نحاول قدر الإمكان في سهرة في رحاب النغم أن ننوع من أنواع الموسيقى وألوان الموسيقى اللي نقدمها لكم في سهرتنا. هيثم والناس يرافقني الليلة في إخراج فقرات سهرتنا، أي مدى العوني، يتمنى لكم كما كل سهرة من سهرات في رحاب النغم إن شاء الله المتعة حاصلة في كل ما نقدم من ألوان الموسيقى. كما عودناكم شوية خرج وصوف في كوكتيل لوردة وحليم، ثم بعتلي باش نحكيه على واحدة من نجمات البوب في العالم، وخليني أقول ربما النجمة الثانية بعد مايكل جاكسون في موسيقى البوب، اللي هي بريتني سبيرز. هذه الفتاة، هذه الفنانة، هذه المطربة التي أثير حولها الكثير من الحديث، الكثير من المشاكل والإشاعات، وأيضا حتى على مستوى حياتها النفسية وحياتها الجسدية اللي كان لها أثر كبير في تدهور أحيانا بعض أعمالها الفنية، لكن بريتني تبقى من أبرز مطربات البوب في العالم. باش نحكي على جانب معين من حياتها اللي هو جانب الأزمات، لأنه هذه المطربة عاشت أزمات كبيرة، وأيضا باش نتحدث على بعض أعمالها الفنية الرائعة والتي لا تزال إلى حد اللحظة تبث في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية العالمية. بعد اخبار الحديث باش نحكيه على واحد من الاصوات الممتعه، الاصوات التونسيه الجميله، الاصوات التي خلدت او خلدت في الخزينه الغنائيه التونسيه بانغام رائعه للغايه، لدرجه انه لقب بشحرور الخضراء. الليله باش نحكيه على يوسف التميمي، وباش نسمعوا بعض اغانيه التي تنسى. نوعية فن كنت حكيت فيه قبل، لكن يعني شذرات حديث، شذرات معطيات، شذرات معلومات، اللي هو ما يسمى بالزندالي أو موسيقى الزندالي. هذه الموسيقى والفن اللي المنطلق متاعه فن شعبي أو ما يسمى بفن السجون، الغنيات اللي تكتبوا في الحبس واللي تكتبوا على الحبس واللي يحكيوا على المظلومين في الحبس، يعبر عنه بيئة الزندالي، لأنه الكلمة صحيح ما هيش عربية مش تونسية، لكن هذا أصل تركي. الزندالة مقصود بها هو السجن باللغة التركية. باش نسمعوا إن شاء الله الفرزيت، وباش نسمعوا زيدا غنية حلوة برشا. الحقيقة حاولت قدر الإمكان أني باش نلقى الغنية هذه كاملة، إلا أني فقط لقيت مقاطع متفرقة منها، لكن باش نحكي لكم قصتها. باش تسمعوها من بعد تالي غنية قالوا مجدة، واللي هي أغنية ذكرت فيها حتى مجموعة من الأسماء متاع السياسيين في تلك الفترة اللي يحكيوا فيها على الأغنية هذه واللي عنوانها قالوا مجدمات.
باش نختم سهرتنا بالراحل هني شاكر. هني شاكر اللي جمعة اللي فاتت لمتوني في المساجات بالتليفونات، قلت لكم الحصارة هي مسجلة. هني شاكر خلال هذا الأسبوع أو خستنا نهار جنازة متاعه والأربع اللي فاتت، عدد كبير من وسائل الإعلام حكيوا عليه. نحن بيدنا مع زميلي فوزي حكينا عليه واستضفنا مدير أعماله في تونس عزين الباجي، وأكيد إن شاء الله بعد مدة باش نرجع لهني شاكر باش نحكي على تفاصيل حياته، باش نحكي على أزماته أيضا اللي صارت له، لأنه هني شاكر من الفنانين الرومانسيين الهادئين أيضا اللي تعب برشا برشا، خاصة بعد وفاة ابنته واللي أثر فيه الموت متاعها، لدرجة أنه في فترة من الفترات أغانيه الكل كانت مشوبة بالشجن، ملونة بالحزن، قاتمة، وهذا بطبيعة من تأثير وفاة كما قلت ابنته. فاليوم باش نسمع لهني شاكر في آخر حصتنا غناية يا ريتك معايا. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرتنا الليلة. أبقوا معنا وتابعونا وإن شاء الله المتعة مضمونة.

0: واللي شبكنا يخلصنا على رأي صوت جورج، وأيضا نغم عبد الحليم حافظ. الحقيقة أصوات كما صوت متاع جورج وألحان كما لتقدمت العبد الحليم حافظ ما تنجم كين تعيش معانا، خليني نقول باش ما نقولش مئات السنين عشرات السنين، لأنه الأنغام هذه قد ما تسمعها مرة واثنين ديما تكون في حاجة للاستماع عليها، لأنه تعطيك متعة، تعطيك حيوية، تعطيك أحلام وردية اللي ممكن تنقص عليك وتقلق من قساوة الحياة. هذاك علاش الموسيقى أضحت تستعمل كدواء في مجموعة من دول العالم المتحضر. من موسيقى الشرق ننتقل إلى موسيقى الغرب، تحديدا بريتني سبيرز اللي اسمها الأصلي هو بريتني جين سبيرز. تولدت في 2 ديسمبر من عام 1981 وعرفت باسمها الفني كما قلت بريتني سبيرز. هي مغنية وكاتبة أغاني وممثلة وراقصة أمريكية، أيضا تعرف بلقب أميرة البوب واللي صارت برشا مقارنات وقتها بينها وبين مايكل جاكسون اللي غنيت معاه. زيادة أكيد المغرمين ببريتني يعرفوا اللي هي غنيت مع مادونا، ويعرفوا هك اللقطات الشهيرة اللي جات في الأغنية اللي تشاركت فيها مع مادونا. بريتني تعتبر من أبرز الشخصيات التي ساهمت في حياة موسيقى البوب الخاصة أنذاك بالمراهقين. عندها تأثير واسع على عدد كبير من الشباب في العالم واللي وصلوا يقتنيوا في مختلف ألبوماتها وأغانيها، لدرجة أنها باعت 150 مليون نسخة، وهو رقم كبير برشا، ومش برشا اللي وصلوا للرقم متاع 150 مليون نسخة في العالم. بريتني بدأت مشوارها الفني عام 92، يعني عمرها 11 سنة، في برنامج الأطفال اللي كان اسمه نادي ميكي ماوس الجديد، ثم وقعت بعد ذلك عقدا مع شركة الانتاج الموسيقي جيف ريكوردز بعد 5 سنوات من ألبومها الأول والثاني اللي فيه غنية معروفة برشا، وهي تقريبا أشهر أغانيها توسعوها شوية آخر اللي هي بيبي وان مور تايم اللي عملتها عام 99، أيضا I Did It Again وأوبس تونا سمعوها زادا بعد تالي اللي عملتها عام 2000، وهذوما زوز الألبومات اللي أكثر مبيعا بالنسبة لبريتني سبيرز من اللي بدأت تغني. باش نسمعوا مع بعضنا عنصر يتحدث على بريتني سبيرز وجانب من حياتها، ثم كيفاش رغم كما قلت أنها غنيت مع مايكل جاكسون، لكن كيفاش في مرحلة من المراحل تفوقت عليه وهدت له العرش متاعه، لأنه تذكروا ما عنديش برشا اللي حكيت على مايكل جاكسون تقريبا شهر ونص ولا شهرين، أنه يبقى رغم ذلك ملك البوب، مش أمير البوب، ملك البوب.
1: الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بريتني جان سبيرز التي تعتبر أشهر مغني موسيقى البوب الأمريكيين، وقد كانت أيقونة عالمية للنجومية والموضة لسنوات طويلة. ترعرعت بريتني في مقاطعة كينتوود في ولاية لوسيانا، ولها أصول بريطانية، في عمر 8، وذهبت بريتني لإجراء تجارب الأداء لثاني مرة في حياتها لتنجح بعدها للمرة الأولى في الحصول على دور في The Mickey Mouse Club. بعدها بدأ الجميع يشيد بموهبة بريتني في الغناء، خاصة مع ظهور أغنيتها الأولى Baby One More Time في عام 1999 التي لاقت نجاحا باهرا وانتشرت انتشارا واسعا في كل دول العالم، وجعلتها تتربع على عرش أنجح المغنيات المراهقات في العالم. مثلت بريتني في فيلم سينمائي واحد فقط بعنوان Crossroads، إلا أن ظهورها التلفزيوني كان أكثر من ظهورها على الشاشة الفضية، حيث ظهرت في عدد متنوع من المسلسلات مثل Will and Grace و How I Met Your Mother و Glee. تحتل بريتني سبيرز الصدارة دائما لدى صفحات الإعلام، وذلك نظرا لتجاربها وعلاقاتها العاطفية المتعددة.

ولدت هذه الممثلة في 2 ديسمبر عام 1981 في مدينة ماكومب في ولاية ميسيسيبي، ووالدها هو جيمس بارنيل سبيرز، ووالدتها لاين أرين، ولها جذور بريطانية تعود لجدتها التي ولدت في لندن، كما أن بريتني لها أخوين هما براين جيمس وجيمي لين. بعمر 3 أخذت بريتني دروسا في الرقص، وقد أجرت عددا من تجارب الأداء للرقص في مناسبات كثيرة. وبعمر 8 في التسعينات سافرت بريتني إلى أتلانتا لتقوم بتجارب الأداء للاشتراك في مشروع ديزني The Mickey Mouse Club، إلا أنها رفضت بسبب صغر سنها. إلا أن الطفلة لم تخرج من التجربة خاسرة، فقد تعرفت وقتها على نانسي كارسون وهي مكتشفة مواهب ذائعة الصيت في نيويورك، وقد كانت كارسون مبهورة بصوت بريتني وقدراتها على الغناء. لذلك نجحت كارسون في إقناع الطفلة بالدراسة في معهد الفنون والموسيقى، وبالفعل انتقلت بريتني ووالدتها للعيش في نيويورك، ونجحت في الحصول على أول دور احترافي لها في مسرحية تعرض على مسرح برودواي الشهير بعنوان Ruthless. كما ظهرت بريتني في برنامج المسابقات Star Search، وشاركت في عدد كبير من الإعلانات التلفزيونية. تم قبول اشتراكها في برنامج The Mickey Mouse Club أخيراً في عام 1992 لكي تقوم بالتمثيل مع عدد من المواهب الشابة مثل جاستن تيمبرليك ورايان غوسلينغ وكريستينا أغويليرا، إلا أنها عادت إلى موطنها الأصلي بعد إلغاء عرض البرنامج. في عام 1997 كادت بريتني سبيرز أن تنضم إلى فرقة غنائية نسائية، إلا أنها لم توفق. ثم سجلت مجموعة من الأغاني لصالح إحدى شركات التسجيل وعرضوها على 3 من مكتشفي المواهب، فرفضوها 3 بحجة أن الجمهور يطلب أغاني راقصة لا تشبه تلك التي قدمتها بريتني. بعدها بأسبوعين اتصل بها رئيس شركة A&R لتعمل مع المنتج إيريك فوستر، الذي قال عن تجارب أدائها بأنها كانت مميزة وكانت تمتلك عينين فيهما جرأة عين النمر، ووافق على إصدار أول ألبوم لها والذي سافرت من أجله إلى السويد لتسجيل أغانيها هناك. بعدها في عام 1999 صدر ألبومها Baby One More Time، الذي نجح فور صدوره من تصدر قائمة بيلبورد لأفضل 200 أغنية، كما تصدر قائمة بيلبورد هوت 100 لأفضل 100 أغنية ناجحة. عام 2000 صدر ألبومها الثاني Oops I Did It Again، وقد حطم الألبوم الأرقام القياسية في الأسواق متصدرا قائمة أعلى المبيعات في التاريخ. وقامت بريتني وقتها بتنظيم جولة للترويج للألبوم في نفس العام، وكانت جولتها ناجحة جدا. في عام 2001 وقعت بريتني عقدا مع شركة بيبسي بقيمة 8 مليون دولار، واشتركت مع والدتها في كتابة كتاب بعنوان A Mother's Gift. وفي نفس العام أصدرت بريتني ألبوما غنائيا هو ثالث ألبوم لها بعنوان بريتني، وتصدر الألبوم المرتبة الأولى لقائمة بيلبورد لأفضل 200 أغنية على مستوى العالم. بعدها بعامين تحديدا في عام 2003 أصدرت بريتني رابع ألبوم لها بعنوان In The Zone، الذي شاركت في كتابة معظم أغاني، وبيعت حوالي 10 ملايين نسخة من هذا الألبوم على مستوى العالم، وفاز بجائزة غرامي. وفي عام 2004 أصدرت بريتني ألبوما آخر لها بعنوان Greatest Hits My Prerogative، وقد جمعت فيه بريتني أشهر أغنياتها التي حققت نجاحا باهرا في مسيرتها المهنية. وفي عام 2005 أصدرت ألبوما آخر بعنوان Being the Mix The Remix، وبيعت منه حوالي 1 مليون نسخة حول العالم. وفي نفس العام ظهرت بريتني في إحدى حلقات المسلسل Will and Grace، وشهد عام 2017 إصدارها لألبوم آخر بعنوان Blackout، الذي بيعت منه حوالي 3 ملايين نسخة حول العالم. كما فاز الألبوم بجائزة أفضل ألبوم للعام من MTV Europe Music Awards. لاحقاً في عام 2008 أصدرت بريتني ألبومها الثامن Circus، الذي تصدر قائمة أفضل الألبومات العالمية في جمهورية تشيك وكندا. وبهذا أصبحت بريتني هي أصغر مغنية على الإطلاق تحصل على هذا اللقب ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب تصدر 5 من ألبوماتها قائمة أفضل الألبومات على مستوى العالم. وفي عام 2011 أصدرت بريتني ألبومها السابع Femme Fatale، الذي تصدر المرتبة الأولى في أفضل الألبومات في الولايات المتحدة وأستراليا،
وكندا وعددا من الدول الأخرى. وفي نفس العام قامت بريتني بتنظيم جولات عالمية للترويج للألبوم الذي نال استحسان النقاد والجمهور، وظهر ألبومها الثامن بريتني جين في عام 2013. وفي نفس العام قامت بريتني بغناء أغنية في فيلم الأنيميشن The Smurfs 2. أما عن حياتها العاطفية وعلاقاتها الغرامية المتعددة، فقد بدأتها بعلاقة مع شريكها في موقع العمل لمسلسل The Mickey Mouse Club في عام 1999 مع المغني الشاب جوستن تيمبرلينك، وقد أعلن الطرفان في العام التالي عن علاقة غرامية تجمعهما سويا.

ثم أعلن الثنائي إتمام الزواج ورزق بطفلهما الأول سين بريستون فيدرلاين في عام 2005. بعدها بعام واحد رزقت سبيرز بطفلها الثاني جايدن جيمس فيدرلاين. وفي نفس العام ملأت سبيرز أوراقا لطلب الطلاق من زوجها، واتفق الثنائي على شراكتهم في إعالة وتربية الطفلين. في عام 2007 أعلنت سبيرز أنها تحتاج إلى العلاج من المخدرات، وقامت بالخضوع للعلاج في أنتيغوا، وقامت بحلق شعر رأسها، مما جعل الجمهور يصدر تكهناته وقلقه حول سلامتها العقلية. وفي نفس العام خسرت سبيرز حضانة الطفلين بسبب اختلالها العقلي، ووقتها بدأت في مواعدة عدنان غالب. في عام 2009 بدأت سبيرز في مواعدة وكيل أعمالها جيسون تراويك. وبعدها بعام واحد أعلن الثنائي أنهما في علاقة عاطفية معا، وأعلن جيسون تراويك أنه مضطر للتخلي عن منصبه المهني معها للتركيز على نجاح العلاقة العاطفية التي تجمعهم. إلا أنه بعد 4 سنوات من هذه العلاقة الناجحة انفصل الثنائي مجددا.

0: 48 دقيقة بعد العاشرة في سهرة في رحاب النغام، ثم عنصر كنا باش نعديوه اللي يحكي على جانب من أسرار بريتني سبيرز. صلحوا لي هما قالوا لي سبيرز، سبيرز خاطر اللقب بالفرنس باللغة الإنجليزية مكتوب S P E A R على فان S، دونك الـ E والـ A يوليو E، هذا أكيد. دونك بريتني سبيرز عنصر ما نيش باش نعديو لأنه نحبوا نستمتعوا بأغانيها قدر الإمكان. فبعد ما سمعنا بيبي وان مور تايم باش نسمعوا أوبس اللي هي واحدة أيضا من أجمل أغاني بريتني، وأيضا باش نسمعوا بعد هذا كفنا الوقت Every Time Wanna Go.
1: Earth to Mars lander, report status, please.
2: Mars lander here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%.
1: Any sign of habitation?
2: Not so much as a... Whoa there, horsey. What the?
1: Cute. What is it?
2: Oh, it's cute, all right. It couldn't be...
1: Mars lander, what's happening up there?

0: 57 دقيقة بعد العاشرة في سهرة في رحاب النغم. الأغنية الأخرانية اللي باش تسمعوها البريتني هي أغنية توانو جو، باش تهزنا حدكش الحديش موعد الأخبار، ثم لنا عودة لتواصل اللقاء معكم إلى حدود منتصف الليل.
1: You're cool. F*** you. I'm out.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. البداية من الحرب الأمريكية الإيرانية، فيبدو أن هذه الحرب ستعود قريبا أو أنها لن تنتهي قريبا. ففي تدوينة وإعلان صريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بالحرف الواحد: لقد اطلعت على رد الإيرانية، وقال أنه لم يعجبه وأنه بالمطلق مرفوض، حيث أنه رفض الرئيس الأمريكي الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترحات الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب، وقال أنه بالحرف الواحد غير مقبول على الإطلاق، وقال أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات نهائية بشأن البرنامج النووي. هذا وقد كشفت وسائل إعلام إيرانية ووسائل إعلام أمريكية، كشفت هذه الليلة ومنذ قليل، قالوا أن رد الأمريكي أن رد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بشأن تعهدات نهائية في البرنامج النووي، وأيضا لا يلبي المطالب الأمريكية بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، حيث أن إيران تقترح أن تحتفظ بجزء من اليورانيوم الخفيف، وأن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم نقله إلى دولة أخرى غير أمريكا. أيضا إيران تقول لابد من إنهاء القتال نهائيا بمعاهدة بين البلدين، وبدء فتح مضيق هرمز تدريجيا تزامنا مع رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. أيضا إيران ترفض تفكيك المنشآت النووية، وتقول بأنها ستوقف تخصيب لفترة أقل من 20 عاما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه هو يهدد بمواصلة الهجمات العسكرية على إيران لأسبوعين إضافيين، رغم أنه كان قال بأن القوات الأمريكية قد حققت أغلب أهدافها، لكن يبدو أن السلطات الإيرانية والدولة الإيرانية ترفض الاستسلام للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا في الأخبار تقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتصل برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وقد تم التباحث حول عودة الحرب على إيران. فرغم أن الرئيس الأمريكي كان متفائلا قبل الردود الإيرانية، لكن يبدو أن رد الإيراني لم يرضي الولايات المتحدة الأمريكية، مع إصرار أيضا واضح الإصرار من إسرائيل على عودة الحرب على إيران لتدمير القدرات الإيرانية نهائيا. في أخبار تونس، أحال مكتب مجلس النواب في اجتماعه مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ويندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب في إطار السعي لتطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها. بعد قليل يعود إليكم زميلي عماد في رحاب النغم، وأعود إليكم في منتصف الليل مع موجز جديد للأنباء. وأذكركم بالخبر الرئيسي هذه الليلة، حيث أن الرئيس الأمريكي أعلن رسميا أن الرد الإيراني لم يعجبه وهو غير مقبول إطلاقا، مما يؤشر على ربما على عودة الحرب بين أمريكا وإيران.

نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة سهرات في رحاب النغم. معكم اسمعنا سلمى ياسمين فول للفنان التونسي الراحل يوسف تميمي الذي يلقب بشحرور الخضراء. يوسف تميمي هو يوسف بن المولدي حمام، ولد في 20 سبتمبر من عام 1921 وتوفي في 2 من شهر أوت من عام 1983. ولد بمنزل تميم وكان أول عهده بالغناء بالدكاكين والمقاهي الصغيرة التي كانت تقام فيها السهرات الفنية. انتقل بعد ذلك إلى العاصمة حيث استقر بجامعة سيد يوسف بالمدينة العتيقة للتعلم والدراسة. انتمى إلى الرشيدية وخذ تجربة التمثيل في مسرحيات مجنون ليلى، صلاح الدين الأيوبي، ألف ليلة وليلة، واليتيمتان، وعمل إلى جانب البشير المتهني مدير فرقة تونس للمسرح وأسس فرقة خاصة به سماها فرقة ليالي تونس. يعد يوسف تميمي من تلامذة خميس الترنان، إذ تلقى عنه مبادئ أداء الملوف والمشاحات التونسية الأصيلة، وفي عام 1957 انضم إلى فرقة الإذاعة الوطنية، فصار من أبرز عناصر مجموعتها الصوتية ومن أحسن مطربيها، وقد لحن بعض أغانيه من أشهرها لحن أغنية أنا جيتك يا رمال. حافظ يوسف تميمي طيلة حياته على لونه الموسيقي الذي عرف به واشتهر به من خلال الوفاء للمقامات والطبوع التونسية، فهو لم يغني إلا باللهجة التونسية التي منحها كل مهجته. يوسف تميمي لم يبحث طيلة حياته على الانتشار العربي، فلم تغره محاولات الهجرة، بل بقي متشبثا بالأرض التي أنجبته مخلصا لهويته الوطنية، رافعا لواء النجاح الفني الوطني. فجاءت أغانيه صفحات حب وعشق للوطن والحياة والحبيبة والأرض التي ولد وترعرع فيها. يوسف تميمي تعامل على امتداد حياته مع العديد من الشعراء على غرار أحمد الزاوية، محمود بورقيبة، حمادي الباجي، رضا الخويني، عبد المجيد بن جدو ومنور سمادح. وإن كانت جل ألحان أغانيه لشادلي أنور، فإن يوسف تميمي غنى أيضا لسيد شتى، طهر غرسة، عبد الحميد ساسي، محمد رضا والناس كريم، وغنى أيضا لعلي الرياحي فوق الرملة واللي ما يعرفش الحب التي كتبها منور سمادح. أيضا تعامل يوسف تميمي مع الهادي الجويني والهشمي بن صالح الذي قدم له لحن أعمل المعروف يا سلمى.

من يوسف التميمي باش ننتقل للحديث عن موسيقى زنديلية وأغاني زنديلية اللي البعض يتصور خطأ أنها أغاني تنسب عادة للباندية وللمساجين والبعض ينفر منها، مش حتى ينفر يعني ما يقبلش نوعية متاع الأغاني هذه اللي هي أغاني شعبية. وكتبت أساسا أنا تغنيت بالمزود الأغاني هذه اللي تعبر على السجون التونسية وأسباب السجن وعذابات السجن واشتياق السجين للأهل والحبيبة والوطن، وهو قابع بين السجون ينتقل من سجن إلى آخر. الأغاني هذه كانت تعبر رمزيا عن الفتوة وحب الوطن وانتظار العفو من السلطة للإفلات كما قلت من عذابات السجن. أغاني سجون أو أغاني زنديلي اختزلت عذبات السجن وبطولات عدد من السجناء، حيث تتشكل الكلمات في الغرف الرطبة والموسدة، حيث الظلام، حيث البرودة، حيث الحرارة. فالسجين في تلك الظروف لا يملك إلا أن يأخذ قلما وورقة ثم ينطلق في كتابة الأغاني السجنية معبرا عن حياته داخل السجن، كما قلت عن اشتياقه للأحباء خارج السجن، ثم أيضا في بعض الأحيان ناقما على سجانه ومدعيا أنه سجن ظلما في تلك السجون. هذه تقريبا ما يختزل أغاني الزنديلي التونسية. الأغاني هذه ظهرت بشكل كبير في فترة الستينات والسبعينات مع الفن الشعبي مع المزود، لكن الحقيقة كانت موجودة من قبل، لأنه خميس ترنين نفسه اكتب على السجن. أيضا حتى في القرن 19 كنت أتذكره مرة كنت حكيت على واحد من قبائل الجنوب الذي سجن في سجن في العاصمة، ثم كان ينظر من شباك السجن يوميا وفجأة يلاحظ أن زوجته كانت تخدم عند السجين متاعه وعند مدير السجن، غنية معروفة برشا، فاعتقد للوهلة الأولى أنها فقط تعمل عند السجان. لكن بمرور الوقت وبملاحظات من شباك الغرفة المظلمة اكتشف أشياء غنى عنها حولها وعنها فيما بعد. الأغاني هذه تسميت الزندالة لأنه كما قلت باللغة التركية السجن يتسمى الزندالة. أيضا في تسعينات القرن الماضي نفذ الغبار عن أغاني الزندالي من خلال عرض النوبة لسميرة العقربي، وتم تقديم الموروث الشعبي، وتذكر مليح أبرز أغاني النوبة، واللي أعتقد الحقيقة أنه هما ثم برشا مطربين كفون بيدو الله يرحمه غنى الغنية متاع الباندية المعروفة برشا، اسمه شاب بشير زاد غنى الغنية هذية. لكن هذه الأغاني اللي ظهرت مؤخرا واللي سمعناها مؤخرا، لكن ثم غنية أكيد الناس الكل تعرفها واللي هي أشهرها أغاني صالح الفرزيت، منهم غنية يلو ميما رانا مضامين نستناو في العفو يجينا من 76، واللي هي غنية ضربت برشا في الفترة اللي خرجت فيها. ثم غنية تاريخية تحكي على مجدة اللي يذكر في الغنية متاعه أو الغنية اللي تغنت عليه حتى اسم وكيل الجمهورية أنا ذاك اللي أحكم عليه بالسجن. كان كفانا الوقت زادة باش نسمعوا مقطع من غنية نيراني جاشي شاعي لامي جودة اللي هي واحدة من أبرز أغاني الزنديلي لصالح الفرزيت. لكن خلينا نبدأ بالغنية هذه ومن بعدها قالوا مجدمات.

0: قلنا مجدة اللي هو باندي وعنده غناية خصوصية ليه، كما في القبيلة عندها شاعرها. الباندي عنده مريديه وعنده غناية وعنده مقر، فعنده غنايته كما عنده جزء جانب من هويته، هذيك مكونة من مكونات الهوية نتاعو.
1: ومجدة خش حباس الناس غصبا على الشيفان، وغصبا على الشيفان محوني، ونحكي لكم يا ناس بهمومي ومومي ما تنسى.
2: من الأغاني اللي تشهرت معناها مثلا هي الأغنية التي تتحدث عن هذا شخص مجدة. مجدة معناها قد تكون شخصية واقعية، وهذا أكيد، وقد تكون شخصية تخترعها الخيال، ولكن في وسط الأغنية هذه أشخاص حقيقيين. محمد فرحات الوكيل العام للجمهورية، والذي كان الرئيس بورقيبة يكلفه بالمهام الصعبة متاع تكييف التهم.
1: أو 5 سنة وتحكموه، وبعد المال اللي خسروا بوه، والمال اللي مشى، والمال اللي مشى وتفيا على وكيل الجمهورية محمد فرحات. محمد فرحات وعضادة، والناس اللي حكموا بزيادة ورفعت الجلسة.
0: ذكر محمد فرحات هو دليل على استشاطة المساجين متاع الحق العام من شخص محمد فرحات اللي أضر بالقضاء سياسيا وخان مبدأ العدل.
3: قضايا المساجين باختلاف أطيافهم تمر عبر السيد هذا اللي هو محمد فرحات، إضافة لأن المغنى واللحن يهز العواطف ويهز يعني الأكباد، يهز الناس المتألمة جدا معناها.
1: قولوا لها مجدة مربوط يعني في سكرات الموت، أو قال لك إجا تل علي، ويا لا لا لا مجدة وصى وخلاها وصايا شرعية، اللي مروح شور بلادي سلم علمته ما بيا.
2: أغاني جديدة بتاع السجن جات معاه مجموعة من شباب جبنيانة تجرؤوا معناها في السبعينات على نظام بورقيبة، وأصدروا منشورات معناها في الشوارع وكتبوا على الحيوط، فتم سجنهم. المهم المجموعة هذوما كي خرجوا جابوا معاهم أغاني اللي سمعوها في السجون، وكانوا يتحلقوا بهم العباد ويسمعوا الاغنية هذا ويطربوا له، ورغم انه اغنية يحكي على العذابات وكل شيء الناس كانت تشطح عليه.
4: ثم جملة من الأغاني اللي احنا بدنا حفظناها وكتبناها معناها سجلناها وسألنا على الأصول نتاعها، وعندما تسمعها تلقى وراها معاناة حقيقية.
1: من تونس تمحى وتنحى بعد اللي يخدم وضحى، الدوزم فيكم فا والدوزم فيكم فال الرومي، ونحكي لكم يا ناس بهمومي وهمومي ما تنسى.
5: غنية قالوا مجدة اللي اشتهرت داخل الحبس يعني كانت حاضرة كيما مع مساجين الحق العام، فإنها تقريبا حاضرة مع كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين في تاريخ تونس. نلقوها حاضرة مع اليسار، ونلقوها زادة حاضرة مع الإسلاميين اللي زادوا عليها إضافات تقول بالله يا حبس الناظور، راني جيتك باش نزور، وإن شاء الله ما نبقى، إن شاء الله ما يبقى ويعجل اللي قاعد على الشعب يدجل وتقوم الثورة. وهوني يقصدوا به يعني رأس السلطة وقتها.

بعد الوقفة القصيرة هذه مع موسيقى زندالي، هذه الموسيقى الشعبية التونسية، نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة الليلة. سهرتنا الليلة اللي كما قلت في أول حصة باش نختموها بصوت الراحل هاني شكر، واللي اخترنا له غنية ياريتك معايا. لكن قبلها لكم تحيات هيثم والناس في إخراج فقرات سهرة الليلة، الهادي عزيز في قسم الأخبار، أيضا تحيات صديقنا طارق اللي ساهر معنا في الاستوديو الليلة. أي مدرعوني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

حلوم بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. البداية من الحرب الأمريكية الإيرانية التي يبدو أنها لن تنتهي قريبا، فقد في اليوم 73 من اندلاع هذه الحرب رفض الرئيس الأمريكي صراحة الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، وقال أنه غير مقبول على الإطلاق. وقد كشفت صحف أمريكية أن رد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي. وبالمقابل قالت المصادر الإيرانية أن المقترح الإيراني قدم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا وضرورة إنهاء الحرب، كما أيضا قدم أيضا مقترحات حول موضوع التخصيب واليورانيوم المخصب أنه سينقل إلى دولة أخرى لن تكون أمريكا. في أخبار تونس، 29 نائبا في البرلمان قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، قدموه وعرض على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. ومقترح القانون يدخل حسب وثيقة شرح الأسباب في السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية. نبقى مع البرلمان، حيث تعقد اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض أطفال. تتواصل اليوم رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة، فيوم أمس انطلقت الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة من مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير، واليوم 11 من شهر ماي أيضا ستكون رحلة ثانية لحجيج ولاية سوسة. شركة النقل بالساحل تعلم المترشحين للمناظرة الخارجية أن النتائج الأولية ستعرض على موقع الويب للشركة يوم الأربعاء 13 ماي، وأنه يمكن الاعتراض في أجل أقصى 7 أيام على نتيجة فرز الملفات. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
0: محطات،
2: محطات،
0: محطات من مسيرة مبدع.
3: ضيفنا هذا المساء كما قال الشاعر محمود درويش: كيف نشفى من حب تونس؟
4: قال خضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق.
3: ضيفنا هذا المساء هو الرسام.
4: الرسومات هي كما العطر، أما عندك الحاسة تشم ولا مهمش.
3: والنحات،
4: النحت الأول اللي عملته هو للشهداء، هو خط عربي ثلاث أبعاد فيه كلمة تونس، مادة عروقها على صخرة مكتوب عليها 91 اسم للشهداء. عد الميداني بن صالح الله يرحمه جاء يزار هكا المكان هذاك وقال الحمد لله الحرف العربي وقف باسقا مرتويا بدم الشهداء ليزهر من فوق بالرايه التونسية. هذاك علاش نحاشي بالآخر أن يترجمني جمال الصليح.